ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: seara. Nedir Furti.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، ان شاء الله نتمنى ان جمعتكم كانت انطلقت بالبيه، ان شاء الله جمعتكم بديت بحاجات باهيه، باخبار مزيانه، بجيت بتليفونات مهمه، بديت زيدا يمكن بخبير يفرح، وان شاء الله يا ربي تكمل الجمعه كان بالخير وكان بالحاجات المزيانه الكل وكان بالحاجات اللي المشجعه والمحافظه الكل. ان شاء الله صباحكم كله نشاط، صباحكم كله رزق ان شاء الله وكله خير وين ما تمشي وين ما تكونوا موجودين. تحيه لكم من ما تسمعوا Mosaïque FM. مرحبا بكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaïquefm.net. alors www.mosaïquefm.net هو الموقع اللي تلقاو فيه كل الاخبار، تلقاو فيه كل التفاصيل، كل جديد، كل ما يهمكم ان شاء الله باش تبداو على علم باللي صاير في تونس وفي العالم. زيد تحيه لكم زيد كان تابعوا فينا على مختلف لي فريكونس في مختلف ولايات الجمهوريه، وتحيه لكم زيد كان تابعوا فينا على ابلكيشن موزايك اف ام. صباح برشا على رفيق اللي يكون موجود معنا في الاخراج تيله الاسبوع هذايا، فاطمه تسمعها بعد شويه في زافينغ هركزين. بعد شوية عنا موعد زيدا مع الأكتواليتي والأخبار، عنا موعد مع الميتيو كيفاش باش تكون توقعات الجوية بالنسبة اليوم، إن شاء الله يا ربي مطر خير علينا. إذا كنت نحكي فيه بعد شوية بيانسيغ، إذا كل مع برشا موسيقى برشا جديد تلقاوها معنا، برشا زيدا غنيت نكتشفوها مع بعضنا، فما برشا غنيت عنا برشا وسمعناهم جديدة نرجعوا لهم، هذا الكل وأكثر على امتداد السفيع هذية من 5 إلى 6 متاع الصباح من 2 للجمعة. رشا رزق هي برشا يسميوها صوت الطفولة لأنه صوتها رافق تقريبا مختلف لي ديسان انيمي الصور المتحركه الكل اللي تعديت لمده سنوات، دونك برشا يعرفوا الصوت هذا، صوت غايه من الرقه. دونك نسمعوا مع بعضنا رشا رزق في مريتي يا مريتي.
0: اول ساعه

Stefan. Nice. Se siente bien. Puro corazón y pasión.

0: أنتنا ماريا ماريا إن شاء الله عجبتكم الفيرسيون لايف هذه بدينا بها اليوم الصباح. إن شاء الله صباحكم كله نشاط وكله حيوية وكله طاقة خارقة للعادة اللي تخليكم إن شاء الله تكملوا ما تبقى من الأسبوع بإنرجي خارقة للعادة. تحب ناخذ فكرة على شو صار البارح، على أهم ما تقال، أهم التصريحات، أهم الأخبار. الموعد تصفيت في زابينج مع فاطمة.
1: زابينج اللي هو يهم اللي باش نحكيه فيه اليوم على البلاغ، اللي هو تم توسيع مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية وشمل جميع مزدي الخدمات. مزدي الخدمات يعني كما ذكرت المذكرة، يعني تكون نشاط رئيسي أو نشاط ثانوي. المشمولين بالفاتورة الإلكترونية هذوما الكل كانوا مجبرين إلزاما باش يسجلوا في شبكة تونس للتجارة. المنظومة كانت ورقية، يعني تهز الدوسي نتاعك وبتمشي تصبه في شبكة تونس للتجارة. بما أنه العقوبات تم تنص عليها من جويلية 2025 وإجبارية الخدمات من جانفي 2026، ثم شكون اللي صبوا الملفات وما تمتش المصادقة عليها. إطلاق البوابة هذه صحيح هو حل وخطوة محمودة نحو الرقمنا اللي نجم نسجله عن بعد، لأنه مع استوى منظومة ورقية هنا راهو باستعمال الإيميل يعني ورقم الهاتف تثبت الهوية نتاعك أو استعمال الهوية الرقمية. وننصح المنبر هذا استعمال الهوية الرقمية، لأنه الهوية الرقمية تعطيك الحق في السيناتور إلكترونيك، يعني مش سيناتور مسكوت الإمضاء العادي، إمضاء إلكتروني بالهوية الرقمية.
2: طالبوا من موقعنا نحن كنقابة الفلاحين أن نواكب التساقطات، نواكب بما يعني نواكب، نواكب بمستلزمات الإنتاج. مستلزمات الإنتاج اللي هي يعني خطوط التمويل، لازم أن يكون التمويل يكون فعال، ويعني حيني تو في اللحظة هذه بناء على أنه الفلاح لازم أنه يعمل المخزون متاعه من مادة الفوسفات، لازم أنه يعمل الزريعة متاعه، لازم أنه يحرث أرضه، وبالتالي باش ما نضيعوش الفرصة اللي ضاعت علينا في السنة الفارطة. نعرفوا كل اللي موسم كان استثنائي الموسم الفارط وما استغليناش.
3: نعرفوا الصعوبة في الإنجاب توا في تونس ولات مشكلة قائمة ذات، بسكو بشوية بشوية الخصوبة قاعدة تمشي وتنقص، وبالطبيعة الإنجاب قاعد يمشي وينقص، وذا ريناه من العوامل الأخرين خاصك 30% أقل من العادة بالنسبة للإنجاب، وبالطبيعة الصعوبة في الإنجاب كثرت ولات فينومين موجود في المجتمع بتاعنا. أسباب عدة ومتفشى، هي ساعة ملول نجم نحكيه على التلوث، نوع الحياة متاع العباد اللي ولات فيها أكثر صعوبات، أكثر ستريس، أكثر قلة الحركة، مسيدونتير، سمنة. دوا الحلول برشا نواع ديفيرون نيفو، نحكيه على لايف ستايل، معناها طريقة العيش متاع لي كوبل، كيفاش تنجم انت تحسن من الخصوبة متاعك ديجا بالحاجة السهلة، بالتمارين، بالبعد على ستريس، بالضعف، بالبعد على الاقلاع التدخين.
4: القاعات الفصلية صحيح، يعني مختلف النماذج العددية تقول اللي فصل الخريف باش تكون عنا فيه تساقطات وأمطار أعلى من المعدلات العادية. هذه معناك توقعات من 3 أشهر القادمة. في واقع الأمر حتى معناها مختلف مكونات، خلينا نقول الطقس، منهم حرارة البحر اللي مرتفعة نسبيا، يعني تنجم وصول تيارات وكتل هوائية باردة تعطينا الأمطار. في الحقيقة سبتمبر السنة ممطر، يعني بدينا نسجله في كميات هامة.
5: الشكل اللي يتمثل أن نحن عنا أشغال حماية رواد من الفيضانات، وتتمثل في تهيئة واد الحياة هذا على بمسيلات. المسيلات هذه هي اللي دلو اللي يكونوا تحت الأرض، ذاك اللي يهزوا المياه المتأتية من المرتفعات. كما تعرفي أنت المنطقة هذه فيها ياسر مرتفعات تحيط بها المرتفعات هذه، دونك وقت توقع الأمطار تجي سيول كبيرة بسرعة كبيرة، وبالتالي لا يعني تحدث أضرار، معنا سواء كان في البنية التحتية أو في المنازل المحيطة بالمكان ذلك. ولهذا معناها ارتئينا أن نقوم بالأشغال هذه باش نحاولوا أن المياه هذه نوجهها في المسيلات هذه وتمشي نحو المصب النهائي هو سبخة أريانا.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، غدا يكون عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد، أخبار جديدة وتصريحات جديدة. بامبلاموس سي سامبل توت سيتي أول ساعة.
6: أول ساعة

0: روليا بوتروس على زوقك كغنية النجوم أصبح وقيت ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة.
1: ميتيو
0: طقس اليوم 23 سبتمبر سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. اليوم درجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل 35 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب بالشمال قليل الارتراب فمتموج ببقية السواحل، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهد. غدوة الأربعاء 23 سبتمبر الحرارة في استقرار، البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، ويتواصل زيادة غدوة الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهد. وغدوة الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهد.
1: ميتيو
0: نزل معكم حتى للستة متاع الصباح، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم فل الناس الكل. بعد شوية موعدنا مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور ريكافادو ويندوز 8 توت سويت في أول ساعة.
1: أول ساعة

وين دوسيت؟ هذه ريكا بادو. نتمنى نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل 45 دقيقة وقاية ليزيفينمون دو جور. ليزيفينمون دو جور فالموضوع هذا مازلنا باش نحكيو فيه حتى بارتيغ من السبعة متاع الصباح مع كيب أحلى صباح الكل، اللي كنخلي نعطيو آخر التطورات ومن بعد أكيد يكون حاضرين معنا الضيوف للحديث في الموضوع هذايا، ونحكيو على إضراب قطاع نقل المحروقات. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي البارح الاثنين تحدث وقال إنه إضراب قطاع نقل المحروقات اللي من المفروض تنفيذه يوم 23 و 24 سبتمبر مازال قائم في انتظار عقد جلسة صلحية. وفي تصريح على موجات الإذاعة الوطنية يقول إنه وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قاموا بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات. وقال زيدا إنه فما إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب هذا. وكذا آخر تصريح يجي من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. ويخلينا زيدا نرجعوا لأنه هذا البلاغ يجي بعد البيان التوضيحي حول إضراب سواق بقطاع نقل المحروقات اللي كان هبطوا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الجامعة الوطنية للنقل والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بعد تداول جستمان موضوع تنفيذ الإضراب. وعلى ضوء الأسباب اللي تم إعلانها فإنه الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للوسيكا وضحت إنه

0: جلسة 2 مايو 2019 هو غير مبرر لأنه تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة لعدم احترامه من طرف السويق والنقابات وتجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 22-24. ويأكدوا شركات القطاع أنهم التزموا بصرف الزيادات القانونية اللي تم الاتفاق عليها سنة 2018-2019، برنامج الزيادات الثلاثية للفترة 22-24 والزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أبريل واللي تهم الفترة 26-28 وكل المراجعات اللي أقرتها الدولة في تعريفة النقل عبر آلية التعديل الجغرافي، ووجهت تم توجيهها بالكامل لتمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات وتبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع. في الأخر النقطة الأخيرة فأنه شركة نقل المحروقات أعلنت أنها ما تلقت حتى برقية إضراب قانونية حسب أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أنه كل توقف عن العمل أو تعرض لجواز شحنات هو تصرف غير قانوني. وتقول الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة أنها جنت شركة توزيع النفط، شركة نقل المحروقات ومحطة بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكمية اللازمة، وأنها باش تواصل النشاط هذايا يومي 23 و 24 سبتمبر ذي زيدة بتاريخ 21 سبتمبر 2026. وكما قلت لكم تاو نرجعوا بأكثر تفاصيل شكون باش يكون ضيفنا أبغتيغ من 7 و10 دقائق في أحلى صباح. موعدنا مازال نتواصل معكم في أول ساعة حتى لستة متاع صباح.
1: Les événements du jour. Aoul Sehar.

0: خمسة تسعة وأربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل نذكركم بأهم المواعيد أبغتيغ من ستة متاع صباح. الموعد يكون مع مين جاراي كيف أحلى صباح الكل اللي تكون حاضرة معكم. ثلاثة سوايع تجيكم برشا أخبار, تجيكم بالربح, تجيكم برشا جديد, تجيكم زيدا بالتحاليل اللي تهمكم, وخاصة المعلومة اللي تجي في وقتها, خاصة كيف شحكيو اليوم الصباح على المعلومة اللي تهم إضراب المحروقات. دونك خليكم في الاستماع لنا 17 دقائق باش يكون ضيفنا لمن العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل, باش نحكيو زيدا على غرفة نقل المواد الخطرة, باش نحكيو على هل باش تكون فما مواصلة لتزويد محطات الوقود يوم 23 و 24 سبتمبر, أم أنه زيدا نشوفوا جامعة النفط من الطرف المقابل اللي تقول لازال الإضراب قائم في صورة عدم التوصل إلى جلسة صلح ذات نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع 17 دقائق. لكن ما تنسيوش أنه 46 دقيقة يكون عندكم موعد مع فاطمة في دقيقة حظ, بعدها 56 دقيقة عندكم موعد زيدا في خير باش تربح مع ريكارد دو روشارج والربح, عندكم الموعد مع اسكندر إبراهيم 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي, وعندكم زيدا الموعد مع الربح 200 دينار يوميا من اهداء توتال انرجي مع ايمن المصري في الو كوندكتور. تنجموا تربحوهم وين ما انتم موجودين, منين تخرجوا الصباح, وين موجودين في الخدمة, وين تبداو تكونوا موجودين الصباح, تنجموا تكونوا انتم رابحين معنا. وعندكم زيدا طريقة اخرى, كي تكلمونا على 71113000 تنجموا تصبحوا وتربحوا في صباح تربح, جاوبوا على سؤال اللي ربحكم على لودو برودوي من اهداء جديدة. هذا الكل في ساعتنا الثانية. بالنسبة لساعتنا الثالثة فانو الموعد يكون مع اياد الدهميني في مع اياد, انا موعد زيدا مع الاكتواليتي الوطنية والعالمية في البارومتر والتعليقات والتفسير اللي يكون سريع جدا, ونختمو كالعادة في انتباه اشغال. هذا شوين سنة فيكم من 6 حتى للتسعة. مرسي بوكو الفاطمة اللي تسمع يومين في الزابينج, مرسي رفيق اللي موجود معنا طيلة الاسبوع هذا في الاخراج. انتم زيدا شكرا لكم على استماعكم لنا, ان شاء الله بداية نهار ما فيها كان الخير, وان شاء الله صباحكم يتعدى به, وان شاء الله برشا نتمنى لكم حاجات مزيانه في صباح اليوم. طريق السلامه ليكم, الموعد بعد لحظات معاي كي بحلى صباح, وغدوه يكون عنا رونديفو جديد من اول ساعه. نهاركم مبروك.
1: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفورتي.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل الخير والسلامه. نتمنى ان شاء الله انه نهار مبروك سعيد. تعديوه معنا اليوم مع كل الفريق اللي حاضر معاكم كالعاده من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح في مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. استناو ان شاء الله شويه اخر نخربشوا الكارت عن بعضنا، كانوا عاملين على الربح، استناو باذن الله ان شاء الله كارت ريشارج بقيمه 10 دنانير يجيكم ان شاء الله شويه اخر. صديقنا ايمن المصري 200 دينار في لو كوندكتور باي توتال انرجي. قبلهم الزوز كالعاده الموعد مع صباح تربح وان لو دو برودوي ان شاء الله للربح يكون موجود معنا من اهداء جديده. ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. الفقرات الاخباريه تعوض عليهم موجوده، وان شاء الله شويه اخر جيب احدنا اختنا فاطمه في دقيقه حظ، خنائيات في تحاليل، واختنا ناديه تواصل الرحله بعد ما كانت موجوده قبيله شويه معكم تكون موجوده ايضا معنا في البرنامج مختلف فقرات. قسم الرياضه ان شاء الله في دي مينوت كونو، وكل الفريق يتمنى لكم صبحيه مبروكه سعيده، ولما تسمعوا في موزاي كافيم كل الخيرات، كل ان شاء الله الاخبار الطيبه لكم، وان شاء الله صباحكم مبروك سعيد.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-22 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية. الطقس راهو باش يكون مغيم جزئيا ببقية المناطق، والريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. حتى البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمت موج ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف. حتى غدوة الحرارة باش تكون في استقرار، لكن الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، مرحبا مع آخر يوم من احتفالات العذراء الترابي بعيد ميلاده. أول أخبارنا للحمل اليوم، نهارك في حركة فرحة، حاجة كنت السنة فيها تبدأ تتحرك، والثور الخير يحب الناس الهادية والصابرة، وانت اليوم عندك نصيب من الزهر. إيه جوزة، يحضر روحك للضحكة، للكلام الزين، ابتسامتك اليوم راهو عندها مفعول قوي. وانت يا سرطان، خمم في روحك، أفرح بالحاجات الصغيرة، وخلي زيدا قلبك مفتوح للخير. الأسد، ما تخليش حتى حاجة تنقص من فرحتك، على خاطر عندك طاقة تخليك تشوف الأمور من جهة أحلى وأخف. العذراء، هذا آخر يوم من موسم عيد ميلادكم، قبل ما تسلم المشعل الميزان استغلها الطاقة، حاجة تعبت عليها تنجم تبدأ تعطي ثمارها، واليوم راهو مناسب باش تقول الحمد لله أنا راني نستاهل الخير. وانت يا برج الميزان، ها وقتك قرب، برشا طاقة متاع تجديد، فرحة، ناس حلوة داخل عليك، خلي الماضي وراك وادخل الفترة الجديدة بقلب خفيف وابتسامة كبيرة. إلى عقرب، ما تستعجل حتى شيء، خلي الأمور تمشي بوقتها، وانت ركز على الحاجات اللي تفرحك وتزيدك قوة. القوس، هي نصيحة مع آخر أيامات الشهر الحالي، الدنيا راهي تحب اللي يمشي قدامها بقلب فرحان. إلي جدي، خطوة صغيرة اليوم تنجم تكون بداية كبيرة الغدوة، هاو كم يسالش يا جدي، شد الصحيح وفرح قلبك. الدلو، اليوم راهو مخك يخدم طريقة حلوة، فما فكرة جديدة، فما ضحكة، فما لقاء، وإلا خبر يبدلك الجو، ما تعطيش قيمة للحاجات اللي تنقص من طاقتك، انت راك تستاهل المحيط والناس اللي تفرحك. ونكملوا مع برج الحوت، يا حوت يا صاحب القلب لحنين، اليوم راهو عندك جرعة كبيرة من الطمأنينة، خلي قلبك يحلم، وخلي زيد الفرحة تدخل من أوسع البيبان.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. تنجموا تكلموا اختنا كريمه في ستاندر من تو على 71113000، تنجموا تشاركوا في صباح تربح ان شاء الله مع 7:30 نتاع الصباح وتربحوا مبلغ 100 دينار. مبلغ هذا وصل شراء من اهداء جديده ان شاء الله، ان لو دو برودوي جديده يفيدكم برشا اليوم الصباح كما نجموا يفيدوكم. زاد توت سويت ببطاقه شحن رقمها هو التالي 88 15 76 84 45 19 66. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التقليدية تؤكد في بيان تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر، وهو تاريخ تنفيذ إضراب في قطاع المحروقات دعا إليه اتحاد الشغل. والغرفة التابعة لمنظمة لوتيكا تبين أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. والغرفة تشدد على أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة تعلم حرفائها أنه على إثر تسجيل عطب فجئي طرأ مساء الأمس على قناة التوزيع قطر 400 ملمتر برادس الشاطئ، فإنه ينتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب لإصلاح العطب، وذلك ابتداء من الساعة 8 من صباح اليوم بمناطق رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 من بعد زوال اليوم بعد الانتهاء من الأشغال. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى يتمكنون من القبض على شخص انتحل صفة وكيل جمهورية للاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، وقد تم الاحتفاظ به لمواصلة البحث بعد استشارة النيابة العمومية بتونس وفق ما أكده مصدر أمني لموزايك. في الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يغادر اليوم إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعهد بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إن مجموعة مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. والمؤسسة تبين في بلاغ أن استمرار هذا الإغلاق سيترتب عليه توقف إنتاج الحقل وعمليات النقل والتصدير، الأمر الذي سيقود إلى إلحاق الضرر المباشر على الاقتصاد الليبي بتراجع الإيرادات العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا داعية إلى العمل على فتح الخط بشكل فوري وعاجل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أحلى صباح.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزيك فيم. إن شاء نهاركم أسعد ليام، إن شاء الله نهار مبروك سعيد، كان حلو تسمعوا فينا توا، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله ربي يعينكم ويوفقكم ويحميكم. صبحية اليوم صباح نور إياد،
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله موفقين يا رب
0: أمين. بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل ونهاركم زين من ما تسمع في موزيك فيم. اليوم موضوعنا في على الخوية باش نحكيه على الجديد وكل ما يهم إضراب المحروقات. البارح فما الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية لوتيكا اللي أكدت تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط نهار 23 و 24 سبتمبر 2026. لكن تأكيد الغرفة والجامعة يجيوا بعد إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. نذكروا أنه على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم زيادة معالجة حقوق العملاء والمطالب متاع بالنسبة للعملاء هذوما. كيف زيادة الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل تابعة لمنظمة العراف في بيان أصدرته البارح تقول نعلن أنه شركات نقل المحروقات ما تلقتش أي برقية إضراب قانونية حسب أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، ونعتبر أنه كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. وقالت أنه مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية، وذكروا أن النقطة هذه كانت من بين المطالب متاع الجامعة العامة للمواد الكيميائية. ونحكي جامعة العامة النفط والمواد الكيميائية، وحتى في الصيف كنا طرقنا الموضوع هذا في موزيكا فيم متاع عظيفنا نرجو عليه. كيف زاد الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تابعة لوتيكا تقول أنه اليوم فما تصريح زاد بالعمال والتكفل بالسلامة المهنية متاعهم، هذه قاعد صاير حسب معايير دول، وتقول تعتبر أنه تعرض زوز مؤسسات فقط إلى صعوبات مالية هي اللي خليت التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي، وتعتبر أنه هذا لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. تنرجعوا لبعض نقاط أخرين زيدة، أما خلي رحبوا بضيفنا مشكور جدا حاضر معنا اليوم الصباح لمن العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سي سولوين السميري. صباح الخير، مرحبا بك على موزيكا فام.
3: صباح النور، صباح النور ليك ولكل مستمعي مزيكر.
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلينا نرجع سي سولوين على النقطة الأولى يظهر لي اللي بشحكيوا عليها ساعة وقت اللي الغرفة والجامعة تقول الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تقول إنه ما وصلت لناش معناتها برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومين 23 و 24 سبتمبر. دونك شنو رأيك في النقطة هذه سهل؟
3: الحقيقة يعني البيان يعني توقيت وصدوره هذه فيه برشا ملاحظات ونرجع له. نجم نأكد لكم البرقية وصلت لكل الأطراف المعنية بما فيهم غرفة نقل المواد الخطرة عبر البريد، وعنا لي زاكوجي دو ريسبسيون موجودين. يعني هذا يعني نجمون ويمكن اليوم في اول نهار تو نعرضوا الوثائق هذيا للراي العام باش يتثبتوا من المساله هذه. يعني وصلت لوزارة الشؤون الاجتماعية، التفقدية العامة للشغل، وزارة الداخلية، وزارة النقل، للغرفة. حاولنا نكونوا في الأجال وبعثنا يعني كما تعرف الناس كله تبعتوا يعني أكثر من شهر تقريبا تو من اللي صدرت البرقية. وكان الأحرى على الغرفة هذه تصرح باللي صرحته البارح منذ مدة، يعني كي تقول اللي نحن قمنا بدفع الاعتمادات التغطية الاجتماعية. من المفروض نسمعوا الكلام هذا عن شهر. يعني حاجة نجم نأكدها لكم اللي تم خلاص القسط الثاني من سنة 22 دوزيام تريمستر الأسبوع الفارط باش صار الديبلوكاج متاع لي كارني دو سوان للخدام. دونك وتنجموا تثبتوا وتو اليوم عنا اجتماع مع النقابات بعد ساعة إن شاء الله باش نتقابلوا معهم باش نشوفوا الوضعية. يعني تقريبا فما مؤسسة واحدة كانت تقوم قاعدة تأدي وتصرح بالتغطية الاجتماعية للعمال هذه.
0: يعني الموضوع نتاع الضرب والسبب نتاعو معناتها نعرفوا، لكن اليوم كي نسمع مثلا غرفه نقل المواد الخطره وجمعيه النقل يقولوا لم نتلقى اي برقيه اضراب قانونيه، معناتها كيفاش نجموا نفهموا معناتها هل المشكل معناتها في قانونيه ولا مش قانونيه، ولا وصلت ولا ما وصلتش، ولا موجوده ولا مش موجوده؟
3: بالضبط، يعني هو المساله تو ادميتون كو ما وصلتهمش، ونحن قلت لك عندنا لي زاكوزيت نخرجوهم. يعني المشكل هذا عنده تقريبا طويله مش سنوات، خلينا نحكيوا على المشكل في الاخر هذا اللي صار منذ مده عندك شهر، يعني نجيو لذي تاع القريب الغدوه يعني الاضراب نخرجوا بيان. وقت اللي احنا حتى البارح في تصريحاتنا بعثنا رسائل ايجابيه قلنا راهو بدات تتحل على الاقل، احنا اليوم كي وصلت على الاقل اللي كارني دو سوان نجم الخدام اليوم عندهم تغطيه اجتماعيه نقولوا عادينا.
0: مش قاعدين نكون نحكيو في نفس الموضوع. قلت لك المطالب نتاعكم اوكي واضحه ووصلت، وديجا المره اللي فاتت تحدثنا عليها ونعرفوها بالكدا. ما تبقى الاشكال انه ما وضحت ليش هل راسلتوا بطرق معناتها قانونيه كما قالوا ولا لا؟
3: هاللي وضحت لك قلت لك عنا اللي زاكي زيدو ريسيبشن اللي وضحتها من الاول. ما وضحش من هكا،
0: ما خاطر تعرف عليه، خاطر بعض العباد يقولوا كي عندهم باش فيهم ما هبطوهمش.
3: قلت لك باش تهبط هالي كيف كيف، قلت لك باش تهبط من هنا الاول نهار تراها تشوفهم
0: اول نهار اش معناتها اليوم
3: يعني اليوم ان شاء الله اليوم.
1: سي سلوان صباح النور. انا جوست سؤال نظرا نتذكر احنا وقت اللي صار الاضراب خلي نقولوا نتاع اخر صيف اللي ما كانش معناتها مبرمج وكان عشوائي، وقت اللي صار الاضراب هذاك اكتشفنا انه المشكل يتعلق بالكوتيزاسيون سي ان اس اس نتاع معناتها الاعوان. انت اليوم اللي فهمت انا من كلامك خاطر ما قريتش البيان نتاع معناتها الاعراف، ولكن الغرفه تقول اللي هما صبوا ويزون ديبلوكي معناتها اللي كارني، وانت قلت الكلام هذا علاش ما قالولناش شهر قبل؟ هل انه نتوقعوا في كو فما خطوه كمان ايجابيه نتاع انه فما ان ديبلوكاج، انه الاعوان اليوم فما ديبلوكاج نتاع معناتها كارنيات الدواء نتاعهم، نجم نتوقعوا تاجيل والا الغاء للاضراب على ضوء الخطوه هذه ولا لا؟
3: كل شيء ممكن، هذا يرجع اليوم للنقاشات اللي بتصير مع النقابات مع ممثليهم اكيد ومع العوان، فهذا كل شيء وارد ونحن نتمناه الشيء هذا. وكما قلت لك احنا البارح حتى في الرسائل اللي بعثناها وعليه شكلنا والبيان باش نكون معك واضح مباشر، بيان الغرفه في نقطه مهمه هذيك هما اللي يحبوا يتجنبوها، مساله تطبيق محضر 2 ماي هذا واضح لأنه فيه مفعول رجعي من سنة 2019، وهذيك عليهش كيف كيف البارح قلنا هذي أكدنا على دور وزارة الشؤون الاجتماعية لأن تنجم تقرب وجهات النظر بين الزوز أطراف بين النقابات وممثلي لأصحاب الشركات باش نلقاو يعني حل يحافظ على التوازنات المالية أكيد للشركات ويضمن حد أدنى للعمال. وهنا ديما نقول نأكد دور وزارة الشؤون الاجتماعية في النقاط هذه. هنا كيف كيف المسألة راهي مسألة تفاوض، يعني مسألة تقريب وجهات النظر، العناوين هذه تاع آخر وقت نخليه باش نضغطوا على يعني في الاخر باش نستعملوا العمال باش تصير حل الارتداكين، يعني شنو وجربناه في قداش من مره، والحقيقه كلنا في كل مره على قدر المسؤوليه ونجنبوا كونه نوقعوا في اضراب.
0: اي سي سلوان توا اللي يسمع فينا اليوم الصباح ومازال مش فاهم توا يقول لك نقرا في الناس ما فيك انت تقول في فما ضرب، نقرا من غادي يقول كلام فماش ضرب وراه باش يواصل توزيع المحروقات بشكل عادي جدا، واي عمل من شانه انه يعيق وصول الشاحنات فهو مخالف للقانون. معناتها تو غدوه معناتها باش نلقاو سونس المواطن، تو نسمع فيكم الصباح ما فهمتش معناتها اللي يهمني في المشكل الكل، وغدوه نلقى سونس ولا ما نلقاش سونس، والتراسيل اليوم بالصف وراك المشهد الغريب اللي ديناه في الصيف شعاو يتعاود اليوم في العشيه ولا كيفاش؟
3: قلت لك كل شيء وارد، نحن عنا
0: كل شيء وارد
3: ما نجم نقول لك، يعني الإجابة
1: كثيرة عنده هيك يلزم يرجع لهم في علاقة بالضرب.
0: أي ما تتوى المواطن يسمع فيك تو الصباح قصد ربي ماشي يخدم، نجم يكون نهارين اللي فاتوا ما مصبش كاربي روما عرش دون بلوس توا معناتها اخي بشوية بين قوسين من الصيف عنده صغار وباش يوصلهم للقراية وعنده مش عنده خدمته وعنده ما يعمل دونك شو نجمو نجاوبوه اليوم صباحنا هذا فقط نحب نتوجه بالكلام للسيد اللي قاعد يسمع فينا
3: والله نجم نقوله لك واللي قلته البارح ومساج نعاود نذكر به اليوم اللي هو فما كما قريت البيان نتاع الغرفة فما مجال التشاور تقول في فصل 378 وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو الأطراف لعقد جلسة طبقا للقانون مش نعملوا محضر جلسة نلغيو به إضراب في صورة الاتفاق
2: هو دونك نستناو الساعة القادمة سي سولوين شكرا لك يعطيك صحة سي سولوين السميري مشكور على حضورك معنا لمين العام المساعد الاتحاد العام توصل شون شهر هاركزين

0: مباشرة مع الوطني للرصد الجوي موجودة معنا أختنا سعيدة. صباح نور.
1: صباح نور خويا أمين، تحية ليك وكل مستمعي موزايك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي غالية. محلية شميسة اللي طالت علينا اليوم، درجات حرارة صباحية منعشة 20 درجة الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: لكن هذا ما نعرفش نجم نوصلوا 30 درجة اليوم مثلا، ما عرفش.
1: اي كيما البارح زاد سجلنا 30 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم تقريبا في نفس المعادلات نجم توصل حتى 31 كأقصى تقدير الحرارة القصوى. بالنسبة لبقية الجهات تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي، يعني معدلات يعني قريبة برشا للمعدلات العادية بتاع شهر سبتمبر. طقس معتدل كما قلت، يتميز اليوم بأمطار متفرقة في المناطق الساحلية. الأمطار هذه تكون بعد الظهر مؤقتة عادية خاصة بأقصى الجنوب، تشمل محليا بعض جهات الوسط الغربي أثناء الليل. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وكذلك خليج الحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر يكون متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. غدوة زادة مازال وضع ملائم لتكون يعني سحب، يعني تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ديما تخص المناطق الساحلية. الأمطار هذه بأقصى الجنوب تكون مؤقتة رعدية في الجنوب الشرقي بعد الظهر، وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب وكذلك مرتفعات الغربية. ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج على أغلب السواحل نتاعنا. الحرارة في استقرار نسبي من هنا حتى نهاية الأسبوع تقريبا، نحكيه على نفس المعدلات. والوضع الجوي مازال ملائم لنزول أمطار متفرقة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب يوم الخميس والجمعة إن شاء الله.
0: يا لله يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
1: نهارك زين.

0: 1900
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا اسكندر.
4: صباح النور اخويا، مرحبا.
3: احنا الفقره اللي استنى فيها الصباح عامله بونكي، فقط خدت فيها برشا اخبار مهمه.
4: اي اخبار مهمه، اي
3: اخبار مهمه
4: سلسله نتبع في الاخبار المهمه. احنا هذاك علاش قاعدين نعملوا
3: البارح، معناتها ان اسكندر برافو، معناتها مركيت نهارك مركيت نهارك بكري، خليت بايك على بكري الصباح. يبدو أن الأخبار البارح تسارعت وتوالت، خليت في شابيتر تعطيني شنو صار بعد التفكير الحلقة السابقة.
4: مو احنا لازم نتبع الأخبار هذاك، علاش ربش كل شيء كل نهار شادين في نفس الموضوع، مش نفس الموضوع، فما جديد هذاك علاش.
3: الحلقة السابقة أخبار خرجت في رومانيا تقول أنه مدربة الرجل هذه التونسي باش يغادر ماشي لتدريب فريق استواء بوكاريست.
4: صحيح
3: المدرب مطفي الضوء، لكن الأخبار الصحيح إدارة الترجي في بالها وبدأت تتصرف. أي بارح شنو صار؟
4: صار اجتماع بين حمد المد برئيس الترجي الرياضي التونسي ورجع كان في المدرب الروماني.
3: وشكري لو يعرف بيني مش موجود
4: في اليوم، يروح نورمالمون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يلتحق. دونك الترجي شنو صار في الاجتماع هذا؟ بيان سور طلبت من المدرب توضيح على اللي قاعد يصير هذا وقاعد يتقال، ولو انهم مثبتين انه المدرب عنده المفاوضات المتقدمة والاتفاق شبه رسمي. وقالوا له قول لنا معناه شنو هي موقفك، وين ماشي بالضبط، خلينا نفهموا احنا زاد شنو نعملوا بالضبط. هو رو أقر أنه فما مفاوضات،
3: والله خلا شكركم دي كلمة ما فما
4: لا قال ما رو فما مفاوضات ومع استوى بكاريست وطلب بعد في الرحيل، ودي مهم زاد في الاخر.
3: طلب الرحيل
4: أي خطر الاسبرانس معنى كم تقعد أي كم الاخدم سينو قلنا شنو مش نعملو مش نجمو نشوف وش عنا.
3: نتوقع حاجة من كلمة كنتي البارح قعدت نتذكر
4: كلام سكندر، تبدلت حاجات راه
3: قعدت نتذكر كلام سكندر والله ما في ما تبعتش
4: سكندر، تبدلت حاجات نقول لك.
3: هو قبل في العقد ما عنده 3 شهريات هكا ولا قبل كي خرج عطاه 3 شهريات طلب معاه. نتصور ان الترجي باش ترجع نفس الفازه
4: هو صارت تقريبا نفس
3: الحكايه، تعطينا 3 شهريات لا باش تخلصنا في عام.
4: هو بالضبط شنو عمل باش تفهم معنا شنو الموضوع؟ هو في الكونترا نتاعو في الوقت اللي في التجربه الاولى نتاعو، في حالة أنك الإقالة الإدارة تعطيك 3 شهر، وإذا كان أنت معناها تخرج على روحك تعطي الإدارة 3 شهر. إذا ما هو
3: مش
4: عمل الوقت خذيك 3 شهر متفقين بهم، ومن بعد مشي من غادي مشي شكل الفيفا. وقت الفيفا بالقانون الجديد تعطي الحقية للمدرب وغيره بشيخ عام كامل.
3: دونك نتصاد ترجي ترجع له نفس
4: دونك قالوا كنت حاب تمشي هكا يعطينا عام كامل. دونك هنا فما صارت نيغوسياسيون بيان سور، الامور الماليه هي اللي قعدت معنا نيغوسياسيون بين الزوز اطراف. البارح في الاجتماع هذا صيغه الغاء العقد والامور الماليه بين الزوز اطراف تعرف
3: بيان سور جيماجين هو ما حبش
4: لا، واليوم شوف بيان سور مش باش يحب وباش تولي نيغوسياسيون قداش تعطي قداش غيره. دونك فما امور ماليه بيناتهم، وفي الاخر اهم حاجه انه وقت اللي هو يخرج يصحح على الخروج نتاعو مش كيما المره الاخرى، يعني صحح على اساس انه خذا وهو اللي طلب الرحيل حل وغير وغير وغير، وذاك امور قانونيه مش ندخل فيها خاطر سبيسيفيكمون ما نجمش نحكي فيهم برشا. اليوم النجم ناكدو انه ريغي كامب غادر الترجي الرياضي التونسي في انتظار اعلان الرسمي. علاش نقول الكلام هذا؟ على خاطر كما قلت لك الامور الماليه مازالت ما تسكرتش 100%، الورقه اللي باش تصحح الامور الرسميه مازالت ما صحتش 100%. اليوم الترجي عنده تربص ماشي للتبرقه،
3: مش كوم شي هزو.
4: شوف اجي نقول لك حاجه، البوسيبيليتي انه يكون موجود اليوم فور اكزامبل ريغي كامب ما تنجمش تكون مستبعده، اما تواجد سوري
3: صبري لا موشي
4: لا لا لا لا لا
3: تواجد صبري مشي مع المنتخب
4: تواجد سوري اكثر
3: منكش انت المدرب ويشرف على حصه التمارين.
4: لا لا مش كيك، لا لا
3: صبري الاولاد ما
4: تشرف. لا لا لا كيك
3: هذيك على موضه سنه 2026.
4: لا لا لا لا هذيك حاجه اخرى
3: كوم اسمها معناتها جديده.
4: يا ودي مش كيك مش كيك، هذا متفاهمين، هذا قال انا ماشي على روحي وغيره، لكن باقا ماك تعرف تلقى شويه امور هكا قانونيه وغيره وتقعد للاخر. هو العشرة نتاع الصباح الديبار نتاع الفريق ينجم يكون موجود كيما ينجم يكون لا، اما راهو تواجده من عدمه راهو ما ياثرش على مستقبله مع الترجي، خاطر هو ديجا خرج من الترجي الرياضي التونسي ماهوش موجود في الترجي.
3: تصور الترجي في الظرف الحساس في بدايه الموسم توا والتشامبيونز ليج هاي قريب تبدا في البطوله الامور ناقصه تروشيك مش نقعدوا دقيقه من غير مدرب ما نتصورش
4: معاه اي مش يقعد برشا وقت.
3: اعطي لك الاسماء عاد اعطي شويه اخبار
4: ايه هاي باش نقول لك انا شو ما متهزنيش برشا الامور الاسماء خلينا نحكي بشويه بشويه
3: نفسر اسكندر من عشيه قد يسمعك انت اقوى صحفي معك في الحصريات يزي
4: من اللغات هذي متاعك اسمعني شنو
3: والله اسكندر تو ما انت ما تعطينيش معلومه
4: بس عندي شر ما نعرفش على الدنيا ايش فيها، خليني خويا بشويه بشويه خلينا نظلم افكاري
3: رجعت صح شو اللي تعرف كل شيء
4: فهمني. قلنا احنا البارح شنو قلنا وجه وين كان من الاول
3: جلال القادري فما ولا
4: لا قلنا البارح لا يعني نركز معايا
3: مو خلينا نعاود
4: البارح قلت لك لجلال القادري للمايسترو كزوزه السامي هذوك وقلت لك راهو التوجه
3: فما ذاك اللي من برا واحد صربي شنو
4: لا لا ذاك ما فهمش منه اسمه المايسترو يقولوا انه معناته التوجه من الاول حكينا قلنا عليه البارح توجه اكثر منه تونسي باش يربح الوقت ويحاول يلقى اسم تونسي البارح هذاك قلنا
3: في تونسي
4: ما عادش فما تونسي طب ما عادش فما تونسي خدوا سامبلومون لسبيرونس ما لقاش البروفيل اللي حاجته به في الوقت الحالي في الظرف الحالي ما فهمش البروفيل يشوفوا انه ما فهمش البروفيل نتاع مدرب تونسي يعني نجم يقدم بالسبيرونس يتحل بالتالي باب المدرسه الاجنبيه مره اخرى والتوجه
3: يعني شقاه ليبر ما يعمل في شيء مش تدرب
4: فما راه فما سامي
3: باهي باش يمشي يدربوا
4: لا لا لا قلت لي انت قلت لك فما راه مدربين مازالوا ليبر ما يعملوا في حد شيء فما سامي موجود على الطاوله وفما اسم
3: على الطاوله اعطيني
4: شو ما قلت لك يا امير الكلمه بحسابها راكي تبدا تمشي معايا كيك تعمل لي في بريسيون زعما باش نقول لك انا هاي ليست اخي انا بالك شي قاعد معاهم انا لا اما نعطيك اسم الأكثر اهتمام بالنسبة لإدارة الترجي من المدرسة أوروبية ومدرب عمناول هز بطولة محلية في القارة الإفريقية موجود معناه كان موجود عمناول في القارة الإفريقية عنده فريق إفريقي وهز الشامبيونات محلي مع البطولة محلية دونك لهنا هذا اسم موجود وجيبر والترجي من أكثر الأسماء المهتم بها والمفاوضات رأي مازالت اليوم بتيتر تبدأ الاتصالات والمفاوضات بصفة رسمية
3: حرف لو
4: لا مش الحرف الاول بس بانيوري
3: بيسري
4: لا خذ لك في تو في في في افريقيا ليت علاش ما نمشيش معاك في الموضوع انت مبطل كل شيء
3: لا والله يا اسكن مالك ليش خذ انت تقول لي ما نحبش نقعد الصباح مازلت حتى قهوتي والله لا شربتها يا اسكن
4: مو شوف باهي سي تعرفش كيفاش
3: قال لي اسمك
4: في المغرب شكون هز عمني ولا الشامبيونه
3: المغرب
4: الماس المغرب
3: الفاسي
4: مدربها اسمه بابلو فرانكو هذا المدرب الاسباني اللي موجود اليوم الدوس تاعو على طاوله الترجي التونسي اكثر ممكن من اكثر اللي بروفيل اهتمام هذا كان قلت لك ليبر خاطر مهم انه يكون ليبر
3: كيفاش هذا الشامبيونات تاعو ليبر
4: والله فما برشا مدربين يكملوا اخي قداش من مدرب تلقاه كمل الشامبيونات السيزون تاعو ولا وجع على الديستنيسيون الافضل بالنسبه له ولا طموحات خير واهداف خير معناه هو هذا ليبر يربحك برشا وقت انا يعني قلت لك النيغوسياسيون نورمالمون
3: تبدا اليوم مساج لإدارة الترجي الرياضي التونسي اليوم الصباح هذا يا اخي كي هذا المساج تاعي أنا وحدي هذا كلمة
4: اي رجل
3: وانت اسمعني عبد الناصر مش تقصها بعد تهبطها واحد ما نحبش تهبط ريل هاكم انت بالله ثبتوا لا لا والله لا لا بالرسمي لي ما تخلي تقول لي اسمع حتى يوصل له المساج وخلي يوصل للعباد المعنيين مش ربي يثبتوا ويحكم هذا في اختيار المدرب ما حشيش جيبوا مدرب معناتها راه باش يعمل شهر وشهرين وبعد يمشي على روحه تو السيد اللي جبتوه قبل ما اثبت قبل انه ما نجحش عاود رجع قلنا ما يسالش لعل المره هذه ما عادش لعل المره هذه لازم تجيبوا مدرب قادر انه يعمل بروفيل معناتها يبني به فريق الفريق موجود ليفيكتيف تبارك الله اداره الترجي وفرته من احسن ما فهم من ليفيكتيف في شمال افريقيا مش ما نقولش في القاره الافريقيه كل بصراحه كل مقومات النجاح مهمه موجوده ناقص كان مدرب ما نتسرعوش وما نجيبوش مدرب اللي يجي نتاع هنا جبنا مدرب وكهو ولا مدرب باش نبداو معاه من الصفر وما يعرف حتى شيء هذا رايي الشخصي
4: نرجع لكلمتك التسرع والسرعه زاد خاطر زاد مهم في اقرب وقت
3: السرعه اي مش تسرع ومش لازم كل الاسماء اللي ما عرفها حد ما تعمل شيء من بعد ناخذ واحلين من بعد كيفاش هذا واش عملنا فيه
4: ريكي كان في يمشي على روحه نورمالمون فما حتى حسب الصحافه الرومانيه يعطي فيهم حتى في الاستاج استاج تركي نحيو باش نعملوا هكا باش نعملوا هكا وغيره باش يلزم مع اللي موجودين ولاد بلاد الكل في الاطار الفني الحالي الترجي الرياضي التونسي وقاعد يحاول مع سليم لبرق المعد البدني التونسي الموجود في الستاف ولانه سليم لبرق رافض فكره الخروج من الترجي التونسي حب يقعد يكمل في الترجي معناه بنسبه 99% يمشي كامل الرحله مع الترجي التونسي مش يمشي مع ريكي كام في الاستيوا بكارست
3: واضح جامعه تطرد لاعب من تربص لاسباب انضباطيه
4: به ها باش نحكي لك انا بنحكي لك عن المنتخب السعودي قاعد يحضر لكاس الخليج تعرف كاس الخليج غاديه مهمه برشا فجاه الاتحاد السعودي لكره القدم هبط بيان يعلن فيه استبعاد اللاعب اسمه اللاعب هذا مصعب الجوير من تربص المنتخب لاسباب انضباطيه هكا بالضبط تحت شوف انا نحكي له على السعوديه
3: محمد صلاح
4: امريكي المروار
3: دونك اخير عبد الناصر
4: مصعب الجوير هذا نحاو من تربص المنتخب السعودي لاسباب انضباطيه شنو تنجم تكون الاسباب الانضباطيه امين باش نتنحى منها ملاعبي من تربص مستاج وفي دوره مهمه كيما هذا
3: والله ما نعرف
4: اعطيني اسباب هكا فار اكزامبل
3: الاسباب اللي عندي
4: شنو الاسباب
3: المتجاوزه في المنتخب السعودي
4: فوالا كنت نستنى منك الإجابة هذه.
3: حسب رأيي إنه خرج ياسر ده ما نتصورش.
4: لا لا تعرفش مشكلته شنية، عمل لي بريزون، عمل لي بريزون
3: يمين، ما نتصورش
4: يمين، عمل لي بريزون ومن ماكدونالدز جيب شويه ماكله من ماكدونالدز وفقوا بيه حرام دخل ماكله من البر ولا لا
3: مش كان لحم حرام
4: لا لا لا مش لا لا مشكل
3: كان حوت
4: وكسكروتات وكل شيء راه ما نجمش يجي ما نجمش يتماشى هذا مع مع الجيل نتاع لاعب محترف في عالم
3: ستير فرنسا مش تحكي.
4: لا هذيك عندها حاجه اخرى، هذيك تفسير علمي. لا لا هذيك بعد لي فور يجيبوا فما كل عجين وترشنوه عنده
3: مثلا لا وحده في ميتان يعني.
4: لا لا بعد لي فور عنده الحق هذيك ياكل حتى حتى معناها طبيا وعلميا راهو يلزمو ياكل على الكوبيراسيون
3: في
4: ميتون. يمكن بتيتر ما نعرفش اما لي انا في بالي وقت فسروها وقت علميا
3: انا فسرها جي غطي
4: وعلي لا لا لا لا شنو امين نعم قلت لك
3: طب ليه معناتها انت تتكل بلبي كاجي تلعب نعاقبك معناتها تو هذاك
4: يا ودي بيان سور فما اخي ما عليش يجيك ويعمل لك ستاج ويحصرك ويقول لك عندك ثلاثه وجبات ويعطيك بالجرام واش تاكل واش ما تاكلش هكاك ماشي بيقك حاضر 100% يا خويا مالها وكم شافه
3: اختنا من هذاك انت ضيف قدام ماكله ولا
4: بيان سور انا شم دخلني في المنتخب السعودي والعباد هذوما والعباد قاعده
3: تضعف تضعف
4: سور انا ما عنديش ما عنديش
3: ما عنديش
4: لا لا ما عنديش ليميت في الموضوع ما هو عندهم دي ليميت لازم يحترموها
3: ما يعطيك عملت قبل ريجيمات ولا
4: الف ريجيم وريجيم شنو الانواع تاع ريجيم تحب عليهم كنت نسميهم لك عمل
3: مثلا انت عامل ريجيم في وسط الريجيم هكا تاعك ويتعدى مثلا واحد بحاجه شنو الماكله اللي تنجم تعدى قدرتك تدوي
4: اول حاجه مش في وسط الرجيم في اول الرجيم
3: سلام النهار
4: مش مضطر حتى واحد يتعدى قدامي انا بدي نمشي للسيد معناها نجم نعمل له نعطيه اقتراحات شنو هيك ما ياكلش معناها مش مضطر
3: الماكله اللي تنجم تشد روحك قدامها تو هذا همبرجر او فهمني
4: السيد انا نواصر اللي غالبا ضعيف ضعيف قدام النواصر
3: اه سي بيان ضعيف شويه قناويه مثلا
4: تو مش وقت النواصر
3: تصور اسمعني
4: نكمل لك
3: كلام نكمل لنا في الفقره
4: لا والله لا فما محمد صلاح
3: اسمعني تصور اليوم اليوم فطور اسكندر نواصلك بزيد
4: يا اخي بس صباح شاي علينا ندير خلينا نكملوا هلا
3: شويه حمص شويه حمص فهمتي ولا كعب بطاطا كعب
4: سكندريه يعني يمين
3: بالعلوش
4: خلينا مركزين على الخدمه ونكملوا يا ديك رب
3: السيد زيد فلفل محرحر مقلي هكا فوق متكي
4: تعرف الملاعب الملاعب السعودي زيد عمل بيان اعتذر واعترف بالغلط بالخطا نتاعو تقول واش كيش بيه ما شنو المشكل ودو ماكدونالدز نتاع السعوديه ما نستغلوا الفرصه عملوا كل هبط والبيبليكاسيون نتاع المنتخب السعودي والاعتذار نتاع الملاعبي وحطوا معنا عملوا تعليق من فوق كي قالوا احنا رانا قلنا بيج ماك ما قلناش راهو بيج بروبلم دونك هذاك علاش هما في الاخر من كل شيء يعملوا حاجه دونك خلينا نكمل مع محمد صلاح
3: بالله ما عطيني محمد صلاح عندك مده ما جيتش
4: التصوير اللي عطيتها
3: جهه هو اسكندر
4: عطيتها التصوير
3: وحصل حطها هو ديجا
4: اي فوالا دونك ما نحبش نخليها كيك محمد صلاح مع طرابزون قاعد يسترجع في المجد نتاعو اليوم وقاعد يسترجع في الشغف نتاع الكوره في الشيخه نتاع الكوره اخر ماتش ربحت جالاتا سراي هي طرابزون ربحت 4-0 منهم تريبلي لصلاح اكثر حاجه ركزوا عليها الاتراك في البرامج نتاعهم انه صلاح بعد كل بونت يعمل السجده نتاع الشكر معناها عمل 3 سجدات في الماتش هذا اللي تعدى
3: ممكن هنا حسيت ركعه
4: يرجع بلاشي. للسجود معناها ذاك هو اللي ركزوا عليه انه يرجع للسجود بعد ما غير طريقه احتفاله بالاهداف وقت اللي كان في ليفربول ذكر مليح كان وقت السجده نتاع الشكر موجوده اول الباساج نتاعو مع ليفربول بعد فجاه تنحات حتى كي كان وقت يسجد كانوا نحيوا حتى ما يمشيوش يصوروا الاحتفاليات نتاعو وبعد هو بيدو بدل الاحتفاليات نتاعو بالاهداف وكان حتى الصور نتاعو اللي هبطهم في الانستغرام مع عائلته وغيره كان عندهم طابع اخر وكان ديما في كريسماس موجود ويعمل مع العائله وديما سابا وغيره تبدل
3: كل ما تصورش منه مع استغربش منه بلوتو مثلا ولي دي عملي غزة كل بلد ويعجبني صلاح في سيد أقلم مع الجو اللي هو فيه
4: تركيا بلد 98% من الشعب نتاعو مسلم دونك ياخذ راحته أكثر غادي يمين علاش ما ناخذوش من الكوتي هذه رغم الفلوس وغيره وغيره في ليفربول كان ما مضغوط تحس وكان ما محكوم فيه
3: بسيف جابولوش سابان قالوا يجي عمل كريسمس
4: بيان سور هما راهم وجهوه الغادي امبوسيبل
3: قالوا له دار وقالوا له عمل سابان
4: لا تصور هذوك فيهم دي ميساج فيهم دي ميساج امبوسيبل يكون واحد معناه بقناعاته بغيره باش يمشي يعمل حاجه يبدل كومبليتمون من حاجه لحاجه ما توفتي طريقه راحته دونك حتى كي يكون اسم كبير ومليارات وغيره ساعات كي لقى راحته راه نجم ينجم يعطي اكثر على الميدان وقاعد يعطي اكثر على الميدان 3 بونتو في ماتش جالاتا سراي
3: واضح يعطيك الصحه اسكندر بارك الله فيك تقابلوا 8 في سبور اكسبريس 10 minutes chrono 10 minutes chrono ما تحيرش بلاتي

0: 100 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج
2: أحلى سبير. أحلى سبير. كل يوم بسيم الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: عالفيبر اختفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توبنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنات. الكل انترنت فما توبنات.

0: مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لباسة؟
3: لباس كان خلاتي دبوست الغاز.
2: كاش بيها دبوست الغاز؟
3: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل يا عبير.
2: صباح الورد يا أمين.
1: شان نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. ألف تحية ليك ولكل مستمعينا في أريانا اليوم الصباح.
2: عايز تبارك فيك
1: إن شاء الله. لا اليوم باش تلعب بنتي معانا وتنجم تربح نلودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة، وباش يلعب معانا اليوم مراد وأحمد وصديقنا عبد الناصر. نطلب منه شوية تركيز. باه. اللي طلع فيكم الأولاني هو اللي يربح. باه. باه عبير بحذاك برشا جوج مع عبير كان تركز معايا شوية.
2: باهي وكيف ما فيك
1: من الشراء. علاش اقفوا ركز. لغز اليوم يقول فما واحد يبيع في الغلة عنده ثلاثة صنادق قدامه، الأولاني مكتوب فيه تفاح، الثاني مكتوب فيه برقدان، الثالث مكتوب فيه تفاح وبرقدان مخلط معه. البياع هذايا يعرف انه ما فما حتى اتيكات ملصقة على كل جاج وصحيح، كلهم غلطين، الاتيكات كل غلطين، واضح ولا؟ عنده الحق يهز ويذوق من صندوق كعبة اكهو مش نجم يطلعهم الكل، كيفاش يزمو يا عم؟ تبكر بيع غلة عنده ثلاثة سنادق، الأول مكتوب عليه تفاح، الثاني مكتوب عليه برقدان، الثالث مكتوب عليه تفاح وبرقدان مخلطين، يعرف مليح الاتيكيت اللي على كل صندوق راي غلطة، يزمو يهز كعبة واحدة من صندوق واحد ويطلع ثلاثة إصحاح شنو اللي فيه. تبكر مرة أخرى، تبكر معها إجابة. آيا خنادة بجمعتي أنا نيجيك ساعة هنا بوحميد قال لي بعدني ما قلتش خاوص بيه. عندك الحق والله. عبد الناصر صندوق ثالث شبيه هاي ذوق منه كان عجبه يروح. صحيت عبد الناصر. مراد قال لي ما عرش به عبير
2: بلي انا عندي حل. كعبة من صندوق اللي مخلط معناه
1: هاي
2: كان مخرجة تفاحة، يعني صندوق مخلط تفاحة وكان
1: ما دخلتها بعضها الصباح بقى مشيت
2: يعني كعبة واحدة هنا تصور من صندوق.
1: انت تو مشيت صحيحة، ركز معي تو انت مشيت صحيحة، يهز كعبة من الصندوق المخلط كان طلع التفاحة هكا ولا ايه؟
2: اي مش معنى الصندوق الاخر هذاك نتاع البرقان ما ينجمش يكون برقان بالبيع على خاطر هو بطبيعته غلط.
1: باه اسمعني تركز معايا نعطيك الحل. كان هز من الصندوق المخلط تفاحة، معناتها الصندوق هذاك كله تفاح، خاطر الاتيكيت اللي مكتوبه فيه غلطه برقدان وتفاح. دونك وقتها يقعد زوج صنادق، واحد فيه برقدان وواحد مخلط.
2: يعني اللي فيه برقدان
1: هذاك
2: ما ينجمش يكون
1: برقدان
2: لان
1: بطبيعته
2: هو
1: صحيح. دونك اللي فيه برقدان هو المخلط، واللي فيه مخلط راهو هذاك تفاح. فوالا اجابتك صحيحه يا لاله، مشيت صحيحه في الريزونمون تاعك. الف مبروك. ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة. إن شاء نهارك أسعد الأيام أختي الغالية في الأمان. كما العادة جديدة ودتكم بدبارة والبنة، ما نفاش تستناو تدخلوا الباج فيسبوك انستغرام وفيسبوك نتاع جديدة ومش تلقاو أحسن وأبن دي روسيت من المالح والحلو وجديدة بنة على بنة.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: يا بيه صباح نور.
1: نهارك مبروك امين توت ليكيب وكل اللي قاعدين يسمعوا توا ويسوقوا ويقولوا ان شاء الله نهارهم زين.
0: نكتفي اليوم كان بالطرقات فقط، نصائح ان شاء الله باذن الله نرجع لهم غدوه مراد خاطر الوقت يزر فينا.
1: حاضر صديقي، حركية تولى لاحظوها فيها كثافة خصوصا أمين على مستوى الدندان، كذلك على مستوى خزدار، نفس الشيء على مستوى باردو، وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون عبر شارع 20 مارس، بطبيعة الحال في المقابل شارع 9 أبريز هذا كيف كيف لاحظوا في حركة فيها كثافة مرورية، نتواصلوا إلى حدود باب سيدي عبد السلام، كذلك على مستوى شارع ولاد حفوز، شارع طيب المهيري بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، بطبيعة الحال الوقت هذا أمين نعرفوا اللي نتقابلوا فيه كنا في الكياس، نحاولوا باش نردوا بالنا على بعضنا. نحافظ على بعضنا ونتبع إشارات وقوانين المو

0: القرآني.
1: واضح مراد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شان هذا كاس عاد الأيام في لبن.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 عند الصباح.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
4: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبل، بيجو وسيتروان. 0% اوتو فينانسمون، رميز exceptionnel, disponibilité immédiate. Offre valable chez Stafim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.
5: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
6: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي، بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ، الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-400 14 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
7: كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادة برشا.

0: شبابك وعائلتك. لوفا فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
2: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل.
3: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
5: الباكاغليتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
0: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
7: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور.
8: صباح النور يا أيمن.
9: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان في تونس العزيزة. احنا موجودين النهاردة في الإربانور.
8: هاي عندك مديدة
9: بينا جدا. اه والله عندي مديدة والله، وحشتي حتى العالم اللي في النص، عالم تونس طبعا، وحشتي كده انه في النص في الربوة ده. فطبعا الحمد لله الناس كلها مبسوطه ان احنا موجودين في الاربانور، وبجد بجد تحس ان الواحد جه، الناس عماله تسالي توينك وينك ما جيتش اهو اول واحد اهو. فالحمد لله رب العالمين. ومعانا مدام عاطف، صباح الفل.
10: صباح الخير.
9: لا باس عليك.
10: الحمد لله.
9: الحمد لله.
10: مرحبا بيكم.
9: انت حطيتي الكهرباء هناك وجيتيني وقلتي لي عشان انا لو انا جيت لك بالكهرباء مش هلاقي المكان تاني.
10: هناك
9: قريبه الباركنج هنا.
10: هي عندنا ازمه في الصحراء، ما نبش دراكي يا خفافي
8: الشنجيني
9: سنة 2000 ما شاء الله، والكهرباء تمام الدنيا.
10: لا
9: تاخدي بالك
10: منها. علمنا كل مره في لنا حاجه نتعلم ايش معنى الكهرباء، شنو يقع فيها، شنو ما يقعش، هيك شيء شوي.
9: برافو عليك. ان شاء الله خير. فاهم انا عاطف. شوفي هو السؤال سهل جدا وبسيط، ويا ريت بقى ايه تكون انت سعيدة الحظ بقى. احنا بقى لنا مديده ما جيناش الاربانور. السؤال بيقول: تغيير اتجاه العربه دون تنبيه باقي مستعمل الطريق في الوقت المناسب يعرضك لخطية قديش قيمتها؟
10: خطية نقولوا نحن من 60 دينار لما فوق، ما عرفش 60 دينار
9: ما عرفش. أنا أنا أنا أنا أسألك وحضرتك تجاوب، إنما أنا ما بعرفش أجاوب. أنا ما عرفش
10: 60 دينار.
9: نقول 60، ما فيش 45.
10: لا لا 60.
9: طب نخليها 50 عشان الإربانور بس والناس.
10: ما فهمتش 50، في بالي بدي بال 40 و 60، ما عادش بيش 50 صح.
9: يعني اخر اجابه قديش؟
10: 60.
9: 60 دينار يا مدام عاطف.
10: اي
9: بس اسمع عاطف ده مصري شويه.
10: ما هو زي ما تقول ام كلثوم. كل
9: تقولي بقى ام كلثوم. ايوه ايوه بتقولي ام كلثوم.
10: عاطف
9: الحب. لا لا نسمعها اي نسمعها جمله كده كامله الاغنيه بلحن.
10: كل العواطف الحلوة بينا.
9: الله ألف مبروك البيتين دينار والله ما شاء الله.
8: الله
9: ألف ألف ألف مبروك.
8: ملا عواطف
9: تمام. أمين بيقول لك ملا عواطف.
8: عواطف جيشة. شكرا لك سعد الأيام يا لله. ألف مبروك
10: حاجة تبعتني من
8: الليل. إن شاء الله ألف مبروك ليك. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. محلى الصباح، محلى التفاؤل، محلى الموسيقى، محلى الجو.
9: والله والله يا والله.
8: محلى سبول إكسبريس تسمعوها 8 ومحلى الأخبار
10: تجيكم
8: 8 وإن شاء الله نهار مبروك سعيد وشميسة يا ربي إن شاء الله تجيب لنا معها الخير 8 موعد الأخبار وسبول إكسبريس.
11: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
12: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
13: ألو كوندكتور.
14: نهارك زين مع مصرف الزيتون. الخدمة كي تبدأ مربوطة بالنقل هي انجاجمون ومسؤولية كبيرة. الكلمة كلمة والسلعة لازم توصل في وقتها باش توفي بوعدك وتكبر المشروع متاعك وسلعتك دخلت لكليوناتك في الوقت. لازمك وسائل النقل تعامل عليها وعمرها ما تخليها بيك. مصرف الزيتونة يسهل هيلك مع إجارة معدية النقل المولولك كراهب والكمين متاع الخدمة متاعك حتى المية بالمية. وأكثر من هكا تخلص على راحتك على مدة تناجم توصل حتى الخمس سنين كاملين. جدد الأسطول متاعك، اخدم أكثر وتحرك الثقة.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحه؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا en Italie, au Canada et les pays du Golfe. À l'école de santé de l'Université Centrale. La formation est basée sur la pratique dans des laboratoires spécialisés et bien équipés en matériel médical. Ou toi faire des stages dans les cliniques et hôpitaux pour que tu sois prêt pour le travail. Pour plus d'informations, calmez-vous à 71 79 77 79 ou t'enjouez de zéro le centre d'orientation et d'admission qui est présent dans Khayreddin Bacha. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
4: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
0: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختار مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
5: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفاف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
6: غدوة وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لا كارد فيديليتي، كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبرس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك أون تيكي كاش، تاخو معه واحد آخر بنص القيمة بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك تيكي كاش وص.
7: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز. يا للماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل؟ فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الغد الأربعاء. والمتحدث يوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية أقل حدة من التقلبات الأخيرة، داعيا المواطنين إلى عدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، وموصيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. تواصل عمليات البحث والتمشيط عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته يوم الأحد رفقة زميله الذي تم العثور على جثته من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي، وذلك بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية. مجموعة مسلحة في ليبيا تقدم على إغلاق صمام خط أنابيب يصل حقلا نفطيا رئيسيا بمرفأ الزاوية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط. ويهدد هذا التعطيل الإنتاج في حقل الشرارة الذي يعد مصدرا رئيسيا للنفط الخام في ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والتي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا. وتعمد الجماعات المسلحة في ليبيا إلى إغلاق الحقول والموانئ بالقوة أو فرض حصار عليها بهدف الضغط لتلبية مطالب عمالية ومالية ولوجستية. جرح 4 تلاميذ في إطلاق نار وقع صباح اليوم أمام مدرسة ثانوية في غرب تركيا وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية. بريطانيا تشهد اليوم الانطلاق في بيع مذكرات كتبها شقيق الأميرة ديانا تتناول تفاصيلا عن حياتها وزواجها المضطرب من ملك بريطانيا الحالي تشارلز، كما تحتوي على اتهام مثير للجدل بأن الزوجة كان في غاية السعادة عند وفاتها. وتشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة أثار ضجة إعلامية عالمية بكتابه الذي يتهم فيه ملك بريطانيا بأنه بدا وكأنه فائز باليانصيب في الساعات التي أعقبت وفاتها، ويقول إن الكتاب يهدف لتصحيح الحقائق ولأن ذلك واجبه كشاهد عيان على التاريخ وفق ما نقلته وكالة رويترز. في المقابل قصر بيكنغهام يرد قائلا إن الملك يدرك أن ألم الحزن بسبب فقدان أحد الأشقاء يمكن أن يحجب العقل ويؤثر على الحكم على الأمور ويشوه الذكريات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
11: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
12: أريدو طور عالمك.
13: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الترجي الرياضي التونسي وملاعبية الفريق يدخل اليوم في تربص في تبرقة، والسؤال الأبرز لهنا هو أنه ريجي كامبش يكون موجود مع الفريق مع بداية التربص هذا وإلا لهذا هو السؤال، لكن نجم نجاوب ونقول أنه المؤكد أنه الروماني بشي غادر نحو استوى بوكاريت بصفة رسمية في انتظار الأعلان زاد الرسمي من إدارة الترجي الرياضي التونسي عن نهاية العلاقة مع المدرب. هذا الإعلان الرسمي مرتبط أساسا بإتمام بعض الجزئية القانونية والمالية. المدرب بنسبة كبيرة مش يكون موجود دونك في التربص هذا، يقولوا بنسبة كبيرة، لكن زادة فما فرضا يعني أنه نجم يكون موجود يحضر على الأقل في الحصة متاع اليوم وقال حتى غدوة، دونك فرضية حضوره ما يش مستبعد نجم يكون هو زادة عنده حساباته القانونية المدرب الروماني. وانتو كا ما هو شو المدرب القادم للدرجة التونسي، مش هو بشي كامل مع الدرجة التونسي. ترجي انطلق في إيجاد البديل لأريجي كامب، اسم إسباني محل اهتمام اليوم في انتظار الانطلاق رسميا زاد في المفاوضات. نحكيه على الإسباني بابلو فرانكو المدرب اللي هز البطولة عام ناول مع المغرب الفيسي في المغرب بينسور. نحكيه على المدرب بابلو فرانكو اللي قلنا ترجي مهتم أساسا بالمدرب هذا، فما برشا دوسيات لكن هو الأكثر اهتماما بالنسبة لإدارة الترجي في الوقت الحالي. مدرب حر من أي ارتباط، وكما قلنا كان هز البطولة عام ناول في المغرب. ممكن اليوم تبدأ المفاوضات الرسمية والاتصالات الرسمية بالمدرب هذا في انتظار شوفوا مقال الاتصالات والمفاوضات ويمشي يكون شكون المدرب القادم للترجي الرياضي التونسي اللي يزمو يلقى حل للبديل في 48 ساعة القادمة على الأقل. النادي الإفريقي برمج مقابلة ودية مع نجم الفحص، مقابلة ودية تتلعب نهار الأحد في البارك آس. المنتخب الوطني التونسي اليوم ثاني نهار من التربص، اليوم منتظر اكتمال النصاب بوصول زوز ملاعبية ياسر عاشوري وسيباستيان تونكتي. البارحة حول حصة شاركوا فيها 24 ملاعبي في أنيكس رادس تحت إشراف المدرب والناخب الوطني معين الشعباني. حصة ثانية اليوم 7 متاع العشاء في أنيكس رادس نلعب زوز مقابلية. نذكر من تصفيات كان منتخبنا نهار 24 سبتمبر يواجه أوغندا، ونهار 28 سبتمبر يلعب ضد بوتسوانا زوز مقابلات في حمد العقربي برادس. كملوا بالبولي، ومنتخبنا الوطني التونسي يتعدى لنصف نهائي بطولة افريقيا اللي تتلعب في بلادنا، تتلعب في قبة المنزه. ربحنا البارح رواندا 3 أشواط مقابل 0 في ربع نهائي. نلعبوا نصف نهائي مع المغرب اللي كانت عادت ماتش كبير امام نيجيريا وخرجتها 3 أشواط مقابل 2، دونك نلعبوا دومي فينال مع المغرب. دومي فينال الثانية بين الكامرون والجزائر، الجزائر اللي ازاحت البارح المنتخب المصري. دوز ماتشات هذوما نحكيوا عليه، دومي فينال تدور نصف نهائي تتلعب غدوه ان شاء الله في قبة المنزه. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفيبوان وزيك فام بوانات. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
10: باش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
11: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
12: اريدو طور عالمك.
8: احلى سباح.

0: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
2: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز باش نرجعوا على خبر اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفنا حتى دي فيديو لشاب مغربي اللي وصل إلى شبه إسبانيا, كان قادم من سبتة مختبي تحت الحفلة تاع فريق البلد الوليد لكرة القدم اللي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسبانية. دونك شنو كان اللي صار؟ كان راجع من مباراة خاضها في المدينة الواقعة في شمال المغرب حسب ما كان أكدوا النادي لوكالة فرانس بريس البارح. ووضحت زادا مصادر من داخل النادي أنه الشاب ذي عمره 17 عام لقاوه ملفوف بين العجلات الخلفية للحافلة بعد مقطع على متنها أكثر من 100 كيلومتر هو متخبي تحت الحافلة هذه. حسب نفس المصدر فإنه الشاب ذي قعد مختبئ بالطريقة هذه طول الرحلة اللي هي من سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية قبل ما يطلب المساعدة خلال توقف في الحفلة في واحدة من اللي بوز في الطريق. وتكفلت بعثة النادي بلد الوليد بالشاب القاصر وقدمت له الماكلة والحواج وحتى زادة الماء حتى لين وصل الحرس المدني الإسباني اللي هو بدوره كان تولى الرعاية متاعه. وشفنا زادة حتى أنه السلطات الإسبانية خلال السنوات الأخيرة كانت سجلت برشا حالات مماثلة اللي حالوا فيها المهاجرين أنهم يوصلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية يكونوا متخلصين خبين تحت كراهب ولا تحت حافلات كل مرة تكون بطريقة مختلفة. والحالة هذه اللي قاعدة زادة جي في السياق كما تجي في خدم أزمة الهجرة اللي قاعدة تعيش فيها سبتة وكيف كيف زادة اللي تحولت منذ نهاية جويليا إلى محور توتر سياسي ودبلوماسي زادة بعد دخول أكثر من 70,000 مهاجر كانوا قادمين من المغرب. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تجمع تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سبايح بموزايك فام.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح برمجة شتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب ستوب. اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B, نهار الثلاث طربيات, الأربعة فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaïque FM, Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration ou DJ Bash في Memories. Mosaïque FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. تليفونك مهم برشا, ستورياتك برشا, وريلاتك برشا, تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا, وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: انتم على موزاي كافيه، وصلنا ل 8:16 دقيقة. صباح نشاط والحيوية، وان شاء الله صباحكم اسعد الايام. بونجور اياد.
1: صباح نور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على القانون المالية، ولكن من زاوية مختلفة. شنو هي الحاجات الغلطة اللي عملناها قبل ما يلزمش نعاودوها؟
0: واضح. بونجور نادو.
2: بونجور امين، نهاركم مبروك مرة أخرى. بعد شوية في انتبه اش قال باش نرجعوا على علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوسائل الإعلام، وشو اللي خلى اليوم إنه فما حتى دعوة قضائية ضده. تو نكتشفوا هذا بعد شوية في انتبه اش قال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولي نوفوتي. تخيل تسمع أغنية تعجبك، ديلا البلاي ليست متاعك، ومن بعد تكتشف اللي المغني أصلا ما هوش موجود. اليوم الـ AI ما عادش كان يكتب لك تكست ولا يعمل لك إيماج، توا ينجم يعمل أغنية كاملة، بارول ميوزيك فوا، والنتيجة ولات تقريبا برشا للموسيقى اللي نسمع فيها كل يوم، لدرجة اللي اليوم على ديزر أكثر من 50% من الموسيقى الجديدة اللي تم الأبلود متاعها يوميا ولات مولدة بالكامل بالـ AI. أما المفاجأة الأكبر في 2025، أغنية اسمها Walk My Walk، الأرتيست اسمه Breaking Rust، افتراضي مصنوع بالاي، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد كونتري ديجيتال سونج سيلز، والغنية عاملة ملايين ستريمز، يعني ناس تسمع تعمل شير وتزيد الغنية للبلاي ليست. والارتيست اللي غني ماهوش انسان اصلا. وهنا الموسيقى داخلة في مرحلة جديدة، وين فما برشا فنانين متقلقين من الحكاية، وبرشا استغلوا اللي يعملوا في موسيقى من غير ما يستحقوا استوديو just by simple prompt. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصال تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في بغتيتي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصال تونس العب ماك في الفلويديتي وقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس، فيبر تي تي، فيبر جيمر.

0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على قانون الماليه. احنا داخلين في الفتره اللي البلاد الكل تستعد لمناقشه قانون الماليه. ذكروا انه الحكومه في 15 اكتوبر اخر اجل لتقديم مشروع قانون الماليه للبرلمان، وبعد يتواصل النقاش في البرلمان الى نهايه السنه. اليوم حبيت نرجع من وجهة نظر مختلفة، مايش باش نحكيو أرقام، ولكن باش ننطلقوا من حاجة، إنه ناخذوا قانون المالية متاع مناول 2026. ظهر لي زوز من أهم الإجراءات اللي ضمنهم القانون بعد ما تنشر في الرائد الرسمي، واللي أثاروا برشا جدل، هما السيارة لكل عائلة، هما الانتداب متاع من طالت بطالتهم، وبرشا اجراءات اخرى.
0: نرجعوا بالله خاطر عملنا
1: علاش انا اليوم نحكي عليهم، لانه ما تطبقوش، ولانه الكلام والديبا اللي صار حولهم شنو هو. ذكروا لو ديبا،
0: كان فيهم شكون جاب كهرباء يقول لنا
1: اي لا ما نتصورش علاش. لنذكروا لو ديبا اللي كان، ولا الجدل بين السيده وزيره الماليه والساده النواب، واللي فهمنا من وقتها انه راهو الاجراء غير ممكن لعديد من الاسباب، من الاجرائي والقانوني، ولكن زاد المالي والوضعيه الماليه نتاع الدوله. نفس الشيء بالنسبه لموضوع الانتدابات، ونعرفوا كتله الاجور والموضوع اللي تطرحه كتله الاجور. لهنا السؤال اللي يطرح، علاش نوصلوا للوضعيه نتاع انه بلاد تصادق على قانون وما تطبقوش؟ لانه من الافضل هو انه ما نوصلوش للمرحلة هذه. وهذايا مرتبط ساعة بزوز جوانب. فما جانب إجرائي يخص مجلس نواب الشعب، وهنا تو نرجع له الموضوع، واللي هو اسونسييل ما يتعلق بمعطى التكنيك هو، ولكن ما يسمى بلا ريسيفابيليتي فينانسيير، كسوا دي بروجي دو لوا ولا دي زاموندمون، تو نرجعوا نحكيوا فيه. ولكن المبدأ علاش نوصلوا لهذايا، راهو معناتها ما يلزمش زيد نطيحوا في التجني على النواب وإلا على الحكومة. يلزم نفهموا أنه البروبليم هذا موجود في كل الديمقراطيات، وكل الديمقراطيات حاولت أنها تلقى فيه حلول. لأنه عندك من جهة النائب اللي هو عنده ما يسمى بالزمن السياسي، عنده دورة نيابية وعنده انتخابات وعنده ناخبين، والناخبين متاعه هما اللي يطرحوا. معناتها كناخذوا الاكزامبل نتاع سياره لكل عائله، هي الناخبين فرحوا، والناخب يقول لك انا هذاك اش نحب. ما تنجمش كنائب تجي تقول له لا والله والوضعيه الماليه اتسترا، لانه هذا غير مجدي انتخابي، لانه في صندوق الاقتراع المره الجايه باش يسيبك انت ويمشي يصوت لحد اخر. ولكن في نفس الوقت كيف يتم اتخاذ الإجراءات اللي هي خلينا نقولوا كي النونسنس ايكونوميك، النتيجة باش تكون سلبية في المستقبل. إيه دايور واحدة من أسباب الظاهرة هذه وإلا المشكل هذايا، هو أنه برشا دول تلقى رواحها في أزمات. علاش؟ لأنه المديونية متاعها تزيد. ناخذوا يعني اكزامبل، إجراء عنده كلفة اقتصادية كبيرة، ولكن الناخبين يحبوا عليه مصرين، والنواب استجابوا للناخبين متاعهم، وبش الدولة تستجيب لهذه مش تسلف عام ورا عام ورا عام. إيه ولكن بعد 10 سنين، بعد 15 سنة بش تجي الأزمة. إيه دايور الناس اللي حلوا الظاهرة ذي يقولك الظاهرة السبب متاعها الأساسي هو إنه الأجيال القادمة لا تصوت. اليوم اللي باش ترشح الانتخابات شكون باش يصوت له؟ باش يصوت له الناخب الحالي ولا الاجيال القادمه؟ دونك هو ما يهموش في الاجيال القادمه، هو يهمه في شكون باش يصوت له اليوم. ولكن بيان سور التجربه اثبتت انه كي نمشيو في الاجراءات جوست بور بلير للناخبين، راهو النتيجه باش تكون كارثيه بعد 5 10 15 سنه.
0: نرجعوا لموضوعنا ياد، شنو اللي ما يلزمش نغلطوا فيه مثلا كيما عاملين ما نعاودوش مثلا؟ لو كنت تحكي السياره سمعتك معقول جدا.
1: لهنا هاو نقول لك انا شنو يلزم نشوفوا الدول الاخرى اش عملت
0: باش نجيك لهذا. نجيك مثلا تخصنا نحن كتوينس، جينا عاملين مثلا رفعنا في الاداءات على هذول توسكي انرجي سولير ولا حاجه كيما هكا،
1: فما مكونات ظهر لي اللي تم الترفيع فيها
0: معناتها كانت لابس عليها. هي جينا عاملين بالذات العام اللي ورينا السنه كيفاش تعدى، قلنا تيان هذوما خلينا نزيدوهم شوي.
1: هو لهنا
0: هذا لازم هذول يرجعوهم من غير ضرائب جمله باش نجموا نسالكوا
1: لهنا بيصير انت وشنيه السياسه
0: والواقع نتاع انت فيه
1: exactly.
0: مثلا نغزك تجيب باش نعملوا مثلا دراسه كامله وكل ما يعملوا نعملوا طلع الاولاد نشوفهم بعضنا تو الناس كل تقول لك عام الجاي راهو صيف السنه راهو اللي تعدى هذاك راه مش اسخن من عام الجاي تقول انت يا اخي فما حاجه اسخن اي باي فما صيف الجاي باش يكون اسخن من عام الجاي
1: شوف
0: بعد ما نقراو حساب
1: هذه ماهوش باش يثير الجدل ما نتصورش ولكن
0: عند المواطن اليوم صدقني هذا المهم
1: لا نعرف ولكن خلينا نمشي انا وياك
0: مثلا الباتريات اللي مش خزن فاتو تحب واحد يولي اوتونوم شويه باش نقصوا العبء على الستيك اللي نجم يشري باتري مش لازم معناتها نحطوا له اداءات مشطفه هي مثلا نقصوا
1: هذا ديما الحكومه هي انه تصور انه باش تكون فما اجراءات من نوع هذا في المشروع اللي باش تقدمه الحكومه المشكل وين اللي يصير يصير وقت لي نائب يقدم مقترح استنى لحظه يا مين وقت لي نائب يقدم مقترح اللي هو عنده شعبيه كبيره في الرأي العام مثلا نعطيك انا اكزامبل غدوه نائب يقرر يقول ايه نطيحوا تي في ا ب 5% تصعب راه مش كيف في تونس في العالم الكل تصعب على بقيه النواب انه باش يصوتوا ضد لانه هو باش يخرج بطل قدام الشعب اللي هو يحب يطيح في اللامبو 5% في التي في ا 5% والاخرين ضد الشعب
0: وبرت عدم ما يتطبقش من بعد
1: استني مش في العالم كيفاش عملوا ما احنا جايين تو برلمان وهذا يروا على فكره عمناو ساعة بريد لونبلور ولكن أنا حضرت على 10 قوانين مالية اللي ديما فيهم نفس المشكل هذا به الدول العالم كيفاش عملت فما دو ريجل ساعة اللي يتعاملوا فما واحدة عنا واحدة ماهيش موجودة واللي عنا ماناش قاعدين نطبقوا فيها أولا فما دول مثلا كيما ألمانيا عندهم ما يسمى لا ريجل دور بيجيتير هو إنه فما أن ديفيسيت اللي هو معناتها ديفيني بار لا كونستيتيسيون بالدستور اللي حتى حكومة تنجم تتجاوز دونك انت اذا تحب تعمل الشعبوية باش تعجب الناخبين ديما عندك ان بلافون اللي ما تنجمش تتجاوز هذا ما عندناش عندنا لا كيستيون دو لا ريسيفابيليتي فينانسيير
0: مقبولية
1: في نتاع المقترحات نتاع التعديل والا القوانين احنا الدستور نتاعنا شي يقول يقول انه النائب كي باش يقدم مشروع نتاع قانون والا مقترح نتاع تعديل يلزم ما يكونش فيه كلفة إضافية على الميزانية احنا اللي صار عم ناول وولت عم ناول وعشر سنين تارية تعديوا مقترحات متاع تعديل وتتناقشوا ويتم التصويت عليهم علاش خاطر عنا المبدأ صحيح ولكن ما عنيش الآليات لتطبيقه النائب اللي يقدم معتدل مقترح متاع تعديل اللي فيه مصاريف جديدة حتى حد معنا في النظام داخلي يقول هو يقرر سي ريسيفابل ولا ماهوش ريسيفابل مثلا في فرنسا في البرلمان الفرنساوي رئيس لجنه الماليه والاداره نتاع البرلمان عندهم ميكانيزم باش قبل ما نوصلوا للنقاش كان انت مثلا امين غدوه تجي تقول انا باش نقدم مقترح نتاع انه اعفاء ما نعرفش كل السيارات من كل الاداءات ما يتعرضش ما يتناقشش ما يوصلش اصلا للجلسه العامه دونك هذا اليوم البرلمان يلزمه يلقى ميكانيزم باش انه يلجير سيت كيستيون دو سيفابيليتي باش ما نلقاوش احنا في وضعيه انه عضو الحكومه ولا وزير الماليه ولا وزيره الماليه قاعد قدام النواب هو يقول لهم لا راهو هذا غير دستوري وهم يقولوا له لا نعديوه ونصوتوه حتى لمشهد الدوله وهذا ريناه برشا سنوات راه مش كان عام ناول واللي في النتيجه اش نلقاو نلقاو قانون ماليه فيه فصول غير قابلة للتطبيق لاني مش مسألة فقط متاع إرادة الوزير يحب يطبق ولا ما يطبقش فما مسألة متاع إمكانيات الدولة وشنو اللي ممكن دونك اليوم قبل ما نوصل للنقاش في البرلمان يلزم يكون نفكروا في فكرة نقاش هذه مسألة المقبولية المالية متاع مقترحات التعديل اللي يلزم تكون معناتها فما إطار عقلاني يحسم فيها
0: ونذكر عمناول المليح النقاش هذا اياد اللي كان صار خاصه فيما يخص الكهرباء سياره لكل عائله
1: في برشا حاجات في برشا نقاط
0: وكنا ما تحكينا في العف وقلنا لهذا ما نصوروش كان ممكن انه يصير وبين قوسين معناتها نتفاهم وزيره الماليه وقتك تقول مستحيل معناتها اللي قالت لهم امان جيبوا لي حاجه لوجيك باش نجم نفهمكم وراه مش مقبول مش عودتها برشا مش مقبول وفيكتيفون معناتها علينا لهذا ما نجمش يصير
1: ولا
0: نجمش يصير بعد
1: احنا اليوم ماشيين لنقاش جديد بنفس المجلس بنفس النواب بنفس فوالا يلزم تكون الامور واضحه وانه ما نلقاوش روحنا في وضعيه كيما نتاع امنيول واللي راهو سافا فينير بار فروستري لي جون. وشفنا راهو لي زيكزامبل اللي صاروا قبل اللي في الاخر يخلق نوع من الاحباط عند الناس سورتو اللي برشا ناس
0: باي بال زاد نذكر وقتها
1: برشا برشا راهو مشكل عملوا راهو باش ما نظلموش معناتها راهو يرجع الموضوع
0: حكيت لك لي كونت تنجم تحلهم باش تنجم ما عادش وصلوا فيهم صدق ما حتى حد حكى فيهم بقى.
1: لانه بقى لانه من وقتها قال انه راهو غير فوالا دونك انه باش ما نوصلوش مره اخرى انه كدوله يكون عندنا قوانين وفصول نتاع قوانين معناتها لا تطبق يلزم من الاول يكونوا عندنا لي ميكانيزم موجودين راهو يلزم شويه بركة نعملوا القانون المقارن ونشوفوا الديمقراطيات كيفاش يعملوا للفصل في المواضيع هذه راهو نلقاو كيفاش الحلول باش نوصلوا لاجراءات تخلي انه النقاش يكون عقلاني متوازن وفي نفس الوقت يحترم الفصول نتاع القانون الاساسي للميزانيه وفصول الدستور وما ندخلوش في عمليه جوست انه معناتها يولي اني في دانونس لارضاء المواطنين. وكما قلت لك امين راهو معناتها هذه مش موجه فقط للنواب الحاليين والا للنواب التوانسه حتى في دورات فاتوا بقدر ما انه سي ان بروبليم يطرح العمل البرلماني تطرح في العالم الكل موضوع انه معناتها ان ديما النائب يسعى باش يستجيب للمطالب نتاع الناخب نتاعو اي سورتو راهو ديما ما ننساوش انه كي تاخذ اجراء معناتها مؤلم يعطي نتائج بالوقت ولكن نتائج الاثار نتاع الالم نتاعو تكون وقتي ولكن الفوائد راهي بعد 10 او 15 سنه الناخب ماهوش باش يتذكر لك بعد 15 سنه اللي انت والله ياك العام خذيت اجراء انقذ البلاد من ازمه ماليه ولكن يتذكر لي انت زدت في اللامبو والا انت معناتها خذيت قرار اللي كان عنده تاثير مالي مباشر. دونك باش الديمقراطيه تكون ناجعه وزيدا ما تتحولش الى انه ماكينه فقط لارضاء الراي العام مهما كانت النتائج الاقتصاديه كارثيه يلزم يكونوا فما دي ميكانيزم لعقلنت التعاطي مع الشان المالي للدوله.
0: واضح يعطيك الصحه. ايه دقدوا معنا رجعين

0: تحلك اثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حل هالكيف، اما احنا جماعة البون كيف دي ما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري دي ما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباحكم فل، نهار جديد فيه برشا أمل، برشا حاجة حلوة تستنيكم لليوم 22 سبتمبر. خليوا قلوبكم مفتوحة للخير وخليوا التفاؤل ديما ساكن فيكم. مهما كان برجك تذكر اللي كل صباح هو فرصة جديدة باش تقول يا ربي إن شاء الله اللي جاي خير واللي مكتوب لي أجمل من الحاجة اللي نتمناها. عنا أصحاب النار، الطاقة، الحماس، نحكيوا على ثلاثة أبراج اللي هما حمل، أسد، برج القوس. اليوم راهي طاقتكم تهبل، عندكم عزيمة تخليكم تقولوا أين راني النجم وأين نستاهل الخير، وخطوة بخطوة توصلوا للي في بالكم. الخير راهو قدامكم والضحكة ما تفارقش وجوهكم. وانت يا دلو ميزان جوزاء جماعة الروح الخفيفة، اليوم نهاركم باش تحلقوا لبعيد على كل حاجة ثقل القلب، كلمة باهية، ضحكة صادقة، والناس راهي تحبكم. إذية زادة راهي نعمة كبيرة. خليوا التفاؤل يقودكم وإن شاء الله يا ربي تسمعوا ما يفرح البال. حتى الثور جدي عذراء يا أصحاب القلوب الثابتة والخطوة المحسوبة. اليوم الخير جيكم على مهل، أما جيكم راهو ما تخافوش، تعبكم ما يضيعش وكل مجهود تعملوه اليوم ينجم يكون بداية الحاجة أجمل غدوة. شدوا الصحيح في أحلامكم وخليوا الثقة في روحكم كبيرة. وهي نصيحة زيدة للأبراج المائية، سرطان، عقرب، برج الحوت، ما تنسيوش لي أنتم تستهلوا الحب، الراحة والفرحة. أفرحوا برويحكم، سامحوا، مثال شراهو تتبسموا، خليوا قلوبكم تستقبل كل حاجة مزينة. إن شاء الله يا ربي نحن نقولوا اللي جاية في الطريق. وفي الأخر مهما كان برجك ومهما كان نهارك ديما تفكر الخير راهو موجود، الفرحة زادة موجودة، وأجمل وأحلى ليامات راهي مزالت قدامكم. خلي قلوبكم بيضة هيك الوجه يضحك فيها الصبحية، وثقتكم في ربي كبيرة.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: خلينا نبداو بالخبر الاولاني في الباغوميتر اللي باش تصوتوا عليه بالاحمر ولا بالاخضر وتعلقوا فيه 30 ثانيه. باش نحكيوا على الكهرباء في تونس وقداش زاد نسبه الكهرباء في تونس اللي ضايعه. هذا كان اكدوا مصدر مطلع على المزايكة فهم البارح الاثنين. نسبه الكهرباء اللي لا تحتسب ضمن مبيعات الشركه التونسيه الكهرباء والغاز ستيغ تقدر بنحو 19%. كيفاش تتوزع؟ تتوزع بين 12% كخسائر تقنيه وفنيه مرتبطه بالشبكه وتحدث اثناء نقل الكهرباء وتوزيعها، في حين الباقي هو كهرباء مستهلكة خارج الإطار القانوني، يا إما تكون عبر الاختلاس يا إما تكون عبر الربط العشوائي من غير ما تدخل في الفوترة. دونك اختلاس الكهرباء اليوم يعتبر نزيف مالي مباشر للموازنات متاع ستيك، باعتبار أنه الطاقة اللي تنتج بكلفة فعلية ما تقبلهاش إيرادات مالية. دونك نسبة 19% يعتبر رقم مرتفع في النسب متاع الفاقد من الكهرباء المنتجة في ظل الوضع المالي الصعيب اللي تمر به الشركة. وكان نحكيه حتى على قيمة المستحقات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة الحرفاء. دونك ستيغ تسيل 6.5 مليار دينار.
1: 6000 مليار ونص كيف
2: 6500 مليار.
1: أحمر شنو أخضر شنو أحمر طبعا
2: أحمر خاطر رقم مفزع. عارف معناتها 19% خلينا نقولوا 20% يعني الخمس خمس الكهرباء اللي ننجوها. وان بلوس راه كونتريرمون للسونيد اللي نجموا نفسروا الناس ونقولوا راهو القنوات فيها دي فويت. فسر له انت للمواطن انه فما فويت في خيط الضوء، معناتها بيسور هو سيفري فما بين ظفرين دي فويت وانه راهو معناتها عندنا دي بيرت سور لو ريزو، ولكن سي انورم خمس الكهرباء يضيع خاطر راهو معناتها الاختلاس تقريبا 8% ولا 7%. دونك معناتها عندنا مشكل اللي السبب نتاعو راهو معروف مش سر وماش سحر، هو انه عندنا مشكل نتاع صيانه نتاع الريزو نتاع تجديد الريزو نتاعنا نتاع توزيع الكهرباء. ونعرفوا انه ستيك لصعوباتها الماليه غير قادره انها تستثمر الاموال الكافيه لتجديد الشبكه.
1: به ما معناتها باش نمشي بشويه عقلانيه. تو عندنا ازمه الضوء، خرجنا من بريسك شهر تقريبا على الاقل شويه من خرجنا من مشكل نتاع الضوء. تو بشويه نحكي بعقلانيه، ما عادش واحد يبدا يتخمر من الاول ويبدا لا يقصوا علينا في الضوء عليه. تو هكا بشويه عقل واحد يبدا يستوعب شويه. بس هو قصان الضوء معناتها ما عنده مبرر مش ما عندوش مبرر. كي نسمع ارقام من النوع هذا مش ما تقعد نبرر الستيكرز هذا. شو ما تخلينا نبدا واضحين، كان احنا ننجو حسب التقريب بريسك 5000 ميجا وات استهلكنا البيك، ما احنا اقل نعرف ان بوغ غوندي غيد انا شويه وكا
2: وما 4.5
1: تي بوغ غوندي انا في مخي ما هكا شويه به. معناتها تصوروا انتم فما 1000 ميجا وات ماشي حرام. 1000 ميجا وات كانت تنجم تخلي ستيغرا ما تقصش الضوء
2: في قسم كبير من البلاد.
1: صح ولا
2: صحيح؟
1: معناتها كمان مغزليت بحسبه هكا بسيطه جدا، ال 1000 ميجا وات الضايعه هذيك كانت تخلينا ما تقصش علينا الضوء. 1000 ميجا وات الضايع منها فما من الانفراستركتور في حد ذاتها، وفما من السرقة زادة. دونك فما شوية مستيق وفما زادة شوية من المواطنين كيف كيف. فما تصورش شكون نجم يكون يسرق في الضوء صراحة، معناتها ما شكون
2: كائنات فضائية
1: كائنات فضائية جات تسرق في الضوء؟ لا ما تصورش، معناتها ما كان مواطن ولا شركة ولا معاش شكون جاي يسرق في الضوء. معناتها شوف شعادي يخيط ضوء مع ستيغ معناتها كيكا طول من غير ما يتعدى بكونتور. معناتها هنا بصراحة الأولاد راهو فما شوية منا وشوية منهم، مش كان من ستيغ كهو
2: شوية من الحنة
1: صحيح. معناتها هكاك بشوية هكا أقل وكل ريت الألف ميجا وات هذيك كانت نجم تفضلنا مشاكل الصيف اللي تعدى من غير ما نزيدوا حتى مع تجنيراتورات اخرين ولا ما عرفش.
2: لا هو راه وصلنا في اللي بيك معناتها ناقصين 2000 ناقصين المونك 2000
1: اخزن عندك 1000 ديجا موجود عندك ضايع، معناتها كنت نجم تفض امور كبيره. تفضل نتي
0: هاوم ستيك باش نهزكم للغاز باش نحكيو باش نحكيو على قوارير الغاز المنزلي والتزويد والتوزيع نتاع قوارير الغاز المنزلي.
1: خرجنا من الضغط على
0: صحيح ثاني قلت لك نهزكم للغاز. كان فما جلسه عمل انتظمت في الويكاند باشراف وزير التجاره وتنمية الصادرات سمير عبيد، وهذا في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترة موجة البرد. وزارة التجارة في بلاغ ليها البارح قالت أن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات من قبل المؤسسات وشركات المدخلة في منظومة التزويد. تم التأكيد على أنه تحذيرات متواصلة على مدار العام لتعزيز الجاهزية من خلال التطوير متاع قدرة التعبئة متاع الخزن والإنتاج والإجراء زيادة متاع عملية الصيانة على بكري، كيف كيف زاد دعم الشبكة متاع التوزيع. وتم تقديم جملة من الإجراءات اللي الهدف متاعها تطوير قدرات المنظومة من بينها شروع في توفير قوارير اللي ساعة متاحهم 14 كيلو موجهة للاستعمالات الصناعية والتجربة متاع السهري لفائدة كبار المستهلكين بما من شأنه أنه يساهم في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. فضلوا صوته الأولاد
1: قيدتك من عاملونا مشيت حتى كل نطق ما هذا لغام
0: يظن إذا فما تغيير اسمه يصير
1: تغيير فيش ناي
0: في الوقت خاطر في الصيف كي خدمت في القائلة ما صار ليش الشيء
1: من نقل ولا يخدم
0: مش نقل سيقرر القرار في الصيف ما صار ليش هذا ما صار ليش
1: تعمل كي مدرب الترجي يجيب أربع شهريات وبرا خمسة مصروفها
2: هو الحل إنه تولي تخدم كيف في الصيف
0: صحيح
1: أخضر إيه
2: بيسر أخضر السبب الأساسي إنه أخضر هو إنه الاجتماع صار في سبتمبر خاطر كان صار في ديسمبر ما عنده حتى معنى وقتها إنه اليوم يتم اتخاذ الإجراءات في علاقة بالصيانة في علاقة بالتخزين في علاقة بقدرة الإنتاج إن شاء الله إنه الإجراءات هي تعطي نتاج وما نلقاوش نفس الوضعيات واللي مام دبا متاع كل شتاء حول إنه الجهات اللي ينقص فيها توزيع الغاز نحكي هنا بيصير على دباب الغاز خاطر هذيك الإشكال بتاع التوزيع فما الغاز دوفيز
1: أنا أخضر لسبب واحد أكهو نادية وقتش مش مش مشكلة ذي وقتش جايين هنا
0: كده نية تبرد
1: أخضر والله نستنى مش تبرد بعض ما يهمنيش خلي تبرد كلمة ترتح الأعصاب
0: كده نية تبرد
1: أنا والله معناتها خايف لسنات رسينا نسخيلوا في روحنا الدنيا باردة صار روح طقس كي ماكو لبس بوني وكبوت وخارج خير روحوا باردة الدنيا عنا حويج زن نلبسوهم لأولاد كل مريول بالصوف والله ما حليهم خلي تبرد مش مشكل حس بالبرد الدرقة باش ندفع في كل حالات دفء العائلي مش لازم الجاز زادة ماما طرق للتدفئة برشا بركونتر السخانة ما عنديش طرق للتبردة
2: سرتوك يبدأ لو مخصوص
1: داش تكون طريقة متوقيت
0: بيخلي نختم بالخبر ذي الاتحاد السويسري لكرة القدم اللي أعلن استبعاد قائد المنتخب الوطني ولاعب خط الوسط تشاكا من معسكر الفريق القادم ومبارياته المرتقبة في بطولة دوري الأمم الأوروبية وهذا على خلفية اعترافه بأنه تحصل على الشهادة متاع فاكسان شهادة مزورة ضد فيروس كورونا في الوقت اللي فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيق رسمي للوقوف على

0: وضارب طول هو بطبيعته. هذا ملعبي خلهم انا معناتها ضربت التحليل تحليله مضروب ما طلع وكان يعملوا طلع علينا لهنا قالوا كلنا مضروبين
1: لهنا وين سا
0: مش لهنا لأن أنا عملت توقيح مش
1: لهنا تحكي
0: ودايرة ندمت من بعد ما عملته وندمت من بعد ما ندمت اللي عملت توقيح
2: نسيت شو اللي أنت عملته
0: أي ما تمكرنيش بعد أنا نعتبره هذا اللعب مثال
2: يعتبره
0: وصار برشة تونس راح عملوا كيفه ذكر إيش استحقوا بلاصتهم في سويسرا تفضلي
2: ليه بالحق أنا أخضر الاتحاد السويسري ليه لأنه سويسرا اللي طردت قائد الفريق بتاعها من خلي يقولوا المعسكر بتاع المنتخب بتاع كرة القدم راهو بينت أنه كمان معناتها ريبوتاسيون بتاعها كدولة في الانضباط وفي احترام الإجراءات راهي تنطبق على الجميع يكمبري لو كانوا ينجموا تفاوضوا عين شارات وعين مرات ويقول لكم ايه حش نبي قائد منتخب ولكن مشاو في تطبيق الإجراءات
0: مشا يجبن في سويسرا عندهم يجبن يا شوكولاتة
2: ركلت
0: ولا منجلة ومشا ركلت يعطيك الصحة إياد نادي يقعدوا معنا رجعي
3: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: انتبه اشغال اليوم باش نحكيه على وسائل الاعلام وعلاقة الرئيس الامريكي بوسائل الاعلام. ونعرفوا انه العلاقة بيناتهم مهيش انتوكا افضل علاقة. ثلاثة مؤسسات اعلامية امريكية اعلنت انها باشرت اجراءات قانونية ضد ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد ما قرر انه يحرمها من دخول البيت الابيض. ما عندهم ثلاثة ايام وهذا في تصعيد غير مسبوق يعتبر بين البيت الابيض وعدد زيادة من اهم المنصات الإخبارية في البلاد. المؤسسات ثلاثة هما CNN MSNBC والبوليتيكو. في بيان مشترك نشرته على منصة إكس يقولوا أبلغنا الحكومة بأننا نبدأ اليوم إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقنا, وهذا استنادا لتعديل الأول للدستور ومبدأ أن الحكومة راهي ما تقررش ما تنشر الصحافة. وقالت زيدا أن البيت الأبيض ألغى الاعتمادات متاعنا من غير حتى سابق إنذار أو إجراءات رسمية, وهذا بسبب اعتراضه على تغطيتنا الإعلامية. السماح بحدوث ذلك من دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة ومتحرة من أي ضغوط حكومية.
2: بدأت وسائل إعلام أمريكية مسارا قضائيا ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سحب تصاريح صحفيها ومنعهم من دخول البيت الأبيض. وقالت شبكة CNN وMS Now الإخباريتان ومؤسسة بوليتيكو الإعلامية المتخصصة في الشؤون السياسية, قالت في بيان مشترك إن الإدارة لا تملك حق تحديد ما تنشره الصحف أو الموضوعات التي تغطيها. وأكدت المؤسسات أنها أخطرت إدارة ترامب رسميا باعتزامها اللجوء إلى القضاء, معتبرة أن منع طواقمها بسبب طبيعة تغطيتهم يمس بحرية الصحافة واستقلالها.
1: هذه زيادة اللي خلى أنه تصير خطوة تضامنية كبيرة مع المؤسسات الثلاثة, فإنه شبكات الأمريكية الأربعة الأخرين قرروا أنهم يشاركوا في نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس, أنهم يعلقوا تغطيتها في البيت الأبيض, وهي CBS والABC وفوكس كيف كيف. وفما حتى مصورين بتاع عدد من وسائل الإعلام اللي أبدوا تضامنهم مع المؤسسات الثلاثة وقرروا أنهم يأخروا نشر الصور متاعهم اللي كانوا يلتقطوها ضمن مجموعة مصوري البيت الأبيض, وهذا تضامنا مع صحفيين اللي اليوم تم حرمانهم من الدخول. وكان من أولى نتائج القرار هذا

0: هي عدم نقل تدشين ترامب البارح الاثنين منصة مروحية ضخمة جديدة في البيت الأبيض, وهو واحد من المشاريع اللي هو يعطيها أهمية خاصة واللي تصير مباشرة عن طريق التلفزة. باش نرجع بكم عامل تالي سبتمبر 2025, كيفاش كان معناه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه انتقاد وسائل الإعلام بالنسبة لي باستمرار هذا غير قانوني.
1: They'll take a great story and they'll make it bad. See, I think that's really illegal, personally. You can't have a free airwaves. You're getting free airwaves from the United States government, and you can't have that and say, and somebody that just won an election, and I had to go through this during the election. I think it's a miracle that I can win when 97% of the stories on the networks are bad.
0: ذكروا زيادة أنه حتى كان نرجع بيكم العام 2025 ونصف وزيادة حتى نرجع قبل العام 2025 نلقاو أنه كيف الرئيس الأمريكي كان توجه وقتها بخلي نقوله ملاحظات أو نقد اللي ما كانش في بلاستو بالكل مذيعة لوحدة من القنوات الأمريكية المعروفة, وكان وقتها تهكم عليها وحتى كان انتقد الشكل متاحة لأنه جوست ما عجبوش السؤال متاحة.
2: بتغريدة شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على مذيعة قناة MSNBC ميكا بريجينسكي, فكتب أنها تتسم بذكاء منخفض وتهكم على إجرائها عمليات تجميل. جاءت ردود فعل غاضبة منتقدة من كل حدب وصوب, حتى من شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري كالسناتور لينزي غراهام الذي اعتبر أن تغريدات كهذه لا تليق بمقام رئيس أقوى دولة في العالم. تصاعد التوتر في علاقة ترامب بالإعلام في الأشهر الماضية بعد نشر تحقيقات صحفية عدة وتسريبات حول تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية, وتوج التوتر بمنع تصوير المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض. ترامب ومن يدافعون عنه يرون أن الإعلام متحامل عليه.
3: أخ إياد,
4: أخ أمين,
3: معناتها مشاكل ترامب تجاوزت كل الحدود في الخارج وفي الداخل وفي فمش بلاصة معناتها. والبعض يقول أنه مشاكل العالم الموجودة اليوم في الكرة الأرضية فهم جانب منها هو الجانب الأكبر متحمس وليته هو كشخص مش الولايات المتحدة الأمريكية كل.
4: فما الجانب متاع الشخصية دونالد ترامب, ولكن زيد رو أنت استعملت كلمة مشاكل, رو هنا هو على الأقل مش قاعد يشوف فيها مشاكل,
3: هو مشكلة
4: لا أي ما هو اليوم مثلا العركة مع وسائل الإعلام, بالعكس هو يعتبر أنها مثلا تخدمه. هو توا في حملة انتخابية داخل انتخابات في نوفمبر, ويعرف أنه هو في شريان الشبوك مع وسائل الإعلام التقليدية.
3: هو توا جوست باش نوضحوا للسادة المستمعين, هو في أدى مستوياته
4: اكزاكتوما, هو
3: مستوياته
4: لا نسبة الرضا عليه في استطلاعات الرأي هي في أدنى مستوياتها. اليوم التوقعات متاع نتائج التصويت في تجديد السيناء زادة كيف تعطي تقدم للديمقراطيين على حزب ترامب اللي هو الحزب الجمهوري
3: في نوفمبر.
4: في نوفمبر
3: ما تنجمش نجم يستقبلها في شهر يا اخي, ما اللي نعرفه في شهر مستحيل تنجم تصلح حاجة.
4: ليه ما هو شنو هو لهنا
3: في شهر شنو يزمو يغزو ايران ويزمو يسب الاعلام ويزمو ما
4: خلينا نتفقوا انه اولا الكار ماهوش كبير في استطلاعات الرأي, معناتها من ولاية لولاية تلقى الكار 3 نقاط 4 نقاط 5 نقاط, دونك سي اني كار ترابابل. هذا من جنب. جانب ثاني هو استهداف وسائل الإعلام التقليدية en général. Ça mobilise la base نتاعو اللي هي انتي سيستم, اللي هي ضد الاستابليشمنت واللي هي تحركت قبل. هو ما يساعدوش انه يستقر في الصورة نتاع الرئيس اللي معناتها في الكادر نتاع معناتها المحاذير نتاع رئيس عادي. هو رجع مرشح رغم اللي هو مش معني مباشرة, ولكن حزبه هو اللي معني, وبيصير الأغلبية متاعه في البرلمان هي اللي معنية. إذنك رجع يسوق في نفس الخطاب اللي كل ما يعمل عركة مع الميديا يحرك الريزو سوسيو ويحرك الميليتان وتولي فما حركية. إذنك اللي قام به من نجم تقرأ كان هكي, و فما حاجات بسيطة انه مثلا منطق عملا باضرب القطوسة تتربى معناتها العروسة. الفكرة شنية؟ الفكرة انه وسائل الاعلام اللي هي اللي كريتيك والا اللي هي معناتها تنقل خطاب خل نقدي لدونالد ترامب تولي تخاف تقولك انا كان نكثر في الدوز متاع النقد تو نتمنع من تغطيه النشاط الرئاسي. ولكن هذه راهو ستري مينيم في تقديري الهدف الاساسي هو الموبيليزاسيون متاع الباز متاعه.
3: واضح يعطيك الصحه.
4: نعرف اللي هو المثل الميزوجين وحاولت نلقى كيفاش نقوله بطريقه اخرى ما لقيتش.
3: انا ضحكني كي بدا في المثل يا عم روحه ما يعرفش قاعد يحسب فكره مهميه هذيك ويحسب
4: اكزاكتو
3: نقول ما نقولش نقول
4: فوالا
3: ما عادش نرجع بتويدي خاطر كلمه كانت ترمت صحيح
4: اكزاكتو.
3: واضح جدا لطفي يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك بين اللي يخمم ويتكلم واللي ما يعرفش يتكلم جملة.
0: فريق حزيلو يعمل كيف
3: بالله علي واللي ما عندوش مخ انا ما عندوش مخ جملة اصلا. دونك هكا نكون وصلنا لاخر حسابيه الحمد لله باللطف تحديد. خليكم ان شاء الله مع اخوكم مراد. انت مروح معنا يا سيدي يا مرحبا. اخوكم عبد الناصر شو واصل مع جيان شو واصل ابداعاته في الديجيتال مع جيان وصل نوم مع جيان خلي مراد نتقابلوا غدوه. لكم اسعد دايم في دمي.

0: فغام.
1: أنا تربيت مع أمارة بو، أخويا يرحم وديها، ربيتني خدها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو، كيني ولدها يرحم وديها.
2: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتني، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت، عش بيك رقدل توا فز نديدك البار، انت اش تعمل توا في الدار؟ معاملة سفر.
3: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن نكروش، هذا يبقى حالة شاذة.
4: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما ياخذ الراجل المرأة على أولاده ولا المرأة تاخذ الراجل على أولادها، خمم في أولادها. ما امبوسيبل مش تعوض، راهي مرت البو الأم بتولي تميز أولادها.
5: ما تكلموش شريرة، ما تراش اللي هم أولادها،
6: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعاملها معاملة خايبة.
7: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضوع فورم نهار الثلاثاء.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
9: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا.
10: فورم
9: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
10: بدلل تدلل.
11: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ميلا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان ايام دللنا.
13: مع الفيبر اختفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توبنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنات. الكل انترنت فما توبنات.
14: موزيك فام أقوى الموسيقى.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن اضطراب جزئي لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. والشركة تؤكد أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط وفق البلاغ. تواصل أشغال صيانة وإعادة تأهيل سد ملاق من ولاية الكيف بعد العطب الذي طال الباب العلوي للسد في شهر جوان الماضي، حيث استكملت الفرق الفنية أشغال إصلاح الباب وإعادة تركيبه وحمايته من التآكل. والأشغال تنتقل إلى معاينة تسربات المياه بعد ارتفاع منسوب السد إلى نحو 4 أمتار إثر الأمطار الأخيرة. وقد أظهرت المعاينات الأولية أن التسربات طفيفة وفق ما أفاد به أحد المهندسين المبشرين لعملية الصيانة لمراسلنا بولاية الكاف عبد الحميد حمدي. وتم إعداد تقرير فني مفصل يتضمن الملاحظات والحلول المقترحة على أن تعود الفرق الفنية والغطاسون خلال الأسابيع المقبلة وفي أجل أقصاه شهر لسد نقاط التسرب واستكمال الأشغال، بما يعزز جاهزية سد ملاق لموسم الأمطار وفق المصدر ذاته. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل أمس محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية التي شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين لتونسير ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين. تم تأجيل الجلسة إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل. وتتعلق القضية بعمليات توظيف أعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة ودون أن تتوفر لديهم الشروط القانونية للانتداب وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظره اليوم جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط والحرب التي يشنها ضد إيران والحرب المستمرة للسنة الخامسة في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. وفي وقت لاحق من اليوم سيلتقي ترامب برئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني والرئيسة المؤقتة لفنزويلا ورئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند وممثلين لدول الخليج وهي الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت وقطر. وفي المساء قد يلتقي بعشرات القادة الآخرين وإن كان ذلك لفترة وجيزة خلال حفل استقبال للقادة. وكان ترامب قد التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، ومن المحتمل أن تضاف اجتماعات أخرى إلى جدول أعماله اليوم. وفي مفارقة لافتة، الولايات المتحدة لم تمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك وذلك للعام الثاني على التوالي، في وقت وافقت فيه واشنطن على منح تأشيرات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي وأعضاء الوفد الإيراني رغم استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية غداة حديث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس.
1: الأولى في تونس.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على سمونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل ومكثركم نعرف دوك. إن شاء الله يا ربي صبحية حلوة تتعدى معنا وتكمل بعد اللي بديت مع نادية من أحلى صباح الأمين. وتوا تلقاونا معنا حتى لنصر هار على امتداد 3 ساعات كالعادة. شعلنا في المنيو ياسر أخبار وأكتواليتي وحكايات، وتلقاو كالعادة أخبار البلاد لهنا. إن شاء الله يا ربي منسمو كل الأخبار الطيبة الباهية. أصواتكم زادة لنسمعها في زوز مواعيد من صندوق عجب تشيركم معنا على 71-113-013. والنغمة لازم لازم لازم منها نبدأ صبحيتنا بحاجة هكا وبصوت تونسي. عقلتوها جو سيبوز اي بلا مرة بصوت سيدة سوليف.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على ريبوندور موزايك اف ام تكلمونها تسجلوا صوتكم معنا في اول موعد من صندوق عشب على 71 113 013. تحكي وتنقدوا وتلاحظوا تقولوا اللي تحبوا لأن صوتكم معنا يوصل. وتحية المستمعة اللي بدأت تحضرنا لأجواء رمضان. قلت أنا مش تبدأ تحضرنا في أجواء رمضان، قالت على المسلسلات، فأعطي تعوضني. قلت شنو طالبة بالضبط من المسلسلات؟ ترى نسمعه.
0: صندوق عجب.
2: ألو صباح خير، أحلى مزيك وأحلى ناس مزيك، ربي يبقى عليكم الستر إن شاء الله. باللي أنا مواطن من زغوين، باللي نحب نحكي على حكاية الكياسات هذه المحفرة وكياسات كل حالة. ما فهمتش أنا كيفاش كياسات مدقت حالة حلينا ومواطن يخلصت معلوم الجوانين والزينيين والكياسات حالة.
3: بخير صندوق عجب، حب نعلق على الذكاء الاصطناعي. احنا بتبيعتنا نكركرو بالذكاء ولا من غير ذكاء؟ خلي مش دخلونا الذكاء الاصطناعي في الادارات وفي الواحد، يولي كل واحد يخدم وحده برا، يعطي الخدمة للورديناتور ويمشي على روحه. انت مضمون مش تمشي تطلعه بالبلدية يقول لك ريزوما فماس، تمشي للبوستة ريزوما فماس، عادك كنا بالورقة والقلم خير، اكتب كيكة وهز متاعك بالوقت خير. قالوا ذكاء بتاع ذكاء اصطناعي احنا ولا بتاعك الكرهة بيبريد على الكياسات اللي عنا، يتصب المطر تبلع الكرهة ويبلع الكياس. نعم علم وتحكينا على ذكاء الاصطناعي.
4: ألو صاحبي مزيك، بلي بلفتة صغيرة بربي في الليسي تاع جبال جلود، بربي جهين وصلي سنتي. انتي تقرا غادي تقول لي ما مكتبة باش نقراو فيها على الأقل الساعة باش نرجع للدار، نولي نستغلها نمشي للمكتبة، المكتبة كلها غدابر أمان عليه ليسي كيكا مصح طوالة تيتي عايفو.
5: ألو صاخير يا جهير، صاخير يا صندوق عجب، بربي يا جهين مسؤول اللي جبته اللي يحكي على القضية وعلى السويم وعلى الأسعار وعلى سوق الجملة وهذا كان كليك. ولو قلت لك أختك أماني غدو نجيب لك القفة عايش خويا ونعطيك برا عبيها لي أنت بل السويم اللي تحكي عليها، خطر السويم هذه أنا ما ريتهاش جملة ما فماش، طماطم ب 3600، البطاطا ب 2800، وهيت منك السويم اللي يحكي عليها ما فماش، كان يعمل مزية على وخيط ونعطيه شاهية ندخل لدويرتي قفة معمرة بالخضرة نحب فيها بكل ما يقول الفم والسين، قلوا نعطيك الفلوس ونعطيك القفة وقبيلي عايش خويا بالصوم اللي تحكي عليه انتي.

0: زيد برجي وبتير على موزيك فم 29 دقيقة على موزيك.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
0: ايه خلنا نستفتحوا تليفوناتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي ونسألوا على أحوال الطقس لليوم. شميسة اليوم هكا ولا ليه؟ سعيدة بنت صالح معنا، صباح الخيرات سعيدة.
2: صباح النور جهين، تحية ليك وكل مستمعي موزيك.
0: ربي يخليك سعيدة. أبارامون جمعة مش مساء.
2: اي طقس يعني هو معتدل من ناحيه درجه الحراره، يعني تقرب برشا المعادلات العاديه لشهر سبتمبر. اليوم نتوقع القرار الحراره القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجه، تكون في حدود 23 درجه بالمرتفعات الغربيه وتوصل حتى 34 درجه بالجنوب الغربي. مشينا البارح، حبيت نرجع شويه على السحب اللي تكونت البارح وعطت امطار خاصه في المناطق الساحليه، وان كانت توصل 20 ملم في قربه من ولايه بنزر من ولايه نابل عفوا، 5 ملم بغار الملح، 11 ملم براس جبل من ولاية بنزرت، كذلك في المهدية وصلت 15 ملم بالشابة، ونستير كذلك في تبولبع 8 ملم، وتكونت أيضا خلية رعدية بعد الظهر في مناطق الجنوب الغربي، وكميات ما كانتش كبيرة على الأمطار، ما تجاوزتش 7 ملم بجبيل من ولاية قبلي. كذلك في الليل أثناء الليل كانت خلية رعدية في الوسط الغربي، سيدي بوزيد، القاسرين، وصلت كمية 44 ملم في بير الحفاي، 8 ملم في القاسرين. بالنسبة لليوم كما قلت يعني طقس مازال مشمس شوية، كيف السحب في المناطق الساحلية تكون أمطار متفرقة، وبعد الظهر باش تشمل الجنوب أقصى الجنوب والجنوب الغربي، نحكيو على تطاوين، نحكيو على مدنين، باش تكون الأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة آخر النهار. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات، وقليل اضطراب بقية السواحل. الحرارة في استقرار الغدوة زاد الأربعاء، مازال الوضع جوي ملائم لنزول أمطار متفرقة تكون في المناطق الساحلية، وباش تكون بعد الظهر مؤقتة رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب. الحرارة في استقرار نجم نقولوا حتى نهاية الأسبوع، يعني حرارة معتدلة.
0: سبحان الله، جميعا هكا يقرب للخريف وجميعا يقرب للربيع.
2: اي تكون تواتر بفترات صحة وشوية أمطار، شوية تصحى شوية تصفى، هذاك هو الخريف متقلب.
0: هذا هو الخريف هكا هو. يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سعيدة بن صالح، ميرسي بوكو، يعطيك صحة، شكرا ليك، تحياتنا ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نكملوا مع بعضنا حتى لنص النهار، عنا الأخبار وعنا الحكايات، واستناونا بعد شايف شحكيو في موضوع مهم، موضوع ساعة اللي حتى صباح مع أمين حكينا فيه، بش كاملوا نحكيو فيه وتسمعوا فيه زادة في أخبارنا، ونسأل كل تسأل بش يصير ولا مش بش يصير، أتوا تعرفوا التفاصيل.
1: صباح الناس فغام.
3: أنا تربيت مع أمارة بو، أخويا يرحم وديها، ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو، كيني ولدها ويرحم وديها.
4: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتني، ولدها بقى معاها راجل الأم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة، جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك ريكدل تاو فز انديدك البار، انت اش تعمل تاو في الدار، معاملة سفري.
5: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش، هذا يبقى حالة شاذة.
6: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما ياخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها، خمم في أوليدها، ما امبوسيبل مش تعوض، راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها،
7: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها،
8: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا رجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعاملها معاملة خايبة.
9: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا.
10: فورم
1: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: 39 دقيقة. مرحبا بكم على موسيقى فن.
1: نحكيوا على اللي صاير في البلاد.
0: اللي صاير في البلاد والشغل الشاغل اليوم للمواطن التونسي، هل باش يصير الإضراب غدوة 23 و 24 في المحروقات؟ على ذي قاعدين نحاولوا من خلال برامجنا، كل مرة نكلموا مسؤول، كان الدخل مع أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، مستعدين للصلح. وهذا كل أنا نقول ديما لفيدة المواطن التونسي اللي قاعد يسمع فينا، اللي منحبهمش يشدوا الطوابير ومنحبوش وتيرك الخوذة هذيك الكل. إن شاء الله الأمور تتأثر نقول أنا. فبش يدخل معنا رئيس الغرفة الوطنية لنقل البوادة الخطيرة سي فتحي الزويري معايا بالتليفون. سي فتحي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: وخير، مرحبا بيك، مرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك سي فتحي. خلنا نبدا معاك باهم سؤال اللي يسالوا اليوم تونسي، نحب نطمنوهم ونقول لهم غدوه 23 و 24 سبتمبر المحروقات باش تكون موجوده عادي في المحطات؟
2: بحول الله، احنا قمنا بتزويد المحروقات الستاسيون سيرفيس من يوم السبت، دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم، دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباوا سياراتهم. زيد المحطات منطقيا معبيه، دونك وزيد تاكدنا مع السواق في الشركات على اساس اللي هما متمسكين بالعمل نتاعهم يوم 23 و 24، دونك ثم العديد من السواق اللي أكدوا لنا هذا وطلبوا منا جست تأمين المسارات لعدم وجود معنا بعض السواق اللي صد العباد اللي تحب تخدم على روحها.
0: معناها في صورة نهارين ذوكم صار الإضراب، معناها قديش عندكم من شاحنة نقل محروقات جازف علينا الخدمة خلال نهارين ذوما؟
2: لا يتوقعنا على حسب الاتصالات الشركات مع عمالها، ثم ما يقارب من 70-80% من السواق موافقين باش يخدموا على روحهم بدون أدنى شك. إن شاء الله هم إذا كان تعرضوا لعمليات عنف أو سب في الحياة، وهنا يجي تأمين المسارات. إذا كان المسارات تكون مهمة بحول الله ما تم حتش.
0: الغرفة تقول إنه شركات نقل المحروقات باش تواصل الخدمة، لك في المقابل الاتحاد العام للشغل يقول إضراب مازال قائم وقانوني. الكلمة الأخرى غدوة تحسم ولا فما اليوم معناها جلسة ونجم تتفضل أمور جلسة صلحية اليوم وتتحط النقاط اللي مازالت عالقة؟
2: والله أنا يعني بالنسبة وقت نشوف النص البرقية، أولا البرقية تم إجراء غلط باعتبار البرقية لم يقع إعلام شركات النقل بهذه البرقية، برقية الإضراب، دونك الشركات المعنية بالإضراب ما كبلهاش بالبرقية، في بالها بالبرقية بطرق ملتوية، حتى البرقية خرجت في الفيسبوك والناس كل في بالها بطريقة قانونية على حسب الفصول المتعلقة بالأعلام في مجلة الشغل ما طبقتش. أول حاجة هذا
0: أول ما خرجت على الفيسبوك
2: خرجت على الفيسبوك وصارت تيليجرام تبعث للوزارات المعنية، للشركات المعنية بالأمر ما وصلنا حتى شيء. دونك هذا أول نقطة. النقطة الثانية كانوا طالبين التغطية الاجتماعية بالنسبة للعمال، المؤسسات محترمة جميع القوانين فيما يخص التغطية الاجتماعية، ثم استثناء ثم زوج شركات اللي مروا بأزمات مالية هما اللي عندهم صعوبات في خلق أدوات إلى تأخير دفع المساهمات، وهذا وقع منها تسويته. دونك توا كل الشركات أمورها واضحة بالنسبة للتغطية الاجتماعية، دونك ما نصورش اللي في جرد زوج شركات عندهم صعوبات مالية معناها نخرجوا برقية أضراب في قطاع كامل.
0: هل صارت اليوم سي فتحي زويري ذكر معنا رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة مفاوضات مباشرة بين الغرفة اتحاد شغل وزارة النقل وزارة الشؤون الاجتماعية صارت مفاوضات؟
2: لا عملنا جلسة ما بين وزارة النقل وزارة الصناعة والطاقة والقطاع الخاص المسؤول على التزويد والنقل والاستاسيون سيرفيس محطة التزويد والشركة النقل وصار اتفاق على أساس نرجع والشركة ترجع للعمل متاعها وتشوف معهم شنو هي المشاكل وهذا يتم وأكثر الشركة أكثر السواق أقروا كونوا معناها مستعدين للعملية 23 و 24.
0: بربي نقطة مهمة سي فتحي ودي نحب نوضحوها. أنت قلت لي توا البرقية والبرقية الإضراب خرجت على الفيسبوك أول ما خرجت. الاتحاد يقول إنه البرقية الإضراب تبعثت منذ شهر وسط الأطراف المعنية وإنه الإضراب قانوني. ومن شيرتكم أنتم تقولون إنه شركات نقل المحروقات ما وصلتهاش البرقية وما هيش قانونية. معناها اليوم الصحيح بالضبط.
2: والله سمحني أنت وقت تعلن إضراب. إضراب فين؟ في الشركات، شركات نقل هي اللي مع سواقها هم المغربين وما تبعثش ما تعملش إعلان للشركات بالبرقية اللي أنت خرجتها. دونك كيفاش تكون كيفاش تحب قانونيا أنا علمت ونشوف وقت نشوف وإحنا فما الفصل اللي يتعلق بمجال الشغل اللي نص على الأمور هذه. لكن الفصل 376 من مجلة الشغل هو يعتبر أن كل توقف على العمل أو تعرض لجولة الشاحنات دونك هو تصرف غير قانوني إذا كان ما صارش الإعلان به.
0: إذا توصلتوا اليوم لاتفاق مع اتحاد الشغل هل إضراب نجم يتم إلغاءه قبل منتصف الليل قبل نص الليل نسمعه؟
2: الاتفاق في مخصص شو بالضبط؟ خطر النقطة الأولى هي التغطية بالنسبة للصندوق الضمان الاجتماعي والنقطة الثانية هو طالبين تطبيق المحضر متاع 2019 اللي هو محضر اللي كادوك مشاه طاح في الماء باعتبار للطرف المقابل اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل ما طبقوش. دونك السنترال سنديكال صحت فيه قدمته معناها للمنخرطين نتاع المنخرطين رفضوا وتمسكوا بالاضراب وعملوا اضراب يومين بعد حتى امضاء الاتفاق. دونك بالنسبه لنا احنا الاتفاق هو اتفاق كامل دونك ما نجمش يكون دونك اولا ديجا هو طاح باعتباره ما ثم طرف ما قبلوش وثاني حاجة هي اتفاق عام 2019 انت تحب تحيره اليوم بعد 6 ولا 7 سنين دونك انت وينك فين كنت انت 7 سنين اظن وزيد هو بطبيعته صارت مفاوضات في عام 2020 بالنسبة للزيادات فيما يخص الثلاثية 22 23 و 24 اللي هي ما ترتبش الموضوع هذا نتاع الاتفاق 2019 دونك بطبيعته هو طاح ما عادش وتم اعلام الوزارة المعنية وتم اعلام سنترال سنديكال في 2019 على اثر منها الغاء هذا الاتفاق.
0: سي فتحي زويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة المواطن اللي يسمع اليوم في الاخر يقول لك اذا ما صارش الاتفاق اللي انت قلت لي معنا على شنو باش نتفقوا هل تضمنونا انه تزويد باش يتواصل فعلا يومي 23 و 24؟ ما نحبوش صراحه انه نشوفوا كل الصفوف والمواطن يبدا واقف بساعه ويستنى ويمشي يلقى ليسونس ولا ما يلقاش يلقى البنزين ولا ما يلقاش. تضمنونا هذا
2: بحول الله اذا كان تامنت المسارات تأمين المسارات عند الحكومة المسارات عند وزارة الداخلية إذا كان السواق يقول لك أنا إذا كان تأمني المسار وما تسليش مشاكل مع زملائي في الطريق أنا ما عندي حتى مشكلة.
0: قلت لي 80% من الشاحنات حاضرة للتزويد غدوة معناها النجم يقولوا للتوانس اليوم ما فماش داعي للتخزين والهلع
2: بحول الله.
0: واضح. شكرا لك سي فتحي زويري، شكرا لك رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة.

0: مكملين مع بعضنا حتى لنص نهار. تحياتنا لكل مستمعينا. ردوا بالكم في الطريق باش نحكيوا على السواق، على بعض هكا الحاجات اللي منحبوش تشوف في سيقة وبالأرقام. خليكم معنا ضيفي بعد شوية تسمعوا الحكاية.
1: صباح الناس
2: غدوة وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لاكارد فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي المغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبرس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك ان تيكي كاش، تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك تيكي كاش ونص.
3: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
4: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغر، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغر، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.

0: متابعين دقيقة على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: طريق السلامة لكل مستعملي طريق، مش مرة مش اثنين، مش صيف مش خريف مش في الشتاء، باقي خاصة في رمضان عاد ومنحكي لكم. شوف الصيف عاد في الليل اللي قديش وصلونا هوني تشكيت بالمواطنين، بربي شوفونا حل فك الموتورات اللي ما نعرفش شنو يعملوا باش يولي حسهم قوي ويبداو يتعداو، لا يحترموا لليل لا كبير لا صغير، لا يقول لك راقد لا يقول لك مريض، ما يهموش يبداو يستعرضوا في حاجات بهلوانية. يصير وقاعد يصير ونشوفوا فيهم زادة كيف كيف، حتى فما شكون حتى يبدأ يصور لنا في رون بوان كيفاش العبيد هكا بكراها بتزقز وكل هذه كل اختير واختير واختير. باش نرجعوا بالأرقام، أرقام المرض

0: الرصد الوطني للسلامة المرورية على الحوادث. خلي نحكي مع ضيفي العميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي الوسط الغربي للرصد الوطني للسلامة المرورية. سيد العميد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح النور جهان، تحية ليك ولكافة مستمعي ذات مزيك.
0: شكرا ليك سيد العميد. خلينا ناخذنا الأرقام اللي كنتوا نزلتوها من المرصد، انه من 1 جانفي لل 20 سبتمبر سجلنا 3430 حادث مرور، 988 قتيل، 4446 جريح وارتفاع. هذا مش أول مرة نقولوها في عدد قتلى الحوادث، ويظهر لي حتى الحوادث معناها يتبدل وقتها، أكثر الحوادث تم تسجيل لها صباح بكري، في الليل، نهار اثنين، في الويكاند خاصة. خلنا ناخذ معاك قراءة للأرقام هذه يا سيد العميد.
1: أكيد جهان، هو بالنسبة لإحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور اللي سجلت انخفاض مهم على مستوى الحوادث، مثل ما قلنا 15% على مستوى الحوادث، انخفاض مهم أيضا على مستوى الجرحى ب 17%، ولكن الارتفاع كان على مستوى القتلى بنسبة 11%، معناتها عنا تقريبا 98 قتيل زايدين على نفس الفترة من سنة 2025. كنشوفوا احنا جهان، حبينا نشوفوا علاش الارتفاع في القتلى هذا، وقلنا اللي أهم سبب لارتفاع القتلى هو السرعة، أنه السرعة في تونس تمثل 37% من ضحايا حوادث الطرقات في 2026. النقطة رقم 2 اللي السرعة أيضا زادت 53%، السرعة القتلى متاحة في 2026 زادوا 53% مقارنة بعملون، معتها سنة ضحايا حوادث السرعة زايدين ب 126 حالة وفاة إضافية
0: على عمي.
1: إذا كان نشوفوا وعلى العامل، دونك السرعة هي اللي تسببت في الارتفاع هذا الكبير
0: للقتل.
1: من معناتها السلوكيات نتاع مستعملي الطريق. كذلك إذا كان نشوفوهم في الفترات الزمنية وملاحظة قيمة اللي هي الحوادث في تونس، الارتفاع هذا هو كله معناتها نصف قتلى تونس تحوط طرقات هما بين 4 نتاع العشية ومنتصف الليل. الفترة المسائية هي نصف الضحايا كل في الفترة هذه،
0: من 4 نتاع العشية لنصف الليل، نصف قتلى حوادث تونس في الفترة هذه،
1: نصف قتل حوادث تونس ما بين فترة زمنية 4 متاع العشية إلى منتصف الليل. واللي كنقارنوا نفس الفترة هذه ب 2025 نلقاو اللي الفترة هذه زادت 112 قتيل على عملول الفترة الليلية المسائية هذه بين 4 إلى نصف الليل. دونك الزيادة متاع القتل شفناها في السرعة ونقراها أيضا بالحوادث المسائية. كذلك كنشوفوا حتى في أيام الأسبوع اللي هما الجمعة والسبت والاثنين، نفسهم هذوما هما نصف الحوادث والقتلى في جمعة وسبت واثنين في تونس.
0: كذلك جمعة وسبت فاهمينها معناها ويكاند، والاثنين
1: والاثنين ديبي دو لا سيمين ايضا بداية الاسبوع. اكيد اللي ثلاثه ايام هذوما ايضا كنقارنوا بنفس الحوادث نتاع الايامات هذوما في 2025 زادوا 100 قتيل على عام الاول، قتلى في جمعة وسبت والاثنين زادوا 100 قتيل. دونك 100 قتيل اللي انضافوا سواء في الفتره الليليه سواء في الجمعة وسبت والاثنين سواء جراء السرعه. والسبب ايضا نشوفوا بالاطراف اللي الدراجه الناريه في تونس اللي تساهم في نصف الحوادث وفي 41% من الوفيات، هذه أرقام رسمية.
0: 41% من الوفيات متاعنا بتاع الحوادث هما جراء
1: ركاب دراجة نارية. دراجة نارية. كذلك نشوف اللي المترجل في تونس اللي هو حتى معناتها الفئة أضعف فئة، الفئة الهشة في الفضاء المروري، المترجل ساهم في 29% من الحوادث و 24% من الوفيات. معناتها بين المترجل جهان وبين ركاب الدراجة النارية 65% من الوفيات، حتى باش تكون القراءة متاعنا كاملة.
0: كيف كيف المترجل في تونس
1: أرقام في تونس المترجل زيادة ب 43 حالة وفاة على عملون، وركاب الدراجات النارية في حوادثهم في 2026 تم 62 حالة وفاة من ركاب الدراجة النارية إضافية ل 2025. دونك بين الدراجة النارية وبين المترجل عندنا تقريبا 105 حالة وفاة إضافية مقارنة ب 2025. دونك في تونس الارتفاع باش يكون واضح للسادة المستمعين، احنا نحبوا التوعية والتحسيس باش العباد تعرف شنو الإشكاليات بالضبط اللي هو مرتبط بوعي مستعمل الطريق. الدراجة النارية والمترجل هما الأطراف اللي أكثر عرضة وأكثر هشاشة في الفضاء المروري، زيادة ب 105 حالة وفاة، السرعة زيادة ب 126 حالة وفاة إذا كان نشوفوها من الأسباب، هي زيادة ب 112 حالة وفاة إذا كان نشوف الفترات الزمنية، و قلنا جمعة وسبت واثنين زيادة بمئة قتيل على نفس الأيامات ضمن من سنة 2025. هذه خلينا وقت نحكي على الدراجة النارية. معناتها في تونس يحبوا نقصوا من ضحايا حوادث الطرقات، يجب المرور حتما نلمسوا لي بارامتر ضمن المؤشرات ضمن لازم هما تلفو موديفي ونطور ونحسنوا فيهم. ثم العمل الزجري يقوم به وحدات حرس وشرطة المرور مشكورين، ولكن ثم سلوك لدى مستعمل الطريق نحبوا نبدلوها. العباد جهين يحكي حتى على البنية التحتية ونقاط احتياط، ولكن البنية الفكرية متاع مستعمل الطريق هي لازم تتغير. مستعمل الدراجة النارية لازم يقتنع اللي يلبس الكاسك، واللي لازم تكون عنده رخصة السياقة متاعه وتكون الأوراق
0: القانونية متاع المطور ويقتنع انه راهو في روج وفي فير راهو ينطبق على دراجة نارية على بسكليت وعلى كهرباء، راهو مش دراجة نارية خاطرك انت اخف يخليك تزقزق بين الكراب، راهو اختار لك انت وتخرج في رونبون وتتعدى تجري.
1: هذا هو جهان. إذا كان الدراجة النارية في تونس إذا كان مستعملها والسائق ما يقتنعش اللي هي عربة ذات محرك، كيف السيارة يتطبق عليه قواعد الجولين؟ مثل حتى حكينا على عمال التوصيل ليفرير اللي معناتها قلنا عديد المخالفات ومع بيت استرزق وربي يجيب لهم القسم، ولكن
0: استرزق خاف على روحك على حياتك. استرزق خاف
1: الدراجة النارية لا يجب أن يتسبب في حوادث للآخرين. يلتزم عدم استعمال هاتف الجوال، يلبس الكاسك، عنده الكود نتاعه، وكذلك يحترم الأولوية. معات المجاوزة تكون بطريقة قانونية، ما يرتكبش عديد المخالفات اللي تمثل تهديد ليه هو لبقية مستعمل الطريق.
0: ربي سيد العميد
1: أيضا ظاهرة
0: أي مش نحكي لك مع على درجات نارية الأكل اللي يعمل الصوت القوية ذيك ومعناها بالحق معناها قلق كبير.
1: هو
0: فسر لي في
1: قانون الطرقات إذا كان شوفوا خطايا مالية، إذا كان خطايا مالية إحداث الضجيج نتاع العربة ولا الدراجة النارية كل معناتها وسيلة نقل تعمل ضجيج ويقلق راحة السكان هي حسب مجال طرقاتي خطية مالية بستين دينار. ولكن إذا كان شوفوها بالمجلة الجزائية أو برسع بيت ما يعرفوش اللي المجلة الجزائية أري عندها باب كامل خاص بالاعتداء على حرية الجولان ولا معناتها العباد تقلق راحة المتساكنين. ثم فصل كامل هو في فصل 316 في المجلة الجزائية في تونس يقول الأشخاص اللي يعمل ضجيج وضوضاء واللي من شأنه يعكر الراحة متاع السكان ولا يشارك في الحكاية هذه راو عقوبة بالسجن 15 يوما وخطية مالية. ما عادش نحكوا على خطية متاع 60 دينار، نحكوا على عقوبة بالسجن. معناتها المأمور الضبط العدلي الذي يعاين هذا النوع من المخالفات ويراجع فيها النيابة العمومية نطبق عليه الفصل 316 إذا كان يعمل الضجيج ولا جهان إذا كان يقول يسوق بسرعة مفرطة سواء في المفترقات ولا في الأنج، والسرعة هذه تمثل تهديد لبقية مستعملي الطريق، يطبق عليه أيضا الفصل 316 معناتها العقوبة ب 15 يوم سجن مع خطية مالية. كذلك حتى للعبيد اللي يحط نحن في بين المقاهي ولا المطاعم اللي يحط كراسي في الرصيف، خاطر أنا كنشوف في تونس معناتها تقريبا 29% من الحوادث تعرفها مترجل.
0: معناها نفهم مش اللي قلناها وريق نشاح مش لاقي تروتوار يمشي.
1: ولكن المجلة الجزائية موجودة أيضا في الفصل 321 معناتها ما عادش نحكوا على العقوبة 330 دينار نتاع التجهيز ولا 300 ومليون نتاع البلدية. في المجلة الجزائية أيضا في 321 احتلال الرصيف اللي يحط كراسي واللي يحط أي أوبستاكل يعطل حركة الجولان يطبق عليه نفس العقوبة اللي نتاع 15 يوم سجن مع خطية مالية. وتم عبيد جهين يقول حتى إجابة على السؤال متاع الدراجات النارية خاطر في تونس قانون باش طبقوا معناتها يقول لك لازم يكون السن القانوني نتاعو، إذا كان هو أقل من السن القانوني معناتها قاصر أو حتى الوالي نتاعو يصبح هو عنده تهمة متاع إهمال شؤون قاصر يطبق عليه حتى الفصل 212 مكرر، ولي حتى عقوبة توصل حتى 3 سنوات سجن إذا كانت مسايب ولدك يحد في السيارات بالحجارة ولا يقود في الدراجة النارية بطريقة متهورة.
0: يتحملها الولي
1: يتحمل الولي إذا كان الطفل
0: في صورة قاصر يتحمل الولي تجم توصل عقوبة سجنية للولي 3 سنين سجن
1: 3 سنين سجن مع خطية مالية وهي تهمة إهمال شؤون قاصر. دونك الموضوع في تونس كنحبوا نمسوا معناتها المؤشرات نتاع السلامة المرورية موضوع أعمق أكيد جهان يمس مستعمل الدراجات النارية مثل ما قلنا المترجل فوالا، وأيضا الوالي اللي هو مثل ما قلت لازم نرسخ ثقافة مش الوالي يبقى في المقهى ويسيب الصغار بتاعه سواء بالشاحنات ولا بالسيارات ويقومون بأعمال وسلوكيات خطيرة عليهم هم في حد ذاتهم على بقية مستعمل الطريق يتحمل مسؤولية. دونك هذول هم في القوانين في تونس موجودة وواضحة. دونك نعاود نذكر بالنسبة للدراجة النارية أراو إلزامية رخصة السياقة، الهدف منها أراو باش يعرف الكود، فما بيت ما يعرفش الإشارات المرورية، وكذلك ارتداء الخوذة اللي هي تأتي قبل كل شيء. وبالنسبة للمترجل مثل ما قلنا ثم القوانين نتاع احتلال وتحرير الأرصفة في تونس، مادام عدد قتل المترجلين زاد مثل ما قلت ب 43 حالة وفاة مقارنة بعملول، معناتها ثم حاجه مازالت ما تعملتش ولا نجم نطوروا فيها
0: باش نحميو المترجل،
1: خاطر الوسيله الحمايه نتاعو هو الرصيف.
0: يعطيك الف صحه سيد العميد، شكرا لك العميد هيثم شعبني، شكرا تدخلك معنا رئيس الفرع على اقليم الوسط الغربي بمرصد الوطني للسلامه المروريه. خليكم مع خاوله في الاخبار وراجعين
2: بعد الاخبار. نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيكا فم. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد، باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن، تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح، اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار سد حاجيتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن استشهاد 14 شخصا في غارات صهيونية على بلدة عدة بمنطقتي سور وصيدا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ العدوان الصهيوني على لبنان في شهر مارس الماضي إلى 3355 شهيدا و 10095 مصابا. مقتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم بقادة جرينلاند والدنمارك لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند وتضع حدا للأزمة المتعلقة بالجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. وتقع جرينلاند بين القطب الشمالي وأمريكا الشمالية وتحتوي على موارد هائلة من الطاقة، وكانت مستعمرة في السابق قبل أن تصبح أراضي شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك. خروج سكان ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا في احتجاجات بسبب اختطاف مئات الأشخاص الذين قالوا إنهم ما زالوا رهائن بعد مرور شهر على هجوم مسلحين على عدة مناطق سكنية بالولاية في واحدة من أكبر عمليات الخطف الجماعي في البلاد. اشتداد العاصفة بولو لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة قبالة سواحل المكسيك في المحيط الهادئ، والمركز الوطني الأمريكي للأعاصير يتوقع أن يتحول إلى إعصار مدمر من الفئة الخامسة اليوم أو غدا، وتشير التوقعات حتى الآن إلى استبعاد وصوله إلى اليابسة. مقترح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تحديد نسبة التلاميذ الأجانب في الأقسام الدراسية ب 30% فقط يواجه انتقادات حادة من المعارضة ومديري المدارس الذين شككوا في إمكانية تطبيقه عمليا. ورئيس الجمعية الوطنية لمديري المدارس في إيطاليا يقول إن الفكرة قد تكون مفهومة تربويا لكن تطبيقها صعب، موضحا أن المدارس ملزمة بقبول الأطفال المقيمين في مناطقها حتى إذا كان الأجانب يشكلون غالبية السكان، ما يجعل فرض سقف 30% أمرا معقدا. يشار إلى أن عدد التلاميذ الأجانب في المدارس الإيطالية يقدر بنحو 930,000 تلميذ، أغلبهم من الجنسية الرومانية والألبانية والمغربية والصينية والمصرية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس.

0: شكرا على موزيك كافي من 10 و14 دقيقة. يا حضروا لي رويحكم، شنعملوا دورة في الكيف اليوم ونسلوا أسوام الخضرة والغلة بعد دقيقتي من توا في بوان مارشي.
1: صباح الناس فغام.
2: أنا تربيت مع مرت بو، أخويا يرحم وداها ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي مرت بو، كيني ولدها ويرحم وداها.
3: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتني، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة، جيست برا جيب لي من الحانوت، عش بيك ريقد انت هو فز انديدك البار، انت اش تعمل توا في الدار، معاملة سفري.
4: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن منكروش، هذا يبقى حالة شاذة.
5: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما يخذ الراجل المرأة على أولاده ولا المرأة تاخذ الراجل على أولادها، خمم في أولادها، ما امبوسيبل مش تعوض، راهي مرت البو الأم بتولي تميز أولادها.
6: ما تلبو شريرة، ما تراش اللي هم أولادها،
7: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
0: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: بدلل تدلل
10: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
9: تدلل
11: جيان إيام دللنا.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 نصف نهار. ومارشي
0: من الكيف ومارشي. تحية لي زميلنا عبد الحميد حمدي معنا في المباشر، صوت وصورة اتبعونا زي كيف كيف انتم اللي تشوفوا فينا توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. عبد الحميد صباح الخيرات.
12: صباح الخيرات جيهان، مرحبا بيك.
0: توحشنا هالسوية يا سي عبد الحميد، ان شاء الله تكون بخير. ربي يخليك، ربي فضلك. هيا نعملوا دورة معاك ملا في المارشي اسوام. شنيا حونا اقول كل شيء، شميسة اليوم في الكيف صبحتها؟
12: شميسة اليوم، طقس خريفي
0: مسحبة شوية معناها.
12: لا مش مسحبة، طولت الشمس وما لبيس الحمد لله. طقس به يحدوه، ما فيش سخان وما فيش برودة يعني.
0: أي به. والأسوام شحويلهم بين بينين زادة؟
12: الأسوام فيها تمر طالع شوية وتمر يهبط وعادي، نعتبرها عادية بالمقارنة للأسوام نجد نسمع فيها في البلايس أخرى وما تكون الكيف أقل شوية.
0: أي به عطيني.
12: أي نمشوا للحم الأحمر نبدو به، العلوش من 55 دينار 60 دينار، برشني ب 55 دينار، الهبر عجل ب 47 دينار و900، مرقيز ب 24 دينار و900، عجل بالعظم 32 دينار و900، كتلات عجل 38 دينار و900، كبدة علوش من 55 دينار إلى 65 دينار، كبدة بقري من 50 دينار إلى 55 دينار. الحم الأبيض نتاع الدجاج ب 8 دينارات و950، زيادة شوية جيز كان بثمانية، كان بسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية.
0: أما متواجد؟
12: متواجد لا متواجد.
0: متواجد فترة.
12: الإسكالوب 18 دينار و900، الجناح نتاع جيز 8 دينارات و900، بلانكيت الكتف نتاع جيز 9 دينارات و800، الخضر نتاع جيز 13 دينار و900. بالنسبة للخضر البصل بدينار و200، البطاطا دينارين و500، ولد القمرة بين دينارين و2600 ناقص شوية، السوق هذه ناقص برشا. مش موجود برشا. فلفل بدينارين حتى 15%، طماطم من 2500 حتى 3500 اخر السيزون تاع حسب الفلاح والهباط يقول لك تو الطماطم راهو باش نبقوا نستنوا الطماطم تاع البيوت مو كيف. الخاص بدينار و500 مليم للربطه، السفنيير ب 1500 ودينارين للربطه، القرع الاحمر بين دينار و500 مليم ودينارين و500 للكيلوغرام، الورقيات تسيكو مع الدوس والكرابس كلها ب 800 مليم، الغلال العنب المسكي بين 6 دينارات و7 دينارات. وعلاش نقول لك راهو الكيف ارخص شوي، لان زميلي في القروان يمشي يقول لي العنب المسكي ب 9000 فرنك، يعني وصلت لي انا بلا ما فاتت 7000. التفاح بين دينارين و3000، التفاح حسن رخيص. اللانجاس بين 8000 و12 دينار، الخوخ بين 5000 و6 دينارات، البطيخ بين 900 مليم و2300، دلاع دينار و200. بالنسبة للحوت سردينا 7 دينارات و900، تريليا 26 دينار و800، اللاتشة 8 دينارات و800، البوغة 8 دينارات و800، الشورو متوسط 9 دينارات و800، مرجين خشين 24 دينار و500، وراتا 24 دينار و800، خاروس خشين 28 دينار، كريفيت 21 دينار و500، كريفيت الخشينة ب 36 دينار و500. هذه أهم الأسعار الموجودة اليوم في الكير خاصة في تجارين.
13: يعطيك ألف صحة عبد الحميد حمدي، شكرا لك زميلنا ومراسلنا من الكيف. نكملوا بعضنا حتى لنص النهار، ديما نقولكم راهو كل مواضيعنا كل ما عندكم تنقضوا تلاحظوا احنا نتونس وراهو بصواتكم وناخذوا بعين الاعتبار كل ما تقولوا معنا في صندوق اعجب. احنا لهنا صوتكم باش نوصلوه، احنا لهنا باش نتسائلوا فعوضكم وندقوا ببال المسؤولين وناخذوا من عندهم الاجابه الصحيحه في الصحيح كما تقول انا صحيح في الصحيح. متلقاوا كان معنا على وزي كفم، اهلا وسهلا بكم حتى

0: هذا فضل شاكر على موزايك كفام سهر الشو على موزايك قد الوقت والعشرة وثمانية وعشرين دقيقة.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من تسعة لنصف النهار على موزايك كفام.
0: سبع دخلناهم يقرأ ولا طمنا ولا الجوج ما متعصيف وفيتا وبدينا نتنظمه وفيتك اللي فوني تشوغ والأدوات حتى الامبلو دي طوب بلوز وموا سيبو اتنظمي تاوش نعمله تاوه نخم وزادة كيف كيف فليبانيسمون بتاعهم قرايتهم صحيح أمين نشوفهم دو دغوات باغالي لازم يشوفوا مع بعضهم على قد ما صغير يبدأ إيبانوي ولا ليه على قد ما نجم يعطيك في القراية أما قراية قراية قراية قراية مو مسكين ولا نشوف ساعات حتى فيديوهات صغار يبدأوا ينطقوا يا ماما راني تعبت يا ماما راني نحب نتفرد دونك اليوم أنت كأولياء لازمك تفرد صغيرك ويقول قايل لهنا اللي أنا تعديت بيا أون طونك بارون نعرف الحكاية هذيا تبدأ تحب تلوش في الموهبة اللي عند صغيرك تبدا تسمع شكون هذا باهي الكلوب هذا وهذايا باهي وهذايا باهي تقول انت يا ولدي باش نحطك لهنا وبعد باش تقلق ولهنا باش تقلق ميرسي ابسون علاش اتنقول لكم علاش لانه ابسون خمت في الحلول هذه كل اعطتنا الفرصه احنا طونك بارون تقول لك يا سيدي ما غير ما تقعد انت تصرف لهنا شهر وبعد يبطل لك وشهر لهنا ويبطل لك اش قاول لك نعطي كاتر اكتيفيتي تنجم تفيق بيوم موهبه صغيرك من عندنا من عند ابسون هكاك تفيق بالموهبه نتاع غيرك وينجم يكمل فيها. انا بديت لكم الحكايه من الاخر لكن خلنا نبدا من الاول ونرحب بضيفتي مدام ايمان اقراب هي مديره مبيعات شمال افريقيا مدغشقر وجزر القمر الابسون. مدام ايمان نورتنا يا لاله مرحبا بك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالساده المستمعين.
0: ربي يفضلك. صحيح ولا لا مش هذا السوسي نتاعنا احنا العائلات والأولياء إنه نحب نقري صغيري أما نحب نكتشف فيه ساعة لساعة نفيق بموهبة عنده ما في باليش كي صور لي تصوير أو جبالي يقول لي أنا بالحق ما كلكتاش أنا معناه تفيق بصغيرك عنده موهبة وهذا اللي أنتم قاعدين تشجعوا فيه لأنه مهيش مبادرة الأولى سبقتوا ديجا عندكم ما شاء الله في الهيستوريك اللي تخليه الصغير تكتشفوا فيه الموهبة مع القراية.
2: احنا في ابننا من اللي صغير عنده بارش إمكانيات اللي يجم هو ما اكتشفهمش في روحه خاطر مازال صغير ني با كونسيون و اون بليس والدي ما عرفوش الموهبه اللي فيه دونك بور نو القرايه جوست حاجه جزء من الحياه جزء من اللي تكون الصغير وتكون البيرسوناليتي فما جزء مهم جدا اللي هما لا كرياتيفيتي شي لانفون يعني كومون يتعلم يكون كرياتيف كيفاش يكون ايبانوي مرتاح يعرف يشيخ روحه يعرف حاجه اللي يحبها وهذاك هو الهدف نتاع ابسون. يعني احنا بالحق احنا عندنا تكنولوجيا متقدمه برشا ونخدم على التكنولوجيا اما التكنولوجيا بالنسبه لينا هي مش هدف الهدف نتاعنا هي اللايف ستايل يعني كيفاش نعطيه لاي انسان يخدم ينشر ابسون تكون معاه حاجه اللي كيلا كومباني في حياته الكوتيديان مع صغاره ومع حياته مع كل شيء. دونك احنا عملنا ديجا مبادره في افريل 2026 اللي هي اسمها ريكرياتور. ريكرياتور هذه عملنا مسابقه في مدارس في تونس ومكان الصغيرات باش يكتشفوا المواهب نتاع لا كرياسيون يعني خذوا من مواد خامه مواد اللي نورمالمون سامحني يعني جوتابل نفايات وصنعوا منهم حاجات وعملنا مسابقه وعطينا جوائز
0: لاولاد
2: شيخ ولاولاد فريمون سيتي ان ايفينمون اللي العباد الكل شاخت فيه. تويكا مبادره جديده في نفس الكونسيبت اللي احنا لانسينا بمناسبه الباك تو سكول
0: اي العوده للمدرسه ومدرسه نظمناهم تو لازم
2: نقول لك راه في تونس العوده المدرسيه هي اهم موعد في العام
0: بيان سور عند
2: المجتمع التونسي الكل الكبار والصغار العبيد الكل. دونك ابسون جات في البريود هذه ولانسينا ويب سايت اللي اسمه كرياتيف كورنر. الكرياتيف كورنر هذا الصغير كي يدخل عليه يلقى فضاء باش يخلق حاجات يعيش تجارب جديده يخلق حاجات اللي يحبهم ويجم يسجلهم ويجم يخليهم عندهم يطبعهم يخليهم عندهم انجستري يعني فريمون هو فضاء باش الصغير يلقى الفرصه باش يسيب ابداعاته الكليكه وخياله الواسع الكليكه في الكرياتيف حاجه اخرى في الباك تو سكول عملنا هي الهدف نتاعها مش الهدف نتاعها مش 100% تجاري فما ناحية تجارية، احنا شركة يعني كما تحب يعني كما اي شركة
0: نعرفه احنا بشطة
2: نقدمه
0: مسالك كاليتي به هي
2: ليدي اللي كل واحد يشري امبريمونت يشري طابعة جديدة لصغيراته عنده الحق فما كيوار كود حاطينه يسكاني يدخل يقيد صغيره ويجم يختار الاكتيفيتي اللي يحبها لصغيره، يعني يجم يعطي حد يعني صغيره أربع دروس في الاكتيفيتي اللي يحبها
0: مجانيه
2: صح مجانيه يعني
0: صحيه اوفر هي دونك اوفر كي تاخذوا دونك لامبريمونت ابسون باش تلقاو كيوير كود تسكانيوه ومن غادي دونك نتوما تختاروا اربع حصص مجانيه فما بليزور اكتيفيتي موجودين تحب ولدك يتعلم لونغ باش تلقاو تحب يعمل الروبوتيك باش تلقاو برشا
2: كل شيء عندنا 60 شريك يعني 60 بارتنر عنا تقريبا 400 نشاط
0: ما شاء الله
2: اللي يجم الصغير يدخل فيه تجم انت عندك زوز صغار وشريت امبريمون تجم صغيرك تقيدوا في زوز نشاطات هوني ونشاط هوني زوز حصص
0: وزوز هوني تقسمهم
2: اي تقسمهم تحب بادل باسكت فوت
0: لونغ
2: تنس لونغ اي حاجه
0: روبوتيك
2: انت تنمي الروبوتيك تنمي المهارات نتاع صغيرك تلقاهم وزادة تخليه إيبانوي تخليه شيخ احنا نمنو اللي صغير راه محتاج يلعب باش يعطي ما عنده
0: باش يخرج
2: الجرين
0: فوالا ونزيدك حاجه هوني زاده ان طون ك بارون في شنو زاده تصادف به اللي هما لوفر اللي عملتوها هذه من خلال انك تشري امبريمونت ابسون باش تلقى كيو ار كود نعاود نذكر لو برينسيپ تسكاني باش تلقى قدامك تبارك الله من نشاطات كبيره ياسر ديزاكتيفيتي وانت تختار عندك اربع حصص مجانيه تقسموا على صغارك في شنو مثلا انا صغيري حايره بين الروبوتيك ولا الرسم ولا نعملوا لونغ هاكا نجرب هاكا الاربعه مش انا ديجا نفيق بولدي وين لو بلوس اللي نجم نكمل ننمي فيه ونعمل نكمل
2: ماما جي سيت اكسبيريونس راه مثلا انا بنتي مثلا تحب تدخل ماما ايكيتاسيون مثلا رسنا ولا تنس سي شير نقول اسكو يا مغروم اسكو نعطي الفلوس بالحق ولا
0: تقولي بطلت
2: تقولي لا ماما بطلت دونك هذه فرصه باش الصغير يجرب الحاجات وبعد يعرف كان هو مغروم بها وقتها انا كي ندفع الفلوس تلقاني عارفه فين ماشيين يعني
0: ميرسي بوكو مدام ايمان جرام شكرا لك نورتي مديره مبيعات شمال افريقيا مدغشقر
2: شكرا
0: جزر القمل ابسون يعطيك صحه نورتنا دونك فوالا نعاود نذكر بالوفر امبريمونت ابسون كي تاخذوها باش تلقاو كيو ار كود باش تسكانيوه باش تلقاو ليستوني نتاع دي زكتيفيتي اربع حصص مجانيه لصغيراتكم ينجموا هكا يجربوا لاكتيفيتي اللي تحل لهم خليكم معنا على موزي كافيه هذه صباح الناس
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
1: على موزي كافيه

0: تسعة سنين. باش تقولي الجيان هذه نشوفوها على هذه ماهيش في تونس راهو خان نفسر لكم. احنا في تونس نشوفوا مالوغوزمون تصرفات متهوره من بعض الاولياء اللي يبدا قاعد يسوق وشادد صغيره وساعه على ساعه اثنين زاد كيف كيف في حضنه ويسوق بهم شادين الفولون. اما هذايا كان يسوق وحده عمره تسعة سنين كيفاش خذا الكهرباء شو اللي صار؟ هي الحكايه صارت في مارسيليا معنا سي شكري قداش مدير اذاعه اورو مغرب. سي شكري صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان، تحية ليك تحية كل مستمعين مزيكا فام.
0: ربي يخليك بربي. أنا كي قريتها وجيتني الضحك قلت والله ما نحكيها الحكاية ذي ماهيش طرفة ما صارت صحيح صارت
1: صارت نهار الجمعة اللي فات خمسة واربعة متاع العشية في شارع رئيسي في مدينة مارسيليا هذي لابينو دو برادو، معناها هذي شارع فيه حركة كبيرة برشا، تعرف اللي نهاية الأسبوع الناس كل معناها تبدأ موفمون خاصة في الوقت هذاك. أعوان الشرطة بالموتورات نتاعهم متعديين يشوفوا في سيارة، المشكلة ما فماش حد شيء، مي سيارة قاعدة تشتغل مين وعلى
0: كل أفلام ما فماش شكون يسوق أما الكهرباء اتزقزق أخولين
1: أي وفما يد متاع رجل كبير في الكوتي باساجي قاعدة ديريكت وقفوا السيارة وقت اللي عند عملية الإيقاف تفاجئوا بوجود طفل صغير عمره تسعة سنين لحات سنتير لحات حد شيء أبوه بجنبه وحات بيبي آخر في حجره على اليمين زيادة هما لا سنتير لا حتى شيء ما فهموا حد شيء، معناها الحادثة تنهلتها وسائل الإعلام حتى الفرنسية الكل معناها الرسمية وحتى الجهوية، معناها باستغراب كبير برشا كيفاش بو يخلي ولده يسوق عمره تسعة سنين كان ينجم يتسبب في كارثة كبيرة برشا خاصة اللي قلت لك العباد
0: شارع رئيسي ونهار جمعة
1: نهار جمعة ومعبي ودنيا كل تم إيقاف والده ونورمالمون قريبا جدا باش يتم محاكمة الوالد نتاعو وهنا الإجراءات تكون صارمة لأنه تنجم تكون توصل الأغتية إلى 3000 أورو والبو باش يتم معناها مبدئيا حرمانه من السياقة مدى الحياة
0: وحرمانه أقل حاجة تصيره هالتهور
1: هذا هو معناه هي حادثة ضحك وشدت برشا الانتباه والناس كل تحدث عليه خاصة أنا في مارسيليا الناس كل قاعد تحكي عليه كيفاش معناها بو يسلم معناها يعطي سيارة ينجم يكون يتسبب في حوادث كبيرة برشا وتنجم حتى معناها يزلو في الكراهب ينجم ولاده يموتوا زاد الاثنين
0: لأنه
1: قاعد في حجره من قدام معناها كان خوه عمل لكسيدان ينجم زاد الطفل الآخر يتضرر. هذا هو الخبر اللي عنا من مارسيليا نهار الجمعة اللي فات.
0: يعطيك الصحة سي شكري. شكرا ليك سي شكري ديش. شكرا ليك يعيشك نورتني مدير إذاعة أورو مغرب على موزيكا فم.

0: بيكم درجين قبل ما تبدأ ساعتنا الثالثة على موزيكا فام. الكلمة لكم كما عودناكم في الموعد الثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: أخير مزيك بلي نحب نوصي اللي يعملوا في مسلسلات متاع رمضان، خاطر هذيك العائلة وقتش تتلم وتتفرج في التلفزة ينجموا يحطونا ديزيبيزود كي كيفاش الجار يلوح قبلة متاعه قدام جاره. خلي نوعيوهم، خلي نوعيو الناس، راهو ما يجيش راهو عيب، راهو ما يجيش راهو مرأة تمشي بشلاكة للخدمة، راهو السنة شفنا العجب ما عادش نساء بركة يمشيوا بشلايك للخدمة، الرجال ولاو يمشيوا بشلايك للخدمة، راهو يحترموا المؤسسة، يحترموا المؤسسة اللي يخدموا فيها، ما يجيش هكاكا يا رسول الله بنوار بالنوار ليدين لا رقبة كنا عليها منديل كوجينة.
3: بأخير يا صندوق عجب جيان عايش بنتي ظاهرة متاع الماء رجعت هو وبارك الله وفي اللي ساهم الكل في ترجيعه للنسق التقريب العاجل. أما حاجة واحدة ولينا نشوفوه على قارئة الطريق في السمش، شوفوا حاولوا كيفاش تلقاو حل، ممنوع راهو تحط في السمش راهو ممنوع. يهديكم ربي يهديكم ربي
4: بربي. بالنسبة للناس اللي عندهم كراهة كتاخ بدم محل بربي ما تسكرش الباب بربي، قدم شوي زميت واحد ونقسم البخل تاخف قدام محل تقام تكلك الباب شو هذا يا خيبي بربي نعلمه هاتكم هذي بربي يزم البخل نقسم البخل.
5: صندوق عجب نهاركم طيب بالله خنظل صوتي للأخيان الكل بالله معناها توك التاكسي جماعي عنده قانون وحده والله نمشي وراه بكاميون كبير في طريق مد الليل واقف وقف صاحبه واقف على اليمين وقف هو سكر الكياس يا ندخل فيه من تيالي معبي بالعبيد نعمل لك نجبد على اليسار نطلع فوق التريتوار نضرب عجلة متاع كاميون بزوز ملين وميتي علياش يا رسول دزين قوز السير تقف وانا نمشي وراه ما يجيش البيري باش يقفص الكياس يا عندهم قانون واحد
6: صباح الخير مزيك بربي انا مواطنة من الزهر نحب ان نوصل صوتي على حشيكم الكليب السايبة ياسر مقلقتنا ليل مع نهار محاش النجم حتى نخرجوا نقضيوا قضيتنا بربي شوفونا حل قبل ما تصير كارثة بربي.
1: صندوق عجب صباح الناس.

0: افرح له هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71-113-013.
1: أنا تربيت مع أمارة بو، أخويا يرحم وديها ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو
2: كيني ولدها ويرحم وديها.
3: أمه اللي عودت عرست مرة أخرى فهمتني، ولدها بقى معاها. راجل أمه ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك ريكدل تاو فز انديدك البار انت اشتعمل تاو في الدار معاملة سفري.
4: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش هذا يبقى حالة شاذة.
5: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، قبل ما ياخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها خمم في أوليدها. ما امبوسيبل مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها.
6: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها،
7: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
0: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولاد

0: يفرضها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته. العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم ما ضحفره من هارت ليف. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: بالاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة. فورم مع أمينة بنتوا.
2: فورم
1: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرق والحماية المدنية تواصل مجهوداتها للسيطرة على حريق ضخم اندلع صباح اليوم بمغازة بيع مواد منزلية بالحمامات على مستوى شارع هادي والي. ووفق مراسلتنا بلجيكا سهام عمار، تم إجلاء عائلة من فوق المبنى مع عدم تسجيل خسائر بشرية إلى حد الآن. المصالح الفلاحية المختصة بزغوان تفيد بأن حوالي 31% من أشجار الزيتون المنتجة مكسوة بالثمار، مع توقع إنتاج في حدود 13 ألف طن من زيت الزيتون. وخلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية زغوان، تم التشجيع على إحداث هياكل مهنية تسهم في الضغط على كلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج، فيما أكد الحاضرون ضرورة احترام المعايير الفنية والصحية خلال مختلف مراحل الجني والنقل والتحويل، بما يسهم في المحافظة على جودة زيت الزيتون والرفع من قيمة المنتوج. البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع تعلن عن إبرام تسهيل ائتماني عالمي بقيمة 500 مليون دولار لدعم عمليات التجارة واللوجستيات والتوزيع وتسريع حركة السلع والمنتجات عبر الأسواق الإفريقية والعالمية. ووفق البنك، يهدف التمويل إلى تمكين الشركة من تطوير عمليات مؤهلة في مجال التجارة والتوزيع بما يشمل شراء وتجميع السلع الإفريقية وتمويل تكاليف النقل والتخزين واللوجستيات والتوزيع، فضلا عن تطوير ممرات تجارية وشبكة توريد وتوزيع عبر الأسواق الإفريقية. في أخبار العالم، بيانات مبدئية تظهر أن عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين فقط أمس الاثنين مقابل 10 سفن في اليوم السابق. وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الفارط، كان المضيق يشهد عادة عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا تشمل ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات. دعا فريق من الخبراء الدوليين في الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تدابير الحماية والرقابة بعد حادثة أظهرت قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تجاوز القيود والتنسيق فيما بينهم وإخفاء بعض أنشطتهم، محذرا من أن التدابير الحالية قد لا تواكب تطور قدرة هذه الأنظمة واستقلاليتها. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
4: أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي والتي تتألف من 40 خبيرا قلا من كل أنحاء العالم أول تقرير لها عشية بدء الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء تحذير الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة في عقاب حادثة اختراق منصة هاكينج فيس في جويليا الماضي من جانب وكلاء للذكاء الاصطناعي خلال اختبارات للأمن السبراني كانت تجريها شركة أوبن إي آي المطورة ChatGPT. الرئيس المشارك للجنة والحائز على جائزة تورينغ المرموقة يوشوا بنجيو أفاد بأن الباحثين حذروا منذ فترة طويلة من أن 3 شروط يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة: الهدف المنحرف والقدرة على متابعته والبيئة التي تسمح بذلك، مضيفا أن هذا الصيف شهد اجتماع 3 معا في نظام حقيقي وليس في المختبر. التقرير صدر في مناخ سياسي مختلف تماما في واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه يخطط لإنشاء ما اعتبرها قوة للذكاء الاصطناعي وتعيين قيصر له، في تحول ملحوظ عن إصراره الأخير على أن الصناعة لا تحتاج إلى حواجز حماية جديدة.
3: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع جهة الميلاد وكمال فريق صباح الناس. إلى اللقاء.

0: أستي صوتي على موزيكا كافي. مرحبا بكل مستمعينا لحديش وخمستاشن دقيقة. خنرحب بضيفتي دكتور سليمة عكروت قرقوري، مختصة في أمراض غدد الصماء والسمنة. دكتورة صباح الخيرات،
1: صباح النور،
0: شحويلك؟
1: عايشك
0: الحمد لله. مش نحكي معاك في موضوع، مش أقولك حديث الساعة عنده فترة، اللي تسمعوا سخته مثلا اللي مرأة ولا راجل كان زيد في الميزان، يقولك جربت أنواع الرجيمات الكل وما تحطش في الرجيم، فشكون ينصحوا؟ يقولوا بلا بر امشي حلل، سي سور عندك ريزيستانس الانسولين. ولهنا الناس الكل ولينا نحكيه مالك هاو ثبت عندك شي ريزيستانس الانسولين، ما تحطش في الميزان ثبت عندك شي ريزيستانس الانسولين. فمش كون أصل بدي خاف يقولك ريزيستانس الانسولين، انك نسمع انسولين معناها نفهم انه هل هذه معناها عندي بداية متاع مرض السكري. توك خلنا نفهم هذا المدي والتوام بيناتنا، كل ما حد زاد في الميزان يقولك برا امشي شوف لا ريزيستانس الانسولين. كيفاش نجمو نفسرو هالريزيستانس الانسولين، ولا عندها علاقة بانك ما تيحش في الميزان؟ دكتور
1: يعطيك صحة جهان، سعيتني باش نحكي على الموضوع هذا خاطر نحب وانا الموضوع هذا، وكل مرة نحكي فيه في الكابينه نتاعي خاطر ولات فما فكرة شائعة كيما قلت انت عند الناس الكل، اللي هي فكرة كوميم غلطة، تتسمى كوميم فكرة غلطة. علاش؟ شنو الغلطة من شنو تجي؟ معناتها العباد توا ولاو يسخايلوا اللي هو سمين على خاطر ما عمل تحليل يلقى عنده ريزيستانس على الانسولين، دونك هو سمين على خاطر عنده ريزيستانس على الانسولين، بينما هي الحكايه راهو بالعكس، بالضبط بالعكس، هو عنده ريزيستانس على الانسولين على خاطر سمين. السمنه هي اللي تؤدي الى مقاومه الانسولين، اللي هي بعد فترة تتحول إلى مرض السكر. معناتها مقاومة الأنسولين كأنها معناتها تنجم تقول تجيب بالضبط قبل مرحلة ما قبل السكر، تحذير لمرض السكر. يعني أنا من غير حتى ما نعمل حتى تحليل نجم أقول لك السيد هذيك عنده مقاومة الأنسولين، المرأة هذيك عندها شوية، عندها برشا مقاومة الأنسولين. أن فيت السمنة تؤدي بالضرورة إلى مقاومة الأنسولين.
0: سنة دكتور، معناها السمنة هي اللي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين،
1: مش العكس.
0: مش العكس
1: بالضبط.
0: مش مقاومة الأنسولين هي اللي تفسر علاش أنت سمين.
1: لا لا، هو السمنة تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وبعد يولي أن سيركل فيسيو. علاش؟ خاطر مقاومة الأنسولين معناتها يولي هو الانسولين، نذكروا اللي الانسولين هي الهرمونه اللي تفرزها البنكرياس باش يعدل مستوى السكر
0: في الدم.
1: وقت اللي نجم نفسرها رابيدمون، معناتها كيف الخلايا الاديبوز، معناتها الخلايا نتاع الشحوم كاينها تغفس الخلايا الاخرى، تولي الخليه الاخرى ما عادش تتحل، ما عادش تكون حساسه للانسولين، فهمت؟ معناتها كاينها لا سيلول الي ايتوفي بار لي سيلول غريسوز اي دونك نو ريبون بلو ا الانسولين، فهمتني؟ معناتها تولي الخلايا تقاوم الانسولين، ما عادش حساسه للانسولين، فهمتني؟ علاش؟ على خاطرها مضغوطه من الخلايا الدهنيه والخلايا الشحميه،
0: فهمتني؟
1: كيما تقول تخنقت. دونك شنو بيصير؟ البنكرياس باش يولي يجهد روحه اكثر، باش يصنع اكثر انسولين، باش الانسولين هذيك تولي تزيد، معناتها تعاون باش مستوى السكر يكون معدل في الدم. والمشكله سيكو وقت اللي يولي فما ان ايتا ديبر انسولينيزم، معناتها مستوى نتاع الانسولين باش يطلع على خاطر مقاومه الانسولين، تولي بعد الانسولين باش تطلع والانسولين نفسها راه تزيد تسمن شويه، فهمتني؟ يولي سيركل فيسيو. اما شنو معناتها شويه؟ معناتها الانسولين اوكي تسمن، مي مش هي اللي خليت العبد سمين، فهمت كيفاش؟ دونك السمنه تؤدي الى مقاومه الانسولين، مقاومه الانسولين باش تولي فما ان ايتا ديبر انسولينيمي، معناتها تقيس مستوى الانسولين في الدم تبدا طالع، والانسولين هذيك نفسها تبدا طالعه اون فادير، معناتها ما تخليكش تضعف بسهوله، فهمت كيفاش؟ دونك يولي سيركل فيسيو. مي ا لوريجين دو سو سيركل فيسيو هو لو سوربوا هو لوبيزيتي، فهمتني؟ دونك اي عبد عنده شويه سمنه ولا شويه كريشه باش يكون عنده شويه مقاومه الانسولين.
0: فوالا.
1: وليس العكس،
0: وليس العكس.
1: اي لوبيزيتي بيان سور باش تولي فما برشا مقاومه انسولين، وهذوما الكلهم تحذير لمرض السكر. دونك الحكايه هذه صحيح ما تجي عند اي عبد سمين، لكن بالاخص عند العبد سمين اللي عنده في العائله شكون مريض بالسكر، معناتها عنده لو جين ليريديتي نتاع لو ديابيت دو تيب 2، خاطر هو لاباز نتاع مرض السكر نوع 2 هي مقاومه الانسولين. يعني السكر زوز انواع، ديابيت دو تيب 1 لجيل الصغار ماهوش من مقاومه الانسولين، هذاك الخلايا اللي تفرز الانسولين ما عادش موجوده، دونك ما عادش عندنا انسولين في بدننا. ولو ديابيت دو تيب 2 السكر نوع ثاني اللي هو جاي من مقاومة الأنسولين. فهم كيفاش؟
0: واضح.
1: دونك أي عبد بشكون عنده أم ولا أبوها عنده مقامرة السكر معناته هو معرض أكثر من العبيد الأخرين أنه وقت اللي بش يسمن ولا وقت اللي بش بلبس برشا بش ولي عنده مقاومة الأنسولين.
0: فهمت؟ معناها شوية السمنة فرق بين السمنة والسخبوة حكا ولا يا دكتور؟ معناها اليوم انت قلت لي مثلا بالعين انت نجم تعرف مثلا واحد جوست ضعيف اما عنده شويه كريشه معناها هذاك ينجم يكون عنده مقاومه الانسولين.
1: بيان سور عنده شويه مقاومه خاطر مقاومه الانسولين زاد درجات فما شويه مقاومه الانسولين هذاك علاش توا ولا فما تحليل يشوف. لكن في كل الحالات في كل الحالات هذيا ماهوش مرض لكن هذيا سي ان سينيال دالارم اللي راهو الشخص هذاك راهو ماشي في ثنيه المرض السكر نوع 2.
0: واضح. نذكر بحثنا دكتور سليم عكروت غرغوري مختص في امراض غدد الصماء والسمنه نحكيه على لا ريزيستانس على الانسولين مقاومه الانسولين. والله كان وضحت هكا الحكايه احنا ماشي في بينا المقلوب دونك هكا صحتنا دكتور بي كي نسمعوا اطباء مختصين باش نفهموا
1: على خاطر مالوغوزمون ولا العبد يسخي روحه هو فيكتيم. جيني واحده مثلا تقول لي والله يا دكتوره راني بلي نعمل ريجيم ما نضعفش عملت تحليل يا اخي طلعت عندي مقاومه الانسولين معناتها تسخايل هي خاطر مريضه بمقاومه الانسولين هذيك علاش ما تضعفش الوغ كو سوني فغي. صحيح فما عباد اللي الميتابوليزم نتاعهم اقل من فما عباد بسرعه يضعفوا اكثر من عباد اخرين هذيك راهو سي ان فاكتور جينيتيك معناتها تلقاه هذيك بدنه مبرمج انه يكون خاطر توا معناتها البحوث كل اثبت اللي لوبيزيتي سي براتيكمون اون مالادي جينيتيك معناتها فما عائلات اللي هما كلهم سمان فما عبد ماشي بشات العسمين على خاطر كيف تشوف أم أبوه سمين وإلا أم سمينة وإلا أبوه سمين هذيك مالوغوزمون صحيح العبد هذيك يسمن بسهولة أكثر وعنده صعوبة أكثر باش يضعف بغابور العبد آخر اللي ما عندهمش مشكلة متاع سمنة في العائلة. فهمت؟ أما سوني با اون فاتاليتي مش معناتها راهو العبد هذاك ربي خلقه بشات العسمين لا معناتها العبد هذاك لازم يعمل مجهود أكثر ويرد باله أكثر باش ما يسمنش.
0: وصحيح حكيت أنه مثلا فما بدن يحرق وبدن ليه إيه؟ احنا نقولوها في بعضنا نقول تبارك الله يراي تكل أكثر مني أنا عودها إيه؟ صحيح فما بدن شو معنى بدن يحرق وبدن ليه
1: سي لو ميتابوليزم عندها الميتابوليزم متاعه سوا ديزان انتر جيمي بلو رابيد كو لاخر وهذاك نرجعوا كيما قلت لك سي معناتها باش نبسطوها سي لوبيزيتي كي جينيتيك كي هيريديتير. فهم كيفاش العبد هذاك على باز معناتها كاينو مبرمج باش يطلع سمين اذا كانوا ما يحافظش
0: اذا كانوا ما يحافظ
1: اما راهو كيما قلت لك سي با اون فاتاليتي مش معناتها ربي كاتب له باش يطلع سمين. فهمت؟ تعرف لي توا سي فري كو ميم سي سو جين اي ليكزيست مي يي مش معناتها سي اون بريديسبوزيسيون ا لوبيزيتي مش معناتها هو مبرمج باش يولي اوبيز معناتها هو راهو اذا كان ما يردش باله وكان ما يعملش سبور واذا كان ما معناتها مبرمج سي فري كو فما عباد اخرين الله غالبا فصح عليهم طوميو بوغ معناتها تشوف تلقاه ام وبوه زوز ضعاف الى بلوس دو شانس باش ما يسمنش مانيش نقول معناتها هذاك سور كيلكو سوا بشكل ما يسمنش بالطبيعه لا فهمت لكن يسمن بصعوبه اكثر من عبد اخر اللي تلقاه واحده تجيني تقول لي انا نسمن بالهواء معناتها نصدقها معناتها تقول لي معناتها نهار كامل شنو اللي تاكل مسكينه معناتها ولا مسكين تلقاه معناتها سي فري كو بالنسبه لعباد اخرين اللي هما ما عندهمش سمنه بالكل ما ياكلوا براتيكمون حتى شيء فهمت
0: اي بورتون تلقاها عندها
1: اي بورتون اي بورتون تلقاها سمنه وحاجه اخرى من نساو زاد حاجه اخرى ركز عليها راهو ا بارتير دو 40 ans 35 40 ans وبالقعاد وبالريتم دو في وبالستريس معناتها هذا كان واحد معناتها سي نورمال باش يسمنو فهمت معناتها لو ميتابوليزم بيدو معناتها الحرقان كيما تحكي انت ا بارتير دان سيرتان اج ينقص مش كيما واحد عمره 20 سنه ينجم يعمل ريجيم يحرق رابيدمون كيما ا بارتير دو 40 ans سورتو كو معناتها لوبيزيتي وكل لي سيلول غريسوز اللي هما 20 سنه قاعدين غادي كيوليو كاينهم متحجرين معناتها صعيب باش يذوبوا مش كيما واحد مازال كيف سمن رابيدمون معناتها كاينهم معناتها شيماتيكمون سي كوم سا فهمت كاينهم لي سيلول غريسوز هذوكم مازالوا طريين معناتها نجموا في ساعه في ساعه
0: نتغاوبوا
1: كيما هما موجودين وقاعدين غادي كليهم 20 سنه سايي معناتها سا دوفيان ديفيسيل دو لي زيليميني مي او موان ما يكثرش فهمت
0: نرجع معك دكتور لمقاومة الأنسولين بي قلت لي دونك كوني كي تبدأ سبين معناها عندك الغزيستانس على الأنسولين فما تنجم تفيق بأعراض أخرى بأن عندك الغزيستانس على الأنسولين
1: الأعراض الأخرى اللي هما مثلا واحد يولي يحرس السكر كيف ياكل حاجة حلوة، ولا واحد مثلا يترهوج يدوخ، معناتها يقول لك أنا وليت كيف ناكل الحلو ندوخ، هذاك مرحلة متقدمة أكثر من ريستونس الأنسولين، هذاك بريسك بري ديابيت، خلي خاطر يولي فما خلل في الخدمة بتاع الأنسولين، معناتها هو ياكل يعمل أن بيك دانسولين قوي على خاطر فما ريستونس الأنسولين جوستومون، معناتها كيما قلت لك يولي البنكرياس أكثر أنسولين، والأنسولين اللي جي في بيك قوي ودي مؤخرة شوية دوخه، فهمت؟ دوخه معناتها تعمل له إيبوغليسيمي، هذه مرحلة ما قبل السكر، معناتها فتنا مرحلة غزمة. صحيح هي مازال فما ريزيستانس على الانسولين، لكن أكثر من ريزيستانس على الانسولين تعدينا في مرحلة encore plus poussée vers le diabète de type 2. فهمت؟ C'est toi il y a que le stade de pré-diabète. واللي العبد يعمل دي هيبوغليسيمي فونكسيونيل، معناتها يتيح له السكر من بعد ما ياكل مش هو صايم. تلقاه العبد هذاك في رمضان يصوم سون بروبليم، يقول لك انا نصوم ما عندي حتى مشكله، يبوك هو يشق فطره بالاخص ياكل حاجه حلوه يدوخ ديه الدوخه، فهمت؟ ولا حتى مثلا يبدا قاعد يجوع. دونك فو با تومبي دون لو بيج يولي يقول لك انا ناكل حلو باش ما ندوخش، بالعكس قول انت قاعد دوخ على خاطر قاعد يتيح لك السكر، فهمت؟ دونك لهنا مازلت موجوده مقاومه الانسولين، لكن تعدينا المرحله اونكور بلو بوسي فيغ لو ديابيت دو تيب 2.
0: داكور. مش نسألك زادة كيف كيفوني توا برشا مثلا ينجم يقولنا فما الجانب الكبير متاع الوراثة، فهمناها اليوم أتيت بريفنتيف معناها لازمني نكون زفلتوتا نقولنا
1: بالضبط، حتى إذا كان مش زفلتوتا لازم تعمل سبور، ولازم خاطر راهو لو سبور سي ان تريتمون ا بار انتيير بور لا ريزيستانس ا الانسولين اي بور لو بري ديابيت اي بور لو ديابيت. علاش؟ على خاطر لي موسكل كيف يخدموا يمصوا يجبدوا يل بومب السكر من الدم، فهمت؟ ما حاجتهمش بالانسولين، ما يخليوش البدن يزيد يصنع انسولين اكثر، فهمت؟ دونك لو سبور سي ان تريتمون ا بار انتيير او موان. حتى مارش ما حاجتيش انا سال دو سبور ولا سبور ريغولير، معناتها حتى مارش غبي نقول لهم يا سيدي اذا كانك تسكت معناتها تتنقل بالترونسبور حاول تقف قبل بشويه، اذا كانك بالكهرباء تقولي ما عنديش وقت حتى توقف كهربتك بعيده شويه فين باش تمشي، تعمل مشي حاره، معناتها لازم راهو ان سيغتان ديسيبلين ان مينيموم داكتيفيتي فيزيك اي بيان سور لو ريجيم، معناتها حتى اذا كان مش ريجيم قاسي او موان تنقص من لي سكر رابيد الجو والجازوز والسكر العادي اللي تحط اللي تزيد في القهوه الحلويات وكل شيء اي بيان سور الخبز الابيض هذاك معناتها ايفا عنا احنا ايفا اسمها خبز الفارينة خاطر مصنوع بالفارينة دو لا فارين فارين فين، دونك لاندكس غليسيميك معناتها دوبا متاكل الخبز الابيض كاينك قرمش في السكر، دونك او موان الخبز كي
0: ناكل الخبز ابيض كاين
1: قرمش في السكر خاطر الفارينة البيضة فيسع طلع السكر طلع برشا ليبر غليسيمي رابيدمون خاطر الي اسيميلي تري رابيدمون، دونك اندكس غليسيميك داك شنو معناتها اندكس غليسيميك او معناتها ماكله تاكلها في ساعه تطلع تدخل في الدم وفي ساعه تطلع السكر، مش كيما ماكله تبدا فيها الالياف كيما خبز اسمر خبز خبز الشعير كل شيء معناتها الامتصاص نتاعو من الامعاء يكون شويه بشويه، دونك ما تطلعش تدخلش كميه قويه رابيد في وسط الدم، فهم كيفاش؟ دونك ديما يفو بريفيليجي الماكلات الاندكس غليسيميك نتاعهم با اللي هو ما يكونش فيه فرينه والسكر السريع الامتصاص، معناتها توسك ناكلوه حلو في فمنا والفرينه البيضاء، معناتها ديجا مقرونه كسكسي روز بسماتي مش روز الاخر خاطر روز الاخر اللي ترانسفورمي، المقرونه مصنوعه باللو بلي دور بالقمح الصلب، القمح الصلب الامتصاص نتاعو يكون بطيء اكثر من الخبز الابيض من الفرينه، اي دونك طلع السكر اقل والدوخ اونتر كيما اقل، فهمت؟
0: ميرسي بوكو دكتور،
1: يعيشك
0: دكتور سليم عكروت قرقوري مختصه في امراض غدد الصماء والسمنه.
2: فوتنا الحداش من سيره الموسيقى والحكايات والاخبار، ما تنساش

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير موزايك، حب نهني بنت اختي عايشه بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
2: صباح النور موزايك، اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد منتي نعيمة بن عبد الله. بالمناسبة هذه حبيت نعملها ديديكاس ونقول لها كل عام وانتي حي بألف خير يا منتي.
3: اليوم عيد ميلاد بنتي إيريسا، ونقول لها يا ربي كل عام حي بخير نعيمة من مروج.
4: بخير موزايك، أنا مونيا سيد حسين، حب نهني بنتي مريم البلطي خطوبتها وبعيد ميلادها، ونقولها كل عام وانتي بألف خير وربي يهنيك وربي يوفقك في خدمتك. مرسي موزايك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام 71 113.

0: كم احنا معكم على موزايك اف ام. نجي معكم بعد شويه معنا وفي ليكيب الكل. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الكريمه كانت معنا في صندار. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا الانيفيرسير. ميرسي العبد الناصر في الديجيتال الدالي كوتي تكنيك. ليكم اللي تابعتونا نقولكم شويه طيبه دوما في لبين. باي باي.
1: أنا تربيت مع أمارة بو أخويا يرحم وديها. ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو كيني ولدها ويرحم وديها.
2: أمه اللي عادت عرست مرة أخرى فهمتني. ولدها بقى معاها راجل الأم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك ريكدل تو فز انديدك البار انت اشتعمل تو في الدار معاملة سفر.
3: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة. نجم تتلهبك الأبناء وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش هذا يبقى حالة شاذة.
4: زوج الأم كيف ما زوجة الأب. بل ما ياخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها خمم في أوليدها. ما امبوسيبل مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها.
5: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها.
6: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
7: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضوع فورم من نهار الثلاث.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
10: بدلل تدلل.
11: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان ايام دللنا.
13: تروبيكو كوكو
14: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشيء.
15: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
16: غدوة وفي النهار لول متاع عيد ميلاد لا كارت دو فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك ان تيكي كاش تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير النقل رشيد عمري يؤكد بلوغ عمليات إعادة تهيئة البواخر التونسية المخصصة لنقل المسافرين وغيرها المخصصة لنقل البضائع نسبة 80% حاليا، مشددا على أنه تم إقرار برنامج لاقتناء 3 بواخر جديدة على 5 سنوات بداية من سنتي 2027 و2028. والوزير يشير إلى تواصل عمليات صيانة وإعادة تأهيل وتوسعة عديد الموانئ البحرية على غرار مينائي رادس وجرجيس.
2: المخطط اللي حددناه 26-30 واللي نجم يمتد حتى 2040 في صيانة إعادة تهيئة للموانئ. يقول الموانئ عندنا 7 موانئ على رأس ميناء رادس، تعرفوا من بنزرت حتى الجنوب التونسي حتى الجرجيس، إعادة تهيئة لللوجيستيك، وتعرفوا كل ما يهم اللوجيستيك، وإحنا كي نحكيوا على ميناء نفيدة نحكيوا على الأهمية نتاعو في زون لوجيستيك، وهذا اللي باش يكون فيه وقع كبير ياسر. والمواني هذه التهيئة نتاعها هي بدات، كان تشوفوا في جرجيس في رادس احنا توا اون بلان شونتي باش يبدا التهيئة نتاعو من جديد. التهيئة نتاع البواخر نتاعنا وقعت بشكل 80%، فما تهيئة بدينا بالتهيئة نتاع البواخر المسافرين، وتوا باش نمشيو للتهيئة نتاع البواخر اللي هي للفرات. وبالنسبه للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و28 اللي هي في اقتناءات جديده. بتعرفوا الاقتناءات هي مكلف نافير بتاع 500 مليار راهي ماهيش شويه، نحكيو على 3 نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمون اللي هو باش يكون على 5 سنين، لكن مش يبدا من عام 27.
1: ووزير النقل رشيد عمري يؤكد في تصريح للزميل لحبيب وذان أنه من المتوقع أن تنطلق الأشغال الفعلية لميناء المياه العميقة بنفيدة مع بداية سنة 2028، مبينا أن الدراسات السابقة المتعلقة بالبناء سيتم اعتمادها كركيزة في استكمال وتحين الدراسات الجديدة. والوزير يشير إلى أنه تم استكمال تخصيص المنطقة اللوجستية، مؤكدا انفتاح تونس على جميع أشكال التمويل المتاحة لإنجاز المشروع.
2: قلنا دراسات اللي وقعت، فما دراسات وقعت من عام 2004-2008-2018 هي الميزاجور متاعهم، وتعرفوا من 2018 لتوا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، هذه آخر 26 تبدأ عنا ميزاجور واللي باش تحدوا فيها الرزنامة نتاع بدء الأشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر اللي تلنسى بطبيعة الحال بعد باش تلقى الفينونسمون اكسيتيرا. نقولوا بين العام عام ونص وتبدأ الأشغال، نحكيه على بداية 28 بحول الله، هذا راهو في الأخر بكل اللي هو اللي حدو الميزاجور نتاع اليوتيوب اللي كيقولوا باش تبدأ الأشغال. بطبيعة الحال ثم تهيئة كاملة، احنا التخصيص نتاع المنطقة اللوجستية وقع، لابيرمون نتاع كل شيء وقع، الكل حاضر، وليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع اليوتيوب. هذه اللي مناش باش ناخذوا فيها برشا وقت بما انه اللي تعمل قبل الكل باش نثمنوه ونخدموا عليه. هو التمويل عدة أشكال نتاع تمويل، احنا الأشكال الكل نتاع التمويل مفتوح.
1: ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان يفيد بأن المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى تقدر بحوالي 87,000 هكتار، منها نحو 70% حبوب و 28% أعلاف، مشيرا إلى أن كمية الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تحسين ظروف إعداد الأراضي بالتوازي مع تسجيل إقبال من الفلاحين على التزود بالبذور الممتازة. في أخبار العالم، مسؤول إيراني كبير يفيد وكالة رويترز بأن إيران مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام في حال خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. جماعة الحوثي تفيد بمقتل 9 معتقلين في استهداف سعودي لسجن بمحافظة الجوف اليمن. يكون الطقس بقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي مغيم جزئيا، فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. ويكون البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28-32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا وسهلا بكم في ميدي ماغ الحصة اليومية. نحاول نفهم ونفسر ونحل أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس. أشواق في البث الرقمي، مرحبا بك أشواق. سليم سمعي في الإخراج، يا أهلا بسليم سمعي. نجي زعيني معنا عسلامة سينيجي،
1: أهلا وسهلا.
0: شنحوي لك جوك به؟
1: الحمد لله.
0: سينيه درجندوبي شنحوي لك؟ سينيه
2: صباح النور نوفي، تحياتي ليك ولكل المستمعين.
0: سي خليل شنو الأمور؟
3: أهلا وسهلا مرحبا.
0: مرحبا مرحبا سلاح سكوحي، يجي معنا الساعة الثانية، تجي معنا جهن بن عبد الله زاد الساعة الثانية، باش نحكيو في برشا أخبار وبرشا مواضيع تهم البلاد. باش نحكيو على الأمطار الأخيرة، وباش نحكيو على حرب إيران، باش نحكيو على برشا مواضيع أخرى، باش نحكيو بعد عام تقريبا من الحادث اللي منعنا منه في بفضل ردة فعل البيلوت في نوفالير مطار نيس. هبط تقرير، عملوا نفس مشيو عملوا نفس العملية في الليل
2: نقطة عملت نقطة اليوم اللي مكلف البارح عفوا اللي مكلفة بالمكتب التحقيقات، ونسمة نشر منها بعض المقاطع اللي تقريبا كلها تنرجع بعض بالتفاصيل موجهة للإشكالات اللي كانت في مطار نيس، معناها في علاقة بالإضاءة، في علاقة بالتور دو كنترول وغيره، تنرجع بعض بالتفصيل.
0: وباش نحكيو أساسا الضرب متاع المحروقات في أحلى صباح وفي صباح الناس، سمعنا تقريبا زوز حوارات متناقضة نوعا ما. المواطن خايف اليوم، فما برشا زحمة، فما ديكوسك حتى ما عادش عندهم ميسونس، ولكن يقولوا ردوا بالكم راو النقل باش يتم. تو نحكيو على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل ممكنة، ولكن عملوا طلع على البداية. دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
2: نبدأ بالحديث على الأحوال الجوية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء. والمتحدث يوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية بشكون أقل حدا من التقلبات الأخيرة، وهون يدعى المواطنين إلى عدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، وأوصى سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. الأمطار الأخيرة اللي شدتها مدن جهة جندوبة خلال اليومين الماضيين واللي فاقت 50 مليمتر بعين دراهم و45 بتبرقة تسبب في حدوث انزلاقات أرضية بالطريق الوطني 17 في الخط الرابط بين مدينتي عين دراهم وتبرقة. شهدت هذه الطريق كما قلنا زوز انزلاقات أرضية وانهيار جزء من الطريق نتيجة تساقط الحجارة والتربة والحواجز الأسفلتية الجانبية، وما تسبب في تعطل في حركة المرور. وسارعت هوني مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة واللجنتين المحليتين بعين دراهم وتبرقة بالتدخل وإزالة الأتربة والحجارة لإعادة الحركة المرورية للطريق هذه بعد تعطلها. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعوري أكدوا من نيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة في مقدمتها للديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية، وشدوا الجانبين خلال لقاء جمعهم على هامش مشاركتهم في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة الأمم المتحدة على أهمية تذليل الصعوبات اللي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدان، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ للوزارة. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تتمكن من إيقاف 3 أفراد من بينهم أجنبي ينشطوا ضمن شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات بين حي ابن خلدون والجبل الأحمر والبحر الأزرق، وهذا بعد معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني مكثف لتحركات عناصر الشبكة. المدهمات والتفتيشات اللي صارت أسفرت على ضوء هذه القضية على حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وكانوا المتهمين يستعدون لترويجها في صفوف الشباب بين المناطق اللي حكينا عليها، كما تم حجز دراجة نارية ثقيلة كانت تستغل في نقل المخدرات للحرفاء. وزير التجارة يدعو إلى ضرورة التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاع في الاستهلاك أو تعرف ظروف مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المدخلة لمعالجة الإشكالات قبل ما تصير. وفق بلاغ الوزارة تم تقديم جملة من الإجراءات اللي رامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها شروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة السهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي، إضافة إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية اللي من شأنها التأثير على انتظامية التسويد.
1: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. الأمطار الأخيرة في جندوبة فاقت كذا 50 مليمتر تتسبب سي خليل في حدود
3: انزلاقات
0: أرضية بالطريق الوطني 17 بين مدينة عين درهم والطبرقة، انزلاق أرضي وانهيار جزء من الطريق نتيجة تساقط الحجارة والتربة والحواجز الأسفلتية الجانبية. يعني كتصير انزلاقات مع الأمطار القوية ولا انبلفت الطريق؟
3: لا كتصير انزلاقات، احنا عندنا تو الطرقات الجبلية الوعرة الموجودة، وصارت حتى أحد حوادث متعني ناس ماشية للسياحة الداخلية وكيران زلقت وما إلى ذلك. عندنا مشكل في الطرقات في الشمال الغربي وخاصة في المرتفعات متاع جندوبة، المشكل ما تحلش بالطريقة اللازمة، التجهيزات ما تصانتش بالطريقة اللازمة، وبالتالي كل عام نقعد ودينا على قلوبنا أي مطرة نجم تنجر عليها كوارث.
0: ولا ما الانزلاقات كتقني يعني سينيشي
4: يعني سقط
0: يعني نعاود نذكر راول طاولة جاتنا مطرة صحيحة رانا اللي عشناه
4: الحمد لله
0: التوا فونكو التوا كسبوت ليه معناتها باش نفهموا رانا ما جاتش المطرة نتاع ستة سوايع مطر.
4: هو تعرف مشكلتنا شنو هي نوفل؟
0: لا فسر لي الانزلاقات بالطريقة اش معناتها انزلاق بطريقة ويتشق على شوية مطر معناتها اش معناتها؟ معناتها مش مخدوم
3: مش مخدوم على قاعدة صحيحة
4: يعني الخدمة ما كانتش خدمة على قاعدة صحيحة ما كانتش خدمة بضمير. راهي خليني نقول لك من الآخر الخدمة اللي لازمها تتخدم قبل موعد قبل موسم الأمطار، وهذا كل عام كل عام نقولوه مش احنا بركره وراو المواطنين حتى الناس حتى الناس اللي في السلطة
0: حتى المسؤولين يقولوه
4: حتى المسؤولين جستموا تسمعوا معناها حتى في وتشوفوا وتقرأ حتى في بلاغات رئيس الجمهورية في بلاغات الحكومة راي فما أشغال يلزمها تصير. وزارة التجهيز مسؤولة، وزارة البيئة يعني كل وزارة في اختصاصها، وزارة الفلاحة اللي هي معنية بتهيئة السدود وصيانتها لاستقبال الكميات
0: البلديات مش تنظف الزكويت وكذا.
4: للأسف الشديد مازال فما نقص كبير
0: يعني هذا يصير ولا معناتها يصير في اجتماعاتك ولا نظري
4: يعني كي تشوف طريق طريق طريق رئيسية تتحل معناها ويصير فيها
0: لحظة بخمسين مليمتر مطر اللي هو معناتها كمية بسيطة.
4: ايه باهي تقول لي هذا راهو ما يصيرش كان في تونس، اي معك متفق معك ما يصيرش كان في تونس، لكن كيصير بالطريقة هذيك وفي طريق ما عنديش برشا من اللي تعاملت هنا نطرح السؤال. دونك راهي عمليات الصيانة راهو مش لازم خطر. شو تعرف المشكلة شنو؟ الهيئات والهياكل والمؤسسات المعنية بالموضوع اللي حكيه فيه هذا وكأني بها تقعد تستنى حتى يصير مشكل، عرفتها كلي القاعدة متاع دعها حتى تقع
3: معالجة فورية ومعناه وترميم
4: يقول لك خلي تصب المطر وتصير مشاكل بعد تون دخلوا. لا ثم احتياطات ثم أعمال.
0: هل اللي عمل الطريق هذا يحاسب؟
4: يزمو يتحاسب.
0: لا ما قلت لكش نظر لي الواقع
4: الواقع انه ما
3: وقتاش عملتها
4: قاعدين نسمعوا
3: عملت اللي عملها ما يحاسبش وكي تقعد سنين ويلزمها يعرفوا اللي ثم وقت يزمو صيانة وقت يزمو توسيع وقت يزمو مشروع جديد
0: نحكيه على الغاز اللي ما انت حاجة اخرى باش تبدأ يحكيه عليها. وزارة التجارة تدعو الى ضرورة التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاع في الاستهلاك، يعني الخبر اللي هبط وزير التجارة يدعو يقترح يعني مش خبر بل دعوة
3: مش قرار بل دعوة يعني
0: دعوة دعوة
3: يحفز
0: يدعو
4: تم تقديل
0: إجراء تطوير قدرات المدرسة في توفير قرار جديد. أي ما تعليش دعوة، علش مش قراراً عملنا
4: هو دعوة للوزارة، لوزارة التجارة،
0: لا دعوة للموزعين بتاع الغاز وكذا. اي ما نعرفش ما نعرفش معناتها بشتبر الدنيا.
3: ليه انت كلامك راهو في صلب الموضوع؟ معناها في الحالة هذه مؤسسة صناعية في نعمل قوارير خاصة
0: معتنا يخرج نعود نقول انا كاعلامي ادعو اما الوزير ما يزموش يدعو
3: يخرج قرار وزاري بانه المؤسسة الصناعية تولي عندها قوارير خاصة لعدم الضغط على القوارير الموجهة للاستهلاك العائلي ويشرع في التنفيذ بداية من كذا. هذا هو هذا هو العادي.
0: ومثلا من العادي انه يصير تخزين كما اللي ما صارش في الماء يخي تقطع الماء، يصير تخزين للغاز من المفروض من قوت يخزنوا كميات كذا معناتها تكون عملية
3: طريقية خاصة الاستهلاك العائلي واللي يشكو برشا برشا مشاكل.
4: ونفس المشكلة ما تروح زادة في الكهرباء، معناها اللي اليوم استاق اليوم مطالبة على الأقل هم زلنا الصيف الجاي إن شاء الله كان حينا ربي مازال بعيد شوية، يعني مفروض تخمم في تخزين الكهرباء على مستوى نحكي على الاستهلاك المنزلي وحتى على الاستهلاك الصناعي. علاش ليه راو فما راو العالم تقدم، العالم قاعد يتقدم بنسق رهيب جدا اليوم. البرة في الدول اللي معناها مخذ احتياطاتها والدول اللي تعرف اللي يرى فما أزمة كبيرة عالمية مش في إنتاج الغاز فقط أو توزيعه حتى في إنتاج الكهرباء. اليوم دول سمحت بالتكنولوجيا الجديدة القادرة على تخزين الكهرباء مع حكاية البطارية كانت تذكروا معناها
3: هذي نجي بيصير في عام نجي
4: وإحنا
3: بيش صيف 27 ما يكونش 26 معناها الإجراءات هذه متاع التزويد المنزلي والتخزين المنزلي.
4: شوف تعرف
3: ثم تسهيلات للمواطن.
4: تعرف المسألة بيد شكون خليلة؟
3: بيد شكون؟
4: وزارة المالية يزمها في قانون المالية 2027
3: هاني يسمعوا فيك
4: تعمل شوية امتيازات جبائية لتوريد البطاريات، بطاريات تخزين
3: المنزلي الكهرباء
4: باش انا وانت
0: الصغار و... يعني 2027 ما يهبط قرار توت عليه 2027 تنجم
3: لا هو ما ولا في قانون المالية اذا كان مش يعطي مثلا توريد هذوك
0: كي تعمل في قانون المالية تطبق ولا برشا قوانين التولة تطبق
3: مفروض يتطبق مفروض اما شنو كيف يسهل للموردين واللي سهل على المواطن.
4: هو وقت اللي يتعلق الامر بمعناه تعديل امتيازات جبائية يعني بإقرار امتيازات أو سحبة أو كذا يلزم يكون في قانون المالية أنه فترة التطبيق متاعه نعرفوها اللي هي معناها تكون بسنة كما عملوا قبل في السيارات الكهربية مثلا نحاول أداء الاستهلاك خليه كانك 7%
0: أي ونفذ فورا نفذ فورا نرخصوا الكهرباء
4: يعني يعملوا امتياز جبائي يطيحوا في الأداءات المعلومة عن الاستهلاك والتفيا يطيحوا باش ترخص البطاريات هذوما باش على الأقل انت العام جاي وقت اللي تصير لا قدر إن شاء الله ما تصيرش
3: تلقى احتياط باش تشغل
0: المخيم معناتها نقترح على إدارة موزايك شوية تقشف تعمل رديف نتاع ميدي ماج عامله وصيف عامله ورخا كيما شقدوا نفس المشاكل واحنا ناخذوا شهرين كون شي ترى نحن نطلع فاصل ثم فجر عيد او اخويا ريت ما ديما يحكيوا علينا احنا اليوم مش نحكيوا عليهم ترى نعملوا طلع عجرايد بعد شوي
6: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: يعود إليكم من جديد. المنتو جاي اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجاوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.

0: نوفل ورتيني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طالة خارج تونس هذه في الجرايد.
0: في الجرايد
1: قناة الجزيرة وموقع الجزيرة أهبط مقال برح قال من الأخوانة إلى الأيرنة هل تغيرت الجزيرة. دونك فما تحول مؤسساتي كبير في شبكة الجزيرة من سبتمبر 2025 وتسارع بشكل واضح في 2026. في 1 سبتمبر 2025 الشيخ ناصر بن فيصل الثاني هو اللي تولى منصب المدير عام للشبكة، والجزيرة تقول مهمتها تطوير الشبكة لأنه تصير ميزاجور بشي نقصه شوية من التكاليف. في فبراير 2026 أعلن على مشروع جديد وصفه أنه ليس تحديث تقني بل إعادة تقييم الأفكار الأساسية اللي تقوم عليها صحافة الجزيرة. ما عادش السرعة وحدها والخبر قبل الوقت، بل ولا إعطاء أكثر أهمية للسياق والتحليل، الفصل بين الوقائع والانحيازات، مواجهة الاستقطاب وطريقة إنتاج الأخبار في عصر الذكاء الصناعي لازم تتبدل. ثم جاء التغيير الأكبر، الجزيرة مباشر عام 26 أعلنت الجزيرة في جوان إعادة تنظيم الجزيرة مباشر. دونك باش ينقلوا الأحداث مؤتمرات بطريقة مباشرة ولكن في منظومة تشغيلية جديدة. نصل إلى الأخوانة. الأخوانة ليست وصف رسمي للجزيرة وإنما توصيف يستخدمه خصومها بعض الباحثين والنقاد بسبب العلاقة التاريخية بين قطر وشخصيات من الإخوان والشيخ يوسف القرضاوي على الجزيرة لسنوات. لكن بعض التقارير في الفترة الأخيرة تحدثت عن إبعاد أو تقليص حضور شخصيات وتجوهات كانت تعتبر قريبة من التيار الإسلامي. تقرير تنشر في أكتوبر 25 وصف التغييرات بأنها قد تكون محاولة للابتعاد عن الدور السابق للجزيرة كمنصة للتيارات الإسلامية. يعني التغيير موجود، يصفه البعض بأنه نهاية الأخ وانا مازال تحليل وليس حقيقة رسميا، ولكن لماذا ظهرت عبارة الأيرنة؟ حاجة مهمة، في 16 سبتمبر 26 منذ أقل من أسبوع صحيفة الأخبار اللبنانية هي لنشر التحقيق بعنوان من غزة إلى سوريا وإيران ماذا يحدث في الجزيرة، والتحقيق يحكي على تغييرات في الوجود، صرف موظفين في غزة، صمت عن احتجاجات سوريا وخطاب مختلف تجاه إيران. والصحيفة تربط هذه التغييرات بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ولكن تقول أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التحول الحقيقي في السياسة التحريرية. هل الجزيرة أصبحت إيرانية؟ لا، معناش دليل موثوق بهذا الاستنتاج تقول الصحيفة اللبنانية، لكن عنا شيء آخر يمكن إثباته. الجزيرة قاعدة تغير في طريقة تعاملها مع الملفات الإقليمية ومن بينها إيران، وإيران أصبحت من أكبر الملفات الإخبارية على الجزيرة وتبدأ بها نشراتها مع متابعة مباشرة للحرب. وهذا لا يعني إيرانة، ولكن قد تكون الجزيرة وقطر ترتب في أولوياتها الإقليمية. الجزيرة قاعدة تحاول ترجع بعض من الجمهور اللي خسرته في المباشر وكذا. بدت شوية هل تكون من
2: جاوبني أخوانا إلى الأيرنا
1: حتى في الأخبار
2: لفهم مفهوم أصح من الاثنين هو القطرنا بمعنى لا بالحق راني وقت اللي نحكي كي نحكيه هنا هل نتعامل مع الجزيرة في المادة الإخبارية كون عندها سياسة تحرير مع الإخوان ولا مع إيران، أم نتعامل مع الجزيرة كمحمل إعلامي تعتمد السلطات الرسمية القطرية للانتشار ولفرض القوى الإقليمية؟ هذا هو المهم. وقت اللي حكينا على الأخوان، قطر كانت في طور الاحتضان الكامل لإخوان الربيع العربي، وكانت في طور الاحتضان الكامل للأخوان على مستوى عربي بصفة عامة، وكانت منبر. اليوم قطر هل انتهى الاحتضان الكامل وقعد تحديده لأنه سياسات الدولية تجاه الأخوان تغيرت، ولكن هل هي الآن في موقع أن تنجم تساهم أو تنقل الوجهة النظر الخليجية الصرفة للصراع الإيراني الأمريكي؟ لا، لأنه ما ننساو السينات أنه قطر تقدم نفسها مثلما باكستان كوسيط في هذه الحرب. نحكيه على الوساطة الباكستانية، نحكيه على الوساطة القطرية. قطر عندها سياسة أخرى تجاه إيران، قطر عندها محاذير للاصطدام مع إيران وتحاول أن تخرج من الحرب هذه بصفة اللاعب الإقليمي البارز. إذن الجزيرة نعتبرها هي أداة إعلامية أو محمل إعلامي يتحرك وفق الممولين متاعه والمحتضنين متاعه في المكان اللي هما السلطات القطرية.
1: هل اللي يخدم في الجزيرة حر؟
2: اللي يخدم في الجزيرة كما اللي يخدم في أي بلاصة إعلامية أخرى. هل اللي يخدم في العربية حر؟ هل اللي يخدم في الميادين حر؟ هي تعطيك المارج اللي ما تتنافاش مع سياسة التحرير متاعها، وانت تكون عارف روحك منذ البداية، تعرف اللي ثم حاجات مكش مش تسبها، ولكن انت حر في ابداء رأيك فيما عدا ذلك.
1: برج ولي عندك القطرنة خرج منه ناهد خليل اليوم يخو نوت هيلا برشا. القطرنة عجبتني، واضح ليه خطرة في الجزيرة ما همش أحرار، ولكن ساعات يعطيونا دروس في الحر هم ناخذهم من عندهم باعتبارنا نقدرهم. يسالش
3: هو ثم معجم كامل هو يستمد منه خليل، وخاطر ثم اللبننة والأمريكا شوف قناة الجزيرة اللي هي
1: هل صحيح انه ماشي للأيرن انت موافقها؟
3: طبعا شوف قناة الجزيرة اللي هي كانت أول تقريبا حد علمي أول قناة إخبارية عربية
1: 24/24 طبعا
3: هي الأولى، و عندها بوصلة، وهذا اكتشفناها حتى في السنوات الأولى منذ انبعاثها، عندها بوصلة، بوصلة إعلامية، بوصلة مهنية صحفية، البوصلة هذه منسجمة تماما مع توجهات وخيارات وسياسات دولة قطر. يعني ما ينقل وما يبث في الجزيرة هو تعبير وانعكاس لمواقف دولة قطر. وقت اللي قطر
1: وصارت برشا أحداث في قطر لم يتم تناولها
3: ولا بتبع، هو رأوا الشأن الداخلي القطري ما تشوفوش في قناة الجزيرة،
1: صارت انقلاب
3: وحتى في قناة العربية وفي قناة سكاي نيوز، تو في قناة سكاي نيوز ما تشوفش الشأن الإماراتي الداخلي والمشاكل الداخلية ما تشوفش،
2: عارف روح
3: هي قنوات معناها مرأة عكسة لما يحدث في الشرق الأوسط في
1: مع العلم سيناجي سيانين في طنبك حرب الخليج اعترفت أنها بثت أخبار مزيفة وتحقيقات مزيفة، مع ترى وقت الرسمي القنوات الكل دافع على بلدان هاي تفاهم.
3: شوف نوفل هذه فما حاجة نذلي ما نختلفوش فيها، الإعلام بشكل عام راهو إعلام حذر وإعلام مخاتل، في جانب منه هو إعلام مخاتل. إيش معنى مخاتل؟ يعني ما يعطيكش الحقيقة الكل، أحيانا يعطيك أنصاف الحقائق أو أرباع الحقائق أنت والأجندة،
2: أو يعطيك حقائق من وجهة نظره هو وبتعليقه وبتحليله هو الموجه
3: أنت والأجندة متاعه. إذا الأجندة متاعه موجهة شرقا باش يعطيك فيرسيون، إذا موجهة غربا مش يعطيك فيرسيون أخرى. قناة الجزيرة هي أول قناة طبعت إعلاميا مع الكيان الصهيوني،
1: هي اللي دخلت كيان صهيوني للمواطن العربي،
2: تصريحات المشاهير
3: الإسرائيليين. قناة الجزيرة عدت لنا مسؤولين وعسكريين وحتى معناها من رجال المخابرات الإسرائيلية
1: العربية،
3: طبعا عدتهمنا في المباشر ويدخلوا، ومن بعد عدت إلى مرحلة أخرى، مرحلة المناظرات والمواجهة والنقاشات بين إسرائيليين وعرب باحثين تستضيفهم في الأستوديو أو تخدم عبر الهاتف. يعني رأوا هذه في مرحلة ثانية من بعد اكتشفنا أن الجزيرة هي حاضنة، وهذا توجهه وأجندتها حاضنة لما يسمى بموجة
2: الربيع العربي،
3: موجة الربيع العربي والترويج للخطاب، خطاب التنظيمات الإسلامية الجماعات الإسلامية. تتفكروا مليح معناها الحلقات المسلسل متاع الحلقات اللي كان معناها يأمنها أحمد منصور مع القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين بن ظفرين، ثم تعدينا إلى مرحلة أخرى، مرحلة محاورة رموز تنظيم القاعدة الإرهابي. تذكروا حوارات عدت حتى مع أسامة بن لادن عملهم تيسير علوني ويسري فودة، حوارات مع حتى مع أيمن الظواهري، مع قيادات أبشع وأتعس وأخطر تنظيم إرهابي عرفته البشرية. ثم تعدينا من بعد توا معناها في واقع الحال توا مع انطلاق الأزمة أو الحرب المتبادلة بين إيران وواشنطن، شفنا البوصلة بدأت تتغير. هو احنا كلنا نعرف ان العلاقات اللي تجمع بين قطر وإيران اللي هي كانت معناها وما تزال يعني علاقات عادية وعلاقات طيبة وجيدة. وقت اللي كانت قطر منبوذة من قبل مجلس التعاون الخليجي، قطر كانت تستعين بحليفها القديم الاستراتيجي إيران.
2: صحيح.
3: وشفنا حتى معنا وحتى من بعد وقت اللي صارت المصالحة بين دول الخليج وإيران وتم احتضان إيران في اللقاء الشهير كنت تذكروه بين محمد بن سلمان والكبار المسؤولين الإيرانيين، الجزيرة بدأت تعدل شوية من خطابها إلى أن وصلنا للمرحلة الحالية، هي مرحلة تمرير الخطاب الإيراني تحت عنوان كبير اسمه فتح المجال للطرف الآخر. علاش؟ لأنه شو اللي تقال وقتها أن نتبع ونسمع في التبريرات اللي كانوا يقدموها المقدمي الأخبار ومنشطي البرامج الحوارية، يقول لك احنا كل الأطراف تكلمت إلا إيران. دوك شو عملوا؟ جابوا باحث إيراني اسمه حسن أحمديان. هذا شاب يتكلم اللغة العربية بطلاقة، وهو باحث إيراني قاري في متخرج من جامعة طهران، وأصبح حضوره تقريبا يكاد يكون يومي في بلاتوات قناة الجزيرة. بدأت بمعناها تصريحات فردية ثنائية ثم انتقلت من بعد
1: عندهم الأسلوب الفرض بشوي بشوي. هو روح حتى إيران ضربت قطر مرة يظل في جوان زعما حطتها تابعة ما ضربتها مرة وقفت
2: طرح متاع وساطة موجود ومعلن
1: عادي يعني أما ما ضربتش قطر كي ما ضربت الإمارات ولا السعودية ولا حاجة.
2: قطر ديما عندها المتناقضات اللي تخدم عليه، مثلا في حرب غزة شنو الموضوع أنه قطر معروفة عند القاسي والداني هي حليف أمريكي مميز، يعني ما فيش كلام، ولكن تلقاها ماشية في الفيرسيون تاع حماس وعطيتها أكثر وقت وما إلى ذلك، فهو أيضا دور الدولة القطرية قاعدة تقوم به مثلا لتقوية الشق السياسي في حماس لإيجاد حل لقيادة مفاوضات. فهي على شكل الجزيرة هي السياسة القطرية بطريقة الطرح الإعلامي اللي أثر على الجمهور
1: نخلي الكلمة في نص دقيقة نيجي قاعدين نحلو، ولكن الجزيرة في فترة ما كانت رقم واحد في العالم العربي، قناة الحرة اللي تبعوها العرب وكذا. تذكر وقت قلنا نجيب خطاب شعمل حوار في الجزيرة بعد ما مات وكل إشاعات وكل معناتها الجزيرة قناة مرجع في الحرية بين ظفري، لأنه الحرية صحيح نقوله
2: مرجع زادة راهي علميا مثلا
1: علميا
2: نعطيك مثال
1: جزيرة فرد في كل عالم العربي
2: قديش من مرة الجزيرة تشدت بالأخطاء الفاتحة والمهولة فترة
1: ثورة
2: العاب الفيديو أنت تجيب مثلا حريقة بحذاء 10 من الناس تجيك الأخبار الفلانية تقول لك هذوما منفلتين خرجوا للشارع، هي تنجم ترجعها انتفاضة شعب، النار تتقوى الزوم تطلع درشنو درشنو، بمعنى ما هيش بريئة من التوجيه الإعلامي اللي ما هوش مهني في كل الحالات.
1: احنا قلنا ليس هناك أي قناة بريئة، ليس هناك أي قناة، ولكن الجزيرة رأوا نجحت انها عند المواطن عادي تكون مرجع كي وليت عنا حرية، خاصة في بداية الثورة نقصت الجزيرة وبدأت ترجع بالأسلوب الجديد. يلا نص دقيقة سيدي جبر ما نحكيو على
3: يحسب لقناة الجزيرة تفوقها مهنيا في الصنعة، نحكيه في الصنعة، احنا كيقولوا صحفيين في الصنعة، يعني قناة بارعة ومتفوقة في، وهذا طبعا يرجع فيه الفضل للأموال الضخمة جدا المسخرة
1: واخذت أحسن الكفاءات العربية في الإعلام، من لندن ومن تونس ومن مصر ومن أي
3: خذت أفضل ما يوجد، يعني حتى أنا بديت باللي يسميوه الجيل الذهبي، معناها الكبار المنشطين وكبار الصحفيين اللي خذتهم من قناة البي بي سي بدءا من سامي حداد الله يرحمه وجميل عازر وغيرهم، لكن ما يعاب على قناة الجزيرة أنها استثمرت في أزمات الدول العربية. وقت اللي بدأ ما يسمى بالربيع العربي قناة الجزيرة كانت حاضرة، مش حاضرة بنقل الصورة كما هي
2: لكن كمثل الاستعداء.
1: الصورة ليس هناك صورة كما هي
3: ولا.
1: يعني أنا فما مشهد التو قدامي في مصر فما بطيمة فكان العربية حطتها والجزيرة حطتها. الجزيرة تقول الاعتداء على الإخوان والعربية تقول إرهابيون كذا. معناتها نفس الصورة نفس المشهد في المباشر وزوز عناوين متناقضة.
3: هي الجزيرة الجزيرة راي لعبت دور خلينا نقول دور صحفي.
1: مش نعمل لك الجزيرة عشرة تسعة
3: قادر في بعض دول الربيع العربي وأعطت فضاء معناها أكبر من اللازم لخاصة الجماعات الإسلامية.
1: واضح. فاصل سيناجي فما سنعود.
4: شركة سياغ لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم لشروع متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض إكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيار خذ لبخول كوجينتك.
1: مرحبا مرحبا بلي تبعثونا قاعدين مساجات عن قضيه 23513 فوالا يزيونا والحره وحريه وانتم معناتها نحكينا على الجزيره ما نحكيو على حد اخر. يلا موزايك 24
5: موزايك 24
6: نحكيو على تداول والحديث في موضوع تنفيذ الاضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري. اليوم الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هبطت بيان تكلمت فيه وحكيت على تجنيد شركات توزيع النقل وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط في أيام 23 و 24 سبتمبر. رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة فتحي زويري كان دخل اليوم مع زميلتنا جيهان ميلاد وتحدث على المسألة هذه. قال راهي برقية الإضراب القانونية ما وصلت لناش ما تلقيناهاش وفق أحكام الفصل 376 من مجلة الشغل. وقال نعتبر أنه كل توقف على العمل أو تعرض لجوالين الشحنات هو تصرف غير قانوني. وحسب كلامه قال في حديثنا مع سواق الشاحنات قال 80% منهم مستعدين انهم يواصلوا العمل ويخدموا ايام 23 و 24 سبتمبر لتأمين نقل المحروقات الى المحطات الوقود.
7: بحول الله احنا قمنا بتزويد الستاشون سيرفيس من يوم السبت دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباوا سياراتهم وزيد المحطات منطقيا المعبدين وزيد تأكدنا مع السواق الشركات على أساس اللي هما متمسكين بالعمل المتاحهم يوم 23 و 24 وكما العديد من السواق اللي أكدونا هذا وطلبوا منا جست تأمين المسارات اللي يتوحنا على حسب الاتصالات الشركات مع عمالها ثم ما يقارب من 70-80% من السواق موافقين باش يخدموا على غوحهم بدون أدنى شك. والله يعني بالنسبة وقتنا نشوف النص البرقية أولا البرقية ثم إجراء غلط باعتبار البرقية لم يقع إعلام شركات النقل بهذه البرقية برقية الأضراب لذلك الشركات المعنية بالأضراب ما تبلاش بالبرقية في بالها بالبرقية بطرق ملتوية حتى البرقية خرجت الفيسبوك وبالنسبة في بالها بطريقة قانونية على حسب الفصول المتعلقة بالأعلام في مجلة الشغل ما طبقتش. النقطة الثانية كانوا طالبين التغطية الاجتماعية بالنسبة للعمال المؤسسات محترمة جميع القوانين فيما يخص التغطية الاجتماعية ثم استثناء ثم زوج شركات اللي مروا بأزمات مالية هما اللي عندهم صعوبات أدت إلى تأخير دفع المساهمات وهذا وقع منها تسويته. توا كل الشركات أمورها واضحة بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
6: هذه الفيرسيون دونك نتاع لوتيكا وسمعنا الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطره، ولكن خلينا نشوفوا الفيرسيون نتاع اتحاد الشغل. اليوم ايضا كان دخل على موجه مزيك سلوين السميري اللي هو الامين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، كان دخل مع ناديه ومين وتحدث على المساله هذه. يقول الساعه راهو بعثنا برقيه التنبيه بالاضراب منذ نحو شهر وتم ارسالها لكل الاطراف بما فيها الغرفه الوطنيه نقل المواد الخطرة، ويقول عن الوثائق اللي تثبت أن بعثنا ووزارة الشؤون الاجتماعية أيضا والنقل والتفقدية العامة للشغل عبر البريد، ويقول فما إشعار بالوصول. يقول جوهر الخلاف راهو في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهوني الفرق في الليفيسيون شنو يقول؟ سمعنا سي زويري يقول راهو فما زوز بركة ما تمتش تسوية، زوز شركات ما سويوش الوضعية وسويه، وسي السميري يقول راهو شركة واحدة اللي سويت الوضعية. وهوني فما برشة تناقض في الكلام بين زوج أطراف. هات نسمعوا سي سلوين السميري شنو قال اليوم المزيك.
8: يعني البيان يعني توقيته وصدوره هذه فيه برشة ملاحظات ونرجعوا له. نجم نأكد لكم البرقية وصلت لكل الأطراف المعنية بما فيهم غرفة نقل المواد الخطيرة عبر البريد، وعنا لي زاكوجي دو ريسبسيون موجودين. يعني هذا نجمنا ويمكن اليوم في أول نهار نعرض الوثائق هذه للرأي العام باش يتثبتوا من المسألة هذه. بالأحرى على الغرفة هذه تصرح باللي صرحته البارح منذ مدة، يعني كي تقول اللي نحن قمنا بدفع الاعتمادات التغطية الاجتماعية. من المفروض نسمعوا الكلام هذا عن شهر. يعني حاجة نجم نأكدها لكم اللي تم خلاص القسط الثاني من سنة 22 دوزيام تريمستر الأسبوع الفارط بشار الديبلوكاج متاع لكارني دوشان للخدم. تقريبا فما مؤسسة واحدة كانت تقوم بالقاعدة تأدي وتصرح بالتغطية الاجتماعية للعمال هذه. يعني هو المسألة توا أدميتون كو ما وصلت لهمش، ونحن قلت لك عنا اللي زاكي جيت ونخرجوهم. يعني المشكل هذا عنده تقريبا طويلة مش سنوات. خلنا نحكيه على المشكل في الأخر هذا اللي صار منذ مدة. عندك شهر يعني نجيو لذيب على قديد الغدوة، يعني الأضراب نخرجوا بيان. وقت اللي احنا حتى البارح في تصريحاتنا بعثنا رسائل إيجابية قلنا راهو بدأت تتحل على الأقل. احنا اليوم كي وصلت على الأقل اللي كارني دو سوان نجم الخدامة اليوم عندهم تغطية اجتماعية كل شيء ممكن. هذا يرجع اليوم للنقاشات اللي بتصير مع النقابات مع ممثليهم اكيد ومع العوان، فهذا كل شيء وارد. ونحن نتمناو الشيء هذا، وكما قلت لك احنا البارح حتى في الرسائل اللي بعثناها وعلي شكلنا والبيان باش نكون معك واضح مباشر بيان الغرفه في نقطه مهمه هذيك هما اللي يحبوا يتجنبوها، مساله تطبيق محضر 2 ماي. هذا واضح لأنه فيه مفعول رجعي من سنة 2019، وهذيك علاش كيف كيف البارح قلنا هذي أكدنا على دور وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها تنجم تقرب وجهات النظر بين زوز أطراف بين النقابات وممثلي لأصحاب الشركات باش نلقاو يعني حل يحافظ على التوازنات المالية أكيد للشركات ويضمن حد أدنى للعمال.
1: واضح صفين قال مشاكل تونس كل استهلاك ماء غاز اسانس اش علينا نتراه زوج تصريحات متناقضه. فما اللي قلنا راه مش باش يصير اضرار 80% من الكويم راهو يمشيو، فما اللي قال به يلا سي خليل سي ناجي فضلنا المشكله هذه احنا فما نوع من الغموض. المواطن راهو تو ولا شاف صفحه الكيوس
2: والله مفضوضه رغم تناقض التصريحين. نجم ناخذ
1: انا سمعتها مفضوضه ما تهضم
2: في مشكله كل كان لا وقت نقول الطرف النقابي اللي هو داعي للاضرار يقول لك ثم شركه شرعت اصلا في بداوا ياخذوا في اللي كارنيتسون خاطر هي راهي المساله النقابيه تتعلق بزوج حاجات بالسلامه المهنيه والمساهمات نتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المطالب النقابيه الرئيسيه والمتعلقه بشركات دون اخرى، ثم اللي يحترم وثم اللي مش قاعد يحترم ماك ولا لا. وقت يقول احنا بدينا سهيه في حل معناه المساله بتاع الاضراب بتاع 23 24 تتحل بي في اليوم العشيه ما بين ليتيكا وما بين الاتحاد الشغل على اساس نعتمدوا اللي صار هذا كمنطلق حسني باش نجدوا وقتاش الشركات تحل مشاكلها
1: وكذا. علاش كامل ما حلوهاش يجيو نهار الاخر؟
2: هذيك هي الطريقه نتاع ديما المؤجر والاجير وهاك الصراعات وكل الامور الماديه والنفقات وتحمل. يقول لك شركه عندها صعوبه وما نجمتش تخلص.
1: علاش يفجعوا في المواطن وباش يشد الصف ومش كي عليه؟
2: لو
1: تعمل علاش مش شهر كامل عندهم ولا شهرين ما تفهموش؟
2: علاش انا حكيت معك هكا؟
1: عليه الفجايه.
2: انا علاش حكيت معك هكا؟ لو تعاملنا مع الضرب هذا تحديدا نخرجوه من ضربات الدنيا الكل ومع الاسباب تحديدا فنقولوا انه حلها يطلب نتاع قاعده نتاع نص ساعه بين زوز اطراف يقولوا ها باش نبنيو على اليسار هذه بدرة حسنية أو بدأت شركة تصب في كذا وعندنا من هنا مثلا الجانفي يزم كل شركات تدفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي إذا الغرض منه هو الغرض النقابي الصرف حق الخدام ما نخرجوش ما نحبوش
1: بلاي خرجوا ويتغرض
2: هذاك
1: عندهم شهرين عاملين بلاغ خليل وخليل
2: يا ولدي هذاك علاش قلت لك أنت فاهمني عشان نحكي
1: فاهمك ما تخرجهش من الأمور النقابية
2: أني نحكي لا علاش ما خرجاش صحيح وانا قلت لك علاش ما خرجاش نحكي لان توا في قطاع من القطاعات اللي توجع برشا للاقتصاد والمواطن بمعنى الفجعه نتاع انه الليسونس باش يتقطع وحده تخليك 4-5 ايام في المشاكل وفي الصف
1: مليون
2: مصطفى هذا النجم نتفاداوه ببساطه يعني
1: أي. كنا نجم نتفاداوه بلي سؤال قبل ما تبدا سينيجي شركات نفط ولا نقل ما تصبش في الليل. يا اخي الدوله اصلا كي شركه خاصه ما تصبش سيناسيس مش الدوله تكونتروليها تقولها صب السيفه
3: مفروض
1: اي ما علاش وهذا بيان عنده شهرين علما اش معناتها ما يصبوش معناتها معناتها انت يخدم معك واحد ما تصبش عليه سيناسيس اللي هو سميق الحق اصلا بغض النظر تو نفط مش نفط يا اخي وش بيه الدوله ترفلها ساعات على شركات صغار وصبوا بالسيف وصبوا بالسيف هذو عندهم شهرين وما يقولوا ما يصبوش علينا علاش مش الدوله تدخل تفرض عليهم صب فسر لي انا هذا وعلاش نقعدوا لاخر نهار الصف بدا توا ونعطيك

0: التقصير من جانب من الجانب الرسمي من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية في إجبار وإلزام الناس هذوما هالمؤسسات هذية باش تدفع المساهمات. وراو القانون يعطي مطلق الصلاحيات لصندوق الضمان الاجتماعي يعني نحكيو
1: على يستخلص
0: ولا ولو انه راو نفس المشكل ولا ما تروح حتى في القطاع العام في سينربيز ثم مؤسسات بتاع دولة عندها مدة مش قاعدة تدفع في المساهمات. لكن خلينا في القطاع الخاص هذا مشكل كبير لأنه الصندوق بالقانون مشرع عطاهم آليات لإجبار الناس هذوما مثلا يبعث له كنترول ينجم يوصل حتى
1: إلى مترتبة ومتشاتب.
0: يوصل إلى مرحلة إصدار عقلة
1: أي الفلوس يزهطوا
0: يعقل السنساس يعقل على المؤسسة وعلى حساباتها البنكية إلى أن يتم استخلاص المتخلدات بالذمة. يعني كي يقول لك ترى فما مؤسسات من عام 2022 هما كيما قال رئيس غرفة الوطنية نقل المواد خطيرة قالك فما زوز مؤسسات وهنا سيد دركنا الأمر وخلصنا معناها أقصى
1: عملنا خطوة متاع إصلاح
0: وسي سلوان السميري معنا عن الاتحاد عضو الأمين العام المساعد يقولك راو صبوا بارتي من نتاع بعنوان سنة 2022 تو شفت قعد معناها شوف اليوم ولا براتفير على أرض الواقع اليوم الناس تعاني من المشكلة هذية. علاش الناس ما عاش يصدقوا يا نوفل وكلامك صحيح لأنه تلمعوا الحكاية قاعدة تتكرر من سنوات كل مرة يفاجئونا بإضراب في نقل محروقات
2: ويلغيوها نص الليل ساعات
0: وراو المشكل
1: صعيب صعيب
0: وراو المشكل مش فقط ما يتعلقش فقط باستهلاك المواطنين يعني استهلاك الكهرباء راهو نشاط اقتصاد بأكمله
2: قال صعيب. علاش مش النقاش هذا شهر متين ما اين الصعب
1: نحكي لك
2: علاش مش النقاش هذا شهر متين علاش اليوم
1: جاوبتك
2: علاش اليوم يحكي وعلاش اخر دقيقه ولينا ديما رانا كاننا شميته في المواقع علاش اخر دقيقه
1: جاوبتك على حاجه اخرى قلت كل مره نص الليل يتنحى انصافا على الاقل الاطراف أنه في آخر لحظة ديما يتنحى وديما يتنحى ليش؟ لأنه تفاديا لشيء وقت توجد في البلاد بالحق
2: علاش ما تنحاش معتين التالي
1: ولهذا التفاهم ضروري هنا
2: علاش ما تنحاش معتين التالي لأني قلت لكم اليوم الزحمة بدأت اليوم الكيوسك ولو فارغين بعض مع الزحمة بدأت صحيح
1: لأنه
2: والمواطن حتى كان باش نحيل وباش يقعد شد صف على الكيوسك ثلاث أربع أيام الجاية
0: الزحمة بدأت من نهار السبت وفما بعض محطات الوقود في الكيوسك
2: فارغ يقول لك
0: رام يا أما ما تلقاش عندهم محروقات وإلا تجي يقول لك لا صب ب 30 دينار ما عندك
1: باش الناس الكل
0: تصب اكثر من 30 دينار وفما في محطات تخرى يقول لك ما تصبش اكثر من 50 دينار هذا مشكل كبير وصفوف وطوابير والناس معطلين راهو فما ناس خرجوا في الويكاند سبت واحد خرجوا حتى فما شكون اللي خرج ل 11 متاع الليل ونص الليل على امل انه باش يلقى كيوسك متفاضي يمشي يعمل بلان ولا يمشي يصب ليسونس هذا مشكل كبير. وانا هنا فما حاجه الحقيقه اللي ما فهمتاش الداخل في البيت النقابي علاش ديما نمشيو للتحرك
1: الأقصى
0: الاحتجاجي النقابي الأقصى تنتي القانون المشرع مجلة الشغل عطاتك أنك تتدرج في الاحتجاج من حمل الشارة الحمراء نجم تعمل ضرب بساعة أو ضرب بساعتين أو تعمل ضرب بنصف يوم مثلا نمشيو طول اضراب وبالهارين وفي وسط الجمعة علاش يعني ما يزينش اللي صار المرة اللي فاتت زيد المرة هذه كيفاش تحب تطلب من المواطن أنه معناها باش يتعامل معاك بثقة وانت هاي خرج من أزمة الكهرباء دخلنا في أزمة الغياب ونقص المواد المياه المعدنية بعد توا اليوم نناقش وتوا في أزمة المحروقات وإضراب علاش إضراب بنهارين علاش ثم لومي
1: وعلى الجامعة لكل شركة بالحق لو خلنا نحكي ونوفل تفصيلين مثلا تنجم التحرك الاحتجاجي الأقصى تحصره في الشركات اللي وقع فيها مخالفة القواعد نتاع استخلاص أنظمة الضمان الاجتماعي الشركة الفلانية الشركة الفلانية انهار علاش تجميع الأمر قطاعيا وقت اللي نعرفه احنا نفسه الاتحاد قديش من مرة يتراجع لأنه ايضا هو يفهم مصلحة المواطنين ومصلحة الاقتصاد
0: ان الدنيا تقف لو كان المحروقات ما تمش لهذا السبب الغرفة النقابية قالت أنه المشكل مطروح في زوز مؤسسات زوز شركات وقالت في البيان نتاعها

0: أنا قدامي البيان قال ترى تم التصويت وضعية المساهمات مساهمات التغطية الاجتماعية في السنساس. ثم أنك تطرح محضر الجلسة تصحح في مايو 2019 بعد 7 سنوات اليوم تعود طالب به، ولوركو الغرفة قالت أنها التزمت معناها بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 وكذلك برنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات اللي تم إقرارها في الأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أبريل 2026 للفترة 2026-2028. تقول لك أنا فاش قام أنت جاييني تو بعد 7 سنين وتقول لي معناها هات فعل لي المحضر هذا. دونك البلوكاج وين وصلنا يعني بين الطرف بين الاعراف وبين بين النقابات وصلنا اليوم يوم ثم براتفير
1: وانت محضر زاد 7 سنين وماكش مفعل وزاد غلطه منك ما شنو
0: ايه. شوف نوفل انا راني مانيش نلقي باللوم على الطرف
2: الاجتماعي يعني المسؤوليه
1: متشاركه
0: شنو مش يصير
3: المسؤوليه الاجتماعيه حاجه بديهيه
1: اي فوالا دونك
3: من حقوق الخدم
1: ما فيهاش حتى نقاش والنقاش حقهم شهر التالي مش هو
0: شنو مش يصير غدوه مو غدوه الاضراب هو 23-24 غدوة وهذا انطلاقا من اللي جاء في البيان وتصريحات رئيس الغرفة إن شاء الله هو فما اجتماع اليوم
1: الاجتماع اليوم على مسار جمعتين تالي مش نقدر نعودها نمرج على مسار جمعتين تالي
0: مش يصير. شفت الغرفة قالت راو 80% من سواق شاحنات نقل المحروقات عبر استعدادهم للعمل دونك والنقابات متمسكة بالإضراب هذا إذا ما تمش التوصل إلى حل إلى اتفاق اليوم. دونك غدوة عندك زوز أطراف باش يدخلوا في عركة
1: لو صار علي أمير 80% خدموا سك النقابة ما عادش عندها على السوق.
0: المشكل في هذا الكل من كان بيده الحل وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي الاربيتر اللي اعطاه القانون
3: المحكم
0: بين الطرفين الشغل اللي هي تعمل الاربيتراج بين في حال نشوب نزاع وفي حال تهديد بالاضراب او سد عن العمل بناء على الفصل 376 من مجلة الشغل اللي نظم مسألة الاضراب ومسألة السد عن العمل او التوقف عن العمل. اعطاه وزارة الشؤون الاجتماعية هي الطرف المحكم
3: اللي يعقد الصلح
0: هي يعطيك الصحة هي عن طريق تفقدية الشغل والمكاتب الجهوية للمصالحة تعيط الزوز أطراف وهذه كان مفروض يتم عنده أسابيع التالي من اللي خرجت برقية الإضراب وتم تصحيح الوضعية لأنه الإضراب لول ما كانش قانوني من وقتها وزارة الشؤون الاجتماعية تجمع الأطراف وتقعدهم على طاولة واحدة وتحل المشكل تقرب بين وجهات النظر
1: لأنه وعندهم الوقت شهر هذا المؤسس قاعدين يقولوا سينيجي الناس فم واحد قالك كثرت لها ركب الحياة ما نعرفش أسكن الحياة ولا ديفولي فما يقولك ستريس اللي يعيش فيه التونسي ياسر مبالغ فيه ياسر عندكم شهر عليه ما تنقشتوش فيه. وبالنسبة للمراقبة للشركات قال لي راقبوا صغار عندي 4 خدامة في معمل صغير جتني كرهبة متاع مراقبة فيها 3 مراقبين
3: على
1: أي. أي. يخدم شركة أنا صغيرة أما شركة كبرى ما يجيوهاش المراقبين
0: نأكد الكلام بتاعه لأنه ثم بعض المؤسسات تتبعث العقلة الأولى ثم تتبعث العقلة الثانية ثم ينتهي الأمر والمؤسسة المعنية اللي هي تقع مثلا مطالبة رأوا فما مؤسسات يقعدوا 5 و6 سنين رو ما يدفعوش
1: ألاف الملايين
0: تكتفي المؤسسة هذه بدفع بعض الأقساط مثلا عنده 2020-2025 يمشي يدفع 2022 بعد مديدة أخرى يمشي يدفع زوز 3 أقساط وهكذا دولي
3: ما عليش يسهلوا له هو ناجي ويزوا نقولوا على الناس حفاظا على مواطن الشغل يقول لك نأجلوا نعطيه مهلة فهذا قاعد يصير عطاهم أكثر من مهلة يوم نحكي في حكاية
0: يا خليل سمحني هنا وقت اللي يمشي مواطن بيمشي معناه يمرض ولده ولا بنته ولا يمرض هو ولا تمرض زوجته وبيش يمشي داوي ويقولوا له راو الكرني متاعك متاع الكلام راو ما عادش صالح على خاطر عرفت مش قاعد يسب عليك إيه شو هو يعمل وقته هو شو يعمل
3: هما ما نفذوش العقل باش ما باش ما يضربوش مواطن الشغل حبيت نقول لكم
0: يتحبوا يعمل يمشي يهز صغار ويهز عائلته ويمشي يتلوح غادي في السبيطار يقولوا له الكرني نتاعك ما يمشيش
1: والله معناتها انا كان جيت الاضراب على الزيادات ولا حاجه كنا نجم نلوموهم مش وقته ما بصراحه
3: الزيادات احتوري مت في الموضوع اللي بقى هو المساهمه الاجتماعيه
1: نجم يوصلوا اليوم نقاشات معناتها والناس زحمه شو نقولوا لهم راه مش باش اجي نسمعوا كلام شكون توزيع بيانات متضاده نقولوا لهم راه باش يخدموا الكوامن ولا لا شنو نقولوا احنا للمواطن انا ما عادش فاهم شنو نقولوا
0: هو توا الشركات نقل المحرقات قالت حسب البلاغ نتاعها غدوة فما شاحنات باش تمشي باش تنقل المحروقات للكيوسكات
1: اقل شويه من العاده من
0: اللي فهم. هو تقريبا في كما قلتي في حدود بين 70-80% وثم شركة أخرى باش تمتنع على العمل لكن ينجم اليوم وإن شاء الله يصير هذا إن شاء الله يوصلوا لاتفاق إن شاء الله ما يصيرش الضرب
3: مش مستحيل الاتفاق حسب اللي سمعته
0: طبعا مش مستحيل راو إذا وزارة الشؤون الاجتماعية تحب توصل زوج أطراف إلى اتفاق
1: واضح
0: رايت نجم توصلهم
1: للاتفاق واضح دونك مع الأخبار كل ساعة أكيد لو تسمعوا أي خبر أي مفاوضات أي حكايات حتى نوصل إلى أخبار مزيكة فيهم شكرا سي نجي شكرا سي خليل هبة الخميري تقدم الأخبار نرجع لكم في الجزء الثاني
2: أنا تربيت مع أمارة بو أخويا يرحم وديها ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو كيني ولدها ويرحم وديها
4: أمه اللي عودت عرست مرة أخرى فهمتني ولدها بقى معاه راجل أم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك ريكدل تو فز انديدك البار انت اشتعمل تو في الدار معاملة سفر
5: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش هذا يبقى حالة شاذة
6: زوج الأم كيف ما زوجة الأب قبل ما ياخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها خمم في أوليدها ما امبوسيبل مش تعوض راهي مرة البو الأم بتولي تميز أوليدها
7: ما تلبو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها
8: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة معناها بش تكون مرت البو ولا رجل الأم بش يكونوا أشرار مجتمع زد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها بش تعملها معاملة خايبة
9: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-016
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة فورم عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
12: فريجو تكنيك اسمه سمع 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لباس
13: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. صادرات زيت الزيتون خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 تشهد ارتفاعا للكميات المصدرة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط 2024-2025، حيث بلغت 381.2 ألف طن، 85.5% منها سائب و 14.5 معلب. ووفق المرصد الوطني للفلاحة سجل أيضا ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 41.2%، حيث قدرت 4780.4 مليون دينار موزعة بين 80.7% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 19.3 فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب. وفيما يخص صادرات زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ حجمها 53 ألف طن بقيمة تقارب 699.7 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026. صيف 2026 تميز بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة مع امتداد جغرافي ملحوظ وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي بيّن أن هذه الموجات تعد من أشد موجات الحر المسجلة في تونس منذ سنة 1950، سواء من حيث شدة درجات الحرارة أو مدة استمرارها. وشهر جويلية 2026 يصنف ثاني أكثر شهر جويلية حرارة، في حين سجل شهر أوت 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر أوت، وبذلك صنف صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950. كما تميزت هذه الموجات بارتفاع استثنائي ومستمر في درجات الحرارة الليلية، مما حد بشكل كبير من القدرة على التعافي من الإجهاد الحراري المتراكم خلال النهار. في أخبار العالم، أكثر من 3000 لاجئ يمني وصلوا إلى جيبوتي وسط تواصل أعمال القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وفق أرقام أممية. في المقابل، سلطات جيبوتي تحذر من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع المقبلة. أزمة المحروقات في فرنسا تدخل مرحلة جديدة مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية وضغط متزايد على القدرة الشرائية، فيما تتحرك الحكومة لاحتواء تداعيات الأزمة وتستعد اليوم للإعلان عن حزمة مساعدات جديدة للفئات والقطاعات الأكثر تضررا. تقرير خول الكعبي.
1: 2.4 يورو لللتر الواحد من الديزل، هذا هو سعر المتوسط الذي بلغته المحروقات في فرنسا، مسجلة بذلك رقما قياسيا تاريخيا. الارتفاع بدأ يغير سلوك المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات المحروقات في فرنسا منذ بداية السنة بنحو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع الأسعار يدفع الفرنسيين فعليا إلى تقليص تنقلاتهم واستهلاكهم. الحكومة الفرنسية تؤكد أن هذه الأزمة لا تعني نقصا في المحروقات، لكنها مرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط واضطراب حركة الإمدادات عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، مددت الحكومة مساعدات موجهة إلى القطاعات الأكثر تضررا، بينها الفلاحة والبناء والأشغال العامة والصيد البحري، كما استفاد نحو 3 ملايين من العاملين كثيري التنقل من مساعدات بقيمة 100 يورو. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة، تتجه الحكومة إلى إجراءات إضافية تستهدف خصوصا العاملين الذين لا يملكون خيارا سوى استخدام سياراتهم. لكن باريس لا تتجه إلى حد الآن نحو خفض شامل للضرائب على المحروقات، وتفضل تقديم مساعدات موجهة للفئات والقطاعات الأكثر تضررا. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تحاول فيه باريس أيضا التحرك دبلوماسيا لتأمين إمدادات الطاقة والدفع نحو إعادة فتح مضيق هرمز، باعتبار أن معالجة أسباب هذه الأزمة في سوق النفط تبقى بحسب السلطات الفرنسية الطريقة الأساسية لخفض الأسعار.
0: هذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورداني وكامل فريق ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: نوفل وردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم للساعة الثانية. سعيد جدا باش نستقبل ناهد. عسلامة ناهد.
2: أهلا وسهلا نوفل. عندي برشا مريم ما شفناش بعضنا.
1: لا بل ونحيت معناتها
2: إيلون جديد.
1: إيلون جديد لأنه بجنبك سلاح. معناتها طبعا سلاح من أحسن معنا لهنا من المناشدين.
2: شكرا اللي خارج منتصر من الدربي الأسبوع الفارط ما حكيناش عليها.
3: بيسيرش بيسيرش مش مشكل بيسيرش.
1: دربي شنو؟
2: دربي مدريد.
3: دربي مدريد. لعب نهار الأحد. ما مثلش
1: ورا. كيفاش انتم فين بلاش وخلط عليكم الانتر في أسوأ حالتها فين بلاش؟ وتحبوا تربحوا ريال في
2: الشامبيونز. أسوأ حالتها مش في أسوأ حالتها.
3: نسلم عليكم ونسلم على الفريق الكل، نسلم زاد على مستمعينا ومشاهدينا على يوتيوب تبيعة، وإن شاء الله يا سيدي شوية تعدم ريكلة.
1: إن شاء الله يا ربي. مرحبا بك جيهان، شنو أحوالك؟
4: ما شكرتنيش كيما صليح، دونك مانيش باش نسلم عليك اليوم. مرحبا نهد، مرحبا صليح، مرحبا سليم وأشواق المستمعين الكل.
2: فنون الرد.
1: لا يلزم شوية توازن، معناتها لاحظت إني في الفترة الأخيرة شكرتك أنت أكثر من لازم. حبيت نشكر صليح، احنا رجال ما نحبوش الشكر.
4: لا نعمل حسيتك هكا ذكوري شوية. شكرت نهد وتوحشته من درجين، غبطوا على بعضكم. صليح كيف كيف؟
3: إشاعات إشاعات كله إشاعات.
1: وراك نسلم عليك لأني نسلم عليك مرتين، هم نسلم عليهم مرة ينساوا اللي أنا في المقدمة نذكر لهم أسميهم به. كان هذا حاجة عادة مش موجودة عنا نحكي ويسر في أمور داخلية. خلي نمشي مهم برشا موضوعك اليوم اللي هو مش هكا. يلا مش هكا.
4: اليوم نحكيو على حاجات نعملوها الناس الكل، ناخذوا قرارات ومن بعد نبطلوا عليها. المهم انه كي ناخذوا القرار نبداو فرحانين، نبداو شيخين متحمسين، ونحسوا اللي نحن باش نبدلوا حياتنا، باش نبدلوا قرارات تهم عائلتنا الكل. احيانا تقول مثلا في عيد ميلادك تاريخ مهم بالنسبه ليك، ففي العام الجديد باش نبدا نشاط جديد، نحلم نعمل مسرح، فهاني باش نعمل مسرح، نحب نقص 10-20 كيلو، باش نبدا ريجيم، باش نتبع، باش نمشي للطبيب، باش نعمل نظام غذائي، تمشي حتى المجازة وتقضي قضية كاملة. بعد 3-4 أيام نجم تبطل، ترجع العجة وتخبص المقرونة والحاجات الأخرى وتضيع القضية خسارة جستما. ولا تنجم حتى زيدا تقول باش نخمم في صحتي، اللي مدمن أنواع معينة مثلا كحول ولا تدخين ولا غيره يخو قرارات صارمة ويقول مانيش باش نتغلب بالمرة هذه، باش نبطل، باش نجدد حياتي، باش نتلهي بصحتي. بعد شهر شهرين أو حتى أقل ينجم يتراجع ويبطل. المثال الأكبر
2: أي المثال الأكبر تمام، سامحني قصيت عليك. المثال الأكبر الناس اللي تعمل لابر مو في سبور وعمرها ما تمشي
4: مثلا.
1: وفما سالات فما زوز انا باش نذكرهم نعتذر منهم، كان باش يتغشوا خاطر كل يوم يتغشوا على جماعه سال دو سبور. وفما ناس كلهين بالرجيم ولاو يقترح عليك اوفر نتاع عام ولا نتاع مثلا تمشي له بالرجيم في بلاصه ما يخلص عليك مره، يقول لك هاي يجيني 4 مرات واخلص 200 دينار خاطر يعرف انك مستحيل باش تجي الاربع مرات، مره ثانيه وباش تفد. وسال دو سبور يقول لك مثلا العام بمليون ونص، يلا نحسب لك العام بمليون ومئتين، يعرف اللي 40% ما همش بشي كاملوا العام. دونك ولا بزنس التبطيل.
2: ما بربي جين مذيب ما يقص عليك وما عاش نقص عليك.
1: قص عادي
2: قبيلة صار جدل مع نوفل في الأوف. خليني اخذ رأي مستمعينا. نحكيو على لي ريزوليسيون هكا ولا عاد انا وصليح قلني له راهو القرارات الكبيره اللي فيها تغيير في حياتك كسوا معني القلع على الدخان ولا على الكحول ولا تدخل السلدسبور ولا غيره، الاكثريه تصير مع بدايه العام. تقول انت تجي لو 31 تقول باش ناخذ القرار وباش نبداه لو 1 جانفي. نوفل قليله انا راني مع الرونتري مع سبتمبر ناخذ ريزوليسيون.
1: بلينا نسالكم زاد ابعثونا على
2: الواتساب ربي
1: 513000. انا قلت القرارات هذم ياخذوهم معناتها اصلا الموضوع هو تو اقترحته جهين ياخذوهم مع بدايه الرونتري في سبتمبر. تقول ولدي باش نعمل له شطرنج ويزم يلعب سبور، انا باش نعمل ريجيم لاني سمنت في الصيف وباش نمشي سد سبور وباش نحاول نضعف. انا معناتها العام يبدا في سبتمبر بالنسبه لاغلبيه العائلات. انا اقترح هكا هم قالوا لي في جانفي. رانا في جانفي اكثر من دجاجه وخبزه قطوره ما يعني لنا شيء الموعد هذاك. يعني
4: هو يقول لك تسكر العام القديم تقول باش نتخلى على كذا كذا، 1 سبتمبر باش نبدا بجديد. هما في البيانات مثلا
1: عام
4: فما الاثنين صحاح زوز ما كمش غالطين على خاطر كل ما يخص الصغار يتم اتخاذه مع العوده المدرسيه. نحكيو على شهر سبتمبر في علاقه بالبالغين.
1: اغلبيه المساجات قاعدين يجيو قالوا بيان سور سبتمبر اغلى هاو تنوريكم به تفضل. بلي ابعثوا لنا برشا معناتها باش تبداو كيكا 100 200 على 23 513000 فما ناس انا نحب ان نسكتهم في الحلقه هذه تفضل
4: فيخو القرارات في العام الجديد والا في العوده المدرسيه بيه. مثلا فيما يخص كما حكينا المثال الاكبر هو لي سال دو سبور انك تعمل رياضه مش جميع اللي يتذكروا السامر بادي في الشهرين الاخرين فما ناس في جان في فما بيت تاخو القرار وتكون مصمم عليه انه باش تبدا
1: فما شكون بعث لي قال لي في شهر رمضان
3: هي كلها في شهر رمضان راه
1: والله يديك
4: الصحه شهر رمضان
3: بعد اول عيد هاي كيفاه غير تخلي ندخل في تفاصيل بعد اول عيد هاي كيفاه تو
1: تفضل جينا من رجنك سامحنا تفضل
4: تجتو به النقاش هذايا معظم البيانات العالميه الحقيقه حكيت على الموضوع هذايا وقالت انه ثلث البالغين ياخذوا قرارات تغييريه كبيره برشا في حياتهم بدايه من العام الجديد في شهر جانفي يقولوا زاد انه 23% من الناس هذوما يتخلوا على الاهداف نتاعهم بعد الجمعه الاولى ما يعمل حتى خطوه يقعد يخطط جمعه كامله ومن بعد ينسى الموضوع والا يبطل 43% منهم يشدوا صحيح شهر كامل البقيه يبداو يتخلوا تدري وتقعد كين 9% من الناس اللي خذوا قرارات ينجموا يوصلوا فيهم بين عام وعامين. قاعات الرياضة اللي حكينا عليهم برشا واللياقة البدنية في شهر جانفي بالنسبة ليهم هو عام جديد ولكن يشهدوا ارتفاع كبير على المستوى العالمي منش نحكيه على تونس في اشتراكات جديدة 60% من الاشتراكات الجديدة هذوما يبطلوا بعد أول ثلاثي فما نسبة أخرى يحتفظوا بالاشتراك لسبب اللي قالوا نوفل إنه يخلصوا عام كامل فكان خلاص متاع العام كامل هذيك يقعد لهم كين وبسيس الأمل أو بسيس الالتزام لعل يجي نهار نلقى الوقت ولا نلقى الحماس باش أني نمشي
2: كل جمعة
4: ونكمل في القرار هذا جمعة هذه ما نجمش عندي خدمة عندي قراية باش نوصل
2: نعدي جمعة صعيبة شوية ومن بعد نمشي
4: ومن بعد نتخل
1: كي تصب شتي نقول باردة ما نمشيش كي تسخن نقول سخونة ما نمشيش ميسا قالت أنا قراراتي 31 ديسمبر نخدم نفهم واحد جام
3: فما اللي ياخذ قرارات باش يبطل حاجة دي من في آخر الشهر خاطر ما عنده فلوس
1: وتعرفها كي تعمل ريجيم باللي تجيكم تعمل ريجيم مثلا تبدا ريجيم نهار اثنين نهار ثلاثة نص نهار مثلا تغلط في الريجيم اي تقول مادام فزته
4: فري اليوم
1: اي لا نفزت جمعة نرجع اثنين الجاية معايا عنك الوهم نتاع تقول لك هاو
2: هذيك العزيمة كل واحد وعزيمته حدود هاوين
4: والا تنجم تكون مش مقتنع 100% اللي انت تحب تاخذ القرار هذيك يمكن تتبع في المجموعة يمكن عندك الرغبة ولكن مازلت مكش حاضر نفسيا فما حاجة أخرى تهمك أنت سلاح هذي نحكيو على الاشتراكات كما نتفليكس مثلا أو الليزابونمون هذوما اللي يتعاملوا للفرجة خاصة يقولوا أنه ديما فما اشتراكات جديدة شهريا ولكن كل فترة فما نسبة تخلي بين الشهر وثلاثة أشهر نحكي و30% يجدوا الاشتراكات هذوكم ولا يكونوا ما استعملوهمش حتى في الفترة اللي فاتت
3: أنا خاطر ذي الحق معناها الرغبة متاعي مربوطة بالمواطن الروماني اللي عنده الكونت أصلا خاطر مش كونت متاعي دونك ديما لي كونت من البار نتفرجوا معاهم ساعات فهمت ساعات تلقى كونت في رومانيا تلقى مثلا سيسيون لي سيسيون مرتو سيسيون بنتو ندخلوا سيسيون بنتو احنا باش ما نشلقوش بيان سور يلقى في بنتو تتفرج في سيريات كيما إليت ولا كازا دي بابي
1: دونك تفجعنا لا احنا يسمنا نعترفوا
3: كاين لي كونت نتفليكس في تونس
1: باش نشتركوا فيهم سيرا
3: شكون يعمل كونت وحده
1: باش نشتركوا فيهم يلزمنا يمبيراتيو لورو يمبيراتيو الكونت يتبيراتي لورو تبدلوا في النوار وتعمل واللي هو ممنوع يتبيراتي الكونت اللي هو ممنوع سينور انا ما نتفرجوا في شيء الحمد لله عنا البيراتاج تفضل
3: شيء الحمد لله عنا البيراتاج مش باهي مش
1: إيه
3: عادي إيه. ليه ثمك اللي يلقى كونت مثلا من البرة يقول لك ما ديما فمك اللي هبتوا ستاتيو فيسبوك شكون عنده كونت البرة متاع نتفليكس شكون عنده كذا فما زادة تحية اللي عندهم شكون في الخارج تلقى اخواته ولا كذا هو اللي يعملوا الكونت هذاك دونك تلقى هو مش ينجم يخلص فينا المهم هو ماهوش غالي والكل لكن فما في تونس فما حلول تقريب نجم تخلص وتاخذ الكونت نتاعك فما حتى دي زوبيراتور ما غير ما نسميه وحتى اللي ما نعرفش اسكو عندهم نتفليكس ولا ما عندهم شاهد مثلا ولا سبوتيفاي نجم اترافير لوبيراتور نتاعك تعمل أي. كونت خلص بالتونسي معناها بال
1: اي فما شويه اما انا بالحق عامل ابونمون في بلايص نتاع شو هكا تي اف ان وكذا ونشوف ومن بعد يتعدى شهر نلقى روحي ما تفرجت في شيء
4: خاطر انت تكون متحمس باش تتفرج وتتابع من بعد تنسى ولا تتلهي علاش هذا الكل يصير علاش ناخذوا قرارات نكونوا متحمسين نكونوا مصرين تقول لي المره هذه انت متعوده المره هذه باش نكمل المره هذه تبدا توعد في روحك باش نواصل باش نترينا باش نقرا باش نبدا في حاجه جديده باش نعمل تكوين جديد باش نزيد لغه مثلا ولا باش نتعلم حاجه اونلاين وتبدا مخلص ودافع ولكن بعد ما تكمل
1: عندي فيك بروندر لونغلي عملت ابونمون يجيب 60 يورو قريت مارتين في ثلاثة أشهر خاطر ما لقيتش مع شكون نحكي الانجليزي فهمتو حل تفضل
2: إيه. ولا تحلف تقول معاش نتفرج في روما خاطرها كل جمعة تخسر وما عادش مالي بعد روحك تتفرج
4: دونك جاوبنا على سؤال هذا علاش ناخذ قرارة
1: ومن بعد
4: المعالجة النفسية مريم تويتي جاوبنا على سؤال هذا لسأني الناس الكل الحقيقة
0: أول حاجة إنه نحن نفرق بين الحماس والاستمرارية بين الحماس والالتزام بين الحماس والانضباط طيب مهم ياسر إنه نفهموا اللي الحماس هو شعور يجينا في لحظة ما يخلينا يعطينا الطاقة هذيك باش نبدأه في الحاجة وإلا إنه مثلا ناخذوا البرومي با باش إنه نحن عنا النية إنه نعملوها لكن في نفس الوقت الحماس هذيك ما نجموش نعملوا عليه على المدى الطويل أول حاجة انضباط هو حاجة اللي تخلينا ندينه ونستمر في نفس الوقت ثم بتبيعة تخيزه بيرسوناليتي تخلي إنه كل واحد فينا عنده قابلية أكثر إنه هو يكون منضبط إنه هو لازم كي باش يخمم باش يعمل حاجه وفما شكون اكثر فينا عنده صعوبه في الانضباط هذا لكن كما قلت لك فما حاجات هي اللي تمنع الاستمراريه السعي نحو الكمال وعندنا كلا توندونس او بيرفكسيونيزم المشكله مع العباد اللي تلقاهم ياس البيرفكسيونيست انه يخمم طريقه نتاع صفر ولا واحد معناتها مثلا كي يخمم هو باش يمشي يترينا سبور يخمم انه هو يمشي يترينا مثلا خمسة مرات في الجمعه يلزم يكملها الساعه ولازم الخمسة حصص الكل يكونوا بنفس البرفورمانس ينجمش يقبل انه هو ينجم جي حالات جي وضعيات في الاسبوع انه هو يمشي مثلا مرة برك مرتين برك ثلاثة مرات برك نجم الاسبوع هذا كان يمشيش وما فما حتى مشكل حاجة اخرى زيادة فما عبيد ما تقبلش انه هي تكون في وضعية الديبيتون يعني ما تقبلش انه هي مبتدأ انه هي مثلا انا باش ندخل اتعلم موسيقى باش اتعلم بيانو انا مازلت جو متخيف بالو بيانو دونك انا مازلت في البدايات نتاعي مازلت قاعد نتعلم دونك يمشي مره مرتين يفقد الشغف يحس روحه اللي هو ما يعرفش ادخل ماضي كانه في سيتواسيون دي شيك كانه ما نجحش في الحاجه هذيك يقوم يداومش وما يكملش
4: جستمان اللي يجرب يلقى روحه باش يبدا من الصفر ما يقبلش الفكره هذيا
1: احسن حاجه بين احنا ما نقبلوش نكونوا بين الصفر والواحد نحبوا طول وحده
4: ما نحبوش ناخذ الوقت باش نتعلم
1: ما ناخذوش الوقت
4: تاو تمشي سال دو سبور تلقى روحك ما تنجمش تقاوم اكثر من درجين ربع ساعه تولي تفقد الشغف وما عادش تكمل
1: سورتو الجيل هذا الجديد اللي على يميني مغروم بالشورتيز كل الفيديو اكثر من 20 سكوند ما عادش ينجم يركز فيه تفضل
2: الجيل
1: انتوما
2: ما اوكي
1: جيل صغير تفضل جي نكمل
3: انا صغير انا مسير
4: فما حاجه اخرى انه مش ناخذ القرار ونمشيو فيه ساعات ناخذ القرار ولكن ما نجربوش اصلا ما نبداوش الخطوه الاولى ونقعدوا ناجلوا في اول خطوه برشا مرات كيف جاوبنا مريم تويتشي
0: من الأخطاء اللي نعملوهم إنه نحن نحطوا أهداف نحطوا أهداف غير قابلة للتحقيق ولا أهداف كبيرة برشا ولا أهداف من غير ما ناخذ بعين الاعتبار الوضعية اللي نحن عايشين فيها وضعيتنا النفسية الاجتماعية المهنية العائلية إنه أنا زيد نحط أهداف فوق من طاقتي مهم ياسر تكون الأهداف هذيك قابلة للتحقيق إنه الأهداف هذيك تكون مجرابل معناتها إني أنا مثلا أقول جوفيغيزي تغوار شخصيت في مجرابل ونعطي روحي وقت إنه زيد تكون ديما قابلة للتقييم دونك نحن نسميهم لي زوبجيكتيف سمارت كيف زاد لازم الاهداف هذيك تكون على قدر طاقتي نحن عندنا حاجه اسمها الكومباوند افكت انك انت لازم تبني بشويه بشويه كل حاجه تبنيها بشويه بشويه نجم نعمل شويه برك نتدو جرعه صغيره كل يوم وننجح فيها
4: نبدا بشويه بشويه بالخطوه بالخطوه
2: صحيح. والله صحيح
1: حتى في الموسيقى انا كحبيت معناتها كدوري مي ظهرت صعيبه بطلت
4: ما قريتها بورتون في المكتب والكوليج
1: ما قريناها مش مع تقريناها مش انا حبيت نتعلم نعزف ابارتا تا تا تا تا تا تا هذيك ما نعرف نعزف حتى هذيك لسه فكر عرفت كلنا تعلمناها
3: ديما تبدا هذيك بتخف غادي
1: كيك خفنا
2: اما اللي في كلامها يعطيها صحه معناها يقول لي كل واحد يسمع تو يسيدونتيفي في نوع من الانواع حكيت عليهم هي معناها فما شكون اللي
1: فما 9% ينجموا يتأثروا بكلامها سينو البقي
2: ما يحبش ما يحبش يلقى روحه في الوضعية متاع النوفيس متاع المتعلم وفما اللي سوا نواخ سوا بلون معناها يا يلسدونا فون في الحاجة هذيك يا ما يعملهاش يا ما يعملهاش جملة معناها وذوكم الناس ذوكم كلنا في الانتوراج متاعنا عنا منهم معناها
4: وإلا يحط أهداف
2: يا يترينا يمشي كل يوم للصالة وبريوريتي عنده ولا كي يبطل جملة وما عادش يمشي جملة معنا.
4: ولا تحط هدف أكبر أو أصعب من أنك نجم تحققهم في وقت قصير. ما تحط ثلاثة أربعة خمسة حاجات اللي أنت ما تخلطش بحكم الوقت بحكم الالتزامات الخدمة المصاريف غيره هذا الكل المسؤوليات تمنعك. حاجة أخرى مهمة أنه نتعرف عليها في النقطة هذه علاش نبدأ حاجة وما نكملهاش أو نخو قرار وبعد نعدل عليه هو هل القرار اللي خذيته نابع عن رغبة حقيقية وإلا مجرد انك تنسيق مع المجتمع مع المحيط متاعك جربك الحاجة هذيك خلنا نعمل كيفها جربنا في البادل
1: لا
4: المجتمع.
1: لا منشوف للمجتمع تغرم بالبادل فجأة
4: دونك هيت نفهموا الحكاية وكيفاش نفرقوا بين رغبة انت بالحق تحب تعملها وتكملها
2: في البادل جرب بادل خليكم طلعوا
1: ومازال يتبع فيه البادل الصغير فينا
3: الحمد لله صحة سلوم
4: صغير دوك
0: سليم عادة تكون عنا رغبات والرغبات هذيك زائفة ما هيش رغبات حقيقية ايش معناها معتا انا مثلا عندي صاحب مارتين في الجمعة تمشي ان كلوب دو شون انا مانيش مغرومة بالغناء لكن كيتا هي تعمل هكيكا وليت انا نحب نقلدها الانسان يحب يسري يقلد صفك انا مش مغرومة بالغناء دوك نلقى روحي اني انا نمشي نقيد معاها وقول لي انا باش نمشي لكن اشك فوا يجي الموعد اني انا باش نمشي مثلا ان كلوب دو شو نلقى روحي نهارتها فيش لا نهارتها ما عينيش نهارتها عندي حاجة باش نعملها تكوني انسان لازم يشوف روحه اذكر الرغبة ذيك بالحق يحب هو يعملها وإلا الحاجة هذيك راهو جاته ان كو دو تيت وإلا خطرت له وإلا يقلد في حد معين وإلا إذا فخت لي جيغة كالكان دوك لازم نفرقوا بين الرغبة الزائفة والرغبة الحقيقية والرغبة الحقيقية تتطلب برشا صدق مع الذات.
4: كيفاش تاخو قرار المرة هذه نسمع نصيحة وما تبطلش فيه نوفل أخذت القرار في جانفي ولا في سبتمبر كيفاش تقرر حاجة ما تكمل فيها للآخر وما تبطلش بعد جمعة ولا شهرين.
1: عجبتني أميل قالت أنا 5 سنين في إيطاليا كل يوم نقول نخدم ولتول خدمت
4: لازم
0: تسأل روحك أنت علاش تحب تلتزم بالعادة هذيك شنية البخوة متاعك أنا علاش باش نعمل الحاجة هذيك أنا مثلا علاش نتلهيت فحتي أنا علاش سنين باش نقرا على روحي علاش ديما اسال روحك علاش سنين حاول ديما انك انت العاده هذيك ولا غريفي في الكوتيديان تاعك معناتها انا مثلا ما نجيبش عاده ونبارشوتيها في حياتي لازم انا نربطها بحاجه ديجا موجوده في حياتي هذه مهمه برشا باش هي ما تديش حاجه جديده خاطر مخنا ما يقبلش الحاجات الجديده ويخاف منهم يوهق منهم يدخل عليهم يحس بالرب قد ما انت العاده هذيك تربطها بحاجه ديجا موجوده قد ما هي تولي سهله على الاخر قد ما هي تولي سفادس هي تولي حاجه في الويد على الاخر ومخك يعتبرها حاجة فاميلية دوك ما يخافش منها ما يدخلش عليها لازم مخك يلقى متعة في الحاجة اللي يعمل فيها العزيمة ما تكفيش
4: العزيمة وحدها ما تكفيش دونك مهم انك تكون شغوف تاخذ قرارات انت تنجم تطبقهم وبالخطوة بالخطوة الى ان تحقق الاهداف اللي انت رسمتهم. نشكرها مريم تويتي المختصة النفسية اللي حاولت تحفزنا شوية باش العودة المدرسية الجاية او العام الجاي كي ناخذ قرار نبداو نكملوا
1: فوالا مادام ما خلطناش العودة هذه نعملوا العودة الجاية
2: ولا نعودوا الموضوع
4: ديجا اجلتوما
2: في جان في الجاي
1: جستومون ميل التبطيله واهم حاجه سلاح انا مهمه معناتها التبطيله الناس تخدم بها معناتها انك تبطل فما ناس تستثمرها وتعرفك باش تبطل وتخليك تنفستي وتحط برشا فلوس دونك ننصحوكم كي باش تمشي للطبيب باش تمشي الريجيم باش تمشي سال سبور باش تمشي الكلوب خلص شهر خلص جمعه ولا عام فما فازه وليت نعملها نقولوا نجي المره الاولى والثانيه بلاش ومن بعد نعمل ابونمون باش كي المره الثانيه
2: ولا شكون
1: بالسيونس خير سلاح
3: اما خلص بالسيونس اذا نحكيوا راهو فريم تاع لي سال دو سبور ديما نجمو نحكيو حتى في موضوع اخر شنو اللي لي كريتير اللي يخليك تختار سال دو سبور اصلا مثلا بين نصايح يقولك ماذا بيك تختار سال دو سبور يا قريبه للدار يا قريبه للخدمه باش ما تقعدش تبخل
1: وفما اللي يقولك الوقت اللي تتعبى محلاها
3: اي فما
1: اللي يمشي باش يشوف برشا يشوف برشا بنت ولاد
3: فما زاد لي سال دو سبور انت حكيت لنا على لي زابونمون بالعكس راهو لي سال دو سبور كي يعمل لك ابونمون تاع عام وهو ينقص لك فيها راهو بالعكس راهي حاجه باهيه خاطر هما فينا المغالين تبقى انه فما سال دو سبور دي سال دو سبور يخدموا على حاجه اخرى
1: جمله يعمل لك عام خاطر يعرفك
3: مش عارفك ما ضربكش علي ديك ليه في قانون
1: ليه ليه يعمل ليه بزنس هو قلت لك بزنس
3: هو عارف روحه خاطر يعرف انه زاده هو هكاك يحاول يستقبل اكثر ناس فما حاجه اخرى اللي سال دو سبور حتى اللي يحاول يعمل سال دو سبور فيها ديكور مزيان وبرشا المرايه في كل شيره معناها والكل الاغلب يمشيوا جوست على الفيس على انه يحب يصور كل شيء فما دي بزوان اخرين زاده الناس تمشي سال دو سبور هاني راني نترين هاني ما جوست في سال دو سبور الفلانيه مثلا حتى ما غير ما نسميه لكن ديما كما راهو الفكره انه سال دو سبور الانسان كما قال نادر تجي حتى تخلص بالسيونس تشوف حاجه حدا دارك تتفاهم معاه. مالوريزمون مش كلهم يعملوا فيها الفورمولا
1: هذه
3: مي فما اللي يعمل سيونس بركه فما اللي يعمل سيونس بركه يقول لك يجي جرب مثلا قال لي خرج جيب سيق الحريف ميسيلش خلي خلص بالسيونس ويشوف
2: انت تعرف روحك زادا تعرف متى استعداديتك كما قالت قبيله جيهان تعرف تحسب وقتك وتعرف تحسب مسؤوليتك وقديش عندك التزامات وقديش قابليتك باش انك تنجح في الحاجه الفلانيه هذيك ما اسكو عندك سوفل بالشد عام مثلا في سال دو سبور ولا جوست في الوقت
1: الفلاني. واضح يعطيك الصحه جيهان. بعد شويه موضوع مهم جدا باش نرجعوا له فاصل ونعود.
5: طغام. أنا تربيت مع مرتبو أخويا يرحم وديها ربيتني خدها ما حسستنيش اللي هي مرتبو كيني ولدها يرحم وديها
6: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى فهمتني ولدها بقى معاها راجل الأم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة جيست برا جيب لي من الحانوت عش بيك ريكد التو فز نديدك البار انت اش تعمل تو في الدار معاملة سفري.
7: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش هذا يبقى حالة شاذة.
8: زوج الأم كيف ما زوجة الأب بل ما يخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها تخمم في أوليدها ما أمبوسيبل مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها
9: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها
8: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة معناها بش تكون مرت البو ولا راجل الأم بش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها بش تعملها معاملة خايبة.
10: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار ثلاث.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، سافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
1: يا مرحبا يا مرحبا. حل دوسي معناه اليوم مش نرجع عام تقريبا نتعدى على الحادثة اللي كانت تنجم تصير وتكون حادثة كارثية ولكن البيلوت متاع نوفالير خلي النجم نقوله منعنا من كارثة كبيرة في مطار نيس اللي ظهرت فيه برشا مشاكل وقتها وعابد وعملوها في الليل هبطوا في المطار وعملوا في الليل لأنه الضوء بش يصلحوا فيه وصلحوا في برشا حاجات بعد الحادثة اللي نجم نقوله البيلوت متاع نوفالير خلط 3 متر الطيارة بعيد على الطيارة معناتها النجم ينقذ كارثة كبيرة كانت تصير. برافو البيلوت نوفالير ونعاودوا نرجعوا في التقرير هذا بعد باش نحكيوا في الحكاية هذه.
12: حل الدوسي.
14: 21 سبتمبر 2025 مطار نيس في الليل طائرة إيربوس A320 تابعة لشركة نوفالير جاية من تونس وفي نفس الوقت طائرة إيربوس A320 تابعة لإيزي جيت موجودة في المطار تستنى باش تقلع في اتجاه نوت. زوز طيارات وزوز مدارج متوازية نحكيو على R04 و L04. نوفالير كان عندها لوتوريزاسيون باش تهبط على بيست L04. كل شيء واضح لكن بعد دقائق الوضع باش يتبدل بالكامل. الطائرة التونسية تتجه للمدرج الآخر يعني لنفس المدرج اللي موجودة فيه إيزي جيت. لكن بعد دقائق جاء الإنذار الأول، نظام مراقبة حركة الطائرات في مطار نيس كوت دازور يكتشف الوضعية. الطائرة التونسية ولت قريبة برشا من المدرج اللي موجودة فيه، إيزي جيت. الارتفاع ينقص والطائرة قاعدة تهبط فوق المدرج اللي فيه إيزي جيت. الطائرة التونسية تمر فوق طائرة إيزي جيت، لكن سرعان ما القائد التونسي يعاود يقوي في الفيتيس وتعاود تقلع الطائرة. 3 أمتار أنقذونا من كارثة جوية كبرى، وبعدها مباشرة الطائرة تبدأ تطلع. Go around برج المراقبة يعطي الأمر، والطائرة ترجع تعمل أبروش جديد، وهالمرة على المدرج الآخر. البيوا يبدأ تحقيق السلامة الجوية، بعدها في أكتوبر يصدر التقرير الأولي. جانفي 2026 المحققين يعودوا التجربة، وهنا التحقيق يدخل في مرحلة جديدة. المحققين يعملوا ريكونستيتيوشن دو نوي في مطار نيس بطائرة وطاقم في ظروف قريبة من الليلة الأصلية. الهدف واضح، شنو كان يشوف الطيار بالضبط في الكوكبيت، كيفاش تظهر الـ L04 وكيفاش تظهر الـ R04، وهل أضواء زوز مدارج نجم تعمل نوع من الالتباس. البيوا يستعين زيدا بالإستاك باش يدرس خصائص الباليزاج والإضاءة وتأثيرها على رؤية الطيارين. 21 سبتمبر 2026، عام بعد الحادث، صحيفة نيس متى تنشر بعض المقالات حول جديد وتقول il a fallu un incident fou pour que les choses bougent. Ce qui a changé à l'aéroport de Nice un an après la collision évitée de justesse entre deux avions. بعد عام كامل التحقيق مازال متواصل. البيوا تقول إنه التحقيق وصل تقريبا 50%، ويواصل النظر في أكثر من عام. الباليزاج، الإضاءة، الطقس، الاتصالات، إجراءات الاقتراب، المراقبين وأنظمة مراقبة حركة الطائرات في المطار، الكلهم مشمولين. لكن إلى حد الآن ما فماش تقرير نهائي حدد سبب واحد للحادثة هذه، وما فماش مسؤولية نهائية معلنة. لكن الصحيفة تتحدث على أبرز التغييرات اللي تم إدخالها في مطار نيس كوت دازور بعد الإشكال هذا. توحيد إضاءة المدرجين، المشكلة كانت في الطريقة اللي تبدو بها الإضاءة لطاقم الطائرة ليلا وليس في قوة الإضاءة نفسها. توسيع عرض رادار المراقبة الأرضية، أصبح بإمكان مراقبي الحركة الجوية رؤية الطائرات في وقت أبكر أثناء اقترابها، وبالتالي اكتشاف انحرافها عن محور المدرج بشكل أسرع. إجراءات احترازية ليلية، قبل توحيد الإضاءة كانت هناك إجراءات تجعل بعض الطائرات تقترب بطريقة أكثر تمركز من محور المدرج لتقليل احتمال الخلط بين زوز مدرج. التحقيق هون قاعد يدرس في عوامل متعددة، منها المناوبات، العاملين في المطار، الحوادث السابقة، البلاغات، الاتصالات، كما تمت معاينة ظروف العمل في برج المراقبة ليل. عديد التغييرات اللي شملها مطار نيس كوت دازور باش ما تعودش نفس الإشكالات هذه.
15: يعطيك صحة ناهد. دونك التحقيق هو مازال وصل 50% منه في زوز أنواع، ولكن يبدو أنه التغييرات اللي قاعدة تصير في مطار نيس بسبب الحادثة كما قالت نيس متان البارح واليوم وبرشا وسائل الإعلام الأجنبية. معنا سي معز كلاني أستاذ جامعي في اقتصاد النقل. أستاذ مرحبا. مرحبا بك. دونك التحقيق مازال بعيد، ونعرفوا اللي التحقيقات كيما هكا تاخذ برشا وقت، ولكن الايجابي شفنا وتعاود تعمل معناتها نفس الحادثه، معناتها حبوا يعاودوا يعملوها، شافوا الاضاءه، شافوا توحيد الاضاءه، بدلوا برشا حاجات في المطار. البيلوت التونسي الناس الكل شكروا انه قبل 3 أمتار معناتها طلع عاود طلع بالطياره، والناس اللي راكبين في الطياره قالت الصحافه الفرنسية انهم ما فقوش اللي منحهم من حادثة كبيرة. دونك ماشية في جهة ايجابية، احنا نشكر نوفلير ونتمنى بطبيعة انه تكون تصرف البيلوت متاعها كان بروفيسيونيل، ولكن شبه حادث كما هذه خليهم يحلوا عينيهم على اخطاء كبيرة في مطار نيس، وقت المطر، وقت الظلمة، نوعية الاضاءة، وبرشا حاجات اخرى. كلمة صغيرة في هذا الموضوع قبل ما نتوسعوا شوي.
16: هو صحيح اللي جوست بعد الاكسيدون شاف يعني الصحف الناس، لانه مجملا خطا من عند البيلوت نتاع نوفيلير. سوكو هنا لازم نردوا بالنا من حاجه، وقت يقع اكسيدون كيما هكا ولا انسيدون بلوتو، ثم الجانب نتاع المسؤوليه، هذاك شكون اللي عنده المسؤوليه وكذا، اما ثم الجانب نتاع الطيران المدني اللي هو يسهل الانسيدون هذاك ما يتعاودش. دونك لي ميديا عندهم ديما شكون المسؤول وشكون الباهي وشكون، اما المهم انه اليوم باش نوصلوا للمنظومه تاع الطيران المدني، مثلا تاخذ الوقت هذايا عندك 1,000,000 بشر موجودين في الهواء، وفي اي وقت في النهار نجد أنا مليون إنسان موجودين في الهواء والمنظومة تقريبا تخدم معناها بطريقة خارقة العادة. احنا نتلهاو كان بالأكسيدون أما عنا سلامة جاية من أنه لخطر الأحداث اللي كنا هذه بعد كنا البيواء يسلون في أنكيت بش يشوفوا شنو المشكلة وكيفاه ما عادش تتعاود اللي هذا حاجة مهمة برشا.
15: هو رو الطيران هو الوسيلة الأضمن والأأمن في العالم معناتها ديما الطيران أقل يصيروا حوادث الحمد لله كما أنت قلت صار انسيدون مش حادث لأنه هما حوادث الطيارات اللي تيحوا ديما بعدهم تصير إصلاحات الحمد لله أنه الانسيدون هذا اللي صار خليهم بداوا يصالحوا أصلا في مطار نيس أي
16: أبسوليمون لخاطر هو من الأول البيلوت مشي في التراجكتور الغالطة مي مش معناها ينجم يكون هو غلط ينجم يكونش هو غلط الخاطر وقتها طقس ماهوش باهي وتنجم تكون ثم كونفوزيون دونك هما مشاو هذيك باش يفهموا معناها شنو السبب اللي يخليه يمشي في البيست الغلطه ويل سومبل كو ثم مشاكل اخرين راهو ردوا بالنا جوسكا بريزون مازالت ما ثماش دي كونفوزيون ديفينيتيف معناها ثم امكانيه تكون ثم غلطه من عند البيلوت ثم امكانيه تكون الغلطه اللي توا ماشيين فيها اكثر في حكايه الاضاءه وكي تبدا ثم غلطه كما قلت لك يلزم نفرق ومش راهو البيلوت التونسي ينجم يعمل غلطه ماهيش حاجه وبيلوت في امريكا ينجم يعمل غلطه وقتها نوليو نخمو علاش عمل الغلطه هذيك وكيفاه المراجعين ما عادش ينجم يعمل غلطه لانه حادث في يقع في الطيارات جينيرالمون ماهوش غلطه جايه من جهه برك يلزم سكسيسيون معناها نتاع دي ديسيزيون غالطين سكسيسيون تاع دي ديفايونس باش نوصلوا لاكسيدون
15: خاطر رو في الكواليس نتذكر قبل مصلح يسأل في الكواليس نتذكر اللي فما ماتش كورة مهم وقالوا ينجموا يكونوا اللي اللوطة لهين مركزين مع ماتش كورة واستهتروا شوية معناتها برشا أخطاء ينجموا يكونوا صاروا ولكن ردت فعل البيلوت التونسي وأنه منع كارثة كبيرة زادة تحسب له بصراحة لأنه رو صارت قبل حادثة أخطر حادثة في تاريخ الطيران في العالم صارت بين زوج طيارات بسبب هفوة في التشتيشة صغيرة في الميكرو معناتها قالوا له ما تهبطش اسمحها تهبط معناتها الرياكسيون بتاع البيلوت التونسي كانت تهمة برشا سلاح كان عندك سؤال تفضل
3: جوستي معزن نحب نسألك أنه ساعات الناس كي تتكلم على الطيران والحوادث ولا الإخلالات نجم نقولوا ديما البيلوت هو الأولاني في الفيترينة معناها ديما السؤال يمشي ديريكتومون البيلوت دونك في الإعلام الفرنسي كي صار الحادثة هذه ثم شكون كان يتكلم على مشكل في لي تور دو كونترول في فرنسا فما إشكال أنه ما عندهمش إفكتيف بما يكفي ثم إشكال كبير برشا في الإفكتيف متاعهم وسمحني حتى نخرج بيك من الموضوع نفسه تطرح حتى في السرقة متاع اللوفر قالك عنا مشكل في الإفكتيف متاع السيكوريتي معناه الإشكال في فرنسا كان عموما فما مشاكل في اليد العاملة غادي من النجم نسميهم اللي يخدموا بالنسبة للطيران تحكي الموضوع هذا قالك لي تور دو كونترول ما عندهمش الإفكتيف اللازم
15: بخلاف انهم بدلوا الضوء بتاع المطار بعد الانسيدون هذا
2: في التقرير تجبد مشكلة المناوبة في التور دو كونترول جوستو
16: ايجا نقول لك هو ثم من اللي فيه هذوما بالفهمان الموضوع ديما نرجع نقول لك مازال الى حد الان ما ثماش معناها ديفينيتيف انا ثم حاجه اخرى طاغ سينياليزاسيون خاطر ثم سيستم هذاك الرادار بعث اليرت ولا الليرت هذيك ما وصلت للنوفيلير كان مخر برشا معناها بعد 44 ثانية ظهر لي الحاجة اللي تسمى مدة خاطر انت الرادار ما يعلمش النوفيلير ديريكت الرادار يعلم التور دو كونترول قعد وقت باش التور دو كونترول ينبه النوفيلير هنا نجمو ايفيكتيفون نسألو كيما قلت لك هنا نظمو حاجات راهو من بعد عندك البيوا وعندك القضاء زاد كيف كيف باش يشوف شكون موجود كيف يعمل له شيء باش يوصل من بعد لي ريسبونسابيليتي هذه حاجه هذه تابعة للريسبونسابيليتي الحاجه الاخرى اللي كيف كي سي كو معناها حاجه كيما هكا توصل تقع سوبوزون انت عندك وقتها مثلا تور دو كونترول فري فهي يمكن اقل عباد ولا لهي في ماتش والا بيلوت ما ردش باله لخاطر الدنيا نتاعو ولا حاجه ما يلزمش هذه تكون معناها تكون سبب في اكسيدون ليدي سكو لازم يقول لك انت باش توصل اكسيدون لازم نحط 10 معناها حتى 10 امكانيات تاع اغلاق باش نوصل من بعد الاكسيدون حتى هذاك علاش هما ديجا دونك عندك توا تيها تنجم تكون البيلوت ايفونتويلمون مونك دو فيزيبيليتي ما مشاش في السنيه الصحيحه فما مشكلة تاع التونسيون لانفورماسيون باش يقولوا له عاود اخرج اللي جات من الاخر، وفما مشكلة تاع الاضاءة اللي وقتها ايفيكتيفمون فما توا اتجاه انها ما كانتش في معناها تنجم تسهل الكونفيزيون هذيك الانتقال البيلوت.
15: واضح، شكرا لك سي معاذ كيلاني استاذ جامعي في في اقتصاد النقل، انه الضوء بدلوه ديجا في المطار، معناتها بعد الحادثة تبدل الضوء وعاودوا عملوا كي عملوا
2: اللي فما اشكال في الضوء.
15: دونك فما الحكم هذاك اللي يكون حكم عام، فما الحكم قضائي ولكن حكم عام اللي لاسيرونس ولا اللي لهين واللي كذا هما اللي ياخذوا به، ولكن ردة فعل بيلوت اللي حتى الصحافة الدولية شكرتها لأنه أنقذنا، بغض النظر على رو 44 ثانية باش تهبط لك توصل لك، رو 44 ثانية كانت نجم تتسبب في كارثة سلاح، رو معلومة تجي للطيارة توخر 44 ثانية معناتها التور دو كونترول كي وصلته لهين يعملوا في حاجة أخرى ما همش لهين باش يوصلوا المعلومة وصلوها مأخر، 44 ثانية كانت نجم تتسبب في كارثة. إن شاء الله فرنسا ما يدروش يحاولوا ينحيوا مسؤوليتهم من الحكاية هذه، لأنه نعرفوا التحقيقات راه وتتعطى فيها برشا رشاوي وبرشا تمكويك بالحق، راه معناتها راه معناتها كانت لا تور دو كونترول هو تسبب نجم برشا خطايا وبرشا تجيهم معناتها
2: ما نعرفش في فرنسا موجود هذا الرشاوي وكل بالشكل هذا
15: بصفة عامة رشاوي مش رشوة بالمعنى ذاك، اما باش بالشركه الطيران ولا شركه ولا
3: حتى تصلحوا اكثر خو هو موجود في العالم اجمع لديه، اما يدخل في اللوبيينغ ديما شركات هذوما ماذا بهم، اي لوبيينغ اللي هما ماذا بهم معناها ما يخرجش اللي هو مسؤول، نفس الشيء يصير مع شركات كبار بون ايزي جيت ما نعرفش معناها كي تقول لك الطياره تابعه لشكون كذا يطلع مشكل من الطياره تدخل الشركات المصنعه كيما ريبيس وبوينغ اللي هما الاكبر.
2: اي ما كاتب بالتحقيقات هذوما في بالي معناتها ما
3: لا نهد بالحق هذا معناها بروفي، حتى بوينغ مثلا عند ما نعرفش مرة تحول طيارتين في شهر بركة اللي هي كارثة في الافياسيون
15: بنفس الغلطة
3: وخرجت
15: والغلطة ما تصلحت
3: شيء وخرجت منها ترونكيل ما بس تقريب ما صار شيء
2: اللي لاحظته وانا تو حكينا جبنا وقت اللي صارت العملية عامل تيلي كيفاش كان الخطاب متاع الاعلام الفرنسي تو تبدلت اللغة اللغة تبدلت مع التقدم متاع الابحاث متاع البيوا وغيره، اليوم فما تركيز اكثر مع النقائص والمشاكل اللي كانوا موجودين في المطار متاع نيس.
15: فوالا صحيح
2: هذا لقينيه في جملة المقالات اللي تنشروا اليوم في نيس ماتان.
15: واضح، يعطيك الصحة نهد، شكرا لك، فاصل بعد مشيو المفاتك شيء.
17: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
15: نكمل معكم في ميدي ماغ، نشكروا جيهان ونقدموا ما فاتك شيء.
12: ما فاتك شيء
3: ايوا فيك شيء باش نحكي وبعد شويه على شخص امريكي قالت لي
4: نشكر جيهان قبل بعد شويه
3: نشكر جيهان نشكر الناس الكل اللي تابعوا فينا سورتو في يوتيوب اللي برشا قاعدين يحطوا في لي كومونتير نسلموا عليهم فردا فردا، لكن باش نحكيوا على شخص امريكي اعلنت اللي هو مات عام 2019 لكن هو خرج عنده مده قلمتي طلع ما ماتش و

0: بتبيع اول حصه تدريبيه فرحانين برشا باش نحكيوا عليه. زين الدين زيدان بتبيعه مش على المنتخب التونسي باش نحكيوا على زين الدين زيدان. اما قبل بحكم اللي ماهيش شعبني والبلادنا نحكيوا عليه ونحكيوا على المنتخب التونسي وباش نحكيوا معناها نشوف الزهر معناها احنا وفرنسا فرد نهار معناها تعرف المنتخبات الكبار الكل ترجع تترين ديما فرد نهار استجيتها ديما كيف كيف
1: بتبيع خاتمين على كاس عالم جميع معناها
0: اكزاكتومون هذاك علاش نفس الاهداف نفس التنويات نفس المدربين نفس كل شيء نفس ليتا ديسبري وسورتو سورتو نفس الجازون اللي نترينيو عليه باش نحكيوا على معين شعبني معين شعبني في الكونفرنس بتاعه مثلا هاو بالحاجات اللي قالهم على اللاعبين التوانسة.
2: اللاعب التونسي يقعد من احسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصه وفيزيك لان انا دي كومبيتونس ومشهود بهم معناها وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين اقرب لاعبين اللي ياخذوهم لي ريكروتمون سورتو معناها البلدان العربيه القريبه. نعاود نقول مره اخرى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على الاترانجي باش نتابعوا الناس كل باش نتفرجوا في الناس كل باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف تعاود تفرج معناها في الماتش نحب لي جوار الكل يكونوا موتيفي.
0: جست معين قال باش يعاود يتفرج في برشا ماتشات ماذا بينا يعاود ماتش السويد مليح ماذا بينا ما يتعودش ماذا بينا يعاود الماتش هذاك مليح ماتش اليابان كيف كيف ماذا بيه يقعد يعاودهم من ديسمبر مش مشكل ما تفرش في شيء معين تفرج كان في زوز تراح هذوما باش نفهموا رواحنا شويه نشوفوا زاد زيدان اللي كان موجود الحقيقه زيدان في ميم حتى في التدريبات والكل لاول مره منذ سنوات فرنسا يجي المدرب هو اللي يفوت نجوميته اكثر من اللاعبين حتى الجمهور غادي يطلب في توقيع زيدان اكثر من اللاعبين وهو قضاء الضوء الكل من الحاجات انه كان زيدان هو اللي يتقن اللغة الإسبانية كان فما جور كان فما صحفي إسباني موجود غاديكا في الكونفرنس كان سألوا بالإسبانيول وبعد حبوا على الترجمة حسب رأيكم شكون اللي ترجم.
3: Quiero preguntarte si en Francia vas a intentar que sea uno más en el trabajo defensivo, si confías en convencerle. Gracias.
4: On va faire d'abord la traduction pour ceux qui parlent pas espagnol puisque vous êtes bilingue, trilingue. Qu'est-ce qu'il a dit?
5: Ah, il a demandé, en fait, si, pardon. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait le faire.
4: Non, non, mais non,
0: ça, je me l'ai fait. واحد في الجامعه غادي كان مكلف بالاعلام بجنب وقال راهو كان يحكي بالاسبانيول تفضل زيدان ترجم لنا دونك لهنا بعد كي سالوا الجامعه بتبيع من مصدر خاصه الجامعه الفرنسيه قالت فلوسنا كل عطيناهم لزيدان ما عندناش حق مترجم دونك قعدنا هكاك من بين التصريحات زاد بالنسبه لزين الدين زيدان قال حبيت كما فينجا استدعى خاطر جوار بوليفالون وما استدعاش كريم بنزيما قاتل خاطر اختر على المجموعه ما يتفاهمش معاهم قال بعد شهر باش نقرر شكون الحارس الاول للمنتخب وحكايه زاد على ماركوس تيرام قال كلمني بوه قال لك شبيك ما عيطش بلدي القائمه قال عيط له ما سمعنيش مش باش نبقى نعيط قال اسلوبي هو الضغط العالي سالوا الصحافي قالوا على المنافس قالوا لا على الجمهور هذا باش يكون بدا
6: وهل صحيح انه فكر في شهاب الليلي كمساعد
0: اكيد هذا زين الدين زيدان ذكروا قال خاطر يتقن اللغه الفرنسيه عكسي انا اللي ندخل كان الاسبانيه والعربيه وزاد زيدان قال رئيس الجامعه الفرنسيه والنائب نتاعو مستحيل كان يدخلوا في خدمتي وايضا قال هدفنا هو نصف نهائي كاس اوروبا وتاهل للدور الثاني لكاس العالم وقال زاد في الاخر ماذا بينا الجمهور يجيب كثافه لاول مباراه تنوصي وسي جوليان يعطي كدويت وكور بليش للجمهور.
6: ورئيس الجامعه الفرنسيه بعد كلام زيدان قال سنواصل
0: اكيد هذا كل بتبيع نحكيو على فرنسا ما نحكيو على تونس فقط باش الناس ما تدخلش بعضها نمشيو توا نحكيو على محمد صلاح. محمد صلاح اللي بتبيع تقلبت الدنيا عليه في ترابزون سبور السيد قاعد يعمل في حاجات كبيره برشا نحكيو على واحد من اساطير كره القدم اللي موجود حاليا غاديك برشا ناس شيخ عليه لدرجه انه الناس ولات تمشي للبلايص ويمشي لها في اطار سياحي فما التصوير هذا قاعدين نشوفوا فيه صلاح مشى قعد على حجره في الطبيعه قاعد غاديك قاعد يعمل في تصويره هبط على الانستغرام تاعو طبيعي جدا كما اي انسان يمشي يعمل بون كيف غاديك لكن العبيد ولات تمشي غاديك بالذمه باش تبوس الحجره هذا صبري همامي هذا انفلونسور موجود بطبيعه يحكي على الرياضه صبري همامي هو تونسي احكي على الموضوع هذا وحكي على
6: ما تنساوش الكتاب اللي قراه محمد صلاح ولا بس سيلر ثلاثه سنين
0: اي بالضبط هذيك معناها ولا التاثير نتاعو حتى على حجره في تركيا
7: جماهير ترابزون في تركيا بدأت تهبل شوية والحكاية بدأت بعد ما اللاعب المصري محمد صلاح حبت صورة عادية على مواقع التواصل الاجتماعي وين هو قاعد على صخرة في وسط الطبيعة في تركيا والصورة في حد ذاتها عادية برشا أما اللي صار بعدها ما يتصدقش الأتراك بدوا يتوافدوا على الحجرة اللي قاعد عليها محمد صلاح وشدوا الصف باش يتصوروا معاها وكأنهم يستنوا باش يدخلوا المعلم سياحي. الأغرب من هذا الكل فم عبيد قاعدين يبوسوا في الحجرة يعني من صخرة عادية في وسط طبيعة وليت صخرة صلاة والجماهير وليت تمشي مخصوص باش تعيش نفس اللحظة اللي عاشها النجم المصري وزيد أكثر من هكا بعض الناس فطنت بالفرصة وبديت تبيع في العصير والكسكروتات للزوار برجولية جمهور مهبول أما حبهم لصلاح وصل مستوى آخر
0: نحكيو على مزار يزوروا فيه غادي، كأنا خايف لبعد 100 سنة يولي ولي صالح معناته، ولي فما طقوس كاملة.

0: مش في الحجر
1: اي مش نورمال. انا والله متفرج قلت زعما تركي يجيبوه للكره ولا يجيبوه باش يزيدوا يخدموا بيه السياحه نتاعهم اكثر.
0: لا لا يخدموا السياحه بالطبيعه
1: الحجر قاعد عليه صلاح.
2: هي القوه وين انه حتى بحث الحجر هذيك حلوا ناس يبيعوا في الجيو والكسكروتات معناها
1: شرب منهم كل منهم
2: ولا معلم من كثره ما العباد غاديك ولاو فما ناس تجار يمشي غادي يبيع السلعه نتاعهم.
0: الحجر رهيبه برشا بالله استاتيون عجبني انا هبلوني كان مسلسلات تركيه كي تقول له راني حامل يقولها يعني راح يصير اب لا راح تصير رئيس بلدك.
2: تركي الكل هذيك تركي
0: كل شيء يخدموا به سياحه شيء فوق من الخيال. اي اما صالح راه نجم عالمي درجه
2: هو حتى راه الحاجات هذه مثلا في نهائي كاس العالم في المانيا اللي هو وقتها 2006 كي تلعب وقتها بين فرنسا وايطاليا وقت اللي زيدان اخذ ورقه حمراء كان خارج وقتها في الملعب كي خرج تغشش قدام باب الفيستير يخي شاتو بسيقو بالكرامبو قعدت معوجه معناها تعويجه كبيره اللي شادين الملعب الفريق وقتها ما صلحوهاش وعملوها في كادر كتبوا راه زيدان ضربها هذه معناها قاعدة تاريخية معناها اللي هي حاجة عادية زيدان في قلب غش لليوم موجودة ما تبدلتش من 2006 قالوا راه لهنا زيدان مقتضربها وقاعدة كاينها نوعا ما معلم تاريخي.
1: والله كوارجي به يعطي الصحة ما يوصلش لدرجة الناس تقريب تقلهوا للدرجة هذية
2: مش تقليها مريت جيان غاديك الأكثر حتى في الأوروب كلها راه مش كان حتى صليح تقريب أي ديتاي غاديك ينجموا يعملوه معلم سياحي مثلا ناخذ إكزامبل
0: كي مشي معناتها سامي العروسي مشي ياخذ ساندويتش مرة برشا مشي ياخذ
2: حتى حد غاديك. باش نكملوا نحكيوا لهنا على شخص امريكا قالت اللي هو مات بعد سنوات كثيره يظهر في فيديو نحكيوا على تابع
1: قدش من عام تخبي
2: برشا قاعد برشا متخبي لكن السيد هذا طلع لقب بن لادن اسمه حمزه وولد اسامه بن لادن اعلنت بتبيع امريكا اللي هو كما قلت لكم اللي هو مات تم توفى في عمليه قامت بها الولايات المتحده الامريكيه. الاعلان هذا صار عام 2019 بالضبط في 14 سبتمبر البيت الابيض اعلن رسميا انه حمزه بن لادن تقتل في عمليه أمريكية لمكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان لكن يعاود يخرج فيديو اللي هو حي.
3: لقطات تنشر للمرة الأولى يظهر فيها حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن والذي أعلنت واشنطن أنها قتلته عام 2019 ولا يعرف على وجه الدقة متى صورت هذه اللقطات. ونشر تنظيم القاعدة المشاهد ضمن فيديو مطول في الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر. وفي سبتمبر 2019 أعلن البيت الأبيض أن حمزة بن لادن قتل في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة أفغانستان وباكستان. لكن منذ عام 2024 ظهرت تقارير غير مؤكدة تزعم أنه لا يزال على قيد الحياة وموجودا في أفغانستان.
2: لأن سؤال أن الولايات المتحدة هي كانت غالطة وقالت اليوم مات وما ماتش الموضوع مش بسيط لهالدرجة خاطر فما تحليلات للفيديو هذية قلوا أنه لقطات لظهر فيها حمزة بن لادن ماهيش مصورة في 2026. المعلومات المتوفرة تقول لي حمزة صور المشاهد هذه في أفغانستان ها 13 أوت 2021 يعني في الفترة اللي كانت فيها حركة طالبان تسترجع السيطرة على البلاد. وحسب التحليل هذا تنظيم القاعدة احتفظ باللقطات هذه أكثر من 5 سنين قبل ما يخرج الفيديو للعلن. يعني جديد مش هو جديد هو نشر فيديو مش بالضرورة تصوير الفيديو هذا. سؤال لهنا كيف علاش القاعدة اختارت بالذات الوقت هذا في الذكرى 25 سبتمبر أن ظهر حمزة بن لادن اللي هو ولد أسامة بن لادن تربط اسمه بالأحداث اللي صارت وقتها. يقولوا لي بالطبيعة أنه بعد الفيديو هذا تحاول القاعدة تسترجع بالطبيعة أنها تستعمل رموز الماضي تربط الجيل الحالي بتاريخ التنظيم. كيف الفيديو اللي خرج بالطبيعة في 2026 مدته أكثر من 50 دقيقة في زادة مواد وصور مرتبطة بقيادة السابقة للقاعدة. إلى حد الآن ما فهم حتى شيء متأكدين منه لكن الصورة تنجم تكون رسالة من القاعدة رمز كيف لكن هذا يعود ويقول أنه تقريب العالم مازال في نفس هل أنه العالم مازال في نفس حروبه القديمة وإلا ما عادش
0: جستمو معناتها الغموض وغموض بلي في الاخر فما اضراب اخر كان جمع العام البنوك باش يصير الاضراب هذا تم الغاء غدو بعد حصول اتفاق دونك فما اضراب وتم الغاء
2: جمع العام البنوك
0: لجمع العام البنوك فوالا. شكرا لك سلاح شكرا لك ناهد جيهن شكرا لك اشويق سليم بعد شوي الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد جينا امينه في فورم نتقابلوا احنا غدوه شيء طيب
4: ميدي ماغ
5: فورم أنا تربيت مع أمارة بو، أخويا يرحم وديها، ربيتنا خدها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو، كيني ولدها ويرحم وديها.
6: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتني، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت، عش بيك ركدل توا، فز نديدك البار، انت اش تعمل توا في الدار، معاملة سفر.
7: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن نكروش، هذا يبقى حالة شاذة.
8: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، قبل ما ياخذ الراجل المرأة على أولاده ولا المرأة تاخذ الراجل على أولادها، خمم في أولادها. ما امبوسيبل مش تعوض، راهي مرت البو الأم بتولي تميز أولادها.
9: ما تلبو شريرة، ما تراش اللي هم أولادها،
10: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
11: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضح فورم نهار الثلاث.
12: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
14: بدلل تدلل
15: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إبير مارشا جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
14: تدلل
16: جيان إيام دللنا.
17: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
18: موزايك اف ام، لا

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن عن تعليق الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك على أثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب المرفوعة. والجامعة تؤكد في بيان أصدرتها اليوم مواصلة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إنفاذ أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية على مستوى القطاعية. سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بيزي يؤكد أهمية ربط العلاقات بين المؤسسات الأمريكية والتونسية المختصة في المجالات البحرية من أجل حلول متجددة لمستقبل أفضل للقطاع في البلدين. والسفير الأمريكي يفيد في تصريح لموزايك بأن الشركات الأمريكية لديها تكنولوجيا بحرية متطورة وتقدم أفضل ما لديها للشركات والدولة التونسية وفق صفقات مدروسة، مضيفا أنه عندما تزدهر الموانئ يتقدم الاقتصاد وفق تعبيره.
2: الشركات الأمريكية ممكن أن تقدم إلى السوق التونسية وشركائها في تونس كثير من الأشياء. هذه الشركات لديها تجربة عميقة وطويلة في البنية التحتية سواء في الولايات المتحدة أو في العالم، إذن لديهم تجربة في بناء الموانئ وأيضا في بناء السفن. والنقطة الثانية هي أن هذه الشركات الأمريكية تلتزم التزاما صارما بالمعايير الدولية في هذا المجال، ومنها معايير الجودة، وكذلك تحترم السيادة الوطنية. في الولايات المتحدة موانئ كثيرة، في هذه الورشة استخدمت السفارة شركات أمريكية مهتمة بموانئ المياه العميقة، وكذلك مؤسسات مالية مستعدة لتقديم الدعم في هذا المجال.
1: وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف يشددان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على أهمية أو على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائية وتوسيع آفاقها في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة وفقا لمخرجات اللجنة العليا المشتركة. ووفقا لبلاغ صادر عن الخارجية التونسية، أكد الوزيران على أهمية عقد اللجان الفنية المشتركة بين البلدين في أقرب الأجال الممكنة. في متابعة لآخر التطورات في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع الجانب الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واضحا أنه لم يحدد أي لقاء بين الطرفين حتى الآن، وذلك بعد تقارير عن عرض إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي عقب تقارير عن عرض من طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ختاما، وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بمقتل 154 شخصا على الأقل خلال المعارك التي دارت في اليمن على مدى اليومين الماضيين بين القوات الحكومية والحوثيين وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر عسكرية من الجانبين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار تواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، لكن قبل البداية مع الترجي الرياضي التونسي والمدرب لورينسيو ريغي كان فتخلف اليوم على تنقل الفريق عند راهم وين باش يعمل تربص لمدة أسبوع. ريغي كان غاب هو وبقية الإطار الفني اللي معاه اللي من رومانيا ما جاوش اليوم ما تحوش بالتربص، والمدير الفني البلجيكي جويل كراهاي هو اللي تحول مع الفريق لعند راهم كما قلنا باش يشرف هو على التربص اللي يتواصل مدة أسبوع في انتظار التعاقد مع مدرب جديد. بالنسبة للمدرب الجديد والبديل للريغي كامب في الترجي، من بين الأسماء المطروحة وأبرز اسم مطروح هو المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي قاد المغرب الفاسي عمناه للتتويج ببطولة المغرب. بابلو فرانكو حاليا من غير فريق بعد ما غادر المغرب الفاسي مع نهاية الموسم. مغادر يقول أنه الأسباب شخصية، وخير أنه ما يجددش العقد مع الفريق. قبلها درب الفيصلي السعودي، درب أمازولو في جنوب أفريقيا، درب سيمبا تنزاني في 9 مقابلات، مقابلة وحيدة مع القادسية الكويتي. وموسم 2014-2015 أشرف على نهاية الموسم 14 مقابلة مع خيتافي في الليغا. بابلو فرانكو دونك هو الأقرب لخلافة ريغي كامب في الترجي، ومن المنتظر إنهاء الاتفاق ما بينه وبين الترجي في الساعات القادمة. النادي الافريقي برمج مقابله وديه مع نجم الفحص نهار الاحد في البارك. وبلال ايت مالك تعافى من الاصابه وتلقى الضوء الاخضر من الاطار الطبي للعوده للتمارين. في النادي البنزرتي برشا كلام تقال على مطالبه اللاعب مومار ديوب بمبلغ 300 مليون وحصوله على حكم من الفيفا ضد السابي. حقيقه الملف هذا من عند الكاتب العام للسابي صبر مبركه في ميكرو زميلي احمد.
7: حب نوضح هو انه المساله ما تتعلقش بحكم كان يقع ترويج ليه وقاعده فوت اجل اعتراف فيها وطعن فيه. مساله بدات بتنبيه فسخي كان نجه اللاعب النادي البنزرتي طالب فيه بمبلغ قيمته 96,000 دينار، مجموع جرائيات غير خالصه ومنحه انتاج غير خالصه. ثم توجه اللاعب الى الهيئه القضائيه المختصه بالفيفا لمطالبه النادي بما تمت الاشاره اليه. احنا نباشر في الملف والملف مازال على بساط النشر، من الملف مازال ما تفصلش، مثلا ماهيش متعلقه بحكم، قضيه مازالت منشوره ومازلنا معناها ندافعوا على حقوق نادينا ومازلنا في تواصل مباشر مع محامي اللاعب لايجاد تسويه معناها كتابيه رضائيه في الخلاص في حدود المبلغ اللي اشرت له 96,000 دينار، واللي ماشيين اشواط كبيره باش نغلقوا ذلك الملف.
6: من أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم اكتملت المجموعة بالتحاق كل من إلياس العاشوري وسيباسيان تونيكتي اللي وصلوا اليوم لتونس. اليوم التمارين باش يكونوا مع 7 نتاع العشية في الملعب الفرعي في رادس. نذكر أنه أول مقابلة باش يكون ضد أوغندا نهار الخميس 8 في رادس في الجولة الأولى من تصفية الكان. تذكر مقابلة هذه بدأت تتباع اليوم على الإنترنت من انطلاقا من نص النهار على موقع sportkick.app، وغدوة تبدأ التذكر تتباع في جيشات ملعب المنزة من 9 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشية. أسوام التذكر 5, 10, 15, و30 دينار. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أصغر يلعب اليوم 5:30 في الكوديفوار نهائي بطولة إفريقيا. بطولة إفريقيا لنهائي انتهى في كوديفوار ضد شكون؟ ضد غريمنا الأزلي المنتخب المصري. موعد المقابلة 5:30. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمينة بندوا كامل فريق فورم.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: على سلامتكم، الله يعينكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا وين ما اخترتوا باش تابعونا. هذه موزايك فام وهذا فورم اللي يبدا من توا يتواصل حتى للاربعة متاع العشية على امتداد ساعتين من زمان. اكيب كاملة معايا، عدنان بن عطية في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 113 ألف، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سنين بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في الميكرو، معكم أمينة بندوة. وتتابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، على باج فورم باي موزايك على فيسبوك، خليوا أراءكم لكومنتير متاعكم، تابعوا للايف متاعنا، وزيدا ما تنسيوش الشين يوتيوب اللي تنجموا تلقاو فيها اللايف متاعنا وللايف متاع ليزيميسيون الكل داير، تنجموا تلقاوهم على شين يوتيوب موزايك كافي، حتى على سيت انترنت موزايك كافي.net وين تلقاو البودكاست متاع ليزيميسيون والرب الكل اللي تعودتوا بهم كما دقيقة حظ ولا سبور اكسبريس وغيره. دونك وين ما كنتم مرحبا بكم. 71 113 ألف عظمتكم، 71 113 ألف، كنت حبوا تتفاعلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا في تقبل مكالمتكم الهاتفية. واليوم اخترنا وإننا نتحدث على علاقة مختلفة ومميزة اللي تجمع زوجة الأب بأبناء زوجها أو زوج الأم بأبناء زوجته. أحيانا شخص يطلق يعاود يتزوج من جديد ويكون عنده أبناء من زواج سابق، المرأة وإلا الراجل، فكيفاش زوجها أو كيفاش زوجته باش تتعامل مع أبنائه، هي باش تكون فكا ستاتيو ولا باش يكون هو في ستاتيو متاع زوج الأم أو زوجة الأب؟ هل بالضرورة ديما كيما هكا يصوروهم كالخرافات معناها والقصص اللي كنا نقراوهم قبل واللي كونت دو في متاع قبل، كزوج زوجة الأب اللي ديما لازم باش تكون بالضرورة مرأة شريرة وصعيبة مع أولاد زوجها وتعاقبهم، وأحيانا كان عندها هي أبناء من زوجها فأكيد باش تبدأ تميز لأولادها ولا تحب أولادها أكثر من أولاد زوجها؟ هل أحيانا زاد زوج الأم يكون صعيب هكا وتوصل حتى تصرفاته للعنف مع أبناء زوجته؟ هذا بالحق موجود وإلا لا؟ أنه أحيانا تكون التجربة أجمل برشا من هكا، تلقى العائلة متفاهمين، تلقى زوج أم حنين ياسر على أبناء مرته ويحبهم ويرد باله عليهم كين أبوهم، زادة زوجة الأم برشا يقول لك ساعات راهي عوضت لي أمي، خاصة اللي تلقاه أمه متوفية باغ إكزامبل، يقول لك عوضت الأم ومرأة حنينة وطيبة وربيتنا وتلهيت بينا، وأبنائنا ساعات هي معنا صعيبة أكثر مع أبنائها أكثر من معنا نحن. شاركونا أراءكم، شاركونا تجاربكم اللي عشتوهم. أنت كان كنت زوجة أب أو أنت كان زوج أم، أحكي لنا على تجربتك كيفاش عشتها. أنتم الأبناء كان عشتوا التجربة هذية وكان عندكم مرتبو ولا رجل أم؟ زادة كلمونا على 71 113 ألف، أحكيوا لنا شنو يميز العلاقة هذية، هل أنا بالضرورة علاقة فيها مشاكل وصراعات وكلمات وغير، وإلا لا أحيانا تكون العلاقة هذه علاقة طيبة ومستقرة وباهية؟ أحيانا زادة تكون فما في وضعية لفاميغ وكمبوزي، وقت اللي توا فما برشا بعض العائلات هكا وقت اللي الكوبل يكونوا عندهم زواج سابق وعندهم أبناء من زواج سابق ويتزوجوا ببعضهم والزوز يجيبوا أبنائهم للدار، عادة كزوجة الأب ولا زوجة الأم المعاصرة الجديدة الكونتوبورين الحديثة النسخة الحديثة منها، زعما عندها كالتفهم والحب الأبناء زوجها كينهم أبنائها، وإلا عنها كالصورة النمطية على زوجة الأب الشريرة وزوج الأم العنيف. الأحكام المسبقة هذه زادة متاع المجتمع أحيانا هي اللي تزيد على هالصورة هذه متاع زوجة الأب وزوجة الأم. وانتوك احنا نحب ونسمعوا تجربكم. 71 113 ألف، على ذمتكم كنت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية، والبداية كالعادة بأصواتكم.
1: فورم. ألو، صباح الورد يا أمينة يا مزينة، ربي يسلمك أختي الغالية. والله هي راهو مش ديما راهي شريرة مرت البو، راهي فما والله نعرف شكون معناتها، والله العظيم معناتها تعامل في أولاد رجلها كيما تعامل في أولادها. معناتها
2: حبيت نقول ولد راجلي أناني يكلمني كان عنده مصلحة، والمشكلة اللي راجلي ديما في صفو ويقول لي عدي ما نحبش المشاكل، شي يهمك فيه مادام ميناش شنو نقول لك على راجلهم؟ احنا من الستينات، الستينات ما كانتش نسيت اخو يقعد على ولادهم، الوالده سبعة صغار، احنا على رؤوس بعضنا دقداك. توفى الوالد الله يرحمه، قررت صباح وعشيه هي تاخذ راجل اخر، خذت الراجل مشات وخليت في دار عزيزي. لا قلت انا لا نعرف حد شرقي، قمنا ما لقيناش امنا. كلابين عزيزي بعد 3 سنين جابت هزتنا معاه، لا علاقه كان لا ولاد ولا يعرفنا، وامي الله يرحمها كيف كيف معاه معاه، ما مناش اولاد لا يهمها، في يضربنا ما ناكلوش واحنا صغار جوعه، ما تلوش على حد شيء. وبعد جبت صغيرات اخرين معاه، تبارك الله احنا 7 وجبت 3 ما شاء الله، معامله شو نقول لك تحت الصفر.
3: السلام عليكم. بالله انا حبيت نحكي على تجربتي مع مات ابو. والله انا توفيت امي وخلتنا صغار، بابا عاود خذها وحدها، الله يرحم والديك ووالداها، ما شاء الله وصلتنا عاصتنا تلهت بينا، ما غيرتناش حتى كي جابت صغير ما يزدتش معاه، ونحب نشهد لها بصراحه كبرتنا وعملت معنا كل مجهوداتها.
4: صباح خير امينه. موضوعك اليوم باهي برشا، يطبق عليه المثل هذايا. امراه تكلف في رجلها، قلت له يا علي قال لها نعم، قلت له ولادك وولادي ضربوا ولادنا. موضوعك هذا هو بالضبط.
5: أنا نحب نسجل على مراد، على رجل الأم، عندي رجل الأم الله يرحمه، عرضي حبني حب أولادي الله يرحمه، تأثم معنا الكلمة كان جاي بابا عايش ما نصغر الله يرحمه، بابا ما نعرفوش أنا ما نصغرش، كان يحبني كيف وش يعمل لي كيف وخدمني تخبي لي لم لي كوني شو كل نعمل بحيث كل شاء الله كيما بابا ينحكى، وانا ديجا نعيط له بابا وخوته عايشة مع عمتي الله يرحمه.
6: أنا بنتي خذيت واحد عنده أولاد وأمه ماتت توفيت الله يرحمه، والله هاني ثلاثة مرة بنتي تحبهم. أنا نهار كي ريتهم أول نهار في عدواي هبت يجيوني يقعدوا بحذية، تعرف يبدأ واحد تبدأ قاعدة واحد منا يبدأ يبوسوا يعنقوا، فهمتني؟ على ساعات بهم يقولها يغير، يقولها أنا وليدي ياسر ولا يميلوا لك لكن
7: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: رجعنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين معاكم في فورم على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام، والا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. ما تنساوش زيد اللايف يوتيوب على شين يوتيوب موزايك اف ام. مرحبا بكم، ما كنتوا 23513000 زيد واتساب كان تحبوا تبعثونا تحكيوا لنا تجاربكم فيما يخص موضوعنا اليوم، اللي هو العلاقه بزوجة الاب او زوج الام، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذية كيفاش كانت العلاقة بيناتهم، شنو يميزها، المشاكل والصراعات، وإلا بالعكس كانت علاقة طيبة فيها القرب التفاهم العاطفة. كلمونا شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف. وين ما كنتوا مرحبا بيكم. اليوم نتحدث كما قلت لكم على العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم. معايا نصيرة بالتليفون. مرحبا لله.
8: مع السلامة.
0: عايشك يا لله. شكرا. لاباس انت نصيرة؟
8: الحمد لله لاباس.
0: 32 سنة من نابل.
8: أيه.
0: مرحبا لله، نسمع
8: فيك. عايشك.
0: احكي
8: لك. والله حبيت نحكي لك، انا مات بابا ما شاء الله، معناها دخلت علي انا بنت 7 سنين واخواتي اكبر مني، انا الصغيرة بكل. احتوتنا ودت بالها علينا، وهي بنت مدينة واحنا مريف، معناها ما صدقني ما حسسناش نهار اللي هي معناها مات بابا. اتعامل فينا بطريقة ما نحكي لكش، ديجا حبلت صغير لول شدها الحس السباح بك، احنا ماشيين نقراو معني، ما حبيتش تخرج وتمشي تولد الا ما حضرتنا فطور السباح، والا ما حضرتنا امونا كل ديجا مسكنا، ما وصلت الا البيبين تحت وفاة معناها من الغطاء، فهمتني.
0: انتوما كيفاه معناها طلقت الوالده ولا كيفاه باش؟
8: لا انا امي متوفيه.
0: انتوما 3 صغار نصيره؟
8: 4 صغار.
0: 4 دونك. الوالده تزوج بعد توفيه امك.
8: اي هيك.
0: انت تسترجع الايامات هذوكم، ربما انت صغيره ما تسترجع كيفاش بنا منطق قبلتوا زوجة الام الاب.
8: والله نحكي لك انا ما قبلتش.
0: اي فوالا اي ماشي ايفيدون
8: انا ما قبلتش انا خاطرني اصغى واحده فهمتني انا ما قبلتش
0: بعد تفكر كيفاه معناها يعني كيفاش كنت متقلقه اللي هي باش تاخذ بلاصه امك كنت تحسها مراه غريبه على الدار
8: اي هكاك انا كنت منش متقبلتها نحسها اللي هي تسكت لي بلاصه امي ما نعرفش دا كيفاه معناها فهمتني اما صدقني ما نحكي لكش
0: كيفاش تبدل تفكر كيفاش تبدل
8: حنيتها حنيتها علينا كيفاش كنت حن عليا وكيفاش احتوتني في اللحظه اللي انا معناها نفسي في تعبه ولي انا مانيش قابله حتى شيء فهمتني وكل احتوتني وما وصدتش الرفض نتاعي معناها ما حبيتش حتى معناها باش توافق باش تعوض الا باش انا وافقت انا معناها
0: فهمتني قبل معناها فهمتك اي وشنو هو اللي خلاك شنو هو الديتاي اللي تتفكرهم يا نصيرة خلاوك انت تراجع موقفك تقول فينا المام حلاها المراه هاي طيبه حنينه علاش انا كنت موقفي هكا منها
8: باهي انا اول حاجه كي جاتني وقالت لي اسمعني بنتي معليها انت ما عينكش انا راني ما ناخذوش بوك انت ما تحبش انا ما نروحش ما نروح لكش وحتى كان روحت وشفتني وكل كيفاش معناها ما نسواش نهار نغش الشوكولا اللي تحب عليه انقلقك اللي تحب عليه نعمله والحق هو زاد بابا معناها قال لها انا ولادي يقبل كل شيء ومعناها ما نحبكم معناها قلت له ولادكم اولادك هم اولادي وطولت فترة الخطوبة بالحق نقول لك طولت فترة الخطوبة لين أنا وافقت لين أنا حبيتها جيت هزني تحوس بيا طيب للحاجات اللي أنا نحبهم فهمتني
0: يعني هيئتك نفسانيا
8: هيئتني بكل طاق
0: محليها تحيالي
8: والله العظيم اسمع نعمة زقيد من معمورة
0: تحية لها نعمة
8: تحية لها والله
0: معمورة بلا نعمة دي محليها
8: هيئتني نفسانيا وكل وحتى كي روحت صدقني قد ما نحكي لك معاملتها معاي بطريقة ما نحكي لكش وبابا صعيب بابا صعيب مش سهل لا إله إلا محمد رسول الله تخبي علينا حتى كي تختبت ولا تختبنا وكل شيء كنجو نخرج مع خاتيباتنا بابا ما يحبش الدرق علينا
0: أم وكي جابت صغارها كيفاش
8: جابت بنوت جابت وليد هو توفى لها الله يرحمه 9 شهور توفى فهمتني خوكم ما تتكلمش معنا ديجا هو توفى الله يرحمه ما نحكي لك شاني اما نحكي لك على الانسانه اللي تو ان شاء الله بنتها عمرها 19 سنه تقولها كلام اخواتك اللي يقول اخواتك هذاكم هم فهمتني اخواتك هذاكم هم هذاكم اخواتك ما تخلى حتى معناها في طوبي بنتها احنا نربيناها اختنا وهي مسكنا ما تكلمش وديما حتى كي ديجا معناها تتخطب كل ديما اخواتك عندي اخوي انا صغيره باش نحكي لك اخواتي اكبر مني وعاوزت انا كله وصلت انا دا رجالنا والله مصلي على النبي الله يرحم والديك ووالداها وحتى ديجا ولدي تو عندي ولاد عمره 6 سنين شفت كي نمشي لدارنا نقولها فستيهولي انا نربي طوبيا وهي تربي حاجه
0: ايه فرحانه بيكي محفيظها كان ولد بنتها
8: بالضبط
0: هو غير ما يسمى ولد بنتها خاطر ربيتك زيد التربيه ما هيش كان الولاده البيولوجيه فقط
8: صدقني بصراحه الله يرحم والديك ووالدها راني قلت لك انا بنت 10 سنين معناها بنت 7 سنين واخواتي اكبر مني حتى اخويا ما شاء الله راجل مش صغير ويحبها ويقدرها بطريقه غير عاديه انا بالحق مرت بابا هذيك ما رتاش عيني وي نعطيك معلومه باش انا ما نظلمش فاميلتها خالاتي ويقول ولاد اختنا جي امها اعتبار معناها جدانا معناها وكل شفت كي نمشوا غادي مع موها ما ثماش فقره ما ثماش نقولوا احنا تميز ما بينا نقولوا احنا بنات خالتي فلانه علينا احنا
0: ويتعاملوا معاكم كاينكم اولادها البيولوجي معناها عادي ما يحسوش اي فهمتك يلا لا سلمنا عليها برشا
8: لا نعمه
0: بلها مزيكة كاملة تسلم عليك يا للا ونشكرك برشا على المداخلة ربي فضلها يعطيها الصحة شكرا لك نصيرة، تحية ليك. 71-113-ألف مازال عظمتكم، 71-113-ألف. نتحدثوا على العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، التجربة كيفاش إن كانت إيجابية أو سلبية، المهم هي تجربكم اللي نشاركوها معاكم. نواصلوا معايا خليل. مرحبا.
9: عسلامة أختي أمينة.
0: عايشك سيدي، الله يخليك خليل. شكرا لك.
9: من المتابعين متاعك ديما الحق نتبع فيك، وما شاء الله على المواضيع اللي يجي فيها.
0: عايشك يا سيدي، شكرا.
9: سليم ما شاء الله، ويعطيكم الصحة.
0: شكرا لك.
9: وربي إن شاء الله ديما تنحسن
0: لحظة. الله يخليك خليل. 42 سنة من صفاقس.
9: أيه.
0: مرحبا بكل أهالينا في صفاقس يا سيدي.
9: يعيشك ربي يصدق. حاصلوا التجربة متاعي أنا حبيت نحكيها اليوم. هي تجسد في عائلة فيها مرت البو وراجل الأم مع بعضهم في نفس العائلة، اللي هي اللي عايشة أنا تو. وأنا عندي المدام تاعي توفيت سافي كانكون بالكورونا
0: الله يرحمها. الله يرحمها.
9: خليت لي زوج بنيات، واحدة 8 سنين وواحدة عامية. بعد عام عاودت تزوجت. في هيك العام اللي قعدت أنا الإنسان صار له فراغ في الدار من العاطفي وأسري وصعيبة ما يستاهل بعد للطول كان أثر فيه وكل شيء، لكن هيك ربي إيش حب الله يرحمها. فهمت؟
0: تو مرة نعملوه الموضوع هذين نتناولوه، فقدان الزوج أو الزوجة اللي هي حكينا فيه قبل. تجربة صعيبة
9: حكينا فيه قبل، حبيت نشارك فيه ما نجمت.
0: تو نعاودوه وتشارك معانا إن شاء الله خليل.
9: إن شاء الله عايز أختي. الحاصل العام هذاك باش من قعدت خايف منيش. أول حاجة خايف على بنياتي، قلت دعمة باش نطيح بالزوجة اللي هي باش ترعيهم وتخاف فيهم ربي وكل شيء، باش تعوض لهم حنان الام، خاطر ديما السمعه نتاع مرت البو الاكثريه سمعه مش باهيه، خاطر ديما نسمعوا فيهم حتى في الافلام وفي المسلسلات ديما مرت البو ما هيش هيك النموذج اللي هو باهي وكل شيء، ديما مرت البو يقول لك ما هيش باهي. حاصل هيك اللي قعدت متخوف منه، وقلت معناتها ولازمني معناتها نكون اسره اخرى، خاطر الصغار مازالوا بنات صغار برشا، الوالده تعبت فيها كبيره في العمر. الحاصل العام هذاك ربي وفقنا وخذينا بنت حلال بعد عام ديفورسي. عندها بنوتة
0: سي لا فاميغو كومبوزي بار اكسلانس.
9: عندها بنوتة قد بنتي الكبيرة وقتها سافية ويطان عمرها وما شاء الله 4 سنين ما بعدنا معتها من 2022. فهمت؟ الحمد لله معناتها اللي خفت منه ما صارش الحمد لله. وريت
0: شنو الاشياء اللي خفت منهم؟ انت خفت على بنتك وخفت
9: خفت على بنياتي انا اكثر حاجه من انا ما خممش روحي انا خمم كيما في صغيراتي على خاطر يتيم ماذا بيه ما يتعاملش معامله خايبه وماذا بيه يقعد في انتوراج مزيان وما يحسش الفقد نتاع امه سيتو صغار في العمر فقد امهم. فهمت؟ اللي خفت منه الحمد لله ربي معناتها منعني منه، طلعت بنت حلال وبنت فاميليا الحمد لله الله يرحم والديها. هي ما تسمع فيها واحد يتكلم والله
0: نعرف اي ما كيفاش معناها تشجعت على التجربة خليل؟ خاطر فهمت اللي عندك مخاوف وتساؤلات اما كمان جربت.
9: بنتي الكبيرة عندها وقت 8 سنين عمرها، وصلت قالت يا بابا خذ لي ام معناتها مسكينة في المدرسة تمشي لعاد امها توصلها المدرسة وكل شيء. قلت لي يا بابا خذ لي أم. تصور أنت معناتها شوكتني الحكاية هذيك وقتها. حسيت بها مسكينة معناتها ترى في زملائها يجيبوهم وما توصلهم، والعادة أمها هي اللي توصلها للمدرسة، أنا الحق لها بالخدمة وأمها هي اللي تنزل تجيب. فهمتني؟ قعدت شوكيت هذيك على تلبسية وقتها. قال لي شوف تبعها سياسة عندها شوية نفسيتها تعبة الحق صحيح ما يستاهل اللي تعدى عليها، لكن هو قلت برا نتوكل على ربي سنة الله.
0: وكي تزوجتوا حكيتوا فيه الموضوع معناها قلت لها من وصلش على بناتي قعدت تراقب البريود الاولى تشوف كيفاش زعما باش يكون
9: كومبورتمون. ديما عيني لفته ديما مانيش مطمئن ونشوف ونعس، خاطر معناتها كيما نقولوا عائله مركبه ماهيش كيما قلت انت من الاول. فهمتني؟ وهي زاد الكاز زاد عندها البنت بنيتها زاد ابوها ما تعرفوش، هي طلقوا تلاقى لي معناتها كل حد يمشي يروح وانت وصغارك وبيناتنا نفقة ونشوف لك بنتك ولا حد شيء. فهمتني؟ هي ديجا خرجت كونسنت من دار رجلها معناتها مع بنته ما يعرفهاش للتو اللحظة هذه. فهمت؟ وستو فرد بندينا راه معناتها مش بعاد على بعض، لكن كل حد اختياراته ربي معاه هو. الحصير البنية نتاعها قلت لها هذيك بنيتي زاد معناتها انت قبلت بنياتي وانا بطبيعة ما بنتك ماهيش لوحة وسيديجا معناتها هذيك واحدة من الفاميلي بالفم والملاء مش كلام وبرا. والايام اسفت عن 4 سنين وبعضنا ما تكيد تشوف العائله تقول هذا مستحيل عائله ما تموش تقول هما الأوريجين معناتها هيك صغارها
0: ثلاثة بنيات بوهم وامهم وكاو
9: صحيح بالضبط انا بنياتي اصلا لين وليت نغير من المرأة ولا يحبوها هي اكثر مني انا
0: وانت يا انسخت ماما خفت على بلوتو هي خافت على بنتها منك
9: هي زادة ما تبينش تبينها لكن الحس الانسان يعرف فهمتني يعرف حتى من الخزرة متاع العيني هناك من كيفاش المعامله مع بنتها كيما مع بناتي ولا كيفاش كي تشري حاجه بطبيعه نشري الناس الكل بيتها ما فماش حتى تمييز من اي اي حاجه حتى ما عندهاش حتى فاليور كبيره الناس الكل كيف كيف في الدبش كيف كيف
0: لا إيه حتى واحد بينه وبين روحه باش يجيب حاجه لصغار وصغار اخرين ليه الحقيقه حشمه يحشم على روحه نورمال مو واحد هكا حتى كان مش ولاده الكل حتى كان ولاد خوه ولا ولاد اخته ما ينجمش يجري لصغير وصغير لا
9: حتى والجيران شوكولاته ولدك والجيران يتفرج ما يصيرش منه
0: والله ما نعرف هكا تربينا
9: صحيح تربينا نعطيه للناس الكل ما خليش واحد يتفرج حتى بدك في ساندويتش يبدا واحد بجنب يقول له يتفضل
0: بسم الله فما بالك صغير متربي عنده معناه
9: صحيح هي البنية تقول لي بابا معناتها بالفم ولا فهمتي بابا جاء وتتفخر بيا زاد معناتها ما مسكين ما هو فاقد الشيء لا يعطيه فهمت يبدا عنده فقد نتاع الاب هي تربي في دار جدها تقول هي لي معناتها تصور معناتها تسأل علي اكثر من بنياتي معناتها ديما يا بابا صح الحجامه هي تلي حد الاولى يا بابا كي نمرض مثلا قريب ولا حاجه تلقى هي تجي تجري اي ما خايف علي تصور معناتها اكثر من بناتي انا اللي جبتها
0: بالضبط حنينه
9: وبناتي انا وبناتي انا معناتها يحبوا مرتي اكثر مني انا معناتها مش بو مش ما قيمتهاش انا هكا اللي اكثر والعاده حتى يحبوني لكن ما هو اللي كما قلت لك فاقد الشيء ديما لغاتي الانسان فقد امه يقعد ما يسمع بل يلقى يشد في امه والعكس وبالعكس فهمتي الحمد لله تجربه والله الحمد لله انا خفت كما قلت لك من الاول قعدت يدي على قلبي قلت يطلعش الزواج فاشل قلت هاو ياخذوه يعرسوا ما غير صغار ويفشلوا فما بالك انا معناتها
0: بصغار واحد كل واحد جاي من تجربه
9: حد من صاحي فهمتي معناتها
0: واحد يتسال ويخاف
9: سبحان الله هاي معناتها ربي هكا معناتها
0: ربي بقى عليكم الستر يا خليل
9: يعيشك
0: يحفظكم لبعضكم ومحليكم
9: وهذه رساله الانسان لازم يوصلها معناتها انا امانه في كرومتي سواء بنت المراه ولا بنياتي لازم الانسان يوصلهم ان شاء الله نراهم في اعلى مراتب وان شاء الله ربي يعاوننا باش نربيهم احسن تربيه والحمد لله معناتها ماشيين في القرايه صافا بالقدا الحمد لله ان شاء الله ما ينقصهم حتى شيء باذن الله
0: ربي يفضلكم ويبعثكم شو اسمها المدام
9: المدام مريم
0: اسمها مريم خلي سلموا عليها برشا تحيه ليك يا مريم شنو حبيت تقول خليل
9: حبيت نقول بون المدام يرحم والديها على اللي عملته ما كيما حسستش صغيراتي ما حسوش باللي هما معناتها ناقصين حاجه هذه اهم شيء خاطر وشوف والله حتى اكزامبل مثلا في الجارد كي يمشيوا مع بعضهم يقراوا مثلا ريتها وصلت المدام نتاعي قالت باش حتى العباد ما تلاحظش خاطر يعرفوا السيتياسيون وكل شيء تاع الجارد قالت لك البايه نتاع بنتي انا نحكي لك تحط لها بايه اكبر من بنتها هي قلت لها ليش انت حط الزوز قالت لي لا باش ما يقولوش هاكي مرت البو شوف بايه بنتها كيفاش وبايه بنتها كيف بنتها كيفاش باش ما يقولوش هاكي مرت البو قلت لها يا بنتي انت امهم راك ماكش مرت بو قالت لي العباد ديما في مخهم ديما مرت البو خايبه
0: يعني كاين واحد ديما يلزم يثبت حسن النيه معناها زوج صحيح. الام والا مرت صحيح. البو كاينه في امتحان صحيح. متواصل كسوا قدام العائله الجيران الاقارب الزوج والا الزوجه راني نحب وليداتك كيما وليداتي راه ما تخافش عليهم راه تعنى شان ربي يفضلكم من بعضكم
9: وهي سبونتانيمور يتعامل فيه هكا من نفس الوقت انا معناتها عندي ربي هو اللي قاعد يشوف فيا معناتها العباد اما لكن قالت لي باش حتى قدام ربي ما خليتش هكا ناقص ما هو مش تبعني لكن نحبوا يقعد هما ديما بالزايده وقلت لها مثال كيف كيف قالت لي انا هكا وباش ضميري يبدا مرتاح انا نكسر الهكومه والبلايات هكومه قلت لها بدي كلهم كيف كيف حط كيف كيف معناتها تصرف عادي ناتشيال ما تعملش هذا مصطنعه فهمت لكن هي تحب تحاول تثبت انها هي باش ما قالت لك باش ما نهزش حتى جرام نتاع الشك نتاع اني قصرت في حاجه ولا خليت حاجه ناقصه مسكينه الحمد لله.
0: وخذ الانسان واحد اكثر احيانا اكثر من البو ولا الام البيولوجيه على خاطر بشيء ما يحسسش الصغيره ذاك. دوكا يعطيكم الصحه يا خليل، تحيه ليك وللمدام، شكرا لك على المداخله، سلمنا على كل اهالينا في صفاقس، عايشك سيدي، تحيه ليك
9: وبون كوراج انتوما
0: على الصحه البرنامج. شكرا ليك
9: كيف
0: شكرا ليك سيدي، تحيه ليك. ميرسي. 71 113000 مازال عظمتكم، 71 113000 كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم اللي نتحدثوا فيه على العلاقه بزوجة الاب او زوج الام. نواصلوا معايا هزار، مرحبا.
10: الو،
0: عايشك يا لله، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا يا لله. صباح هزار، لاباس؟
10: يعيشك الحمد لله.
0: عايبي 32 سنه من تونس.
10: ايوه
0: هاي لاله، احكي لي، مرحبا بيك.
10: التجربه نتاعي بالنسبه لي انا مرتبو
0: هاي
10: ومانيش خايبه، وبالعكس ديما نحاول نعمل الباهي، ديما نحاول نتقرب، مي العكس هو اللي صاير يعني، والدراجلي هو اللي رافضني. معناتها كان عنده مصلحة بيك هاو يكلمك، كان ما عنده حتى مصلحة أنا سلام سلام. أما لو بوان بوزيتيف اللي قلته هذا الكل اللي هو عيشة بالقدر، مدام أمينة بالقدر بيناتنا، فهمت؟ هذا هو بالنسبة لراجلي زيدا كيف كيف علاقتي طيبة والحمد لله. أما شنو بقينا عنده مشكلة كيف يبدأ مع قدام ولده، معناتها يحب يظهر روحه اللي هو في الكوتي متاع ولده مش متاع مرته. ده كي نحاول باش ندخل ولا نشوف حاجة ما تعجبنيش ولا يقول لي مش مشكلة شي مكهي عادي اغزر لي ليا انا.
0: قديش عند يا هزار، اجا نبداو الحكايه بشويه قديش عندك متزوجه بابوه؟ 5 ans. قديش عمره وقت اللي تزوجته؟
10: 22.
0: الوالده نتاعو موجود؟
10: لا.
0: الله يرحمها وينعم. نجموا انتوا تفهموا شويه زيد، هو في سيونيك على ما يبدو ولا عنده خوي؟
10: اي
0: فوالا دونك سا سو كومبرون سا سو فوا. حكيتوا قبل معناها حاولت تفسر له حاجات ولا باقي في عدم القبول والا
10: بالنسبه للطفل وقتاش معناتها كي عنده مصلحة يعني كي يحب على فلوس كيف فهمت كيفاش كي يحبك تشري له أكل حاجة أطاقسة ما سميش علاقة بيبدأ بالنسبة لينا.
0: أنت كيفاش كنت تحبها تكون العلاقة معنا تكون فما فيزيون بيناتكم؟ يعني كنت تتغروا أنها تكون فيزيونيل؟
10: نحبه يرجع لي يستشيرني، بالنسبة لينا أكثر خبرة منه في معطرة الحياة، ثم حاجات ديما تفوت بها ديما معناتها
0: وكان ما سألش وما شاورش سي اوكي وسي، معناها خاطر ساعات حتى ما يحبوش في عمر معين صغار معاش عينه مش يشاوروا حتى لي بارون تاعهم راه اللي تلقاهم هما في الصغر حب لا يرى الشمس، اما في البريود نتاع الادوليسونس تصير يولي كالغوبيليون شويه
10: هكا.
0: انت عندك صغار جبت صغار انت ولا مزال؟
10: لا
0: تري بيان. اي دونك شويه تفهم يظهر لي هزار، اما باقي كأنه ساعات رانا نجيو بفكرة مثالية كسوا زوجة الأب هي تبتلقاها ماذا بها يولي وفما حب كبير وقرب وعاطفة وغير، وكأنه تصطدم شوية بالصورة من بعد
10: على الاخر
0: خاطر لي زاتونت نتاعك سا سوفوا، خاطر كنتي عامله ديبلوم ماذا بيك كانت تكون الحياه محلاها ويكون قريب لك وصديقك اما كان هو مشكك سي اوكي وسي، معناها كان ينجم يكون ولدك معناها من صلب كما هو ما مشكك
10: هذاك حبيت
0: فوالا. اي دونك ما تعبش روحك ساعات حق صغيرنا والله. ولدنا ما يطلعش كما نحبوا نحن
10: حاجه والله انا اللي سبع ما دام البو معايا باهي، ما دام انا فعلي باهي مع الطفل ما عنديش حتى مشكل والحمد لله. بيان سور ديما نوصل نخلي للصلح نتاعي كما تقولي نهار اللي يرجع باش يستشير ولا باش حاجه باش يلقى مرتبو. واضح.
0: يا ليلى يعطيك صحة، تحية ليك، شكرا لك. ميرسي هزار، عايشك عايشك يا ليلى، مرحبا بيك. 71 113 ألف ما زال على ذمتكم، كانت حابة تشاركوا معنا في فورم اليوم. وما تنسوش زاد الواتساب 23 513 ألف، كانت حابة تعطيوا رأيكم في فورم اليوم وإلا تجربكم فيما يخص موضوعنا. نتحدثوا على زوجة الأب أو زوج الأم، كيفاش تكون التجربة معاها، لأنه ديما تكون التجربة هذه قاسية وصعيبة كما نشوفوها في بعض المسلسلات ولا الأفلام ولا حتى حسب الخرافات اللي خلطونا. ديما كيني زوجة الأب هي كالشريرة الصعيبة مع أبناء زوج هو لا زوج الأم، زادة اللي ساعات يكون ما يحبش صغارها يجي وإلا يكون عنيف أصلا معاهم. هذا الكل يصير وإلا لا؟ شاركوا معنا 71 113 ألف، شاركونا تجربكم وأراءكم في موضوع اليوم، العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم. نواصلوا معايا زينب، مرحبا.
11: السلامة أمينة،
0: عايشك يا لله، مرحبا بك يا لله زينب.
11: والله ما كنتش نتخيل روحي نهز التليفون ونطلب هكا مداخلة في الراديو ولا حتى في
0: مرحبا
11: أي
0: حاجة. أسمع
11: جامي
0: اسمع أنتم الناس اللي تتصنتوا كها وتحبوا تسمعوا الراديو كها ونبدأ نقولوا يلزمنا ننصبوا لهم المصيدة موضوع يجيبهم ويهزوا التليفون ويشاركوا معا أي بي اسمع ما عندكمش فكرة قداش نفرحوا بيكم الناس اللي متحبوش ياسر تهزوا التليفون، أما تاخذوا هكا ساعات الشجاعة متاعكم وتزوا التليفون
11: وتكلمون. يا أمينة يا بنتي، راهو إذا نقول لك التوى الذكريات ما تنحتش. راهو أمي ماتت 60 وبابا عرض فيسا ما قعدش برشا من با عامين وعرض دخلنا داستاش معناه دخلنا غولة مش مرأة غولة أي غولة غولة
0: السبعينات هذا؟
11: أي في السبعينات.
0: قد عمرك أنت وقتها
11: زين؟ أنا عمري 18
0: بيه
11: نزيتو إبا شو قولك أنا ملي دخلت المرأة هي توا كانت
0: ساعة شاوركم ليه ما في بالكم شو جات مرأة جديدة؟
11: لا لا ما فهمينش ديسكسيون ياسر مع بعضنا صف عمي كعمي كلمنا والكل ونتي أنكسيوز احنا اللي احنا الكبار أنا وقتي وقلنا معناها سمعنا بها احنا من هنا معناها نعرفوها وقالوا لنا عزيزتنا قالت لنا مصابة اختار واحد أخرى الكلمة دي قاعدة في قلوبنا احنا فهمت؟
0: قديه انتوما من شخص زينب؟
11: احنا خمسة
0: تبارك الله. اي وانتي الكبيرة؟
11: لا لا اختي الكبيرة عم جلد عليها برشا عام ونص.
0: عملتوا مجلس الابناء وقلتوا هذية مش عاجبتنا يزمنا نعملوا فيها وإلا سكتوا وصبرتوا؟
11: لا لا والله لا والله لا لا زمين نحسبوها باش تجي معناها معناها احنا ليه احنا توا معناها مطربين وعملنا ما تقبحنا فيها وقربي يشد معناها اللي شدت براستها ما تقبحناش فيها راهو وكان عباد اخرين مش تقبحوا فيها برك يعملوا فيها معناها شر الشعب
0: به. هاي احكي لي الدخلة متاحة كيفاش؟
11: اي دخلت نرمال عم تروح عملوا تتكبن وكل شيء واحنا مشينا نصيفوا وبنا عملنا بونمون في هكا في كلوب رجلنا الدنيا نظفنا عملنا كل شيء وبعدك شيء بابا جاب القضية حطينا القضية في الجدال ورجلنا وبونا في الحكاية هذه بدلنا معناها يحطنا في كلوب معناها بش من عموش مع الناس الكل ومعطرين فهمت كيفاش اي با احنا ولبسنا وكله يا غزرتنا قلتنا حتى من الدار نظفناها ضربنا في توكس عملنا كيف تعرف
0: قويل الصيف كيفاش يتعدي وضربة في توكس وتزل من الدار والكنسة
11: والدار وكل شيء
0: والماء برا ورشة الماء
11: طرف هي باش تمشي تركب الفطورك على اساس اللي غزرتنا قلتنا وين ماشيين قلنا ماشيين نعومو قلتنا شنو شكون في طيبكم فطوركم قالت لها انا مجاش نتكلم كلمتها اختي قالت لها واه ما وانت باش تاكل نظفنا احنا ورجلنا الكوجينا نظيفه قلت معناها كل شيء برجل قالت لنا لا ما طيب لكم شينا وهذا راهو نقول لك عندها شهرين بلي عرفتك هو هكا قالت لها اختي كيفاش معناها احنا انا ماشيين وانت دبرات وانت معناها بخيتو وي بابا خليك قالت لها هكاك نورمال قالت لها بابا خليك ما هوش طيب لنا وكل شيء هاي سكتت وكل شيء وروحنا روحنا نورمال مشخنا على روحنا عمنا عملنا روحنا نقاوموا نستنى فينا قلبت له مخه أمينة قلبت له مخه ما صار كيفاه تعش قال لنا انا ما تبتوش في الدار اليوم
0: اي
11: ما تبتوش في الدار عارف شو الدراسة
0: تأثير قوي هذا عارف.
11: أي شيء قوي قال والله يا أمينة والله فما حاجات ما ننساهمش عينها نغذر لها في اللونتخ البيت كي يتحل معناها تتحل شوية هكا حالته شوية الرافعين تغذر لنا معناها فهمت أي توقع علينا ولا نقولوها بالدارجة توقع علينا وما لقيناش ما نجموش نتقبح ولا نقولوا حتى شيء بكينا بكينا بكينا وهز وصلنا لدار عزيزنا هزنا لدار عزيزنا عنا بيوت فيهم معناها
0: كلكم
11: الكلنا لم نكل واحد عمي هذا اللي تحدوا علينا ياسر عموماتنا كل بهين وسقطوا هذا عمي الله يرحمه أكثر من بابا شلت مع بينا جينا الغادي وحكينا له وعملنا وكل شيء قال يخليوا الأمور كيكا عليش تتبكي قال عليش تتبكي هو يسكن في البلقة اللي احنا مصيفين فيها قد تتبكي وشوف شنس ما أبوك بحلف ما بتشوت بيته كان في دار عزيزكم هي بيته هالليلة في دار عزيزكم من غدوة أمينة هزنا الصيف اللي عديناه في دار عمي نبكي ونضحك ونبكي ونضحك يا بحورات يا شي وبدلنا يمشوا لبحورات أخرى وشيخنا شيخنا مصور كفاق فنسينا شوية وعملنا كل شيء هيا بيدنا في الرجوع متاع القراية
0: هو من الوقت العقاب الوالد عاقبكم منذ ذلك الحين قعدتوا في السيف كامل عند عمك بليليل أنا بجي عاقبكم
11: لا عن هذا هذا عمي اللي أكل يوم وكحدوا على الناس الكل عن العائلة الكل هذا هو أختي العزيزة لهم خيط كلها حتى أنا بيتها ويا بيت وكي قمت عند عمي هذيك طعمش يروح هيا ماخدة والكل بتعطي في دروس متاع فرنسي وقال لقعد هنا منك تقري وشازك ويحب ينقص عليها يقول لك خلي فمش ما تتفاهم معك ثلاثة صغار بقى أخواتي الصغار ثلاثة ويسكنوا بعاد علينا فهمت عملت فيهم شر الشعفية أمينة والله والله والله الماكلة والخيرات اللي مقتة بابا يسكن في اللي كما نقولوا جيران في دي غونت فهم فانت مدير متاع فيرمان
0: اي اي
11: الخيرات السبعة اللي سمع هذاك الكل تخدي فيها على اخواتي العظام اللي يروا فيك يتحل البيت متاع بيت عنده بيت نوم وبيت بجنبها وين الكارد غاب وكل شيء تاخد في كارد غاب ومخبية العظام ومخبية للغدة ومخبية الواحدة انا اصلي صغار اصلي صغار

0: مخبين ضد بنات ضد بنات واحدة ورا واحدة مخبين فهمت أمينة.
1: وصلت للضرب للكلام الخايب حاجة ولا عندنا في المستوى هذا؟ تحلت من بعد الحكاية حكيتوا معها المدام
0: لا لا ما نحكوش معها ما تحلتش المشاكل وعمنا عمومتنا يطمنوا فينا وش عندكم فيها وتوا تتربى وتوا ترجع لها ايه بس ما جيت مع اخواتي هذنك الصغار والله مش نحكي لك حكايه زاد هذه اخواتي صغار اللي تو يحكوا فيها راي اختي اللي عمرها كيف ما انت انا 18 هي 14 اختي 14 هذه تحمي شيوخها صغيره 8 طن معناها قالت لي تو بدك تحكي فيها قولي لي ما نسميش كان جبت لنا بابا نهار مشاني اوميسيون قال لي اصبر تخلي البنات وقالوا مثلا ما نحبش مشاكل راهو نغيب انا ما نحبكمش مع مشاكل مع المراه قلت احنا كان ما تشبتناش احنا جبتنا مش هو انا هي قال نحبك تكون مع الاولاد صبا وقرايبه زاده ايفا مشى تعرفش عملت هو جاء وقلبت له مخه قالت له طريف شعرها وتقول اهدر صبوا عليا ما يغلي تو هذا بربي بابا مثقف وقاري ويأمن في الحكايه هذيا كي عمي كي عمي تحكي له هكا قالوا صبوا عليه قالوا يا عشخويا رز روحك قالوا كي رز روحك يا اخي هما فراس هما قالوا هما اخواته وهي ما عندهمش شعر معروفين نعرفوهم والله كي نكت راهو راهو شيء ينطق
1: اي كيفاش تفضت توا الحكايه من بعد في علاقه جابت صغار هي ولا انتوما كي كبرتوا
0: من هذاك خاطر ما جابتش صغار هي بلا رايعه حبت تعمل صغار وما حبتش هذه فازة اللي عملتها مع ليناش وتعديت فازة أخرى نحكيها لك زادة هذه دكتور خزادة روح بابا مش يتعشى قالها بربي أنا مدري شوية وين مكثر بابا يأكل في المشويات كما يقولوا في الليل قالت له ما فهميش وليت كلي وكل شيء قالت له ما فهميش ما قلتليش حسابي في عشية قالت له ما تاكلوش قالها أمينة بالحق يعاود فيها المدير المدرسة قالت المدير المدرسة استدعاه قالوا بناتك يتبكي وبناتك ما عجبونيش ومتأتين من الأوائل شبيهم هكا وحكي له قالوا طوال لك صدق هذا قالوا ما ديتلوش قالة متاع المكرونة تعالية متاع الفطور بتاتخ وقالت له شو زرش تنخموا فيها حشيك أمينة لو عمركش تسمع واحد يتنخم في نعمة ويقول هذيك خاطر شقال
1: إيه كيفاش تفضت من بعد العلاقة معها زين
0: ما تفضتش اللي هاني قلت لك اللي معناها بعطيكش عذبونا حتى أنا معرسة نهار يكلمني نهار لي فديقون كان قلتوا حاجة ما تقولوا حتى شيء عليا يكلمني قلتوا جاء قتلوا كذبة عليا
1: قعدوا مع بعضهم معناها تواصلت العلاقة بينيتهم أما معاكم انتوما العلاقة مش طيبة برشا مع مرتبوكم
0: أمينة هو راهي هو طردها قعدت نهار قعدت سختها ماما في دارهم وهو انا عايش برا وجاء ميسيون برا قال لي راهو كل المنظر قال لي كلمه خايبه عليها وقال لي ترجعها يا اخي انا تشحت من احنا ما نديتوش مع بونا الكلام تشحت راهو الحمد لله ما ركبنيش السكر قلت له قلبي يا اخي تو ما لقاش امراه اخرى اللي شدت فيها وهي حتى شيء العباد رجعوه معناها اثروا عليه باش رجعها ما رجعهاش
1: المهم تواصلت العلاقه بها اما ماهيش تجربه طيبه بالنسبه لك انت تجربه خايبه ياسر ومتعبه لكم كاطفال
0: ما خوتي كل
1: فهمتك
0: ومع العائله الكل ولات عمي هذا طلعت فيه مرت عمي تركتها الاخرى عملت لها فهمت مراه عمرني ما ريت انا يعني نعرف فما نساب ومحلاه مراه
1: ايه هو راهو مش في علاقة بزوجة الأب أو خالة أو عمة أحيانا شخص في العائلة يكون توكسيك معناها شخصية تركيبة النفسية متاعه متعبة للانتغاش ككل
0: بصراحة ألي ساديك ألي ساديك وقع سيكوباد شو قولك كل المواصفات بتاع العبد اللي مش نورمال فيها وجهة كريز يا أمينة قد يسمحني شدت الهيدي قد يسمحني يا أخي أنا قبطرة أخوتي أنا مسامحتك ما عملت هكا زيت عنية لسنة ما كلمتيش قلت كان هذيك سنتك برضه دبرتها
1: واضح جدا يا زينب تجربة صعيبة أحيانا شخص يلقى صعوبة في أنه يسامح أشخاص أسأله وهو صغير نشكرك برشا زينب على المداخلة تجربة صعيبة ما هيش سهلة معناها مع المرت البون نشكرك برشا على المداخلة تحية ليك سنين بين أنها البعض يقول لك تجربة سلبية وبين اللي يقول لك تجربة باهية وإيجابية فما التساؤلات فما الهوى الزواج زاد بالنسبة للناس اللي تلقى باش عاود حياتهم مع زوجة زوجة الصغار

0: إلا مع زوج الأبناء.
1: ولازمنا نقروا بأن هي وضعية معقدة، لأن نحن نحمل تاريخ سابق وبش نعيد ترتيب علاقات في بناء عنده تاريخ معين، إن كان التاريخ الجماعي، التاريخ الأسري، ينجم يكون عدد من الأطفال مع أب بيولوجي أو أم بيولوجية، واستقبال أو إدماج عنصر غريب عن هذه التركيبة في هذه الأسرة. فما تحولات في التركيبة وفما تحولات في العلاقات بين الأشخاص المكونين لهذه الأسرة المركبة. الأمر مش بالسهل، فما جملة من التحديات باش تواجهها كل الأطراف، لأنه فما في أذهان أو في المخيل الجماعي صورة للأسرة، فما زوج وزوجة، أب وأم، ويكونوا عندهم أطفال. نحن في وضعية وين هذه التركيبة بين ظفرين التقليدية واللي هي الأكثر انتشار باش يمكن تستلهم من هذا النموذج أو هذه الوضعية وباش تعيد هالعلاقات هذه. فنحن أمام وضعية باش يكون هناك أب أو أم بديل أو أم بديلة، لكن في نفس الوقت العلاقات مش بديهية ومش بالسهولة اللي نتصورها، لأنه فما لقاء بين أشخاص ما اختاروش بالضرورة باش يتقابلوا، لأنه إن كان اختار أب أو أم أنه هو يرتبط بشخص آخر على أثر فراق، طلاق، موت، فإنه باش كأنه باش يفرض على الآخرين وجود شخص اللي هو باش يساهم أو باش يكون له دور هام في ديناميكية هو نفسه مش باش يكون مرتاح فيها. ولذلك اليوم الأمثلة والشهادة اللي جات مختلفة، لكن فما كأنه بحث أي علاقة أي أسس، وخاصة بالنسبة للطفل كأنه يبحث عن نوع من الطمأنة ونوع من الأمان في هذه مع هذا الشخص الجديد، واللي يستوجب أنه هما يتعايشوا مع بعضهم. الأمر نعرف ما رواية متاع السبعينات ربما تعطينا أقرب الصورة اللي هي فيها الكثير من الكليشيات والصور النمطية، اللي فما روايات شعبية قصص تأكد هذا الوضعية. لكن أكيد كما في السابق كما في الحاضر فما وضعية متعددة ومتنوعة، ما فماش مثال واحد للأسرة وما فماش مثال واحد للأسرة اللي يكون فيها هذا الأب أو الوالد البديل أو الوالدة البديلة. وين هذا الشخص باش يحاول أو باش يسعى أنه هو يحتل مكانة معينة اللي هي غير طبيعية، بمعنى أنه هو كأنه باش ياخذ مكان شخص آخر، وهنا الصعوبة الكبرى لأنه فما أطفال ما يقبلوش هذه الوضعية بسهولة، خاصة أنه الأطفال باش يعرفوا مشاعر وأحاسيس متداخلة ومركبة معقدة بين ساعات الغيرة، بين الخوف، بين التساؤل، وساعات أنه حتى في أذهان بعض الأطفال أنه هو باش يقبل هذا الشخص الجديد كأنه يشكك أو يعطي صورة سلبية للعلاقة مع الأب أو الأم البيولوجيين، وهنا يزيد هذا الطفل في الحيرة متاعه وربما ما يكونش بسهولة. اللي يظهر في العلاقات هذه أنه محتاجين إلى الكثير من الوقت. أولا مش كل الأطفال عندهم نفس الوتيرة ونفس النسق، والحاجة الثانية كأنهم الأطفال في الوضعية هذه يحتاجوا إلى الوقت وإلى بناء علاقة تبنى على المودة، على القرب والمحبة والثقة، وهذه أشياء أيضا مش بالسهل يتحصل عليها الشخص. هو حتى في الوضعيات التقليدية، بمعنى أنه الشخص يكون يعيش مع الأب والأم بيولوجي، وساعات الأمور نجم تكون خلافات، نجم تكون صدامات، ونجم يكونش الانسجام التام. لكن نرجع مرة أخرى في مخيالنا وانتظاراتنا أنه الأسرة هي هذا الفضاء اللي مطالب باش يقدم المودة المحبة اللي هما مش بالضرورة متوفرين، والمجتمع كأنه في الغالب والمحيط الاجتماعي يحكم سلبيا مسبقا عن هذه التركيبة الجديدة لأنها مختلفة، ولأنه فما هذه الكليشيات عن زوجة الأب زوج الأم، واللي ما تكونش بالضرورة تحظى بهذا التثمين الاجتماعي. لكن كما سمعنا في الشهادات فما الاستثناءات، مش ما نقولوش فما الوضعيات الإيجابية، وين انه النجم نهيكله أو نعيد ترتيب العلاقات اللي نجم يكون سودها الانسجام الاحترام. لكن كاين السؤال باش يطرح المشروعية متاع الشخص هذا وما هي صلاحياتي أنا اليوم لو أني أنا والد بديل أو والدة بديلة وقتش نجم نتدخل وقتش ما ندخلوش. وقالته على ما أظن هازار أو بشكل واضح
0: اللي قالت ماذا بيا كان رانا قراب ويسألني
1: وكاين معناتها في صعوبة في تحديد هذه العلاقة شنو الدورة متاعي شنو المكانة متاعي شنو المطلوبة متاعي مني. وكاين
0: هو يظهر لي احنا كاين ندخل في اللي دوز اكستريميتي في الوضعية هذه. معناها حد كيجي باش يقبل على التجربة هذه باش تكون مرت بو ولا زوجة ولا زوج أم نحسهم كاينهم يحبوا يكونوا كل بو الباهي الطيب الأم الحنينة ندري شنو وكاينا ننتظروا اللي لازم باش تكون هذيك الصورة. وإلا العكس كلي واحد يجبد روحه على الآخر ويكون كاينه باش يكون بيناتهم الزوز ما عندوش خيار في الوسط
1: كاينه فهم مبالغة وإفراط
0: فعلا.
1: إلى درجة أنه كاينه معاش تولي المسألة عفوية في حين أنه الأب ينجم يتردد ساعات ينجم يخطأ ساعات ينجم يكون عنده محبة كبرى وما ينجمش يكون بنفس العطاء والمردودية بشكل منتظم. وكأنه نحن نحصره في قوالب جاهزة اللي هي تخلي هالصعوبة هذه في إيجاد التوازن في أسرة مركبة اللي هي يمكن باش تستند إلى علاقات في الأسرة التقليدية أما مش بالضرورة باش تكون كيفها لأن هي تركيبتها مختلفة ومحتاجة إلى إيجاد ديناميكية وتفاعلات تويتي الأشخاص اللي هما موجودين فيها اللي عندهم تمبيرامون اللي عندهم دي كاركتير اللي عندهم شخصيات والتركيبة هذيك هي اللي باش تصنع هذه الديناميكية اللي هي مش بالضرورة تحترم قواعد الأسرة التقليدية اللي ما ينفهمهاش.
0: واضح جدا. يعطيك الصحة سليم شكرا ليك. احنا راجعين في الساعة الثانية من فروم بعد الأخبار مازال مواصلين معاكم 71 113 ألف 71 113 ألف عظمتكم راجعين مرحبا بكم.
2: السهرية على موزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
3: ايه اما وين التحدي؟

0: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 6 سنوات مع نفاذ العاجل في حق كل من نسرين بن علي ابنة الرئيس الراحل وزوجها السابق صخر الماطري، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بنهب واستغلال المال العام. كما شمل القرار القضائي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق خبير محاسب ارتبط اسمه بالقضية ذاتها بعد ثبوت تهم تتعلق بالتجاوزات المالية والإضرار بالإدارة والتصرف في أموال عمومية على غير وجه حقه. وزير النقل رشيد عمري يؤكد أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ من خلال تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ، لا سيما إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات للنقل الحديدي والطرقات السيارة. والعمري يضيف في تصريح لموزايك اليوم أن الدولة التونسية تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي مع دول صديقة لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودفع الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ من خلال انفتاحها على الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.
1: اللي حشتنا به وكونوا المستثمرين اللي موجودين هما إيس انترس، لكن يلزم يعرفوا شنو اللي موجود باش يقدموا العروض متاعهم تتقدم بطريقة اللي يكون فيها بطبيعة الحال. احنا كي نقولوا تونس نحكيه على الجانب التونسي اللي يساعدنا، وكما يزمهم يقربوا اكثر ما يمكن، يشوفوا اكثر ما يمكن اللي شركات التمويل ولا الشركات اللي هي مختصة في المواني ولا في غيره. خاطر احنا عملنا ايام بالنسبة للايرونوتيك واللي فما خدمة قاعدة تخدم كسوا مع تونسير كسوا مع ليزارو كور. كيف كيف الخدمة هذه؟ راهي الخدمة ماهيش تخدم تاع شهر وشهرين، هي خدمة بلانيفيكاسيون اموايا وار ميم ا لون تيرم اللي فيها ينجم يكون فيها كان مردود ايجابي على الاقتصاد.
0: المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاف بن أحمد تفيد في تصريح لموزايك بأن الموسم الفلاحي الماضي شهد تسجيل إصابة قياسية من التمور بولاية قفصة بلغت حوالي 15,880 طنا، من بينها ما يزيد عن 12,000 من صنف دجلة النور. بخصوص الموسم الحالي، تشير تقديرات الأولية إلى تسجيل تراجع طفيف في الإنتاج بنسبة 5% مقارنة بالموسم الماضي، لتقدر الصابة المنتظرة بحوالي 15,086 طنا، أي بانخفاض في حدود 794 طنا مقارنة بإصابة الموسم الفارط. في تطورات الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويثير في الوقت نفسه شبح التطهير العرقية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف دائما مع الرياض وستدعمها. وروبيو يضيف أن بلاده عزيمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية، مشيرا إلى أنها تنظر في إمكانية التوصل إلى حل للصراع. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن أن إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين حقل الشرارة وميناء الزاوية تسبب في فقدان نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 في خط أنابيب النفط الخام بين الشرارة والزاوية أمس، ما أدى لانخفاض كبير في إنتاج الحقل. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع مينا بن دوا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك FM فورم. كل يوم مثل الجمعة من المدى ساعتين للهبة العشية.

0: شو كملت الغناية؟
1: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية على موزيك FM.
2: رجعنا لكم وزنا واصل معكم في فورم على موزيك FM. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا وين ما كنتوا. مرحبا بكم. نتحدث اليوم على العلاقة بين العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم. الناس اللي عاشوا التجربة هذية ماذا بيا كان يشاركوا معنا؟ زاد زوجات الأب وأزواج الأمهات ماذا بينا زاد كان تحبوا تشاركوا معنا وين ما كنتوا؟ مرحبا بكم. نتحدثوا على العلاقة هذه شنو يميزها، المشاكل والصراعات، وإلا أحيانا تنجم تكون علاقة طيبة وبهية. وهذا تقريبا اللي تقال في الساعة الأولى من خلال التجارب متاعكم. مازلنا باش نزيدوا ناخذوا أكثر تليفونات على 71-113-1000. تحية الشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية، ولكن زادة نقرأ شوية من الميساج اللي خلطونا على الواتساب 23-513-1000. بالنسبة للمستمع اللي قالت لنا راهو كي تبدأ مرأة ديفورسي ولا رجلها متوفي وعندها صغار، راو إعادة الزواج مرة أخرى مش سهلة، لازم تخمم وتختار راجل يقبل يعيش مع أولادها ويكون في مقام الأب. قالت أنا عندي بنية ومستحيل ناخذ راجل مش قابل بنتي وإلا ينجم يعاملها معاملة خايبة. بالنسبة لفاطمة من جابس، تحية لها ولكل أهلينا ومستمعينا في جابس، تقول اللي مرت البو أو راجل الأم العيشة معاهم أكيد التجربة بش تكون صعيبة ماهيش سهلة. تقول أنا عشت التجربة هذه ثلاثة مرات. تقول المرة الأولى كانت أصعب واحدة خطر كنا رافضين تماما التجربة هذية وهي أصلا ما نجمتش تتأقلم. تقول المرة الثانية بدينا نتأقلموا ونقبلوا وجود امرأة غير أمي في الدار وخذنا مغامرة غير عادية. قالت كانت صعيبة تتصرف نوع مع بابا وتصرف معنا نحن نوع. بعد تقول اكتشفنا الوضعية هذية بعد ثلاثة سنوات، انتهت علاقتها بوهم وانتهت التجربة هذه. قالت بعد قعد بابا عامين من غير عرس، تعب قالت وهو احنا تعب هو واحنا. وتقول كبروا اخوتي وكبر بابا زادة، وقالت اصبح وجود زوجة الاب شيء لازم. وبديت قالت انا بنفسي رحلة البحث على زوجة اب رغم صعوبة الموقف. قالت الحمد لله وفقنا ربي ولقينا زوجة اب وهي بيدها عاشت وكبرت مع زوجة اب، فكانت قالت سهل ان نتفاهم ونتأقلم معها. تحية لكم الكل، شكرا لك على المداخلة هذه. مستمعة اخرى تقول انا خايفة على ولدي من مرت البو، انا مطلقة بوه معرس وما عندوش صغار. قال ديما نفكر في المستقبل متاعه ومش عارفة كيفاش تنجم تتعامل معه. انتوكا شاركوا معنا على 71-113-1000 وقال باللي ميساج متاعكم على 23-513-1000. نواصلوا مع التليفونات. معايا ريم. مرحبا يا ريم.
3: عايشك
2: عن سلامة. عايشك يا ريم. 40 سنة من تونس.
3: مرحبا
2: من تونس. مرحبا، نسمع فيك، احكي لي.
3: والله انا تجربتي ماخذة من كل شيء شوي، معناها انا ديفورسي عندي بنات بوهم عاود حياته وانا عاود حياتي، والراجل اللي ماخذته زاد عنده صغار، معناها راجل ام طلقة مرت البو طلقة،
2: باهي برشا
3: ومش باهي، معناها في ضرورة للصغار والضرورة للأم والبو. من ناحية شنو؟ من ناحية الكوميونيكاسيون. معناها ديما فما مقارنة، سورتو كي يبدأ الراجل مثلا توفى وكحاجة أخرى. لأنك أنت معناها تحط صغارك قدامك تقول لهم راهو بوكم ما عادش متفاهم أنا وياه، راهو أوتوماتيكمون كي باش تبدل باش يعملوا كومباريزون. علاش خذيت هذا؟ في أول مشكلة اللي هي عادية، معناها ماما كي هذا يعمل هكا قعدت مع بابا، ماما هو هذا يعمل هكا بابا ما كانش يعمل هكا، فأنا لهنا نحس روحي مضغوطة تحت ميكروسكوب من الأخر. وكي جيوني أولاد ويلزمني نعمل الماكسيموم باش نظهر اللي أنا منيش كيما أمهم خيك، فثم إفار أكثر خاطر مسلط علي الضوء مشينا ما فرحتش بينا. حتى الفطور اكزامبل في الحاله العاديه مراه تروح من الخدمه تنجم تطيب باش تاكل، لا نولي انا يلزمني طيب، يلزم فهمت معناها تنسى روحك باش ما
2: تحس روحك ديما تحت المجهر وديما تحت التجربه وفما مقارنه
3: مقارنة.
2: قديش عمارهم هما ريم؟
3: أنا عندي 20 عام و 19 عام و 11 عام وهو عنده 10 و 9.
2: صغيرونات أصغر من وليدك.
3: صحيح. والحاجة الخايبة شنو هو؟ انه قبل ما انت تعرس وقت اللي انت تطلق ولا ابوهم طلق ما كناش نخمو الجوز في المعاودة. مي وقت اللي انت تتعرس على واحد يأكد لك هو شنو هو؟ يا تطمن يا تخاف. وقت اللي يطمنك في عيني اولادك كيما اولادي فانت شنو باش تعمل لهنا؟ باش انت تميل للاي. دونك هو بمعنيها قعدت 4 سنين انا قبل ما نعرس محسوب بهم واقف معاهم في كل شيء. فانت تقول هذا الريتم اللي انا باش نلقاهم بعض من بعد الزم اللي فما حاجات ما عادش باش تراهم هما باش يقعدوا يقارنوا يقولوا يا ماما قبلنا ومن بعدنا. الو
2: فيك نسمع فيك ريم.
3: فهمتني كيف مرت بهم معناها وقت اللي قدمت هي علي بثلاثة صغار ما هي لما حالة ما جابتش ما ربي ما عطاهيش إن شاء الله ربي يكرمها. كانت ياسم قريت اللي تتفرج فيه أنت في المسلسلات واللي نقرأ فيه ضرب وتعذيب وتخبي معناها ماكلة وتحريش روي ذيك اللي أنا عاشو ولادي. أما شنو الفرق إنه الأم والبوك يبدأوا كيسحين ما يخليكش رجل طوى إلا مرت البوت تقوى. يعني هذا موضوع اللي نحب نحكي فيه. راهي مرت البوت ما عندهش حدود تبدأ خائبة في الخيابة وراجل الأم. ألو
2: نسمع فيك يا ريم.
3: وراجل الأم ما عندوش زاد حدود في الخيابة كي يلقى الباب محلول. مانيش نحكي علي خاف ربي. أنت لهنا كان اللي باش تخاف تخسر الإنسان هذاك باش ترى بعينك وتسكت وإلا تحط حدود من اللول فحتى هو يحب لما ينجمش يخاف. دونك حاجته بيك في حياته. هذا اللي أنا فهمته الراجلي لكن للأسف راجلي ما فهموش المرته.
2: يعني الإشكال مش مطروح مع زوجك في علاقة بولادك. الإشكال مطروح كان في علاقة بزوجة زوجك الأولولة يقبل.
3: لا شوف
2: صعيب مع أولادك هو
3: كان حليت له الباب. شكون أنت تحكي على بول
2: زوجك
3: على اي لا كانت حل لهم الباب الزوز. لا كوارث لانه الشيطان كي يبدا يهلوس مش باش يعطيك حدود يقول لك لنا يزي. هما شنو باش يبداو يجسوا في الام ولا يجسوا في البو او نعطيك انا من الاخر من منطلق امراه مجربه هكا هكا راهو باش يبدا شنو الفيلك زاجيراسيون اي حاجه يعملها صغير تولي ما تتعمل شو ما تجيش. انت شنو تعمل لهنا توقفوا. لا هذا راهو عادي هذا راهو يصير. لا العقاب هذا مستحيل نعمله في صغيري على خاطر مش قد الغلطه اللي عملها. ايه راهو عندك حدود مع الصغير هذاك يا تحبوا وتفهموا وتقبلوا يا انت تتبدلوا وما يتبدلوش. كي يفهم هو العقليه هذيك مش عقليه الخوف بتبيعه لنا يولي عنده اختيار انه الياس انه هو يعمل من عذابهم صنعه او انه يمشي على روحه. يعني الردع يعني لهنا الام والبو لهنا تو انت ساعات تسمع هذا تعذب يا اخي سامحني هذا الكل هو ما في بالوش مستحيل يا اما مش من قريب من صغيره اخت راسي واضر بالراوح نرقد وما يهمنيش والصغير يخاف يعاود يا اما هو في باله سكت.
2: واضح جدا. دونك دور الزوج والزوجة ولا الأب أو الأم مهم جدا باش يحط هالحدود هذية ولا باش يمنع بعض الإشكاليات اللي تنجم تصير بين صغاره وزوجه.
3: صحيح. هو اللي مالي فيه شنو معناه إني حصلت عرفت يعني كما قلوا فيها احنا نجمة هذيك تكذب علي ولا هذا يكذب علي إنه هو باش يكون مثال. فأنا لهنا شنو نعمل لهنا نحط له حدود راهو هذوكم خط أحمر.
2: وي فهمتك.
3: وتولي لهنا عندك دوبل فانكسيون ما عندك حتى حل. دونك انت باختيارك قلت اي اما مش باختيارك تخليه يعمل هكاك.
2: تري بيان واضح جدا. شكرا لك يا ريم تحيه لك ميرسي. 71113 مازال عظمتكم. نواصلوا مع التليفونات. معايا سيرين. مرحبا
4: عسلامه
2: انينا عايشك يا لله. مرحبا بيك. 31 سنه مش شابه
4: شابة.
2: مرحبا بك وكل اهالينا في الشابة يا لله. مرحبا. هاي احكي لي لا سري.
4: والله انا مروحة نسمع في مزايك وكيريت التجيم تاع الفوروم ما نجمتش نشد روحي الحق. انا نحب نحكي على الاكسبيريونس متاعي. نحب نحكي على زوج امي. هو لا يرحمه توفى صار في 2 سنين.
2: لا يرحمه.
4: أنا ملي معناه ملي صغيرة حليت عيني عليها، با توفى وإحنا صغار أنا وأختي.
2: أختي وأمك تزوجت؟
4: أي، وأنا عمري 3 سنين وقتها كي توفى با. ما قعدت هكا معناه ويتان، ومن بعد تعرف ما صغيرة كي توفى با وكل شيء 24 عمرها، دونك اللي كي وبيجي بس تعاود حياتها كل. من لون حق خذت رأينا معناه ما وكل خذت رأي انا سبتو خاطر انا الكبيرة ونفهم وكل انا زيتي ندخل حق وقتها خاطر معناه مانيش رافضة، اما اونتون زادة تعيد باش يدخل الراجل الجديد في حياتك وباش تحسبه هكا كبوك وكل
2: ما نجمتش تحدد موقف صريح معناه تقول هيا ايا ليه عادي
4: ليه. انا قلت لها انا الشرط الوحيد معناها اللي قلت لها علي وقتها احنا نقعدوا معها هي بيان سير، هي قالت لي انا اصلا كان اخترت باش نعاود حياتي راهو جست على خاطركم
2: باه.
4: دونك هو الحق من الاول عاش بيريود خطوبه معناه هو ما كان يجي لخوالي وكل شيء وعرف روحه علينا وكل شيء وحببنا في روحه، انا كنت الحق معناه وقتها حبيته، اما معناها انا كان
2: لما بقي حذر فما الحذر حبي حذر
4: ثلث وسي هذاك اللي عندي اني شنو نقول له معناه ما نجمش نقول له بابا وانا انت ما عنديش مشكله معاه معناه دونك عرفت ما احنا بنصير معناها من الليلة لولا معاهم في الدار ما سايبوناش جملة وهو اللي كان شوى متاعه معناه.
2: هو متزوج وعنده صغار ولا ليه؟
4: اي هو اللي ديفورسي عنده 3 غرسون معارفين ديجا معناه.
2: اه داكور اي
4: اي حسنوا احنا جينا معاهم لدارهم وكل شيء ولينا نعيشوا معاهم وكل سنين لولا الحق هو الى فيسو ماكسيموم باش يحببنا فيه سيرتو انا خاطر انا معناها كنت ما نعرفش شنو كله ما كنتش حتى نعرف شنو اللي ديلو اصلا، هو اسمه فرز وانا عندي عزيزي فرز معناه بوما كان يقول لي حتى قول لي نسيش كما تقول عزيزك بابا فرز، انا كنت رافضه نقول كلمه بابا جمله معناه. بعد أفرص انه كان ياسر باهي معنا وياسر حبنا ويحسبني مش بنته معناها، وصلت سيبا انا بيدي قلت له نهار اللي قلت له كلمه بابا نتفكروا اول مره راه يبكي في حياته.
2: اه تتفكر حتى النهار اللي عيط له بابا
4: ايه
2: علاش يبكي اسم الله عليه
4: بالفرحة معناها خاطر ما كانش يتوقعني.
2: اه فهمتك نسخيل انت قلت له بابا مواساة فهمتك
4: لا لا لا هو تلمو أفقص انه فرحها بكي معنى
2: وشنو السيركونستانس خرجت بتبيعتها سيرين
4: وإلا انا ليه والله ليه انا وقتها معناها هو كان يحبني برشا لدرجة انه عمري ما نطلب منه طلب وما يقول لي ليه وقتها كلمته جست على طلب بسيط باش نكلم باش نمشيو لدار خالتي باش يعطينا البيرميسيون معنى، قلت له بابا مسيبش نمشيو لدار خالتي، قال لي شنو قلت له بابا فرحها بطريقة مش عادية أول مرة رأيت فرحة هكا لدرجة إنه بكى معناه من وقتها الله يرحمه من وقتها معناها بديت مش من وقتها هو من يعرف من يعرفه وما معناها ما ريت منه حتى شيء خايب مدللنا، هو كان يخدم في فرنسا كان يمشي ويجي معناها كي يمشي تفكر مرة وقت الثورة مشى قعد بريود كبيرة برشا في فرنسا 9 شهور أول مرة انا وقتها كنت نبي معناه في بالي وصلت عملت ديبريسيون معش نحب نمشي نقرا تلمونت وحست وكلمني ويقول لي ديما ما تخافش وهات نجي وبنوته كيجي هو ساعة عيط لي كان بنوته لين كبرت وعرفت وجبت بنتي يقول لي كان بنوته.
2: شو الحاجات اللي ديتاي ربما اللي عشتهم معاه ما تنساهمش حاجات في حياتك في القراية؟
4: هو كان يحب القراية برشا في الباك شابة كاملة تحكي على الباك متاعي كيفاش هو راجل أمها أنا نجحت معناه مونسيون بيان واخترت فارماسي وكان اللي تتخي في يخدم معا يقول لي تونو زا أونوغي ديما يقول هالي كلمة ذي وعمل لي حفلة ونود بحلي على اللوش ونيز وحسين والله باللي نحكي عليه شوية وكان ياسر فرحان بي، يحبني ديما يسألني، يسألني عن لي ديتايم تاع قرايتي، ديما يوصلني للفاك للفويي وين نمشي لفرنسا، لي فاليز اللي جيبهم لي ما نحكيت عليهم انا واختي، وحتى ما كي جابت منه ولد
5: كان ديما يقول لي
4: جابت صغيرة. كان احنا ذكا دلول العائله معناها نحبوها على الاخر، نقولوا له تختوخه صغير خاطر
5: قد عمره نحبوه
4: برشا، هو تو عمره 18
5: بارك الله. اي
4: اي واختي زادة كانت متعلقه به برشا، كبرنا قررنا اختي بروف دي سبورت وانا بيولوجيست، ان شاء الله بينتو باش نحل لابوراتوار نتاعي
5: ان شاء الله بالتوفيق.
4: خويا يقرا عايشك، خويا يقرا تمن علينا تهن، وصلنا عمل لي عرس الناس كنت تحكي بيه، حبنا برشا، كان ديما يقول لك حب لي بنتي على الاخر خساره، معناها هذيك حكمه ربي انه مشى ما غير ما رباها، كان كان يموت عليها يقولها فلوسه. كنا ديما عندنا دي مومون تري بريسيو، نمشي ونعملوا قهوه مع بعضنا في قهوه البرد، حتى كي مرض ديما يقول لي انت الدكتوره نتاعنا، مرض الى فيان كونسير دي بومون، كان ديما يستشيرني في كل شيء، حتى كي مشى ديما انا نرسوريه، مشى داوى لبرا هو ديما نرسوريه ديما معاه لين اخر، معناه هو توفى مالوغوزمون بعيد علينا في فرنسا، اما لينجي قبل ما يرجع مره اخرى وقت اخر مره ديما يقول لي اخوك ايمان عندك، انا مطمئن على اخوك بيكم انتوما، كان يحبنا ياسر، انا حبيت، انا ما نجمتش نشد روحي في الفروم، حبيت نقول قدام العباد الكل، قدام تونس الكل اللي انا نحبه برشا، واللي هو كان في مقام بو لينا، وكهو ان شاء الله احنا نوصلوا
5: كان رجل طيب.
4: هو يقولوا له فريدي شابة كاملة، تعرفوا فريدي انا الله يرحمه، نحب نقولوا اللي يطمئن اخويا امانة في عينينا، وما كيف كيف امانة عنا، وقالي احنا نحبوه اللي راهو كيف اليتيم عند ربي، معناها درجاته عالية، واللي ان شاء الله ربي يرحمه ربي يغفر له، ونحبوا برشا ان شاء الله، ان شاء الله الرجال الكل تعمل اللي عملته هو مع صغارها مش مع صغار مرته، معناها
5: رغم الحذر متاعك سيرين في بداية العلاقة والزواج مع أمك، إلا أنه كان شخص طيب، معناها فينا الموت تجربة كانت طيبة ومحلاها
4: طيب على الأخر، رغم اللي هو عنده صغار معناها، والحق ما كانش اون بون تيغ مع ياسر، كان اون ديزاكور ديجا، عمره ما حضر حتى عرس معناه من عرس صغار اللي هو من صلبه، اما ما وقتها رجعته مع صغار ورجعت العلاقه بيناتهم باهيه وكل شيء، واما كان يحبنا معناه مش هيك الانسان اللي ما عندوش صغار ولا حاجه، ليه هو كان عنده اسي دونفون، معناه عنده 3 انفون، وخويا الرابع هذا يا خويا اللي من ما معناه، اما ما كان يحبنا برشا، ما كان يحبنا على الاخر، كان معناه مدللنا دليل، وأمم طن سعيد معنا معناها قبل خلينا نمشي ولا رحلات لا حتى شيء، كان ديما يقول
5: يعني قايم بدور الأب، أما من غير ما يعطيكم الفرصة بتاع اللي باش تقولوا خاطر رجل أمي ذاك علاش خاطره رجل أمي، كلمون عاطفة غالبة،
4: بالعكس كان سعيد معنا، وكان ما يخلينيش نتفكر مرة عنا رحلة في ليسيك، ما قالت لي زيد وهو في فرنسا، قالت لي زيد تكلموا راه بوك تعرفوا معناه، قلت لها لا مشاش بابا نعرفه ما يفض ليش حتى طلب، نتفكر وقتها كلمته قرقت قال لي لا امبوسيبل، كان مش نخليك نمشي في رحلة مع أصحابك، نروح منا البلاصة اللي مشاو لها رحلة انا نسكن لها، قلت له راه مش كيف وكل شيء، قال لي لا ها، وهزنا لتركيا حول بينا تونس، تونس الكل دارها بينا، وهزنا فواياج لتركيا الكلنا مشينا وحوس بينا بالقدا ودللنا، اما كان سعيد معنا يقول لا لا لا يضرب لا يعيط لحد شيء عاقب جس يسكت عليك ما عادش يكلمك وكها.
5: واضح، الله يرحمه يا سيرين، يعطيك الصحة، انتو كنت كرمتو اليوم وتلوي غوندو اوماج، تحية ليك،
4: وان شاء الله يكون هو فخور بي، وان شاء الله نكون انا نورته في دنيته وفي اخرته ان شاء الله يا ربي،
5: يعطيك صحة يا سيرين، شكرا لك يا للا على المداخلة، تحية ليك، مرسين، واصلوا مع التليفونات، معايا دالاندا، مرحبا،
4: عافيه.
2: عايشك يا للا، مرحبا بيك. دلندا 37 سنه من تونس. نسمع فيك، احكي لي.
4: ديما نسمعكم ديما، ما فماش حلقة فلتها وكلهم يعجبوني. أما هذه كي سمعت ضد معني، قلت إيه في بالي معني، عندي رجل أم ومرت بونسيت.
2: تفكرت بالبرنامج. قلت
4: فكرت بالبرنامج. يعني قدر صغير يعمل بلوكاج الذكريات وينساها بارتي كاملة كي حب ينساها. باش نقولك، باش نقولك معناها هذيك فاز، هي يمكن تمتد على 15 سنة. كان تجيبش تعطيها يعني شنو تشعر بها كي تتفكرها كيما تفكرتها تو بالبرود. بالبرود معناها كاين ناس يا التفاصيل هما.
2: هي كيفاش بدات الحكاية؟ معناها شكون اللي متزوج؟ أمك ولا أبوك؟
4: تزوجت وبابا تزوج زوج. احنا أمي
2: طلقوا هما.
4: اي بيه. واحنا يمكن من كثرة اللي هي العائلة الأولى تفكت، يمكن احنا ما عادش همنا يعني شكون جاي، شكون زاد علينا، شكون يعني هما هذوما معناها الرجل أم ومرت أبو، ما يهمهمش فيك جيت ما جيتش، ما عادي عادي. واحنا زاد من شي
2: فهمتك بشوية علينا ساعة دلند. انت الوالد والوالدة تفارقوا، بوك عاودة تزوج وأمك عاودة تتزوج. انتم عايشين عند شكون، عند أمك ولا عند بوك؟
4: عايشين عند أمي.
2: عند أمي.
4: عند بابا في العطلة كشوية.
2: صحيت. إيه.
4: هكيك.
2: والعلاقة يعني كيفيه بزوجة أمك وبزوجة أبوك؟
4: عادي نجي وعادي جيت وما جيتوش عادي، ناتر معنا حتى امباكت معناه بالحق كينا انفيزيبل. بالنسبة رجل أمي كيف كيف احنا انفيزيبل، هو عنده صغار يعني مهمة أمي لازمك صغار دوكم تدلهي بيهم، فهمت؟
2: عايشين معاكم. هاي.
4: عايشين مع قطوصة حاجة كليب ما كليب، انت حر فهمت حياتك، لا عملوا لك بي ولا عملوا لك خايب يعني. تعيش كيكا وكاوك عايش فهمت.
2: قد ايه عمرك وقت اللي تزوجت امك وبوك دلندا؟
4: بابا متعرف مدي احنا عمرنا 7 سنين.
2: ايه
4: وامي بعد وقتش 13-12 كيكا.
2: بيه ما حسيتوش حتى وجود ليكم، تحسوا رواحكم غير حتى بالنسبة اللي بارون تاعكم وإلا جوست لأزواجهم، حتى بالنسبة لأمك وبوك
4: لي بارونت. بابا مثلا ما عادي يقول يغزر منه غزرون له، يخدم على روحه يروح كان لقانا سبت ولا في عطلة عادي عادي. بالنسبة لأمي تحس هكا معني عندها نوع من القهر، أما أمام طام مثلا تحس اللي فما وضعية معينة تحكم فيها لازمها تقعد بون ديفينيتيف ما طلقت يعني، ورجعنا نعيش مع بعضنا وحدنا فهمت مع أمنا. أما توك قعدت قلت مرتبو رجل أم بالحق عبيد زوكم هما زايدين علينا وإحنا زايدين عليهم، لا حبيناهم ولا كرهناهم من طاحة حتى تتفكرهم يعني عادي.
2: اسمع محليك يا دلندا ولا معز بالحق عادت أنت تتكلم وانا تخيل فيها الوضعي بالحق ما تحس عبيد دخلوا لحياتك وخرجوا قسموا معاك أشخاص في حياتك
4: ندخلنا في حياتهم يمكن ذبا حتى هم مرة من سيرنا نجم يكون يعني بالحق أمنا كولوكاسيو مع بعضنا مدة وبعد.
2: اسمع محليك يا دلندا
4: عايش عايش
2: معزك معزك خاطر بالحق عبستك شايف حياتك.
4: اي والله والله والله.
2: وبعد طلقت أمك ما عادش معاها زوج أمك؟
4: طلقت خاطر ترى فينا كيف جيمة يعني عايشين وكاو، ما مش هذيك الطفولة، مش هذيك الادوليسانس، مش هذيك الحياة. احنا نعيشوا معناها هكا عايشين بالحق يعني، تاكل ترقد تقوم، تاكل ترقد تقوم، يخسوك حويجك بالسرقة يعني عايش بالسرقة يعني.
2: كخيمو سارة
4: اي معناها ماكش مامبر دو لا فامي، هاك موجود فما فاميليا انت هاك عايش معاها وكاو.
2: اي فهمتك فهمتك. دونك وفيت العلاقة رجعتوا تنفستوا؟
4: ايه عشنا عادي معناه قلنا ولينا نتعاركوا مع امي تعاركنا، عنا بيتنا مثلا مسخوها، عنا ناكلوا مثلا قدام التلفزه يعني مثلا نتشهيه ما عادي نعيشوا عادي يعني، تعاركني واختي بالقوي.
2: كنت فما حدود قبل في عارككم في مشاكلكم في حكاياتكم في فرحكم، يصير فما حدود. نقص من زوتك، اغسل بالمتخبي، كول بالمخبي فهمت؟
4: إيه معني حتى أنت وأختك معني علاقتكم ما تفهمهاش، مش أخوة عادية فهمت؟ كينا ديما ما كان معني بعد فقنا اليوم مش كيكا نفس ونعيش وعادي جيبوا أصحابنا.
2: رجعتوا للحياة العادية من بعد معناه كي أمك طلقت؟ أي بي وسافا معناه الحياة من بعد لبس أحسن.
3: فما ما تو ما تو تقول معناه انت لعبت لكم ما تلوم امش بالحق ما نعرفش كيفاش احساسي لا تلوم الاخرين لا تلوم امك وابوك تقول هذه هي حياه العباد هكا هاو يتعرفوا ويطلقوا ويعرسوا
5: كذا ده مش عادية يا دلت اسمع عندك قدرة على التفسير غير عادية بالمرة اي معنى انت تحب تقول ما قعدت عندي حقد عليهم
3: عادي
5: كبرت قلت عادي لزدوني في حياتي لنقصهم
3: هوك عرفتهم في فترة ليه ما نارشوا كهو يعني
5: اسمع ضحليك قلب ريكاني peaceful mind انت برشا سلام في كلامك وفي روحك وفي طريقة تعبيرك وتفسيرك للوضعيات والله انت تو متزوجة دلندا
3: متزوجة عندي صغار
5: اي وكيفاش التجربة التجربة القديمة متاعك كيفاش تراها مع صغارك تو
3: والله تجربي القديمة الكل وليت الماكسيموم اني رافيهم سعيد معناه رافيهم انسان لازم يكون سعيد في حياته كيفاش ربي نسيسهم نخليهم حتى يغضبوا نعمل فيهم طريقة دي ساعتها مش كون قولي مثالية ما هو مش مثالية تو يكبروا ان شاء الله نعمل فيهم بكل حاجة عشت عكسها يعني في احترامهم في محبتهم في اني نخليهم معناها هما بهين الحمد لله يا ربي وربي دوم معروف بيني وبين رازي والله لا يدخل علينا عبيد نقعد نتعاملوا معاهم
5: يا ربي اسمع مش كنت تقعد عبيد جدد تقعد من جديد عاد في ميزاجور وتعاد في علاقات فكرني من الحكايات هذي نحب عبيد عاديين علاقة عادية لا نخبي لا نتخبى لا نعمل حد شيء
3: عادي عادي عادي عادي عادي
5: محليك يا دلندا اسمع نورتنا يا للا نشكرك برشا على المداخلة خاطر بالحق انت عطيتنا وضعية اخرى دلندا ربما احنا وقت نحضروا في الاميسيون ما خممناش فيها اللي هي مرت البوة الا زوج الام اللي يدخلوا في حياتك ويخرجوا لا يزيدولك لا ينقصوك لا حد شيء وليميت كي يتنحوا من حياتك ترتاح محليك دلندا شكرا لك على المداخلة يعطيك صحة تحية ليك سليم
6: والوضعيات متعدده مختلفه بين رينا انه توترات كبيره وفما وضعيات صعبه فيها الالم وفيها الحرمان وفيها لجايه وبين الوضعيه اللي هي فيها الانديفيرونس ان نكون غرباء كاين فوتيل كاين تقابلنا في باخره في ترينو في كار ولكن الفتره طويله وفي نفس الوقت فماش ذكريات فماش روابط اجتماعيه تم احداثها لوليان سوسيال ما ظهرش أو كأنه كان بقى اصطناعي نوعا ما واللي يبحث عليه الطفل في هذه الديناميكية كي تصير وقت يكون فما ادماج أو دخول شخص جديد منحبش أقول غريب لأنه بالنسبة لدلندا كانهم غرباء راتهم أيه. ما تذكرش وكينا في
5: أصلا قتلك نسيتها هي معنى تفكرتها كي حكينا في البرنامج
6: هو يذكر كينا بالوضعية المسرحية يعني في حديثة عندها قدرة على التعبير كينك في مسرح وترى في الحركات لأنها بأشياء بسيطة لكن عبرت عن أحاسيس عن مشاعر عن القرب الجغرافي وفي نفس الوقت المسافات البعيدة عاطفيا وجدانيا وقربت هالصورة هذه بشكل بسيط كلمة عادي تعاودت عشرات
5: مرات لو قالت مايم نمشي لدار بابا ومرت بونا ويجي بابا ويقول هاي هاكم جيتوا
6: ونظن مرة أخرى موقع الطفل في هذا الكل يعني اختيار كهول ناس راشدين انفصلوا طلقوا فقدوا حد قرروا انهم هما يعيدوا الكرة او يمروا الى حاجة اخرى يحلوا شابتر جديد في حياتهم في هذا الديناميكية بعد خلقوا حياة علاقات جديدة لأطفال اللي هما يحبوا يتموقعوا لكن في الوضعية متاع دلندا كانوا هذا التموقع ما صارش وين كانوا فما برود كانوا في مجال او في فضاء فيزيائي معناتها توي باساجي واللي قابلوك تقعدوا غرباء يعني يمكن فماش محبه فماش موده وهذا ربما صعيب بالنسبه
5: للبش وربما ما فماش كاينه محاولات زاد سنين لا زوج ولا لابوهم وامهم حاولوا مع لي بارتنير نتاعهم باش تكون فما علاقه مخير ولا يبنيوا مخير ولا يظهر لي ازواج امهم وبوهم حاولوا زاد كيف يعملوا علاقه باهيه يبنيوا حاجه باهيه
6: لانه قرار راشدين كهول ليستوجب انفستيسمون انت الكلمه وراء ذلك كاين يلزم استثمار بالاساس من الاشخاص اللي كبروا اللي هما قروا باش يرتبطوا ببعضهم في ارتباطهم قالوا لي أطفال راكم أنتم باش تجيو في رحلة جديدة في تركيبة جديدة، ولذلك هي الهيكلة أو الكركاس متاع العائلة ما فهمتهاش، لأنها ما عندها الريفيرانس اللي عشتها في السابق، مغامرة رحلة في قطار لكن ما لقاتش لروبير متاعها، لذلك في ذاكرتها هي ما توعبرت عليه بشكل نسيت، لأنه مش نسيان، هو إنكار، هو محو لتجربة لمغامرة، وكي رجعت في مرحلة معينة إلى حياة نوعا ما فيها العلاقات الاجتماعية العفوية، تعاركت، تغشت، ولا تتمسخ، تكل قدام التلفزة، الأشياء اللي ربما الأطفال ساعات المراهقين يعملوها بعفوية فقدت.
2: كانوا في البريود هذيك عاشوا أنكشات متخبين، وهي قالت كي كانوا في دار مرتبوها زوج أمها،
6: قالت انفيزيبل، نعيشوا ببعضنا فيزيكمون لكن هما انفيزيبل في الاتجاهين. الاطفال ما نجموش يعيشوا الوضعيه هذه، ربما الكبار ينجموا،
2: الاهتمام،
6: الاهتمام والطمأنينة،
2: حتى الاهتمام والطمأنينة هذه مش لازم تجي من الام والبوه، من ساعات خال عم جد جده يعطيهم المكان نتاعهم، يحسسهم اللي هما مهمين في الحياه،
6: لانهم هما المكان هذيك باش تمكنهم يحسوا يشعروا يتغشوا ينفعلوا يردوا الفعل باش انهم يواصلوا التجربه ويعرفوا النمو نتاع شخصيه الطفل. وهذا كان المحيط ما كانتش بيئة حامية، ما كانتش بيئة محافظة، ولذلك الكلمات جات في بساطتها معبرة جدا. لكن شو تأكد انه الديناميكات العائلية متنوعة ومتعدة.
2: لكن سألت على صغارها تقول اي فعلا نحبهم ولادي، شو ما يقولوا لها انت مغبول، دونك كاينك اللي ما عشتوش في حياتها في ولادها تحب تعيشهم خير برشا من اللي عاشته هي،
6: لكن هي في وضعية متاع انديفيرونس، لأنها خلقت حاجة متاعها هي وحدها،
2: مبالاة تامة،
6: ونظن هذا اللي نجم يخليها تكون اليوم في نوع من السلم الداخلي، في ما فهمش لوم، ما فهمش ندم، ما فهمش غضب، بقدر أنه أنا اليوم مع في علاقاتي النجم يكون عندي هذا السلم اللي يساعد. هو مش سهل برشا أنه الناس يكونوا عندهم قدرة على الصمود، ومن وضعيات هشة صعبة تولي قوة إيجابية باش تخلق حاجة أخرى اللي هي تشبه لروحك، وين أنك ما تمحيش الماضي، لأنه نحن في العلاقات هذه المعقدة كأنه ساعات يطلب من الوالد أو الوالدة البديل البديلة لو نجم نقوله محو الشخص الآخر، في حين هو يلزم يبقى الشخص البيولوجي. لكن كيفاش باش تبني في علاقة، ونظن صديقتنا من الشابة عبرت عليه بصور عديدة وبرشة مزيانة، لأنها وكانت في رسالتها في شهادتها الكثير من الامتنان والاعتراف، وربما الصورتين بتباعدهم يأكدوا أهمية العلاقة الإنسانية. كي تحضر لليان سوسيال يعطيك صور ياسر جميلة فيها الامتنان الاعتراف المودة المحبة والروايات والتفاصيل تولي لا تحصل وتعد.
2: ويوري زادة سليم نقطة مهمة جدا، وهي تتحدث على زوج أمها اللي الوالد ولا الوالدة هو اللي ربى مش اللي ولد، لأنه هي والدها توفى، دونك تو كلمتنا باش تذكر رجل أمها معناها عندها معاه ذكريات، عندها معاها أحاسيس مشاعر، تتذكر حتى النهار اللي قالت له بابا.
6: وفي سياق آخر تحضر الكلمات لكن باش نوصفوا غياب الرابط الاجتماعي اللي هي زادت تعبر، وهما زوز معناتها دو فام اكسيبسيونيل في التعبير، لكن واحده في الجماليه للاعتراف والامتنان، الاخر في فقدان الموده والمحبه. في الحالتين نحن في صوره جماليه معناتها عميقه جدا، اولا لانه فما ونظن زوز المتدخلات يتكلموا لاول مره في روم، ونظن زاد هذا لو جو اللي نجم يتربط بين المستمع وبين إذاعة أو برنامج يثق فيه، إنه هو يعني يبرز الأحاسيس والمشاعر ربما في إطار آخر ربما ما قالهمش، لكن كينه السياق دلندا تقول أنا نسيت ذكرتوني بحاجة اللي هي، ونحن في
2: البطاقة قلت يا هني أنا عشت هالوضع هاي،
6: في حين نحن في البطاقة التعريف اللقب الثلاثي في الاسم في البطاقة التعريف من الخلف لازم الأم، يعني كان أشياء نزعت، لكن لأنه فما موضوع وطرح بشهادات متعدة إن كانت في السبعينات اللي هي تقربنا ساعات لحكاية عبد العروي، وبين أنك أنت ترى فما ديناميكات جديدة قاعدة تتطور في المجتمع، واللي أكد أنه سرعة ساعات تطور المجتمع أو التغيير في المجتمع تسبق ساعات حتى نحن انتظاراتنا وتصوراتنا للي يصير. نحن مش في وضعية متاع السبعينات اللي أقرب للحكاية عبد العروي، لكن في وضعية أخرى وين نتقابلوا في دار لكن نحن اون سكواز مي اون سوغارد با، نتقابلوا نتقاطعوا ما نخزوش عينينا بعضنا ما نمسوش بعضنا ونظنوا روحنا كينا فما حقبه كانت طويله اما ما تعشتش. وهنا انه نختم بهذا سي لو سونس كون دون، نحن المعنى والدلاله نعطيوه، نجم نعيشوا سنوات في فقدان بموت نتيجه السرطان او الاشخاص مازالوا موجودين في الحياه لكن التاريخ
5: العلاقه مندثره معاهم مش موجوده
6: مش بيحتفظ بها لانه المعنى ما تعطاش او تعطاه بشكل ما كانش فيه الايجابيه.
5: تتفق. خلينا نزيدوا ناخذ تليفون اخر سنين معايا سونيا. سونيا
7: وهي عاصمة.
5: مرحبا يا للا.
7: عايشك عايشك أمين عايشك.
5: 50 سنة من تونس.
7: أي
5: مرحبا نسمع فيك.
7: عايشك عايش. أنا هوني مرت البو.
5: أي يا مرحبا.
7: عايشك. يا للا أنا خذيتها البنية طبعا يمكن أحكي عندها 20 سنة أكثر. خذيتها توفيت أمها وخليتها عمرها يمكن 9-4 سنين.
5: أي
7: وانا مازلت معناها عرست معناها مازلت عرست خذيت على اساس كلش عليها بنتي نتعامل معاها على اساس بنتي انت نوكلو اعرف انت بعمره 9-4 سنين شنو احتياجاته باهي كبرتها وربيتها
5: وقلت تزوجت بوها ولا تعرف
7: تزوجت بوها اي تزوجت بوها باهي ربيتها قلت لك علمتها ما انت حتى اساسيات لحياتها كالصغيره نقرين هزة اعتبرتها بنتي انتخ طو انا جبت صغار باهي ما باش ما نحسوهاش اللي هكا وكل كيما مثلا مع اولادي كيما معها هي كل شيء كاين قلبوا فيهم لبعضهم نشريوا نفس الحاجه في العيد ثلاثه ما بعضهم في معناها حاولت باش نكون عادل اقصى حد فهمت ديما نحط ربي في بالي ديما نقول فما ربي فهمت على الناس الكل احكي في الباك نتاعها ما خليت ما عملت تصور انت بوها يبدا قاعد في الدار وانا نخرج العشرة ولا 11 نتاع الليل باش نروح بها ونمشي سي سامبل خواتي بشي جيوني والعائلتي بشي جيوني يقول لهم تجيونيش عندي باك أول ما خذت الباك ربي هز عبد وحط عبد قلبت عليا كومبليت ما أول حاجة مشيت سكنت بعيد ودورت عليا العائلة الكل عائلة بوها حاليا عرفتك لي ما أنت أنا ياسر بهي معهم وما علاقتهم بيا ياسر بهي عائلة بوها انا وياها محباب على الاخر عرفتك اللي قعدوا في الوسط هي مثلا يصدعوني انا مثلا تعمل لهم حاجه تقول لهم انا بنتكم مش هي برانيه علينا انا نورمالمون فهمت كيفاش باغ اكزومبل اي مناسبه اي حاجه اي تعمل منها مشكله فهمت كيفاش وهنا هذا الكل اللي يسخف الحكايه الكل هو البو البو عرفت قد مقطع بين عائلته وبين بنته فهمت كيفاش شاك فوا معناتها تصير اي حاجه ديما مرتك بورتو انا ملي هي خرجت معاش معناتها سيد قطعت العلاقه حاولت باش من معناتها من تدخلش ومن اصلا معاش حد نسمع عليها حتى شيء فهمت كيفاش

0: فيولي انت تربيتي من عمرها 3 سنين
1: يعني هي كي خرجت ومشيت وكل ما نكذبش عليك معناتها سيكولوجيكمون تعبت بالكذب الكذب ومعناتها ديما نبكي وديما كذا وكلي معناها قلت يا اخي انا اسوبوا معناتها قد ما عملت ما تراش حتى هكا شويه منتو معناتها اسوبوا انا كنت خايبه معها معناتها كنت قد والله كي تعاركوا هي وبناتي ندور على بناتي.
0: اسمع تنجم تكون هي مش مرتاحة مع بناتك أوسي معنى اللي هم أخواتها من البو أوسي راهم همش يعني يعني ممكن نعرفش فهمت ينجم يكون مش في علاقة بك أنت ينجم يكون أحيانا
1: ولو أحنا لا لا لا هي معناتها طو معناتها ديما حتى طو هكي مثلا في الفام يقول لهم تقول له طلقها طلقها خلت مش علينا طلقها فهمت كيفاش تنقل المرأة هذيك في حياتنا احنا مانيش باش نقعدوا مرتاحين.
0: مشكلتها ما قالتش ما حاولتش تقول شنو الحاجة اللي قلقتها فيك؟
1: والله والله اوكيني دي قلت لك انا سيتي لو شوك تو ماي في معناها انا بيت معناتها ما تصورتش بعد هذيك الكل باش يجي نهار وباش هي تطلب عليا بالفاسون هذيك ومعناها ما عملت معها
0: كلمة ما صار شيء لا صارت عركة لا صارت مشكلة لا حاجة دو جور لوندومان تبدلت معناها
1: صارت مشكلة هي وبوها ميم با انا
0: اي ساعات ينجم واحد تكون العلاقة الاخرى هي الشماعة اللي يحط عليها عركته مع الشخص الاخر ولا خرجته من
1: الدار. اما هي قعدت في علاقة طيبة مع ابوها فهمت انا اللي ما عادش نراها وكل واللي قاعده معناتها اخواتها هما اللي قاعدوا بين البينين عرفت كيفاش
0: عندها علاقه باخواتها معناها الاشكال
1: اما سوبرفيسيال على الخط
0: وانت كنت تفضلها تكون خير العلاقه
1: اكزاكت انا كنت نفضل اللي هكا وعلاقتهم طيبه ويكونوا فهمتوا يمشي ويجي وفهمت كيفاش معناتها تمنيت والبو قلت لك كان يقول لك انا اللي في الحكايه اللي سخف بالحق اللي سخف امينه هو البو قاعد
0: تحب تقول لها كان تسمع فينا
1: كانت ربي يهديها شريكي ربي يهدي انا تمنيت اخر حاله معناتها تكون كما الحاله اللي قبلي بتاع فهمت كيفاش
0: مش مشكله احنا نسمع تجارب مختلفه هذا اللي يصنع ثراء نتاع التجارب الانسانيه نتاعنا في لو كنت تقول ربي يهديها ماذا بيك ماذا بيك
1: معناها فينا المؤمنين مش ديما راهي مرت البو خايبه ولا راجل ام خايب ديما احنا في مالطا في العالم الكل ديما مرت البو هي لا ميشانت هي اللي حتى هي اللي لا سي با فري بارفوا حتى معناها الصغار
0: عندهم صغير ينجم يكون صحيح
1: بيان سور بيان سور
0: يعني لازمنا نعملوا نهار فروم على الابناء وقت اللي يكون عندك أولاد راجلك ولا أولاد مرتك كيفاش تتعاملوا معهم ولا كيفاش كانت العلاقة بيهم
1: كيفاش الزكاويزم زادة باش نشوفوا حتى احنا زادة وجهة النظر متاعهم بالك هما عندهم تفكير اخر وعندهم فهم كيفاش عندهم رأي اخر
0: انت كي كنت معاك كانت العلاقة طيبة وقريبة بيناتكم انسانين خاطر راهو تنجم تكون صغير تتلهي بيه وتوكلوا وتشربوا اتسيتيرا اما فمش القرب العاطفي عادي لا لا لا يعني تكون علاقة عادية
1: القرب العاطفي لا لا لا فما
0: يعني تحكيوا لبعضكم تسألك تاخذ رايك
1: شوف البيريود نتاع الادوليسونس نتاعها هي وبوها ديما يتعاركوا ديما فهمت كنت انا اللي ديما مثلا في الوسط نقول له راهي كبرت ما عادش كيما قبل راهي لازمها شوية انديبوندونس راهي لازمها شوية هكا حرية راهي لازمها هكا كذا هو صعيب شوية أفهم ديما أنا نتدخل وديما تجي تحكي لي على الانتوراج نتاعها كلاس أصحابها ديما ننصحها ديما فهمت كيفاش كنا معناها قلاب الكبير قلت لك اعتبار ويحبوها عائلتي على الأخر ووقت اللي نشحت في الباك معناها أون ديغي فهمت كلهم يستناو في الريزولتا والناس كل فهمت كيفاش معناها عبارة بنتي أنا كي نمشي مثلا نمشي الليسي ولا حاجة حتى حد ما يعرف لي أنا مرتبوها الناس كل تعرف لي هي بنتي فهمت كيفاش معناها
0: شنو أكثر حاجة تتوحشها في علاقتكم سوني؟
1: والله سؤالك يا شيخ أنا تلمو موجوعة ما عادش فهمت كيفاش
0: معناها ما نتفكرش
1: بالضبط ما نتفكرش هكاية حاجة أنا ماذا بيا نعاود نعيشها ولا ما توجعت برشا من الرياكسيون بتاعها وتوجعت برشا من فهمت كيفاش هذاك علاش
0: شنو اللي تتمناه يصير معناها باش ترجع كي ترجع العلاقه شنو ماذا بيك تحبها تكون كيفاش تحبها تكون معناها كسوا في علاقه بك انت ولا بصغارك واخوتها.
1: لا انا شفتو مع اخواتها، انا ماذا بيا يرجعوا علاقه طيبه على الاخر هي واخواتها. بالنسبه لي انا معناها نحس اللي فما حاجه هكا في الوسط تكسر ديفيسيلمون باش ترجع الحقيقه. اما انا اللي نتمنى هي معناها مع ابوها

0: معناها تفهمت كيفاش معناها تعامل معها لانه هو ابوها اكهو فهمت ومع اخواتها تحن على اخواتها ومعناها يتحسنوا علاقتهم ببعضهم هذاك شنو انا نتمنى
1: واضح جدا شكرا لك
0: انا ما مش مهم معناها انا نكون في علاقه طيبه فهمت كيفاش
1: واضح جدا
0: جاوزنا
1: شكرا لك يا سونيا يعطيك صحة يا ليلى تحيه ليك ثاني بنختموا
2: وفما تحديات كثيرة ما تمش بالسهل تستوجب الكثير من النضج من الأشخاص اللي قرروا بناء علاقة زوجية بعد انفصال أو بعد تجربة سابقة الثابت وقت الناس ينخرطوا في هذا البناء الجديد أو الهيكلة يجيوا بمسارات بتاريخ عائلي حسب كل شخص كيفاش كتبه أو كيفاش هو عاشه مهم جدا أنهم الكبار يستثمروا لأنهم هما اللي عندهم المقود لو عن ما فهما لو عندهم الرغبة باش يتخطاوا أو يرفعوا التحديات الأمر مربوط بهم عامل الوقت مهم لأنه الأطفال مش كل عندهم نفس لغيتهم فما صعوبة عند الناس لأنه ساعات خوفوا منه شخص باش يعوض شخص وكينه باش يتم محو الماضي متاع الأب أو الأم السابقين بيولوجيا على الأقل ولهذا مش ممكن فلو أنه باش يتم إعادة ترتيب علاقات يلزم المحافظة على مكانة الأب البيولوجي أو الأم البيولوجية الوالد البديل أو الوالدة البديلة عندهم هذه المسؤولية في احترام هذا الماضي بالنسبة للأشخاص لأنه الأطفال يهمهم لأنهم هم عندهم مسار المسار متاعهم ينطلق ما قبل هذه العلاقة اللي هي باش تحيلهم إلى مغامرة جديدة الأطفال محتاجين إلى الوقت الثقة مهم جدا عنصر الطمأنة يعني نجم يساعد الطفل باش يعبر ويعرف هو انه لو حتى ربط علاقة بهذا الشخص الجديد في حياته هذا لا يعني يشكك في العلاقة السابقة ونظن فما الكثير من الفضاءات متاع الحوار والتواصل اللي لازمها تتخلق بين الأطفال والأولياء أو الأزواج اللي هم اختاروا باش يعيشوا مع بعضهم في نفس الوقت الأب اللي هو أو الأم اللي هو يعيش مع صغيره خاصة مطالب باش يحافظ على مساحات متاع مشتركة ليه معه هو لأنه ربما أشياء اللي اليوم مثلا في التدخل الأخير الشهادة الأخيرة فما كيني أشياء غير مفهومة أشياء غير أسئلة قعدت بدون أجوبة وكأنه هذا الحيرة أو هذه الأسئلة بدون أجوبة هي اللي خلت الوضعية نوعا فيها الغموض ونحن كأن الأطفال والأولياء محتاجين إلى توضيح الأدوار لأنه الشخص لما يدخل في عائلة وهو بشوي يتحمل مسؤوليات بتاع التطيب التنظيف في ظل تم ذكر مقبليك زاد عنده دور تربوي الصلاحية شنية وهنا خاصة في اتخاذ قرارات
1: لأنه هنا أحكي عليها كنت تفكر سنيم خليل في الساعة الأولى اللي قال أنه تسأل على التجربة هذه أنه عنده زوز صغار زوز بنات وبش يتزوج مرأة عندها هي بيها مطلقة عندها بنية وبناته هو أمهم متوفية زادة ميزمنا نتفكروا اللي دو ديتاي ديفيرون وسي معناها مش كما اللي يبدأ أمه ولا أبوه متوفي كما اللي يبدأ مطلق مثل موجود ينجم مش يطل عليه ولا غيره دونك هذه زادة تدخل ان كونسيديراسيون وزاد انه التحذير يحذروا رواحهم هما كازواج اما زاد يحكيوا للبارتنير والبارتنير يحكي وكي يبداو زاد الزوز عندهم صغار مش كيما واحد عنده صغار والاخر لا كاين
2: وهذا يؤكد ان تعدد الوضعيات الاسريه تعددها يخلي هذا من الاولياء هما اللي باش يتحملوا المسؤوليه اكبر حتى لو كان ما عندهمش مرجعيات او امثله ينجموا يستندوا لها لانه نحن في الغالب نستندوا الى العائله وين فما اب وام واطفال وكانه هذاك باش يساعد لكن نحن في وضعيه معقده لانه فيها الكثير من العناصر المتعدده والمختلفه بتاريخ مختلف لكل شخص وبرؤى وانتظارات مختلفه ولهذا كانه هذا يستوجب اكثر نضج باش انه ما نعيشوش وضعيه دلندا وين تصبح نعيشوا في فضاء واحد لكن في نفس الوقت بشكل اللي قالت غير المرئي
1: اصبح حتى صوتها وهي تحكي ردت صوتها تعبت انديفيرون هذا كي تحكي عليها مش متاثره ولا ما حاجي معناها تعديت الحكايه وفات
2: لانه هذا نوع من نحن كلمه لاغيزيليونس انك انت طورت قدره من اجل البقاء الى درجه انك انت تولي ما نحن نعتبره كارثي هو عادي ولكن هذا درس نتحمله يعني يمكن أنا ساعات نعيش وضعيات صعبة وقوله سي لا فان دو موند بالنسبة لها الألم اللي صار خليها تكون أقوى باش تواجه هذه التحديات وربما تكون اليوم أكثر عطاء أكثر محبة بقطع النظر عن المحيط يقول على علاقتها بصغارها.
1: يعطيك صحة سنيم شكرا لك تحية لليكيب الكل عدنان في الإخراج أشواق في الإخراج الرقمي شاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفية وغسان في العمل الصحفي. موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت في لمانو بسلامة.
3: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك فام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية مالين بولمبرغ ويوقعون اليوم على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 698 مليون دينار. ويتعلق التوقيع بتمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي تم توقيعهما من قبل رئيسين المديرين العامين عبد الحميد منجة وعمر بوزودة. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ يناهز 111.5 مليون يورو أي ما يعادل 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار أي حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدة إنتاج المجمع الكيميائي التونسية. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في تصريح إعلامي على هامش زيارة إلى ولاية صفاقس اليوم أن سير العودة المدرسية لهذه السنة كان طبيعيا ومن دون تسجيل أي إشكاليات مع تجند الوزارة لحل الإشكاليات الطارئة وفق قوله. وعلى صعيد آخر الوزير يعتبر أن وزارته لا ترى مانعا بل تشجع على اعتماد توقيت مرن في إطار نظام الحصة الواحدة للمؤسسات التربوية طالما أن إمكانياتها وفضاءاتها تسمح بذلك وفق تعبيره.
6: الحمد لله ثم سير طبيعي ما ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. احنا الآن موجودين في المدرسة الإعدادية السعادي وهي إحداث جديد ولكن أيضا كما تشوفوا هي بمواصفات عالية الجودة. تحدثت أيضا عن الزمن قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة، الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات، فذلك لا يسمح. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
5: في تطورات الشأن الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في الأمم المتحدة اليوم أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم مباشرة. وترامب يضيف أنه عرض على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي لكنها رفضت، واصفا ذلك بالخطأ الكبير. كما أشار ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة إلى أن البحرية الأمريكية وفر مؤخرا مرافقة لأكثر من مليار برميل نفط للمرور من مضيق هرمز. من جانبه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول في مقابلة مع وكالة فرانس بريس أن طهران تشددت شروطها لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد انهيار اتفاق نوبريما في جوان الماضي بهدف إنهاء الأعمال القتالية. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران سترد بشكل أقوى إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على الجمهورية الإسلامية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: مرحبا بكم في على كل سير الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم على مختلف الترددات. تحية لكم إذا كيف كيف قاعدين تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تيليشارجابل على اي او اس ولا اندرويد. سلموا على الناس اللي اختارت تسمعنا إذا كيف كيف فيا السيت تاعنا موزايك اف ام .net. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع على كل سنة بتخو ماجازين داكتواليتي من الاثنين للجمعة. نشكركم على التفاعلات نتاعكم من الأربعة حتى للستة. نكونوا سعداء إنه نسمعوا أصواتكم على 71113500 دينار كاش مدى موزايك اف ام. بعد شوية تفاعلاتكم العزيزة اللي توصلنا في واتساب عجب 23500 و13000. رحبوا بالكيب الكل اللي ترافقنا من توا حتى للستة امتاع العشية الجميلة. أميمة علي معنا في المدى الصحفي. مرحبا أميمة. رحبوا بجميلة الجميلات سونيا. مرحبا سونيا اليونسي. كيف الحال؟ صباح الأمور طيبة.
1: عايشك الحمد لله.
0: أنيقة كالعادة سونيا تبارك الله. عندها أختي أختها من بعد. إن شاء الله ربي يوصل بالسالم وربي يزين عليها. يا سيدي خونا يونس إذا كيف كيف ماشي اللوطية. حضر الجبة نتاعو كيف كيف تحضر خبزيلتها كي تعمل في ضريبة بالحديد. راح بيك سي يونس.
2: بارك الله فيك.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله. صباح
0: الأمور طيبة.
2: لاباس
0: جوك باهي؟
2: إن شاء الله لاباس.
0: الحمد لله إن شاء الله ديما طيب. خونا خالد إذا كيف كيف في كامل أنيقته اليوم لبسنا دنجري وماريو البحرية. مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا. رحب بيك أستاذ أهلا وسهلا. رحبوا بشكر يستقبل تليفونكم حبة على 71100 و13000. مرحبا بالكيب الكل من توا حتى للستة نتاع العشية. كيفاش كانت الأجواء البارح في الإيميسيون نتاع البارح؟ حيت نسمعوا تو سويت البيست أوف.
3: بيست أوف
0: أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟
1: مرحبا بك. صباح أحسن.
0: شنو الأمور؟
1: إن شاء الله تكون أنت بخير.
0: الحمد لله. جبت لكم المطار ديريكت هذاك علاش القلع في لحظات. سنقلع إن شاء الله.
2: ثم مسألة أخرى اعتبرها مهمة أنه التونسي يعاني معاناة معناها بين ظفرين الزرقاء
4: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربح وليدي
0: ترد هنا في مسيد القبة وقرأ في جامع الزيتونة
2: مسيد القبة
0: مسيد القبة
2: قرأ في شمعية وفي جامع الزيتونة
0: فوق في مسيد القبة غادي قرأ لولي بحث دار بحث دار هنا في ربط
2: ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
5: قالوا الشيخ عبد الحميد هنا ورا ما يعملوا شيء كان حزام ناسب كان قبل دري حط عليه هدية يذوب ذوبين
0: انت مش موافق ولا
2: عارف شو قلت قبل فيها
0: فيها فايبز وفيلينجز وكل
2: فيلينجز
0: نانو
2: فايبز
0: انت مش عاجبه.
6: انا عايز اجابه والا هيبقى يوم منيل على دماغنا بقى
2: لا مدام عاجبك يا استاذ انا
0: حلوه الاغنيه على الاخر كذا اذواق الدنيا سبحان الله.
7: اين اغاني الحب والعاطفه الجياشه؟ اين الرقه والعذوبه؟
0: هي مسافر فرير انا وليت تسيب قلب الدنيا وليت فرير كنت وصل لفان على موجات موزايك فام. حلوة ياسر الأغنية صانية هكا ولا شفت تغني معها عطاك مليكة مش عجبتك ولا تغني معها
1: هذي محلاها
0: هذيك هي نانو
1: هذيك هي تغني بلا هذيك متاع فريريت
0: في الزوز هذيك هي نانو متاع فريريت انتم ما عجبتكمش قدكم فيها
1: مش هذي مش هي
0: يا بنتي هذيك هي يا بنتي هذيك هي تو ليت تو ليت وصل لفان
8: موتي بالعاطفي سيد أزهية
9: مين؟
8: سيد أزهية ايه
9: سيد أزهية ده؟
8: أخو الراقصة الموقرة نعيمة مسخرة
0: best of تيك صحة خالد دائما مبدع في الاختيارات. شكرا لكم الناس الكل. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نمشي وتتسويت نبدأ بالجود فايبس كيف ما عودناكم. The Chemical Brothers على موجات موزايك.

0: ما تقول خسرت.
1: هذه The Chemical Brothers الانسبيراسيون نتاعهم من جات عطيبهم الشعبي المغربي هذايا ومن العيطه.
2: العيطه العيطه
1: عرفتي العيطه؟
2: العيطه
1: العيطه. تحيه لاخواتنا المغاربه الكل، تحيه لكم الناس الكل. اكتشاف مزيان راه نجات عطيبهم من احلى الاصوات اللي تنجم تسمعها بجو كبير وجو المغربي دو فاسون جينيرال.
3: نحب الجو المغربي ولا العظيم مانيش متعمقه ياسر فيه لكن نحبهم.
1: انت تحب الباستيلا؟
3: نحب المغاربه.
2: لا وعندهم زخم كبير يعني عندهم تنوع كبير في المزيكا. تلقى مثلا العيطه، العيطه معناها اللي منها نجات عطيب ومن حتى بعد الفرق كما ناس الغوال ولا المشاهب ولا جيل جلاله جاي من الجو معنا جو هذاك. تلقى الغرناطي، تلقى موسيقى الاله الحاج حسين تولالي، محمد بوفتيح وغيره.
1: معناها الوتري المزيان،
2: الوتري المزيان
1: الخياط وعبد عبد معناها نحكيو على عبد
2: الحليم الخياط،
1: عبد الحليم الخياط الله يرحمه، عبد الحليم الدكيلي الله يرحمه،
2: رحمه الله زوست
1: اي كومون اي ولطيفه رأفت زاد كيف
2: برشا برشا برشا
1: اسمها اللي توفيت هي الله يرحمها نعيمه
2: سميح
1: كجرحي جريت وجريت برشا أصوات جميلة أيه. وجميلة جدا.
2: وعندهم محمد رويشة
1: أيه. وعندهم شعبي جدا مزيان.
2: هذه الحمد حمدوية، هذه الحاجة الحمدوية الشيخة
1: الشيخة
2: اللي تبدلت تبدلت بعد غنيتها البنية الأخرى هذيك الجديدة.
1: وفما
2: عندهم الأغاني الأمازيغية محمد رويشة ومندراك معناها لو فامو محمد رويشة. عندهم الفرق زنزارا يعني إرشاش، فرق كبيرة زادة من
1: هذه سبيسيالتي بتاع خوك خالد أكثر معناها.
2: إي لا أنا
1: نحب الأجواء هذيا، نحب الأجواء هذيا معناها
2: نحيي فيه.
1: إي لا لا هذا هو دونك فن مغربي فن جميل. وحتى الأصوات اليوم اللي ناجحة معناها تقول انت سعد المجرد
2: والمنفلفة
1: والجيل الجديد بتاع ذاك الكل.
2: أسمى المنور زاد
1: أسمى المنور
2: أي صوت جميل صوت.
1: بالإحساس رهيب أي جدا معناها. وسميرة بن سعيد واضح ولا كيف كيف اكزاكتومون سفيرة الأغنية ورجب المليح الله يرحمها صبري علي اختار فيك أمري
2: أمين العلوي زاد كيف كيف تغني الغرناطي زاد معناها
1: جميل. عندهم المالوف مازال الانستيتيوسيون ومازالوا يعزفوا كمانجا كجران قبل واضح
2: عليه
1: كربي فرق مازال تلقاها اكزاكتومون. دونك تحيه كبيره لاخواتنا المغاربه والفن المغربي وتواصل معناه فما تواصل كبير بيننا وبينهم متشابه كبير معناه غوسومبلونس.
2: انا حتى اغاني انا حتى اغاني مشتركه
1: تاريخ جذورها مشتركه اللي يدور بيها يشي بيني
2: اكدلالي زاد
1: اكدلالي هما التوانسه والمغاربه خلقوا الكونسيبت تاع شوكر داتي دور بيها يشي بيني دور بيها هذاك علاش ديما اش قولك انت فيه انت ماكش كونسيرني بشوكر داتي.
3: لا
1: لا كهورك واضح والحمد لله رافضه هي في كونسيبت شوكر داتي فهمت كيفاش اصلا
3: جمله وتفصيلا
1: جمله وتفصيلا. يلا سيدي نمشيو لاغنيه لومبوتياج ادخل الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال صوتوا لاغنيه لومبوتياج. اليوم اخترت لكم زوز اغنيات ضربوا في مسلسلات تونسيه ارتبطت برمضان مع سوسن الجملي. اغنيه عامني والرمضان 2026 باغ اكسيلونس هي نوردو في

الوقت اللي ضربت القديم القديم حلوة ياسر الغنية فيها زوز أصوات جميلة جدا، فيها صوت نسائي جميل جدا رنا زروق اللي طوال مونتونت اليوم، والصوت الطربي الفين واللي محليها رنا تحية كبيرة لها، وفيها زادة حبيب قلبي اللي نحبه برشا كازو، بيناتنا برشا عوام ولكن الوليد ذي نحسه موزيكته ياسر وكلامه ياسر يشبه لي، ما عرفش شنو عنده مشاكل مع عيلته برامون ديما يسمي عموماته في خويله، فهمت شنو الحكاية سوني فالوكا بالنسبة لي هنا واضح ولا باغ كونتخ يا خويا محليك يا كازو بالرسمي واحدة من أحلى الأغنيات، عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ تراسي.

0: كيف معناها يا بليدي ما تعرفش علاش لي معناها فما حاجة مرتبطة في وجداننا بغنيات الجينيريك متاع المسلسلات وإلا الغنية اللي تتشهر في مسلسل
1: تولي في حكاية
0: مطبعة إيه صحيح
1: تولي شجن زادة
0: فيها برشا شجن برشا لا شجن إكزاكتومون
1: وإحنا ما
0: إحنا ميلانكوليك
1: أي فلا شعوبك إحنا كي نفرحوا برشا نقولوا استغفر الله العظيم استغفر ربي قدر خير كي نفرحوا
0: ربي قدر خير أي نهار كي نضحكوا برشا قولوا ربي قدر خير ربي قدر خير
1: يعطينا خير الضحك
0: نخافوا خير الضحك
1: خاطر عندنا قناعة داخلية في عمقنا تقول أنه بعدك الضحك هذيك بتجي حكاية ما خايبة صحيح ما بالعكس
0: ربي قدر خير على كل حال يلا سنشوف شو تصويت قالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: طاح شعري سبتا ما عنديش عندي شعرتين قادر انكح فيهم بس في رجل كبير وليت مدام قالوها اليوم وحديث الشارع التونسي معناه بار اكسلونس هيت نقوله فما اضراب ما فماش اضراب من اليوم صباح في احلى صباح مع نادية ومين حبتينا ندينا نحكيه في الموضوع قعدنا نتبعه ووصلنا الحديث في صباح الناس مع جهين ميلاد نسل كل قول هل الأيامات الجاية باش تكون فما إضراب وإلا لا رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة فتحي الزويري أكد أنه بين 70-80% من سائقي نقل المحروقات أبدأوا استعدادهم لعمل يومي 23 و24 سبتمبر معناها الأربعاء والخميس غدوة بعد غدوة لضمان استمرارية تزويد محطات البنزين بالوقود وتفادي أي نقص محتمل وضح الزويري في تصريحه لبرنامج صباح الناس أن عمليات التزويد تواصلت بانتظام منذ نهار السبت اللي فات وأشار أنه نحو 80% من الشاحنات باش تكون جاهزة للعمل شريط أن تولى السلطات المعنية تأمين مساراتها وحمايتها أثناء النقل دعا المواطنين لهدم الهلع أيضا أو تخزين مبالغ فيه للمحروقات
3: احنا قمنا بتزويد الستاسيون سيرفيس من يوم السبت دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين عباو سياراتهم المحطات منطقيا معبيه وزيد تاكدنا مع السواق الشركات على اساس اللي هما متمسكين بالعمل نتاعهم يوم 23 و24 دونك ثم العديد من السواق اللي يأكدون لهذا ودول جزء تأمين المسارات اللي يتوقعنا على حسب الاتصالات اللي كانت مع عمالها ثم يقارب من 70-80% من السواق موافقين باش يخدموا على روحهم والله يعني أنا بالنسبة وقت نشوف النص البرقية أولا البرقية تم إجراء باعتبار البرقية لم يقع إعلام شركات النقل بهذه البرقية برقية الأغراض دونك الشركات المعنية بالأغراض ما تبلاش بالبرقية في بالها بالبرقية بطرق ملتوية حتى البرقية خرجت الفيسبوك والناس كل في بالها بطريقة قانونية على حسب الفصول المتعلقة بالإعلام في مجال الشغل ما طبقتش النقطة الثانية كونوا طالبين التغطية الاجتماعية بالنسبة للعمال المؤسسات محترمة جميع القوانين فيما يخص التغطية الاجتماعية ثم استثناء ثم زوج شركات اللي مروا بأزمات مالية هما اللي عندهم صعوبات لخلق أدات إلى تأخير دفع المساهمات وهذا وقع منها تسويته دونك توا كل الشركات أمورها واضحة بالنسبة للتغطية الاجتماعية
0: إذن المطالب اللي يتقال بأنها مطالب شرعية بخصوص مفاوضات الإضراب المعلن بين الزويري أن اجتماعات مكثفة جمعة ممثلية الغرفة الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب وزارتي النقل والشؤون الاجتماعية والأطراف المتداخلة وقال أيضا بأن النقاشات ما زالت متواصلة بخصوص بعض المسائل العالقة برز التغطية الاجتماعية للعمال وتفعيل محضر اتفاق سابق وهذه اللي تأكد البارح مع تأكد اليوم صباح هذا كيف في من خلال الحوار اللي صار في أحلى صباح مع سلوان سمير الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل دونك اليوم أبريوري لا داعي للهلع لا داعي للصفوف الطويلة لا داعي للفزعة بوغ أن وي بوغ أن نو توانسة يعشقوا شدين صف ويعشقوا حتى اللي كان يصب ب20,000 في الجمعة يحب يولي يعبي بلان على نهارين متاع كيف الجريف وش يصير الجريف دونك خويا الهدايا بن عروس يركحوا تنفسوا راو ان شاء الله الى حد الان حتى كان فما اضراب راو باش يتم التزويد نتاع على الكيوسك دونك ما تعبونيش معاكم ما تعبوش الناس اللي تخدم
4: مو حسن نزيد نتفهموها مزيدة شوية خاطر بسيكولوجيك ما انتي كي تسمع ما فماش وقود والمواطن يعرف روحه ذيك الكهرباء يهز بها ولده يخدم بها يمشي بها ذيك يديها ذيك ساقيه دونك وما عندوش كي نقول نحن فيزيبيليتي شنو باش يصير اسكو فما نقاش ذيك باش في الاخر بالكل باش يتوسطوا الحل ولا هو ما عندوش فيزيبيليتي على الحوار ذيك دونك يقول لك انا مادام سمعت فما حوار نمشي انا نعبي باش ما تقفش حياتي ما تقفش خدمتي ما تقفش مصالحي وكما قلت انت حتى اللي عنده 20 ألف يحس روحه ما عاش تكفيه في العادة تكفيه ولي بسيكولوجيك ما يحس بالضغط يقول لك نشد الصف هو حالة الهلع والفزع صارت يعني شدت الصف ومش أول مرة تشد الصف صارت شوف من التشوي من التكوي العمال من عندهم الحق انهم يكون عندهم مطالب اجتماعية وتغطية اجتماعية ومطالب اقتصادية و خاطر الناس تشوف فيها محطة متاع تزويد بنزين لكن هي المحطة ذيك وراها الناس تنقل في المحروقات وتنقل في مواد خطرة تتحمل في مخاطر دونك زيدا من حقهم يكون عندهم مطالب وكيف كيف الناس اللي قاعدة تعبي في الليسانس اللي واقف نهار كامل وهو يعبي يعبي يعبي صف صف صف زيدا ذيك إنسان ذيك لحم ودم زيدا كيف كيف شكون يحكي عليه ويحكي على حقوقه ويحكي على الناس على الشيء اللي يعاني فيه فاحنا لا المواطن ضد العمال ولا العمال ضد المواطنين اعطينا بركة الحوار يكون واضح ونقاشات معناها توصل النتيجة ترضي الطرفين ومش زادة ليل صلى الله احنا زادة لما كأنه واحد يهدد في واحد يعني من علاش نوصلوا لهذا علاش نوصلوا الا ما غير درج نبطلوا بعد ما تصير الحالة الهلع واللهفة على الصف وتعطيل الناس والمبوتياج فشوية زادة الأمور زمها كي يقول نحن تتأثر معنا مش لما نحلوا المشكلة إلا ما هذا يقول لك أنا ما عادش خادم
0: اي هذا هو وشفنا اليوم المطالب متاحهم الناس هذوما اللي معارضة الخطر وشفنا وقت اللي حتى كي جرفوا يونس كان الجريف شرعي معناها في الاخر في نهايه الامر قولوها شرعي معناها مانيش باش قاعدين ندافعوا عليهم ولكن نقولوا بانه الناس هذه مظامه يعلم بها ربي سبحان الله يقول لك انا مشيت باش نداوي بنتي ما لقيتش التغطيه الاجتماعيه ما عادش موفرت لي اسباب عديده وعديده جدا قالوا وقتها هاو باش ندخلوا ننظموا الامور عندهم شرط تقريبا معناها دخلوا في النيغوسياسيون ان شاء الله اليوم توصل انه على الاقل نحفظ كرامة هؤلاء اللي يخدموا اللي زادة كيف كيف تم شيء نتهم قالوا يخلصوا برشا وطلعوا ما يخلصوش برشا معناه ياخذوا في اللازم في اللازم كيف كيف
5: حتى كان يخلصوا برشا شكون
0: يسلم خدمتهم
5: يخدموا
0: يخدم تشقى تشقى معناه وخدمتها صعيبة خدمتها كونسنتراسيون خدمتها
5: فيها برشا خطر
0: برشا خطر صحيح
5: خطيرة
0: خطيرة ليه اسمع على جسمها معناه ما نحبوش نفولوا بالخايب ولكن شفنا حاجات شفنا حوادث لا قدر الله انسان نجم يخسر أحيته فيها دونك اليوم الحوار هو يظهر لي الكلمة السحرية
5: الحوار هو الحل الوحيد هو البدء والمنتهى المشكلة أنه المسألة الحكاية غير مفهومة لأنه من جهة الاتحاد العام في الشغل يقول أنه الإضراب دائما معناها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات هو قائم وقانوني دونك عندهم مرجعياتهم كيف كيف الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يقول أنه الإضراب أو التهديد بالإضراب هو غير مبرر بالاستناد لأنه المسألة متاع مسألة التغطية الاجتماعية يعتبروها أنه زوج شركات فقط عندها ذائقة مالية ما قدرتش أن تعمل معناها تغطي معناها الخدمة متاعها دونك وتم التسوية مع صندوق مع السينساس لكن المشكلة هو في تفعيل محضر الجلسة في 2 مايو 2019 يقول أنه زاد غير مبرر لأنه هما طالبوا بتفعيل هذا المحضر يقول أنه تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوز بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024 دونك فما احنا ما فهمناش معناها شكون عنده الحق الاتحاد عام تونس الشغل يقول أنه في انتظار كما يكونوا مع مازالة المفاوضات جارية مازال الحل هو في المفاوضات حتى معناها يتوصلوا النتيجة أما راهو قانوني وقام الجهة الأخرى تقول غير قانوني وغير مبرر
0: المشكلة
5: مشكلة في المواطن المشكلة هوني في المواطن معناها تعاركوا زوز فيولا درك جاء العشيش
0: أيوة صحيح تعاركة الرياح جت في روس الأمريكا
5: صحيح
0: أنا تعرف شكون يهمني في هذا الكل أنا ما يهمنيش لا الجامعة ولا الاتحاد مع احترامي اليوم أنا يهمني أنه هؤلاء معناها السواق يلقوا سائقي
5: يلقوا حقهم
0: ناس مظامة نعودها ناس مظامة ومظامة جدا تخدم في ظروف صعبة وصعبة جدا، خدمتهم صعبة، فمن باب أولى وأحرى نحفظوا الكرامة متاعهم. دونك باش نبداو واضحين، راهو هذايا ديما احنا نصطف إلى جانب الطرف الأضعف، باش نبداو واضحين. هذا يخدم
5: أي بشكل أي
0: أصحاب قضية عادلة كوتشيلو فيو
5: بارك. سامحني معناها كيقول البيان تاع الصناعة الصناعة والاتحاد الصناعة والتجاري يقول أنه المؤسسات راهي قام معناها مريقلة، ثم زوج مؤسسات ما نصورش أنه ثم تهديد بإضراب صافي توا أشهر يحكيو فيه ثم يحكيو فيه ويقولوا واحد أنه الحكاية معناها جوج شركات فما ضيق مالية. ليه معناها نصوروا فما معناها المعلن ما نعرفوش، ولكن غير المعلن نصور أنه العباد هذوما يستحقوا أن ينظر لهم بعين الرحمة، يجي نقعدوا يقعدوا يتفاوضوا ويشوفوا لهم حل لمطالبهم اللي هي مطالب في نهاية الأمر مطالب شرعية.
0: مطالب شرعية هذا هو. شكرا لتفاعلكم، قاعد توصل فينا على واتساب على الرقم نتاع 23513000 على صديق متاكسيست قال كان جاي تاكسيست يعمل جريف راكم قلتوا زيادة جد ضدنا. لا لا با دي تو صاحبي، احنا ديما نقولوا راهم تاكسيستية وديما نطالبوا بأنه تكون فما اليوم
5: وحكينا قبل حسن على تاكسيستية وقلنا قطع الغيار واحد
0: غالية
5: غليت وتعب سخانة برد.
0: ما فماش برشا رخص وبرشا مشاكل كبيرة وعميقة، بالعكس راهو با دي تو، وهذايا الكل العباد تعرفوا معناها كيف ما يتقال. السلام عليكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، ونوصلكم صوت الأولى في تونس.
2: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس كل، بعد نشوف معنا شتاي يحكي. قبل ذايا حبيت نسلم على صديقنا فويد من كندا، خويا هاو من أجل عينيك إكستري من عند ألفا برمضان في جريد وجريد. يلا

0: حلوة على الأصل. جميلة جميلة جدا صوت جميلة جدا. وألفة برمضان زد بنتها كيف كيف جميلة جدا. تحية لكم الناس كل. طبعا معنا مدام أميل شعبين اللي تقول نسيتوا عزيزة جليل. ما تنسيش. وهل مثل عزيزة جليل ينسى يا مدام؟ راهو
1: جليل وسمية القيصر لكن هم غنوا أكثر.
0: سمية القيصر
1: سمية القيصر وعزيزة جليل حتى سمير سعيد غنوا أكثر الأغاني الشرقية المصرية دونك
0: اكزاكتو. زدك في مدام عفيفة بن مسعود نسلم عليك برشا برشا. شكرا ليك مدام وتحية ليكم الناس كل على التفاعلات نتاعكم. نعاود نذكركم على النور الواتساب نتاعنا 23500 و13000. مرحبا بالتفاعلات نتاعكم. باش نمشيو تو سويت الهاشتاج يحكي. هاشتاج يحكي. فيديو دارت برشا على موقعنا موزايك اف ام .net على لي ريزو سوسيو نتاع موزايك اف ام انستغرام فيسبوك على تيك توك وكيف كيف على مواقع الاخباريه الاخرى وحتى صفحات اللي تعنى باخبار النجوم. صوره والفيديو حلوين ياسر ياسر. هو تكريم الفنانه التونسيه القديره لطيفه القفصي على هامش انطلاق البارحه صارت الافتتاح تاع فعاليات مهرجان عربي للاذاعه والتلفزيون على مسرح قرطاج. التكريم هذا ما كانش مجرد محطه عاديه في الملتقى السنوي بل تحول لحظه وفاه واعتراف بمسيره حافله بالعطاء والابداع خليت بصمه خالده في المشهد المسرحي التونسي وايضا المشهد الدرامي. نحكيوا لهنا تلفزه وسينما وايضا لطيفه اللي تعتبر واحده من ايقونات مسرح قفصة مسرح الجنوب. برشا فنانين ممثلين ومخرجين عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم لمسيرة كبيرة لطيفة القفصي اللي تمثل جيل كامل من الفنانين وأيضا تعتبر جزء ليتجزأ من ذاكرتنا احنا الدرامية. قالوا بأنه هذا إنصاف مستحق لإسم من أبرز الأسماء في الفن التونسي اللي أثت الشاشة الصغيرة بأعمال خالدة. منصة التواصل الاجتماعي تحولت كلها إلى رسائل تهنئة وثناء من الجمهور العريض اللي عبر على فخره بمسيرة لطيفة القفصي واستحضروا أبرز أدوارها اللي رافقتهم لأجيال وأجيال. يعتبر تكريم هذا التفاتة وفاء حقيقية تأكد بأن العطاء الفني الصادق يبقى راسخ في ذاكرة الجمهور والأجيال الفنية المتعاقبة ليكتب فصلا جديدا من التقدير لأحد رموز الفن التونسي. البارح زاد كيف كيف تم تكريم عدد من نجوم معناها التمثيل والدراما في العالم العربي. أبرز تكريم كان لوفاء عامر وعبير صبري أيضا وأسماء أخرى. فرحت برشا لأنه شفت لطيفة القفصي معناها تكرم في نهاية الأمر وهي أهل لهذا التكريم. كنا وياك نحكيه على لها برشا حب لانه هي تستحق برشا حب.
2: مش محايدين احنا.
0: ليه مش محايدين؟ ليه با دي تو. هي في نهايه الامر تستحق هذا.
1: تستحق اكثر من هذا. لانه لطيفه ساعه اولا تختزل التجربه المسرحيه في الجنوب. نحكي ولا مسرح الجنوب بقفصة يعني تجربة لطيفة بدأت مبخرة شوي بدأت بداية السبعينات أما بعد الأعمال اللي شوفوها في التلفزة من عمر بزور والعريش ومجنون رقم سبعة وجويب مسوق والأعمال اللي نجحت معناها ونعرفوها وتسجلت التلفزة فرقة مسرح الجنوب بقفصة وهي فرصة باش نحيي وعبد القادر مقداد فهمتني. دونك التجربة هذه مهمة جدا ولطيفة ممثلة مختلفة ممثلة عندها روح خاصة جدا. أنا شخصيا تربيت معها وأنا صغير ثم معناها سعدت وتشرفت جدا أني شاركتني الخدمة خدمنا مع بعضنا قبلت معنا لحد هذه معناها مانيش بعد على بعضنا. دونك يعني هي خاطر هي علاش مانيش محايد هي صديقتي وأختي الكبيرة وهي بنت عمي تقول هي بنت عمي بالحق.
0: دونك
1: دونك فرحت برشا اني تكرمت. فرحت انه الجمهور العريض لانه زاد فرصه لانه خاطر بيسيو العفو
0: ستاند اوفيشن هذا اللي صار لها في مسرح قرطاج 10000 12000 متفرج
1: حاجه
0: مهمه لامراه تدرك ما معنى المسرح وافنيت حياتها في المسرح. وكما قلت انت تقلبت في الادوار
1: برشا حاجات على
0: برشا حاجات اي بضحات برشا حاجات لطيفه وشفنا التاثر ونعرفوا لطيفة وعلاقتها بالعلاقة الوطيدة معناها بالخشبة قدمت أعمال للأطفال كما قدمت أعمال الكبار زي كيف كيف. وكانت دائما هي ديما تحكي ديما تحكي تقول أنا بيت المسرح هكا
1: أنا روحها غادي
0: روحها غادي تحية لها روحها غاديكا. وبي قبلت حاجة يمكن تعمل ما عملوا هيش برش، يمكن هي وسيدة الشاشة سيدة منير نور الدين هما اللي مثلوا أدوار أكبر من أعمارهم وهما في سن صغير.
1: صحيح كتشوفها في فيلم تاع روسيه لطيفة خد بالدور كبير عليها برشا بالمقارنه
0: للسن
1: الحقيقي. اي سن الحقيقي دونك وخدمه زاد في سيد الريم زاد كيف
0: سيد الريم ام توفيق العايد
1: ولا خدمه جمعه زاد كبيره زاد جمعه
0: خدمه جمعه اي من الخميس
1: اي دونك تجربها تجربها متنوعه خدمه في اخو زمان دور جميل جدا زاد وضامر دونك ولطيفه تلقاها في الكوميديا تلقاها في الكوميديا وتلقاها في التراجيدي كيف كيف انا تلقاها تشوف في جمعة في نسيبتي العزيزة وتشوفها في جهة أخرى مع ذرير الحمر لطفي في لطفي بن الفيلم ذرير الحمر لطفي عاشور
0: في فوندو شوفها كل في فوندو عملت عملت
1: مشاركة
0: واحدة أي سين ولا
1: لكنها
0: فسخت خلت بصمتها كيف كيف في شور بزيدة دور مسلسل ما حبوش عندما حال أما عملت فما عندها دي باساج معنى ما نجموش أن فما حتى حد اليوم نجم يشكك في هذه القيمة الفنية ولكن لحظة التكريم قديش مهمة اليوم قديش تعاود تعطي حياة أخرى
1: مستحق
0: وقديش هو مستحق لهذا حنتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله ربي يشفيها وينفخ في صورتها
1: لبس.
0: إن شاء الله لباس فهمتني دونك ترجع إن شاء الله أقوى وتمتعنا زيدا بالأدوار وتمتعنا زيدا لأنه مازال عندها برشا ما تقول لطيف.
1: وحتى حتى في الدنيا تولى شفتها زيدا عم يظل في راسين كاريج
0: بعضنا يخدونا بعضنا طيبة المعشر لطيف
1: وإنسانيا مرأة
0: إنسانيا مرأة عظيمة جدا والعظمة لله ومعناها معتزة بجذورها القفصية وتحبش
1: بسيطة وقديش بسيطة تلقائية
0: وأخلاق عالية وحتى كان مغش علينا لطيفة رأي الحياة تلاهي
1: تغشش لا
0: لا يونس سعاد ونسألش عليه يخدموا بعضنا ونسألش عليه الله غالب هي بنعتب المحب لأنه نحبوها برشا لطيفة القفصي وهي كل إنسان في دارهم يحسبها خالته أخته عبد من عائلة متاعه لأنه هي بالحق محبة وتتحب وهي أيضا قدمت الكثير للدراما
1: للفن للفن للفن
0: فهنيئا لها بهذا التكريم وهنيئا لنا بفنانة في القيمة هذه هكا هكا ولي صني خليك شو شكلي متقول
2: مسيرش مسيرش المهم المهم أنه هي يوصلها الكلمة ذي يوصلها الحب ذي والاحترام ذي كما هي عاشته لايف في المسرح والتكريم كان تكريم عربي تونسي بالنسبة لها أنه هي في تونس تتكرم وتستاهل وقال يونس أنا مش محايد هاني أنا محايدة ونحب نقول لك اللي أنا الفنانة هذه نكن لها كل الحب والتقدير لأنه يعني فنانة عندها طابع خاص كاركتير عندها كاركتير متاحة عندها صوتها طابعها تنجم تبكيك تنجم تضحكك ما تنجم كانت تصدقها ما تنجم كانت تقدرها ما تنجم كانت تحبها أتقنت كل الأدوار ومن الممثلات الممثلين القليل معناها نساء ورجال اللي نجحوا في المسرح وفي التلفزة مسرح هو أبو الفنون أما أغلبية المسرحيين ما يحبوش برشا التلفزة
0: صحيح
2: وإلا حتى كذا نجح في المسرح صعيب ينجح في التلفزة هي نجحت فيهم الزوز بكل ألوان يعني الكوميديا والدراما تستاهل التكريمة ذي وإحنا فرحانين لها والتونسي صعيب رغم يحبش بسهولة وحتى كي حد يتكرم نبرو إحنا التونسة على شنو هي الناس الكل كم تتصفق بكل حرارة لأنه يحسوا
1: بالجميل للمرأة
2: طبعا خاطر المرأة ذيك دخلت الكل دار تونسية والكل عائلة الأجيال الكل يعرفوها بكل أدوارها الكل المختلفة نجحت فيهم وصدقناها وحبيناها فما نصورش كان فما زوزة توينسة يتخالفوا على حبها وتقدير فنها خاصة يحبوها كإنسانة وكفنانة
0: فوالا هي أيقونة المسرح من أيقونات المسرح التونسي أيقونة مسرح الجنوب باغ إكسيلونس وأيضا أيقونة قفصة هكا والقصرين كيف كيف لطيفة لطيفة كيف كيف وهذه هي المرأة اللي تشبه لنا برشا برشا قبل كي قلت عبير صبر هي عبير شمس الدين الغالب الكبر يعني
1: والله صح ما عرفتيش
0: عبير شمس الدين الممثلة السورية وبه برشا اليوم شفنا البانوبلي معناها نتاع ممثلات وممثلين وبشرة زاد كيف كيف الفنانة التونسية اللي الفنانة المصرية التونسية نتاع بالقلب نتاعها تحكي تونسي راه كيف كيف بشرة هي مغرومة برشا
2: مسحها فما الممثل اللبناني زاد نوجه له تحية باسم مغنية نوجه له تحية زاد تكرم
0: والبيه هاي يا سيدي شفت ناس هي تحب لبنان وتحب يلا
2: تحب الكل
0: ولا تحسها عشقة سير يلا سيدي كان هذا لاش تاقي احكي
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. السلام عليكم برشا من تونس ومن خارج حدود هذا الوطن العزيز. نمشي تو سويت الجود فايبس.
3: جود فايبس.

0: بلت على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس كل في على كل سين. سلام عليكم وين ما كنتوا على 73 متشنط مستنيو تليفوناتكم. بعد شويه نلعبوا على 500 دينار كاش من الاهداء الاولى في تونس. شويه تشويه الحدث على كل سين.
1: على كل لسان
0: بين شبكة نقل وتوزيع تتآكل تلقطها تدريجيا وأيادي تعبث بالعدادات خلصة خارج أطر القانون. تقف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك أمام ثقب أسود. بلاك هول هذية يقول قائل شنو هو البلاك هول؟ يلتهم خمس انتاجها تقريبا، وين تكشف الأرقام الرسمية نحو 17% من إجمالي الكهرباء المنتجة تضيع بلا رجعة ولا تترجم إلى أي إيرادات مالية لخزينة الشركة. وما معناها هيت نقوله ما نحكيوش لهنا على الضياع هذية اللي يعتبر ساعات أمر عشوائي، بل يتوزع بين 12% كنقص وخسائر فنية وتقنية تتبخر خلال رحلة النقل عبر شبكات متقادمة. وكيف كيف نحكيه في السن لهنا ونحو 7% تضيع في شباك الاختلاس والربط العشوائي واستهلاك التيار الكهربائي خارج الإطار القانوني. الفاقد الضخم هذايا ما يمثلش مجرد أرقام، بل يكشف نزيف مالي مباشر وضربة موجعة لمؤسسة تعاني بالأصل من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، خاصة مع تفاقم مستحقاتها غير المستخلصة للحرفاء واللي بلغت 6.5 مليار دينار. نعود نذكر بالشعب الرقم 6.5 مليار دينار هو يمثل واقع نقص هذا معناه هذا الواقع يمثل نقص خطر يحتم على السلطات والشركة تحديث البنية التحتية للشبكات وتجديد الرقابة القانونية والميدانية لردع المخالفين لوقف نزيف الطاقة وحماية المال العام قبل ما تتفاقم الأزمة أكثر فأكثر. نلقاو اللي بخاتيك هذوما اليوم اللي أدنونسي يونس ناس تسرق في البوتوستيج. كيف كيف اليوم البنية التحتية اللي هي متآكلة، باش نجي نحكيه بعد شوية على القطارات زاد البنية التحتية متاحهم متآكلة ومتآكلة جدا، وهذا كنا حكينا عليها البارح وقلنا بأنه ايضا البنى التحتيه معناها نتاعنا التركيزات
2: كله نحكيو على اي بنيه تحتيه في
0: الدنيا. خويا بلاش تسخايب، مو احنا مو بعد 2011 فهمتي، في 2011 ما جاءنا الفتح المبين معناها فهمتي،
2: والحال انه بعد 2011 بالعكس يلزمنا نجد.
0: صحيح احنا في 2011 قلنا احنا رانا ما فماش كيفنا ومثلنا، لما قال اللبناني ربي خلق تونس واسر وكسر القلب معناها ما فما حتى حد كيفنا واحنا احسن بلاد في العالم الى ما اخذ ذلك. والحال اليوم انه 2026 رجعنا معناها إلى غاياها بالتاريخ سيدي، رجعنا إلى ما قبل الحماية قلب رقيب.
2: والله العظيم مشكلة توستيك معناها هي مؤسسة اللي كانت في قبل مؤسسة مقتدرة، مؤسسة قادرة أني توها وليت مؤسسة معناها بين ظفرين تسخف فيها معناها عجز مالي كبير جدا يعني المستحقات غير المستخلصة سواء من طرف المواطنين ولا شركات ولا حتى مؤسسات وهي أجهزة حكومية أحسن. 6.5 مليار دينار دونك لتلافي وتقليص معنا الخسائر الفنية على الأقل للشبكة هذه اللي هي مزيد الاعتناء بالبناء التحتية يلزم تضخ فلوس معناها. وانا نتفكر معناها شهرين التالي يقولوا اللي استاق معناها معناها تفركس على قرض من خارج من خارج البلاد معناها العجز الطاقي اللي نحكيه عليه معناها كل مرة معناها ستيك خاطر مؤسسة من المؤسسات كيف كيف الكل اللي نحكيه عليهم. دونك مثلا أن الفلوس هذه ما يش ضمن عملية الفوترة دونك خسرتها الستيك. بعض الناس معناها خاطر ديما الكلام سهل معناها في بعض المؤسسات هذه العاجزة يقول لك يا خويا إذا كان ستيك عندها مشاكل توا قاعدة تزيد على المواطن. المواطن يحس هكا، يحس أنه بيان سور يقول وقت يسمع اللي معناها أسوام الكهرباء غليت
3: ديما يشك
2: لأن سوم الكلفة نتاع فلا سوم الكلفة نتاع إنتاج الكهرباء غليت، الغاز غلا دونك وين يقول لك المواطن يا خويا إذا كان عندها مشاكل هي نتاع بنية تحتية وعندها مشاكل تراكمات نتاع سنوات أخويا تجي في معناها في راس المواطن دونك عنده الحق زيادة كيف كيف. بالحق الفاتورات غالية جدا معناها توا برشا ناس معناها غالية جدا خاصة في المواسم نتاعو كيما في الصيف. يا خويا اعملوا حلول جذرية هيكلية فلها دونك البنية التحتية باش تتجدد باش تترمم باش تتصلح من أجل تلافي هالمشاكل هذه الكل
3: خاصة فما معناها نحكي على نزيف مش

0: نحكي على يعني 17% راهو سي انورم
1: برشا.
0: وبالنسبة بربي للقصة الأزمة الاختلاس هذه اللي هو المواطن معناها ماخذها على ليجير ما قدش فيها خطر على صحته خطر على البلاصة اللي هو فيها على الجيرين معناها يعرض حياته للخطر وزيد من فوق معناها هو على حساب معناها أنت كي تسرق الضوء أنت على حساب مواطن آخر قاعد يخلص في كلفة كاملة يعني تحس انه اي يسنفو ولا بالعكس يمكن هو يحلل لنفسه هو يشرع لنفسه
1: يقول لك يقول لك ليه مش مواطن هنا الناس ما سرقت كابل من بتاع الحاكم
0: اي رزق بتاع الحاكم خاطر هم يسحلوا الطاقه جايه من كيكه من السماء هابطه وحده ما يعرفوش اللي هي فيها فيها صيانه فيها شبكه فيها معناها ما تنجمش انت تتعامل معاها كاينه حاجه هابطه كيكه من السماء يعني فما استهتار وفما نونشالونس يعني
2: اي برشا بكل نونشالونس اي فما ثقافه اليوم الهوموفوتيزم اليوم اللي قاعده معناها اكثر فاكثر وايضا في الاخر سيونس زاد الوقت اللي يقول لك ان 12% من الطاقه معناها قاعد مهدور راه مش معقول ماهوش معقول اليوم هذاك علاش تسميت معناها البلاك هول نحكيوا عليه
1: هي الخسائر التقنيه والفنيه
2: حسن. الفنيه اكزاكتومون هذه وحتى في الحرج معناها طاولة هك كان نجيبوا اكسبرتيز اخرى تنجم تطلعنا اكثر نجم نوصل حتى 25% معناها هذايا مع على الاقل
1: مرتبطه بشبكه الكهرباء في ذاتها
2: في ذاتها
1: مش اكزاكتومون ما عندهاش مش خارجيه معناها
2: توتافي وساعات يقول لك هاو الدنيا وحده هاو طوا بداوا يخرجوا لنا الدينامو نتاع شكون تضرب وهاو درشنيه ونجم يقص في الشتاء دونك أعطونا المعلومات وما تعاودوا الناس سيف السناء بربي راهو سيف السناء أوبلي راهو الخسائر اللي تعرضوا لها التوانسة
1: على البيئة باش يتعاود
2: لا لا لي قادر
1: الله اللي قادر بيقولوا انتم اللي قادروا ها بين الايام ما بين الزمن بيناتنا لانه ثم مشكله في البنيه التحتيه ثم مشكله في نقل الكهرباء ثم مشكله في توزيع الكهرباء ثم مشكله
0: حد ما ينكر
1: شو اللي تغير شو اللي تغير
0: هو حد ما ينكر
1: شو يكون عندكم الامل هذا كل عينيكم ولا تقلوا بكا
0: مش امل احنا نطالب احنا ندعيه احنا نقولوا ابداوا ابداوا ابداوا في الصيانه ابداوا في البنيه التحتيه الخطه لازم تكون مستعجله لازم توا توا توا باش كي يجي السيف نقارو احنا حاضرين
1: ان شاء الله الوقائع جايه تكذب بكلامي معنا تو نوصلوا لها
0: الحكايه
2: ان شاء الله على كل حال بون احنا شو نحبوا اهم حاجه انه ان تكون عندنا اليوم خدمات باهيه للمواطن كيف كيف تعدينا ما تعاودوناش سيف السناء وما تعاودوناش الشتاء نتاع عمنا ولد كيف كيف خذينا ولا اللي صار توا مثل تالي معناها فيما يتعلق بالفيضانات ما مانيش باش نقولوا راهو ما بامانيكم ولا باماني اهل الكتاب ما نحبوا خويا نحبوا احنا ما نقعدوش في الامنيات
1: البروفيزوار احسن
2: لي كي دور احنا عندنا سنين في البروفيزوار كي دور خويا
1: دونك فوالا
2: البروفيزوار كي دور هو اللي وصلنا اليوم لهنا ما في نهايه الامر دونك اليوم يفو كومونسي دي ريفورم تكون ستركتوريل كيف ما
1: هيكليه
2: معناها احنا كي كنا نعملوا اون ريفورم معناها ما نقولوش دي ريفورم معناها نقولوا كعيبه هيك نبداو بالكعبه دونك بشويه اختيوه حتى اللي نخلطوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه نشكركم برشا على تفاعلاتكم ومرحبا بكم زاد كيف فيا نيميرو واتساب نتاعنا 23 500 و13000 نستنيو ميساجاتكم بعد شوية الموعد باش يكون مع واتساب أعجب كان هذايا حدث على كل لسان
3: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: على كل سنة مكملة معكم بالربح بعد شوية على 71 100 و13000 على 500 دينار كاش من إهداء موزايك فام سينو بعد دقيقتين من توا يجيكم المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي في موجز الخامسة على الأولى في تونس بعده هو الموعد يكون مع مورسو تونسي جميل وجميل جدا

0: يلا نجد الكبيرة بعد شوية على موجات موزايك اف ام. سلام عليكم وين ما كنتوا. 71 من 12000 هربتوا تشويت مع الحسين
1: البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. الموسيقى نون ستوب ستوب. اسمع أقوى الموسيقى, أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B, نهار الثلاث طربيات, الأربعاء فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaic FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration, و DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس.
2: مع الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل, وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
3: تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير النقل رشيد عامري يعلن في تصريح لموزايك انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المنائية في ميناء رادس، والتي تشمل توسيع رواقين اثنين وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية.
1: هي المقتنيات اللي وقعت بالنسبة لـ المقتنيات وقعت كلها، اللي هو في كل ما يخص العمليات اللي تقع في على مستوى المواني التونسية مش كان رادس برك. بالنسبة للتهيئة متاع البورت متاع رادس، كيف احنا لنسينا التهيئة متاعه، اللي هو فما التوسعة متاع الليكي اللي بشاء، وفما انكي انديسوريال صحي وقع، وفيها نابل دوفر انكي انديسوريال، وفما لي دو ولي كاتركي، نحكيو دو وكاتركي اللي فيهم توسعة، على خاطر كما نعرفوا ميناء رادس القيمة متاعه كونه في البوزيسيون متاعه برابور البحر الأبيض المتوسط، والقيمة متاعه في كونه هو أكثر من 70% من الاقتصاد التونسي يدور حول بورت رادس. هي مش تهيئة بركة، هو البورت بيدو الخدمة اللي فيه اللي وقعت فيه، اللي هو البلانيفيكاسيون متاعه وإعادة الشكل متاعه، وهذا الكله في البرنامج. احنا قاعدين نخدمه بشوي بشوي، لكن وقت اللي يقع التوسع متاعه بش يقع فما ديزاكسي خلينا بش يتعاملوا إكسيتيرا.
0: وزارة الفلاحة تضبط المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 26 و2027 و2000، وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 سبتمبر 26 و2000. الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العادية في منطقة الأمن الوطني بحمام لمف تتمكن بالتنسيق المشترك مع رئيس مركز حمام لمف من الإطاحة بعنصرين خطيرين متورطين في عملية السرقة واعتداء على الممتلكات الخاصة في الجهة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو خلال كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إيران إلى إبرام صفقة، قائلا إن طهران تستمر في بناء الصواريخ التي تهدد الأمريكيين على حد قوله. وقال ترامب إن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، وهو إما إبرام صفقة كبرى معها أو إبادتها وفق زعمه، مدعيا بأن واشنطن عادت أقوى من أي وقت مضى وبأن قدراتها تتسع بشكل أفضل وفق تقديره. وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز يقول أن الحكومة الأمريكية عاجزة عن تقبل حقيقة أن كوبا دولة مستقلة وذات سيادة كاملة، مشددا على أن بلاده لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى. الجيش الأمريكي يعلن أن طائرة مقاتلة F-16 تابعة لقاعدة جوية أمريكية في غرب ألمانيا سقطت اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الطيار قفز بالمظلة بسلام ويخضع حاليا للإسعافات. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع أحسن وكامل الفريق في على كل لسان، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: الله الله الله الله ملا نجيت وملا هي وملا جو تونسي. تحية لكم الناس الكل، تحية كبيرة لنجوتا إن شاء الله ترجع لنا في القريب العاجل، وين خرج لنا كجديد اللي مازال يستنى أكي أون ستاند باي أفريجي عنه نجيت. تحية ليك، السلام عليكم الناس الكل. ديما الفن التونسي هو اللي يحرك لنا هكا المشاعر متاعنا ويمسنا كل فنون حلوة لا محالة. ما زيد أخويا التونسي تونسي زيد عليك هكا ولا سي يونس ولا ماكش موافق أنت؟
1: لا علاش
0: هكا التونسي زيد عليك حاجة متاعنا متاعنا يفرحنا يحيط فينا مشاعرنا هذا هو. رحبوا بيك أميمة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ صباح الأمور؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. حدث طرقات تسويت في بانغوت
2: شرديو بشرقية 1 و2، شارع محمد البعزيزي، شارع طيب المهيري، شارع مصطفى محسن، وطريق الوطنية عدد 8، شارع الهدي كراي، شارع الاستقلال. فما حركة كبيرة، والعباد اللي ماشي المنيلة على الليكس فان فما حركة تتواصل حتى لطريق الجهوية عدد 31، في مفتاح سعد الله ببسعدون، شارع أولاد حفوز، شارع طيب المهيري وشادي قليلة، شارع الهدي شاكر. فما اختناق مروري كبير كيف كيف في شارع مدريد وشارع لندرا، شارع علي بالهوين نهج باب سويقة، وشارع المجسدين باب حر. فما اختناق مروري وتوقف نسبي لحركة المرور كيف كيف في شارع فرنسا أو في شارع فرنسا ونهج الجزيرة ونهج جميل عبد الناصر وشارع كرتاج. في بن عروس في المروج 1 وتحديدا شارع شهداء في المروج 3 والياسمينات على مستشفى المستوى المستشفى الجهوي بالياسمينات فما حركة كبيرة كيف كيف. زاد في رادس في شارع محمد علي وشارع فرحات حشيد، في بومهل في شارع محمد الخامس وبومهل البساتين 2 وحمام لنف. دونك سيسر روحكم وطريق السلامة للجميع.
0: يزين عليكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بتفاعلاتكم 20500 و13000. مشيو تو سويت واتساب عجب،
3: واتساب عجب،
0: واتساب عجب. اختنا يسرى الذهبي تسلم علينا الناس الكل وتقول تحيه ليكم، عملنا جو كبير بالغنيات نتاع جريت وجريت وكيف كيف مع نجات عطيه. تحلي تحييكم ليكيب الكل، تتمنى لاختها سوسن البدوي اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد سعيد، تقول ان شاء الله يطول في عمرك وتسلم على العائله الكل. شكرا ليك يا صديقتنا العزيزه، ان شاء الله دائما في الاستماع. نسلموا برشا على صديقنا محمد بن تزيري من كندا، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة زدا كيف كيف. توصل أيضا إلى صديقنا فتحي اللي يتفاعل معنا يقول أعوان ستيك زدا معناها ويتفاعل مع الكلام اللي قاعد يتقال، ونحيو أعوان ستيك على الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها. تحية كبيرة لكم الناس الكل. نسلموا زدا معناها على مساج يجينا من عند صديقتنا سيرين التومي، تحية كبيرة ليك سيرين. تقول راهو من غير معناها معناها من غير نسلم عليكم، معناها ستسلم علينا الناس الكل وتقول زادة كيف كيف عاملة جو معاكم. نمشي مع صديقتنا إيمان اللي تتكلم وتقول راهو المشكلة الكبيرة اللي زادة العبيد اللي عندها ضوء في الدار بلاش قاعدين معناها يستعملوا في الضوء تقول 24 ساعة، ديما كليماتيزونات تخدم ديما لغادية تخدم. بون هذا يرى مش باش يقل من هذا وذاك، واليوم الشيطان متاع انه مواطن يخدم في بيخو في ستيك في الراو، حتى اللي يخدموا في ستيك ما يمشي يخدموا في الضوء بلاش كيما يحبوهم، راه عندهم معناه مبلغ معين ياخذوا كوتا معينه كيما في السونيت كوتا معينه كيما في امتياز من امتيازات يعني. معناها يزيونا من التشايد شيطنوا في بعضنا احنا كلنا كتوينس، وراو زاد كيف كيف معناها هذه جرات عليه العاده كيما يقولوا فيها هكا ولا سيونس. دونك ما نحبوش نشيطنوا، هذوما توقع تصرفات ساعات تكون تصرفات معناها محايدة. نسلم على صديقنا سليم زيدا كيف كيف من كندا، تحية كبيرة. توصلنا أيضا من صديقتنا ألفا اللي تقول أنا فرحانة برشا لطيفة القفسي نحبها برشا، أما نقول لكم قلبي وجعني وقت اللي نكرموا القامات متاعنا وهما كبار وهما معناها ولا مرضى، هذاك علاش نقول لكم ماذا بينا ديما نكبروا المبدع وهو في الطنبك متاعه وراهو ميسير لشي يستحقوا المبدعين تاعنا تكريم واثنين وثلاثة وعشرة. يعني
1: تكريم المبدعين يا حسن يجي وقت اللي يخدموا وقت اللي العجلة متاع الانتاج تتحسن، معناها وقت اللي فما انتاجات، وقت اللي الدولة فسح مجال للخواص كيف كيف للاستثمار في الفن هذايا، لأنه القطاع هذايا قطاع منتج وقطاع حيوي وقطاع ينجم يدخل فلوس وينجم يسوق صورة جيدة للتوينسة. هاي أميمة موافقة بالحق، تكريم المبدع التونسي هو أنه تفتح له الأفاق، أنك تتفعل له القانون الفنان، أنك تتلهي به، أنك مش يعني ما هوش يطلب في منا كبيرة، ما هوش يطلب في منه جملة هو ولا إحسان من عند الناس بالعكس. كيف تخدمه كيف تخدمه ياخذ حقه ويقدم حاجة كبيرة وينجم يبدع أكثر وينجم يوصل المساف خاطر تاو كي نحكيه ديما كانوا نستنقصوا شوية من المبدعين والفنانين في كل مختلف المجالات راه مش نحكي كان ممثلين أنا نحكي على كل المجالات الفنية مبدع عندنا مبدعين كبار وقادرين على أنهم يوصلوا المساف العالمي.
0: خور النزار يقول الحمد لله اليوم تم تكريم معناها التوينسة لأنه ديما وصارت معناها في عدد دورات مثلا كل مغيب الفنان التونسي دونك اليوم إلي طن أنه نعاود ونعطيه
1: رقاقاته
0: ديما لغاقاته ديما تكون به. كما قلت أنت اليوم أنك تحسوا بأنه قادر أنه يقوم بدور كبير وقادر أنه حتى هك نهارين ثلاثة متاع التورناج راهو اللي ما يتكلفوش حاجة كبيرة راهو في الأخر يحس روحه مازال موجود يحس روحه
2: موجود ومطلوب
0: تتفهم مطلوب سيختو مطلوب كما قلت سونيا تيكسح مطلوب اكزاكتومون لأنه هكاك تتعامل. شوف أنت مصر مثلا من اللي يكتب في الحكاية قال في المسلسل في الفيلم عنده في مخه شكون هكا باش يبلاسيه معناه حتى وصلوا حتى فنانين عندهم أمراض يعرف يونس مليح مليح ويجيبوه يقول لك تحط قدام الكاميرا ولا حاجة أخرى. والله كي تحكي أنت على التكريم ومن التكريم ما نعرفش كان فم مرة زياد غرسة تحية ليه الفنان الكبير كرم معناها للسوليمجي الكبير اللي هو ابن محمود عز ابن محمود تحية لعائلته للكل وتحية لولده هشام ديما يتبع فينا يقول لي حسن مشيت ونلقاه مريض الراجل على معناها
1: حالة صحية حرجة
0: مش هي قال له اقترح عليه هكا وهكا قال لي سبحان الله راهو قال له نجي للبروفة قال له شكرا في المسرح قال نجي للبروفة قال لي حسن حاطين له الميكرو في هكا فما فيديو فيها سلاح مصباح فيها برشا فنانين هذيك البروفة برك كديغ الحفلة اللي تعديت كأحسن ما يكون قال انا مشيت باش نكرمه لانه الراجل هذاك يستحق التكريم لانه قدم برشا للملوف الجد معناها بطريقة كبيرة والسلامية وإلى ما أخذ لك سلامجي كبير ويقول أنه ما ندمتش وما ترددتش حتى نهار أني بشي تكرمته على خاطر الفنان اليوم تكرموا وقت يتخرجوا على المسرح. هو شفت الكلام كي يجي من عند فنان رقيب فماش معناها فنان معناها غير الأخلاق الطيبة وإلى ما أخذ ذلك يقول لك أنه الفنان الحقيقي وقت اللي ترجعوا للبيئة متاعه فهو يلمع وهو معناه ترجع فيه الروح عودة الروح
2: أي خاطر هو عطاه شحنة هو مريض ويحس خاطر كي الفنان هو حساس وكي يبعد على الأضواء يزيد يحس أكثر يعني الحساسية متاعه ما تكونش كيما عبد مريض عادي يبعد على الأضواء يحس يبعد على فنه يحس يبعد على أجواء التصوير لما هو مريض وانت ترجعه يزي انت ساعة قدرته وحفظت له كرامته وحسست له موجود ومطلوب ومزلنا حشنا بفنك
0: يس.
2: وزيد من فوق هو كي يزيد يرجع للبروفة وكالأجواء الذي كتوحشها تعطيه شحنة ينسى يتجاوز المرض متاعه ويحس اللي هو مازال عنده ما يقول في روحه ويكتشف اللي هو بالحق انا والله النجم نمثله يتجاوز قدام الكاميرا يتحول
0: نعرف نغني ومازلت دونك تحية لكم الناس كل شكرا لك سيونس يعني مشيت السويت اليوم عندنا زوز أرقام الحقيقة هات نبدأ برقمنا لولاني في رقم على كل لسان واللي يهم المرة هذية حوث طرقات ربي عافينا ويعافيكم إن شاء الله
3: رقم على كل لسان
0: حكيوا على الحقيقة شو نقوله على موتى على جرحى على أيضا معناها خسائر بشرية ومادية تصير في طرقات تونس ليلا ونهارا ماذا بتحكيوا على الليل سيختو
2: بالضبط شهدت الطرقات في تونس عام 2026 حكاية غريبة ومقلقة برشا. هو صحيح أنه عدد الحوادث تراجع بنسبة 15% ونقص عدد الجرحى بنسبة 17% إلا أنه في المقابل زاد عدد القتلى بنسبة 11% يعني زيادة تقريبا 98 شخص توفى مقارنة بالعام اللي فات حسب مكشف عنه رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد هيثم شعبني. الارتفاع الدموي هذا السبب الأساسي نتاعو الأول هي السرعة المفرطة اللي وحدها مسؤول على 37% من الضحايا بزيادة ب 53% من في الوفيات زيدهم التوقيت الاختيار اللي هو ما بين الأربعة متاع العشية ونص الليل واللي يشهد واحد ونصف القتلى وأيام الجمعة والسبت والاثنين اللي تتركز فيهم الحوادث أكثر شيء. في نفس السياق الدرجات النارية والمترجلين هما أكثر عبيد من ضرر بنسبة 41% و24% الشيء اللي خلى المرصد يدق ناقوس الخطر ويدعو الناس لضرورة تغيير سلوكهم على الكياس واحترام قانون المرور. أكثر تفاصيل مع رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم شعباني.
4: بالنسبه لاحصائيات المرصد الوطني لسلامه المرور اللي سجلت انخفاض مهم على مستوى الحوادث مثل ما قلنا 15% على مستوى الحوادث، انخفاض مهم ايضا على مستوى الجرحى ب 17%، ولكن الارتفاع كان على مستوى القتلى بنسبه 11%. بينا نشوفوا علاش الارتفاع في القتلى هذا، وقلنا اللي اهم سبب لارتفاع القتلى هو السرعه. في تونس تمثل 37% من ضحايا حوادث الطرقات في 2026. السرعه ايضا زادت 53%، سرعه القتلى نتاعها في 2026 زادوا 53% مقارنه بعام الاول، معناتها السنه ضحايا حوادث السرعه زايدين ب 126 حاله وفاه اضافيه. كان نشوفوهم في الفترات الزمنيه حوادث في تونس، ارتفاع هذا هو كله معناتها نصف قتلى تونس تحول الطرقات هما بين 4 نتاع العشيه ومنتصف الليل. الفتره المسائيه هي نصف الضحايا كل في الفتره هذه، واللي كان قارنوا نفس الفتره هذه ب 2025 نلقاو اللي الفتره هذه زادت 112 قتيل على عام الاول. دونك الزياده نتاع القتلى شفناها في السرعه ونقراها ايضا بالحوادث المسائيه اللي كان نشوفوا حتى في ايام الاسبوع، هما نصف الحوادث والقتلى في جمعه وسبت واثنين في تونس. والسبب ايضا نشوفوا بالاطراف اللي الدراجه الناريه في تونس اللي تساهم في نصف الحوادث وفي 41% من الوفيات، هذه ارقام رسميه. كذلك نشوفوا اللي المترجل في تونس اللي هو حتى معناتها الفئه اضعف فئه ساهم في 29% من الحوادث و24% من الوفيات.
0: وارقام اخرى اعطاها اليوم صباح في الانترفيو نتاعو مع جهين ميلاد في صباح الناس، نعطيكم معناها ارقام الحقيقه اقل ما يتقال عليها، بين ارقام اليوم تثير الفزع فينا تثير ايضا الحيره. راو المرصد وحده ما ينجمش، والوزاره الداخليه وحدها ما تنجمش، لانه اليوم ولينا نعيشه في حاله من الفوضى في الكياسات الا من رحم ربي. معناها العبيد في الفولون اليوم يا مهبول يا مش لاهي، يا ناقص نوم، يا مش مركز، يا مزروب. يتعلم يا مزروب، وتحب معناها تجي تفهم الدوخ معناها. وفوق هذاك الكل الحال المترجم تاع الطرقات، راه ما نجموناش نسينكم، راه جماعه البلديات والتجهيز وكذا، راه انتم زاده كيف كيف تحملوا مسؤوليه كبيره على خاطر اليوم الكياسات كيف كيف، ولا فما دي ترافو وزاده ماهمش كاملين، دونك مشاكل بالجمله. اما وقت اللي حدث اليوم على الدراجات النارية ما نجمو كان نقولوا إلى متى هالخطر الداهم اليوم على الأمن في تونس،
5: الأمن خطر داهم في الأمن، وخطر داهم زاد فيه فرشة استهتار بأرواح التوينسة، وخاصة في الليل. في الليل كل واحد يشرع عن نفسه أنه هو مروح على خاطره مزروب، مروح على خاطر يزمه يخلط، وهو في الليل بطبيعته إنسان يبدأ تعب، حتى أنه الغفلكسيون تاعه ولا مسافة الأمان باش يقرأ حسابه بين قدامه كهرباء ولا في رومبوان، ولا معاه موتور آخر ولا كهرباء أخرى، يلقى روحه هو بالموتور طاير كأنه يشرع عن نفسه أنه أنا يزمني قبلك. ما نعرفش علاش احنا عندنا في الكياسات نتاعنا سباق، معناها كاينه انسان ما يخليكش تعدى قدام، كاينه كرامته باش تتمس اذا خليك تسبقه. ما فهمتش انا شنو هو
6: ليكو طالع،
5: اي ليكو طالع في الكياس، ولا الادرينالين طالع في كل وقت معناها،
1: ولا الكوتيست يخدم برشا زاده طالع.
6: اي انت حكيت على الكوتيست، فما زاده الايامات اللي تزيد فيها الحوادث اللي هما جمعه سبت معناتها الويكاند براتيكمون، والنهار الاثنين اللي هي العوده انك ترجع لنسق العادي نتاعك، دونك هنا تصير برشا ديزاكسيدون. وانت حكيت
1: احسن مربوط بالاستهلاك المشروبات الروحيه وغيرها،
6: والتعب زاده نتاع
1: اخر جمعه، اخر جمعه كيف كيف، دونك مساله ظاهره
6: مربوطه ببعضها. واحسن نحكي على التاثير البنيه التحتيه في عدد الحوادث في الويكاند. قالت رئيس جمعيه المهندسين المدنيين رانيا الحمامي انه تنظيم الهيئه القطاعيه هذه بعماده المهندسين يهدف الى ابراز دور المهندسين المدنيين في المساهمه في الحد من ارقام حوادث المرور، وقالت انه بعض اشارات المرور بالطرقات لا تستجيب للمعايير، الى جانب تراجع جوده بعض الطرقات ونقص الوعي لدى بعض المواطنين. دونك لهنا الاشارات المرور ساعات ما تقاهمش، لدودان ما تقاش حاجه تشير اللي فما دودان، الطرقات زادت تساهم بنسبه كبيره في حوادث المرور، وفما نقاط اللي هما يعرفوهم واللي تصير فيهم جينيرالمون برشا حوادث مرور.
0: كانت قبل كان عندنا ونعاود نرجعوا نعاودوها كوغ فوا دور البلديات، كانت ساعات ما كيحل مكتب ولا تكثر الحكايه، يشوفوا فما مثلا ناهو النهج اللي هز ويجي بسونس انتردي لما اخر ذلك. احنا اليوم نحيناها العاده هذه، نحكي لك ونسكن في جرومبيليا مثلا، اليوم اشتر الانهجه باش نقولوش 80% ما فيهمش اشارات مرور. دونك اليوم مشاكل مثلا باش تهز ولدك ولا بنتك للمكتب الصباح ولا باش تروح
7: تجي تخدم باش تهز ولدك
0: كيف كيف مشاكل بالجمله. معناها المشاكل هذيا معناها بالحق اليوم انا الاوان انه نعاود ونرجعوا للي فوندامونتو نتاعنا يا شباب.
6: لهنا قدام الراديو تو في الانترسيكسيون هذيا عندك تفهم انت شكون اللي عنده الاولويه وانا هو ستوب وانا هو
0: اللي ما عنديش
6: اجتهاد خاص اجتهادك الشخصي
0: بعديك ولا هو لهنا يروح ديزاكسيدون موجود سونس انترديت احنا يمشيو في سونس انترديت.
6: لا لا لا شكون فما ستوب
0: لا لا فما السيارات المجنونه اللي تهز برشا ناس
6: قداش من مره يصيروا ديزاكسيدون لهنا قدام الراديو
0: تاكسي فولون عرفتك تقاس طايره فيها 12 زمره وليه مشاكل حوادث بالجمله. راه والله العظيم لو كان اعوان المرور اليوم يدخلوا فيها البؤر هذه تشوف قداش ندخلوا فلوس للدوله والله مش فهمتني بالحق راه حاجه كبيره على الاخر دخلوا برشا برشا فلوس. دونك اليوم ما الواجب فعله سي يونس؟
7: شو قبل ما الواجب هو ظافره عده عوامل منها البشريه كنا نحكيوا على الساهه وكنا نحكيوا على الاستهتار التقصير غيره غيره السرعه احيانا استعمال الهاتف النقال كي وفما عوامل اخرى بيئيه وعوامل جايه من البنيه التحتيه كما كنت تحكي. دونك فما انا يظهر لي مساله انه اولا معناها المساله مرتبطه بالبنيه التحتيه انه كنحسنوا الكياسات ونعملوا اشارات مرور واضحه وفي بقايا واضحه وفي بقايا عايزينها تكون فيها كيف كيف الردع كهو الغالب ذاك ما عندكش حلول اخرى
6: انا مع الردع
7: اللي يخطئ اللي يخطئ معناها يخلص على كل معناها لانه اللي قاعد نشوفه فيه تو انه اعداد القتلى اللي معناها حاجه مفزعه جدا معناها دونك ما عندناش حلول اخرى الا انه اخويا معناها قانونيا لازم الناس تتعاقب ثم مساله ردعيه كيف كيف انت خاطر ديما كما كنت تحكي حسن مش ديما نحطوها في رقبه المواطن ديما سيد الموتورات زاد بربي زاد كيف كيف امسوا الخوذات نتاعكم راهو مساله مش مساله بس مساله جماليه مش استيتيك انه تلبس ولا شعرك ولا لا مساله باش تحميك من الخطر كيف كيف الناس اللي ترى روحها غير قادره ان تسوق في اوقات معينه في الويكاند مثالش راهو يخليوك راهبهم ياخذوا تاكسيات يروحوا اذا كان خاطر يعرض حياته وحياه الناس للخطر نقصوا برشا من التليفونات يعني مسائل بسيطة الناس كلها تنجم تعملها ليش نجم معناها تنقص هل
6: هو يونس القانون هو أنا نحس أكثر حاجة تنجم ردع أيوة. وينظم خاطر هو اللي سوق واللي يجري واللي طاير واللي دوبل واللي الكياس حاسبه متاعه واللي هو الملك والإيجو وكل شيء هذوما المشاعر هذه المختلطة اللي هني قلت كاترينا لين واللي يسخر روحه هو أهم واحد في الكياس هذوما الكل والمستهتر واللي في حالة سكر وإلى آخره هذوما الكل خاطر يعرفوا رويحهم مش باش يتعاقبوا وإذا تعاقبوا يسلكوها وإذا حتى تعاقبوا ما هيش غالية
7: ولا يسلكوها
6: يسلكوها
7: كيفاش
6: يسلكوها وكهو
7: يسلكوها
6: فهمت دونك انا نرى انه هو اي فوالا هما فاهمين ايش قاعد نقول وحاجة اخرى زيادة لازم الخطية تكون تشوي خاطر وقتها هو يقول لك انا نخلط بكري وبعد تتكلف لي انا 500 دينار ولا 400 دينار هذا كان ما تفكيش
0: البرميل نعطيني شكون يطبق زاد اليوم في القانون زاد كيف كيف معناها اونكور اون فوا مشاكل كبيره في انه كل شيء ولي نوميريزي معناها كي تولي انت نوميريك كل شيء مريقل معناها
7: الكاميرا
0: اليوم احنا دي كاميرا مره كبيره مش قاعدين نستعملوا فيهم سونيا زاد مشاكل كبيره ومازلنا عندنا شويه محسوبه نكلموا سي فلان مدام سونيا مرحبا ديك اللي اوكي تفضل
6: علي مدام سونيا
0: انت حرقت ما كانش احمر برشا الحق نتاع ربي معناها
7: تعرف كيش تعرف كيش تخدم مدام سونيا ولا جوست دوما خرجت من الموزايك
0: مش احمر برشا ماهوش احمر برشا برشا دونك مش حمايه حرميه لا با دي تو هذيا الحاجات اللي احنا نقولوهم اليوم احنا بالعكس با دي تو نعطيو ديما ليكزامبل كيف ما يتقال برشا تساؤلات اليوم سيدي علي هكا عندك نتاع على الروبريك نتاعنا توتسويت باش نمشيو الى اضراب السواق توتسويت الاضراب اللي باش نشوفوا اسكو فما اضراب ولا لا اليوم لي سواق الشاحنات دونك باش نمشيو ديريكتومون مع سي سلوان السميري الامين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بك سي سلوان شكرا جزيلا على قبولك الدعوه. احنا قاعدين اليوم نحب نطمنوا راي العام التونسي فيما يتعلق باضراب سواق النقل المحروق اليوم صباح كنت مع نادية وأمين وتحدثت في الموضوع هذا ماذا عن المفاوضات سيتي؟
8: مرحبا اخوي حسن وبكل ضيوف وكل مستمعين. يعطيكم الصحة يعني على المتابعة الحقيقة، وهذيك دورنا معاكم باش نطمنوا الرأي العام. الحقيقة مازلنا في مفاوضات، فنقول لك داخلية يعني أنا كنت سمعتك شوية، ما فماش مفاوضات مباشرة مع الغرفة ولا مع الوزارة، كانت فما اتصالات لإيجاد حلول لهذه اللي المسلسل كما قالوا يعني قاعدين نتبعوا فيه من مدة. في بعجالة احنا البرقية صدرت عندها تقريبا شهر
0: اوكي
8: وحاولنا دخلنا باش ما صارت شكل بانيك اللي عاشوها المواطنين وجاوزنا هك الأزمة الخفيفة. وقلنا نخليه الوقت للأطراف الكل باش تلقى الحلول في زوز عناوين رئيسية، نقطة الضمان الاجتماعي للعمال، النقطة الثانية تطبيق المحظر متاع 2 مايو 2019. للأسف رئيس الغرفة اليوم يخرج بعد شهر من صدور البرقية، وبعد ما خذوا هامش الربح اللي صادقت عليه وزارة الصناعة وزارة المالية يوم الخميس الفارط، هامش الربح هذا اللي يشمل أصحاب المؤسسات واللي كان بالأساس بعنوان كونه نسكروا الملف هذا ملف مستحقات الأعوان، بعد ما خذوا هامش الربح وكان متوقع الحقيقة، خاطر احنا خاصة الغرفة متوقعين جربناها يعني فوضناها قديش من مرة، يعني خاص استغلوا يمكن الظرف اللي عايشينه، مسألة الحوار ماهيش في أحسن حالاتها في البلاد وماهيش في تواصل من مدة، وهذا قاعد يأثر على الوضع العام على الوضع الاجتماعي. وبعد ما ضمنوا هامش الربح وخذوه يوم الخميس الفارط اجتمعوا وقروا كونه اليوم يصدر بلاغ بعدم تفعيل المحظر 2 مايو 2019، ونخليه كالعادة العمال في الوضع
0: هذه.
8: يعني الحقيقة أنا عبر منبركم أقول لكم زوروهم ميسيرش شوفوا الظروف اللي يخدموا فيها،
0: يخدموا فيها ظروف صعيبة برشا ليه مما لا شك يعني فيه سلوين راو ما نجم حتى حد يشك في هذا، ناس مضامة وناس معناه يعلم بها ربي ومعناه تشفق ما تلحق راو من غير شعبوية ومن غير مزايدات، مع هذا رانا ما نشكوش فيه سي سلوين، معناه نشوفوا فيهم ناس تعرضنا وعنا في عائلاتنا وعنا في حومنا ونشوفوا العبادة ذي ونستمعوا لهم، معناه حتى لو كان ما عندكش شكون يعرضك ويحكي معاك ولا يبعث لك حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هذه هي حالتنا اللي هي حالة مزرية. يونس عندك تفاعل مع سي سلوين؟
7: سي سلوين مرحبا.
8: مرحبا
7: مرحبا. حبيت جوست نفهم حاجة بركة، تو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في البيان والتوضيح يقول فيما يخص تفعيل محظر جائزة 2 مايو 2019 يقول أنه غير مبرر وتم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات، وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022 و2024. معناها ما نجمناش نفهمه بالضبط شنو الحقيقة معناها.
8: لا هو محضر اتفاق ينص على تمتيع العوين هذوما بمنحة خصوصية شهرية بمقدار 275 دينار تم إمضاءه يوم 2 مايو 2019. بعد 15 يوم راسلت الغرفة والتيكا الاتحاد وقالت رانا في حل من الاتفاق هذا، هو اتفاق أمضاه زوز أطراف وفيه زوز وزراء، الاتفاق ممضى بحضور زوز أطراف، طرف النقابي والطرف الإداري وبتوقيع زوز وزراء، هل يمكن إلغاءه بمذكرة يصدرها اتحاد تونسي للصناعة والتجارة؟
7: فوالا دونك ما تمش تراجع فيه فعليا، معناها
8: تراجع من جانبهم ما فعلوهش، هذيك الأصل في الأشياء احنا هذا الامضاء الاتفاق ممضى في وزارة في وزارة شؤون اجتماعية بحضور زوز وزراء وزوز أطراف يعني ممثل النقابات وممثل الأعراف، كي نحبوا نتنصلوا منه يكون حضور زوز أطراف ونقول أنا تراجعت في هذا وراني رفضت مانيش باش نطبق أكثر من هكا. سيدي أدمي تونك هو طوى نحن قبلنا المسألة هذه، أنت وكما كنت نسمع قال بطرق ملتوية، يعني البرقية جاتك عبر البريد التونسي في بالي ماهوش مؤسسة وطنية معروفة، وصلت لك برقية تنبيه بالإضراب عندها طوى شهر كنت تنجم تتراجع تجاوبنا بالقانون تقول راني انا هذايا مانيش قانونا
0: لتستقيميني
8: مش بعد ما خذيت المارج هي مش الربح خذيها نهار الخميس.
0: ايوه
8: ذات العباد تتسائل عن اضراب قربه قرب التاريخ
0: قربوا ليزيشيونس
8: خرجنا نقولوا رانا تراجعنا في تطبيق المحضر ورانا البرقيه ما وصلتناش بالقانون. يعني هذه مساله يعني الحقيقه عبث فيها ولا ترتقي لمنظمه في حجم اتحاد صناعه وتجاره.
0: دونك اليوم للعباد اللي تسمع فينا سي سلوين دونك نقولوا بانه لغه الحوار الى حد الان معطله معناها الاضراب قائم هكا كان
8: نجم نقول لك حاجه انت تكلم فيه وانا تو في مقر الجامعه العامه للنفط مع النقابات وبانتظار وصول النقاب خاطر موزعين في كامل تراب الجمهورية وقاعدين نتناقشوا من قبيله تغليبا المصلحه الوطنيه نعرف الوضع اش فما ونحبوا نلقاو حلول حتى من جانبنا. اليوم توا سمعوا التصريح نتاع رئيس الغرفه صدقني ما يعني توا كنا في توجهات وقفت ما لقيت من كلهم يعني في الاخر توا يقول 80% من السواق حاضرين ما كاو يعني نجم كلهم 80% كاو برا يخدموا على رواحكم ربي يعينكم فما حدش يعني كان الاحرى والاسلم لو نحن زوج منظمات وطنيه عندنا مده نتحاور مع بعضنا مش غريب علينا. وصدقني يعني بالظروف اللي نعرفوها احنا ونعرفوا كانوا المساله ما تطلبش هذه الكل جلسه ساعه زمن وينتهي الامر.
0: اي
8: شهر برقيه التنبيه بالاضراب توصل لك يعني حتى عبر الوساطات يعني ايران وامريكا هم يتحاربوا ويقصفوا بعض ماكم
0: يتحاوروا اكزاكتومون. اي
8: يعني اليوم اسكو اليوم احنا هالمساله هذه اللي تعبت منها التوانسه الكل نخليه الوقت هذا الكل باش نخرج ونعملوا تو تصريحات نزيد ونشمجوا لهم لان الحاجه انا يعني على الاقل من باب المسؤوليه والوطنيه ومانيش كيما قلت لا شعبه ولا حد شيء انتم العباد هذوما تعرفوهم وتنجموا تزوروهم وتشوفوهم فين ظروف
0: يا لا وهو كذلك شوف مما لا شك فيه اجي نقول لك حاجه احنا ديما نحبوا المصلحه العليا والفضله للبلاد الساعه وللناس هذوما من المجتمع التونسي وهو الناس هذيا قاعده تخدم في خدمه مخطره ومخطره جدا معناها لهنا سي سلوين ما لا فما لا كوربوراتيزم لا فما حتى معناها مزايد عليكم انتم كطرف نقابي الناس هذوما مضامين ونعاودوها قلناها في اوت وراهم اضطروا انهم يعملوا الجريف لانه تعطلت لغه الحوار ومعناها ما فماش دليل اكبر انه اليوم لغه الحوار معطله بعد شهر بلاد كامله وقفت رئيس الدوله تكلم عليها الناس الكل ما عرفتش احنا اليوم معناها ليس فينا رجل حكيم ينجم كما قلت انت سويعه من زمان خويا نقعد ولا طويله يا اخي احنا في الاخر تي فلسطين واسرائيل يقعدوا على نفس الطاوله معناها مش مانيش اعداء احنا اخوه وشركاء في هذا الوطن هيت خويا الفضوها الحكايه هذه وما نخليوش مش ناقص الشعب التونسي وانت تعرف اليوم الشارع اليوم مضام معناها بكل ما تحمل الكلمة من معنى معناها نجيو نزيدو الطين بلة بالحق حاجة ما معناها حاجة معناها بالحق تخليك اليوم تخرج على تخرج على سينتك. انا نحب ان نحييك برشا سي سلوين وشكرا جزيلا لك سي سلوين سميري على هذا التدخل نعرف خلينيك من وسط المفاوضات كان عندك كلمة أخيرة اليوم بصفتك انت تمثل الناس هذوما اللي يطالبوا بحقهم وأيضا الطرف النقابي تفضل سيدي.
8: الله شكرا لك انت خويا حسن يعطيك صحة. الكلمة الأخيرة نقولك إن شاء الله ننجحوا اليوم احنا في طاو جلستنا مع نقابتنا ونقنعوا الناس كل كونه مصلحة بلادنا قبل كل شيء وترجع لغة الحوار وتنتهي المشكلة هذه والأزمة اللي تعيش فيها كل
0: اسبيرون لو بيان كيف ما يتقال. شكرا جزيلا لك سلوين السميري شكرا لك الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حاولنا ان نقربوا لكم الصوره من الناس للطرف النقابي راهو اللي يمثل العمال هذوما والناس اللي تخدم في القطاع هذايا الحساس والحساس جدا باش العبيد على الاقل ما تظلمش الناس هذوما لانهم ناس مضامين كيفنا كيفكم من دافعي الضرائب حقهم اليوم عندهم حقوق في اوت صار ما صار قالوا عندكم شهر نقعدوا نحكيوا مع بعضنا اليوم نقعدوا ديما ليلة صلى الله ديما لي ديغني متر ديما لي ديغنيغ مينوت وفوق هذاك الكل شوفوا اليوم النوع نتاع البلبله نجم يتخلق في معناها في البلاد مالوغوزمون ونزيدوا من معاناه التونسي كما قال سي سلوين ان شاء الله لغه العقل هي التي تنتصر والمصلحه الفضلى للوطن وايضا للعمان هي اللي تنتصر.

0: بارد إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوفيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع الويبي وما فلتش الفرصة.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المدخو وسع بيرك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
5: رحبا بكم جديد وين ما كنتوا، تحيا لكم مستمعاتنا مستمعينا. اي نعم، نحكي وعلى كارفور. كارفور اللي حاضر معنا في المناسبات الكل، كارفور اللي متعنا ديما باعز الاسعار بدليل. واليوم بمناسبه عيد ميلاد البطاقه وفاء 21، كبرت البطاقه وفاء، عمرها 21 سنه، حفالي من 23 سبتمبر حتى 4 اكتوبر 2026 في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. برشا كادوات، فما الكغماس الاستثنائية بتاع عيد ميلاد البطاقة وفاء، نلقاو فيهم برشا كادوات، دي بون داشا، نلقاو زادة كيف كيف كادوات يعملوا 66 كيف، عروض زادة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا الكل وين نلقاوه يا شباب؟ نلقاوه في الكتالوج اللي تدخلوا من توا لغيزوسيو متاع كارفور، اتبعوا كل جديد. كيف ما قلت لكم، نذكركم بأنه اللعبة متاع العيد ميلاد 21 هي لعبة غير ملزمة للشراء، وقلكم بأنه تدخلوا زادة للمغازات متاع كارفور، كارفور ماكيت وأيضا كارفور إكسبريس، وغادي كتسكاني والكيو آر كود اللي موجود، ولهنا عندكم زادة معناها ربح يوصل القديش، ركز لي مليح، لعشرة لعشرين لثلاثين لأربعين أما خمسين ألف دينار كاملين في بوان دو فيديليتي أغاني. نعم، ركز لي مليح، 50,000 دينار اون بوان دو فيديليتي أغاني. فوق هذاك الكل كرميز زادة كيف كيف أو كادو في لي تخوا زيبر مارشي متاع كارفور المرسى، كارفور مولف سفاكس وكارفور مولف سوس. غاديكا نجمو نبدلو زادة كيف كيف وان في معناها نجمو اون بو كونفيرتير لي بوان دو فيديليتي متاعنا اون تيكي كاش. ابروبو دو تيكي كيكاش، اي سيدي نقول لكم غدوه تبدا الاحتفالات الاربعاء 23 سبتمبر 2026، ونقول لكم عندنا فرصه ممتازه وممتازه جدا. غدوه نجمو اون بو كونفيرتير، نجمو نبدلو نقاط الوفاء نتاعنا بتيكي كاش، ونتحصلوا على تيكي كاش اخر فيه نص القيمه بلاش. معناها انا لي بوان اللي عندي يعطيوني 10، معناها ان بوندا شاب قيمه 10 دينارات، لي ناخذ ان بوندا شاب قيمه 10 دينارات وفوق نص القيمه 5 دينارات، معناها النقاط نتاعي اللي يسويو غيالمون 10 دينارات يسويو 15 دينار. واضحه الفكره ولا نزيد نوضحها اكثر فاكثر؟ فهذايا مش غريب على كارفور اللي ديما محفلها في عيد ميلاد البطاقه وفاء. وتنقلكم بعد شويه كل نهار على موجات موزايك اف ام باش تكتشفوا لوفر نتاع اليوم ولوفر زاد كيف كيف لي زوفر اللي تلقاوهم في لي كاتالوج نتاع كارفور. الكل ذكركم غدوه فقط الاربعاء 23 سبتمبر 2026 عندنا فرصه مميزه نبدلوا فيها نقاط الوفاء نتاعنا اون تيكي كاش ونتحصلوا زاده على تيكي كاش اخر, معناها عندنا كاش ونص بمناسبه العيد ميلاد هذه, معناها اكسكلوزيفمون غدوه الاربعاء 23 سبتمبر 2026 في كافه مغازات كارفور. امشي والاقرب مغازان كارفور, كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس, برشا جو يستنى فيكم ابارتير من غدوه 23 سبتمبر حتى 4 اكتوبر 2026 غدوه. اي نعم نبدا والاحتفالات بالحوت عليكم يا سيدي, وذاك علاش كارفور يفرح بكم. غدويك تلقاو كيلو دوغا ديلفاج ب 17 دينار و 990 مليم, 17 دينار 990 مليم, ونلقاو زاد كيف كيف لي عشاق القهوه, نلقاو كافي سوليبل ماكسويل هاوس لو بوكال 290 غرام, هذيك الحكه ل 190 غرام نلقاوها ب 27 دينار و 900 مليم فقط في بقعه 39 دينار و 900 مليم, وهذا الكل غراس للبطاقه وفاء, بفضل بطاقه وفاء اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. ننطلقوا غدوه ان شاء الله على بركه الله نهار الاربعاء 23 سبتمبر غدوه, تلقاو لوفر دي جور هذايا, تلقاو الكتالوج الجديد وتلقاو زاده فرصتكم باش تبدلوا نقاط الوفاء نتاعكم. تيكي كاش ونص دونك اوتوماتيكمون غدوه لي بوين اللي عندكم تاخذوا تبدلوهم هما وتاخذوا عليهم نصف القيمه. كما قلت لكم كان عندكم لي بوين يسويو 10 دينارات فيوليو لي بوين هذوما يسويو 15 دينار, ما لفاش تستنى امشي وما ضيعش الفرصه الاقرب مغازان كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس, هذا عيد ميلاد بطاقه وفاء اللي يبدا غدوه 23 سبتمبر 2026 ويتواصل حتى 4 اكتوبر 2026.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
5: تحية لكم الناس الكل, نشكركم على اختياركم موجاتنا, نسلموا على الناس اللي اختار تسمعنا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, نعاود نذكركم تقدروا تشارجوها على اندرويد ولا على اي او اس.
6: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات, وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
7: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز exceptionnel, disponibilité immédiate. Offre valable chez Stafim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.
8: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح, معه القراية تولي أسهل, الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
5: لي أحباء الهاي تيك وآخر أخبار عالم التكنولوجيا, هذا موعدكم اليومي مع هاي تيك
9: حصريا مع أريدو في الغنطخي. أنت وكرناتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين

داونلود مقابل حوالي 1,300,000 تحميل لتشات جي بي تي وقت اللي تم إطلاقه رسميا. وعلى بقية المنصات ميوز وصل لحوالي 2.8 مليون داونلود في 12 يوم مكاو. أما المفاجأة مش كان في عدد الداونلود التليشارجمون، لكن زاد في الولايات المتحدة الأمريكية ميوز وصل تقريبا ل 642,000 مستخدم نشط يوميا يوتيليزاتور أكتيف مقابل حوالي 231,000 لتشات جي بي تي في نفس الفترة من إطلاقه. وكان نعمل مقارنة توا بين مستخدمي الآيفون، بالنسبة لميوز يبقى متقدم بحوالي 359,000 مستخدم نشط في اليوم الواحد، هذا بتبيع مقارنة بتشات جي بي تي. والشيء ذي عادي جدا، ميتا عندها بلاتفورم كبيرة تعتمد على فيسبوك انستغرام وواتساب، وهذا اللي يعطيها أفونتاج كبير ياسر بالنسبة لعدد المستعملين، مئات الملايين من المستعملين نجموا يخلطوا لخدمة الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة ياسر. وحسب نفس الداتا فإنه أكثر من 95% من المستعملين متاع ميوز يستخدموا زادة فيسبوك، وحوالي 63% منهم موجودين على انستغرام. دونك القوة متاع الإيكوسيستيم كامل متاع شركة ميتا يدز ياسر في السيرفيس هذا. هذا بطبيعة ما يعنيش أنه ميوز في تشات جي بي تي وبشي يغلبوا بالضربة القاضية، الأرقام هذه تحكي كان على الأيام الأولى من الإطلاق، والتقديرات جي من شركة خارجية ما حناش نحكيه على أرقام رسمية مع شركة ميتا. التست الحقاني بعد أسابيع ولا بعد أشهر، وخاصة وقت نبدأ نحكيه على إطلاق عالمي كيف قلت لكم نيوز لحد الآن موجود فقط في الولايات المتحدة وكندا. بالمناسبة أول تاكل لميوز يجي ما عند أمازون اللي منعت الاعتماد على نيوز للشراء من المتجر متاحة. سؤال يطرح نفسه، هل غدوة باش نسمع برشا كلام على ميوز؟ غدوة باش يكون رانديفو مع ميتا كونكت 2026 ليفينمون نتاع لي ديفلوبور نتاع شركة ميتا. اتنتبعوا غدوة شنو الإعلانات، شنو الكلام على الاستراتيجية نتاع الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة ميتا، وشنو لي زانونس اللي باش يتم الإعلان عليهم غدوة ليفينمون على نهارين 23 و24 سبتمبر. بشحكيو على جوجل، بشحكيو على موضوع باش يهم برشا الناس اللي تخدم على لي سيت ويب وتخدم على ريفيرونسمون تاعهم وتحب انه لي سيت ويب هذوما يكونوا حاضرين في المراتب الاولى في الريزلتات نتاع لي موتور دو ريسيرش. الشيء هذا ولا صعيب في السنوات الاخرانيه وقتها جوجل ولات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع جوجل اوفر فيو، جوجل اي اي مود وغيرهم من لي مود اللي ولات تتعقد فيها الامور بالنسبه للريفيرونسمون، وخاصه كيفاش تظهر المعلومات بعد ما ولات شركه جوجل تعطينا ملخص للمعلومات ولا معطيات هي تكتبها عن طريق الذكاء الاصطناعي. جوجل توقع لتجرب في ميزة جديدة المرة هذه في ديسكوفر تعتمد أكثر كالعادة على الذكاء الاصطناعي واسمها دايف ديبر. الفكرة بسيطة، عوض ما تكليكي على المحتوى وتمشي مباشرة للمصدر، جوجل تجم توريك من الملخص أعمق مولد بالذكاء الاصطناعي فيه برشا

0: من 18 سبتمبر من الجمعة اللي فاتت، وتجي حاليا تحت ملخصات متاع الفيديو في جوجل ديسكوفر كي تنزل على دايف ديبر، تعطيك ملخص موسع على الموضوع. وبعدها تلتقوا إكران ثاني اسمه Explore More Stories، فيها العديد من المعطيات أخرى بالنسبة للخبر، زوايا مختلفة ولا ديليان إكسترن ومواقع أخرى. وجوجل قالت أنها بتجرب أكثر من ديزاين خلال الأسابيع الجاية، بتشوف شنو أحسن تجربة بالنسبة للمستعمل. حاليا اللي تستخدمه يخصوا المحتوى متاع الفيديو فقط، أما تم اكتشاف أنه شركة جوجل يمكن يسر توسع التجربة متاعها زادة للمقالات. لحد الآن زادة جوجل ما قالتش في أي بلدان الميزة هذه متوفرة ولا قديش من مستخدم قاعد يتستي في الميزة هذه. أما المشكلة الكبيرة هنا تخص المواقع الإخبارية والناس اللي عندهم دي سيتواب يحبوا يكونوا لي سيتواب هذوما حاضرين بقوة في النتائج متاع محركات البحث، خاطر كان جوجل تعطيك المعلومة مباشرة من داخل ديسكوفر، المستخدم ما عادش يحتاج انه يدخل السيت ويب الاصلاني. الشيء هذا يجي في وقت اللي الناشرين اصلا قاعدين كيف قلت لكم يعانيوا من تراجع لفيزيت بسبب ملخصات الذكاء الاصطناعي في الريزولتا متاع الريسيرش. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك العادة تقوى على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
1: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور

0: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. باش نكن نختم معكم للافان، ولكن قبل هذايا نحب اليوم نقول جويو اي روز انيفيرسير. اليوم عيد ميلاد اختنا العزيزة زينة الزنيدي، اليوم زوجها مقداد واخواتها وخاصة زميلتنا حبوبة حبيبة، اللي يقولوا لها كل عام وانت حية بالخير وصحة وسلامة، وربي يعليك وربي يعطيك اللي تتمنى، وربي يحفظك ان شاء الله، وربي يكرمك وربي يخليك لينا. زينة الزنيدي ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير، أختك حبيبة تمسك برشا برشا وتقول لك حبك برشا برشا، إن شاء الله كل عام وتحية بالخير هي وإخواتك وجنس لكل اللي يحبوك. ركزينا يا باهية، هابي بيرثدي. هكا نخبركم لافان دو على كل سن لليوم. ميرسي بوكو سي يونس، ميرسي لسوريا، ميرسي لأميمة، ميرسي لخالد، ميرسي للبنى، وميرسي لعلي، وميرسي زاد كيف توصل للشاكر ووائل كانوا معنا على 71113000. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا ديما على فيا نيميرو واتساب 23513000. راهو لي غومارك اللي تقدموها دائما ناخذوها بعين الاعتبار، مقترحاتكم الغنائيه زاد كيف نحاولوا بقدر المستطاع انه نعديوها. وما تنساوش موعدنا اليومي مع واتساب عجب، واتساب عجب تلقاوه ديما مع الخمسة ودرجين، دونك نجموا تبعثوا لنا لي ميساج نتاعكم فيا نيميرو واتساب نتاعنا. نسلم عليكم وين ما كنتوا. باش نخليكم بعد شويه مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه في موجز السادسه على الاولى في تونس، زميلنا المتميز الحسين الدبابي في اخبار السته. بعد هي سبور اكسبريس جينا مع مكي العوني، يتواصل المشوار بعد ذلك مع صديقنا حيدر شيرني في ريكاب سبور، وعوده على ابرز مقاعد صاير في الساحة الرياضية والكروية في تونس مع المحللين متاع موزايك فيم. المشوار بعدها يتواصل أيضا مع صديقتنا سامي الحامي في كولتشر بلوس، والسهرية تبدأ مع واحد من الناس مع شكل بسبيس، وتتواصل بعدها مع صديقنا يسر جديدي في بنت لفيم. أنا حسنا ميلي أقول لكم شكرا على الوفاء متاعكم، تقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.
1: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحثنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
2: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل جيان أيام دللنا.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف دي ما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روكسيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري دي ما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
6: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
7: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل.
8: خديت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس، البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس، وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.

0: ديجا والصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دجلة النور التونسية تحقق نتائج قياسية على صعيد الكميات المصدرة وقيمة العائدات المالية رغم التحديات المناخية التي أثرت نسبيا على حجم الانتاج المحلي، حسب المكلفة بتسيير الإدارة العامة للانتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة درصاف بن أحمد. ورفقا لابن أحمد، قفزت كميات التمور التونسية المصدرة خلال هذا الموسم إلى نحو 159 ألف طن مقابل 123 ألف طن فقط خلال الموسم الماضي، مما رفع في العائدات المالية التصديرية بنسبة تقدر ب 29% محققة مداخيل تجاوزت 900 مليون دينار. الخبير في التجارة الخارجية لدى غرفة التجارة والصناعة بتونس أسامة بن خليفة يعتبر أنه من المهم تحويل وفحو اتفاقية منطقة التجارة العربية إلى فرص حقيقية للمؤسسات الاقتصادية التونسية. وبن خليفة يضيف خلال ندوة في العاصمة اليوم أنه رغم هذه الامتيازات والفرص الموجودة في منطقة التجارة العربية الحرة إلا أن المؤسسات التونسية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة لم تستفد منها بشكل كافي.
4: نعلم جميعا أن منطقتنا العربية تمثل سوقا طبيعيا واستراتيجيا يضم أكثر من 400 مليون مستهلك، وتوفر مزايا تفاضلية هامة على رأسها الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لبعض البنود التعريفية. ورغم ذلك لا تزال نسبة كبيرة من مؤسساتنا خاصة الصغرى والمتوسطة لا تستفيد بالشكل الكافي من هذه المزايا، إما لعدم الإلمام بقواعد المنشأ العربية أو لصعوبات تتعلق بشهادة المنشأ والوثائق المطلوبة. وهنا يأتي الدور المحوري لغرف التجارة، وبحضور زملائي من غرف التجارة نحن حلقة الوصل بين الإدارة والمؤسسة. دورنا مرافقتكم يوميا، تبسيط الإجراءات، توفير المعلومة الدقيقة حول النفاذ للأسواق العربية، ورفع انشغالاتكم الميدانية إلى الجهات المعنية.
3: المندوب الجهوي للتربية في سوسة محمد علي بذراعي يفيد بأنه تمت الاستجابة لمطالب إدماج حوالي 1340 تلميذا من المؤسسات التربوية الخاصة في التعليم الإعدادي والثانوي إلى المؤسسات العمومية خلال السنة الدراسية الحالية، مضيفا أنه سيتم النظر في مطالب إضافية للإدماج. دوليا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن أنقرة تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء القتال بين المملكة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، مؤكدا أن استمرار الأعمال القتالية لا يخدم مصلحة أي طرف. وأردوغان يضيف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع فيما يكثف الحوثيون هجماتهم على السعودية ووسط تجدد الأعمال القتالية في اليمن. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك الموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. بداية مع الترجي الرياضي التونسي، واليوم كان فما عدل تنفيذ في حديقة النادي لمعاينة غياب المدرب لورينسيو ريغي كامف على تربص الفريق في عين دراهم. ريغي كامف غاب دون إعلام وما زال ما صححش وثيقة فسخ العقد مع الترجي بعد الاختلاف في وجهة النظر في اجتماع البارح. وتربص الترجي يشرف عليه المدير الفني للشبان البلجيكي جوال كراي لحين تعيين مدرب بديل لريغي كامف. بالنسبة لبديل ريجي كامف من بين الأسماء المطروحة أو أبرزها هو المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي قاد المغرب الفاسي عم ناول التتويج بالبطولة. بابلو فرانكو حاليا من غير فريق بعد ما غادر المغرب الفاسي، قبلها كان درب الفيصلي السعودي أمازولو في جنوب أفريقيا، سيمبا التنزاني 9 مقابلات، القادسية الكويتي في مقابلة واحدة، ودرب في الليغا ختافي 14 مقابلة موسم 2014-2015. بابلو فرانكو هو الأقرب لخلافة ريجي كامف، ومن المنتظر إنهاء الاتفاق بينه وبين الترجي في الساعات القادمة. في نادي البنزرتي كاتب العام للفريق صابر بن بركان في تصريح الموزايك الكلام اللي اتقال على حكم صالح اللاعب مومار ديوب يجبر السيابي بدفع 300 مليون للملاعب. صابر بن بركة أكد أن المبلغ اللي طلبه اللاعب 96 مليون ومفهمش حكم صدر، والإدارة قاعدة تتفاوض مع الملاعبي ومحاميه. في أمل حمام سوسة وبعد انسحاب المدرب يوسف المويهبي اليوم في الليل اجتماع للهيئة المديرة لتحديد اسم المدرب الجديد. من أخبار المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، اليوم اكتملت المجموعة بالتحق كل من إلياس العاشوري وسيباستيان تونيكتي التمارين بعد أقل من ساعة من تو مع 7 متر عشية في أنيكس رادس. نذكر أنه أول مقابلة بشكون ضد أوغندا نهار الخميس 8 في رادس في الجولة الأولى من تصفية الكان. حكم المقابلة هذه هو الموريتاني عبد العزيز بو. بالنسبة للتذاكر بدأت اليوم تتباع على موقع sportique.app، وغدوة التذاكر تتباع في الشبابيك المنزه من 9 للـ5 متر عشية، والأسوام 5, 10, 15, و30 دينار. اليوم سافرت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عام، سافرت للقاهرة المشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة للكان. بالنسبة لبرنامج المباريات، من 24 سبتمبر ضد الجزائر، 27 سبتمبر ضد المغرب، 30 سبتمبر ضد مصر، و3 أكتوبر ضد ليبيا. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الصغر يلعب حاليا نهائي بطولة افريقيا في الكوت ديفوار ضد المنتخب المصري، مقابلة قبل 5 ثواني من نهاية الشوط الاول. التقدم للمنتخب المصري 13-9، انطلقت 5:30 المقابلة هذه ومنقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة اليد على فيسبوك. دونك الثواني الاخيرة من الشوط الاولاني، حاليا السكور 13-10 لصالح المنتخب المصري للأصغر ضد المنتخب التونسي في نهائي بطولة إفريقيا اللي تنظمها الكوت ديفوار. أخبرنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالم موزايكا فام.

0: الشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة كالعادة على أهم المستجدات الرياضية. رسمي ريجي كامف يغادر بعد ما غاب اليوم على رحلة الترجي تونسي لاعين درام، وإدارة الترجي تعاين قانونيا هذا الغياب. فرانكو بابلو هو الأقرب الآن بنسبة كبيرة، برشا نعطيكم بعد شوية موعد قدومه إلى تونس لإتمام اتفاقه مع الترجي تونسي. لكن شكونوا المدرب هذا؟ شنو أبرز المحطات في مسيرته؟ شيما تكتيك بريفيريم تاعه؟ أهم الأرقام، أهم منجازات وأهم المحطات في مسيرته، في انتظار أنه الترجي تونسي يعلن على الاتفاق الرسمي. كما قلت لكم قريب جدا جدا بنسبة 99% هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي ريجي كامف، اللي كان عمل تصريحات اليوم الموقع وينوين. نرجع على أهم هذه التصريحات ورد الترجي زاد على التصريحات هذه من الترجي. نحكيه على الكيب ناسيونال، مرحلة جديدة بكوادر جدد، شكونهم الآن الإطارات الجديدة للمنتخب الوطني بعد ما سجلنا غياب ثلاثة ملاعبية للسخيري اللي خذا الروتيت انترناسيونال نتاعو، علي العادي الغايب، وكذلك حنا بعلى المجبري المصاب. شكون الملاعبية اللي هما كوادر المنتخب جدد؟ شكون زاد الكابتن الجديد في المنتخب الوطني؟ نحكيو على مقتضيات المرحلة استعدادا لزوز مقابلات هامة على درب تصفية كان. هذا كله أكثر يرافقني فيه اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدة، تحية ليك، تحية لأسامة ولخير معنا هنا، وتحية خاصة لكل السادة المستمعين والمشاهدين كذلك.
1: أهلا وسهلا بيك نادر. أسامة السلامي مرحبا.
3: مرحبا مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: هاو مخدمش معايا الجمعة نقص شوية ولا يتردد مرحبا شكون؟
3: لا جيت كربات في ريم الصالة.
1: احكي لي خويا، راني مستنى فيك
3: كل يوم خويا على الصباح ديريكت صالة ساعتين وربع.
1: وتقوم صباح بكري؟
3: اي نقوم صباح بكري خويا، وساعتين وربع، وبعد جاي فدك معايا اللي نخدم معاه قال لي كنت كيفاش هو؟ قال لي كنت تلعب، كنت تخلص وما ترانيش، لو ودي تخلص مش تتراني.
1: والله
3: الدنيا يا
1: اخي، والله قال حق يا
3: اسامه، انا قلت حتى ماني قلت
1: انت ما تقومش بكري يا ذيره،
2: وما يتوش تو المراوي نتاعو المده هذه ولاو في اليدين قصاد باش يوليك التريسيبس على شويه ويبداو اجيستي وهذيك البيكتورو يا حيد.
3: والله هما كانوا هما بيدهم، اما ما بداو زاد يا اخي هما
2: ما تنساش
3: التخليص. لا لا تهن
2: نتلا،
1: خذ البروغرام عند نادر.
3: بيان سور لا ناخذ لي زيد، لا ناخذ
1: هذا. والله يعطيك صحه، انا نشط الكوراج وسام.
3: والله يا هام شنو دي في انا وياه عملت تصويره اول نهار دخلت فيها للصاله.
1: باش نعمل لنا فون يا بري،
3: باش نعملها بعد شهرين. والله انا بعثنا ونحط
1: هذا سكوب لينا نحن في ريكاب سبور. وقت اللي تحس اللي وصلت المرحله باهية نحطوا فون يا بري، نشجعوا الناس على السبور.
3: لا لا والله نقول لك انا دو موا، خلينا دو تروا موا، مش عام الجاي ولا عام اللي بعد.
1: مش
3: هو التصويره الاولى كان عبتها ما شاء الله. ما شاء الله
1: باهي، خلي في بعد نشوف لافون ابري، نشوفوا ليفوليسيون كيفاش. لا لا بون بون شونس الحقيقه، راه شجعك برشا اسامه. عدنان اهلا وسهلا، انت عدنان كمل ترانيتهم الكل وبطلت، يعطيك الصحه. رحب بكيف كيف وسيم في الاخراج الرقمي، رياضات اخرى انت وسيم حط علاقه بالرياضات هذه. خلينا بعد شويه نحكيو كما قلت لكم على المستجدات في الترجي الرياضي التونسي، لكن كالعاده البدايه ب كيما اليوم تاريخ انهيار نادي كبير كما أولمبيك مارسيليا. الحكاية بدأت بقرار ثم وصل أولمبيك مارسيليا إلى مرحلة صعبة جدا، التفاصيل في كما اليوم.
4: كما اليوم ريكاب سبور،
1: سبتمبر 1993 مارسيليا مازالت تحتفل، مازالت تعيش على وقع الفرح بالتتويج لأول مرة في تاريخها برابطة الأبطال الأوروبية. كان ماتش كبير ضد ميلانو في منشن نهار 26 ماي 1993.
5: بولي دان لاكس، مارسيل دو سايي او سيكون بوتو،
1: في نفس الموسم لوام كان بطل فرنسا للمرة الخامسة على التوالي، كان موسم فوق العادة. لكن ولهنا يبدأ الاستدراك في القصة، في 20 ماي قبل نهائي أوروبا بستة أيام صارت حاجة صغيرة في ظاهرها، لكنها من بعد كان عندها نتائج كارثية على أولمبيك مارسيليا. لوام ربحت فالنسيان 1-0، وبعد الماتش مدافع فالنسيان جاك غلاسمان خرج وتكلم، قال انه عدد من ملاعبي فريقه تلقاو رشوة مقابل التهاون ضد اولمبيك مارسيليا. ومن غادي ابدت الحكاية. 9 جوان القضاء الفرنسي يفتح تحقيق. 24 جوان النيابة الفرنسية تعثر على مبلغ 250 ألف فرنك فرنسي مدفون في حديقة دار عائلة لاعب فالنسيان كريستوف روبير. 4 جويلية مدرب فالنسيان بورو بريموراك اتهم برنار تابي رئيس لوام انه طلب منه يتهاون في المقابلة اللي جمعته. 6 جويلية جان بيير بيرناس يتوقف ويتحط في الحبس. القضية كبرت وفي 6 سبتمبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضرب أول ضربة كبيرة. مارسيليا تقصى من كأس أوروبا، يعني الفريق اللي قبل 3 شهور كان على قمة القارة ما عادش عنده الحق يدافع على اللقب بتاعه. وبعدها 17 سبتمبر الاتحاد الفرنسي يقرر 22 سبتمبر باش يصدر القرار النهائي. الموعد تحدد، المدينة تستنى. 21 سبتمبر الأطراف المعنية يتم استدعائها أمام المجلس الفيدرالي. 22 سبتمبر 93 القرار يصدر، الاتحاد الفرنسي يجرد لوام بصفة تحفظية من لقب بطولة فرنسا 93. المقابلة ضد فالنسيان تتسجل خسارة للزوز فرق واللقب يتعلق، والضربة موقفتش غادي. 27 سبتمبر الفيفا واليوفا يوسعوا العقوبات، مارسيليا تحرم حتى من كاس الانتركونتيننتال والسوبر الأوروبي. الفريق اللي ربح أوروبا الكل ما عادش قادر يعيش حتى الامتيازات اللي جاته من تتويجه. 22 أفريل 94 تجي الضربة الأكبر، أولمبيك مارسيليا إلى الدرجة الثانية. هنا ما عادش نحكيه على لقب ضاع، نحكيه على نادي كامل يتيح، أفضل لاعبيه غادروا، الميزانية تتقلص بشكل كبير، والحلمة اللي بناها برنار تابي خلال 8 سنوات تبدأ بالتبخر. وتابي نفسه في 10 فيفري 94 يتحط رسميا في إطار التحقيق بتهم تتعلق بالتواطؤ في الرشوة والتأثير على الشهود. 15 مايو 95 تصدر المحكمة حكم ضده، عامين حبس منهم عام نافذ. و3 فيفري 97 رسميا برنار تابي في السجن، الراجل اللي كان قبل سنوات رمز القوة في مارسيليا يوصل للسجن. أما مارسيليا باش تحتاج 18 عام كاملين باش ترجع للتتويج بلقب البطولة الفرنسية، وكان هذا في 2010 مع ديدي ديشان. وهكا الحكاية اللي بدت في 20 مايو 93 بمباراة فالنسيان وصلت في 22 سبتمبر إلى سحب لقب، وبعد 7 أشهر وصلت إلى الدرجة الثانية، والراجل اللي كان واقف في قلب أعظم سنوات مارسيليا برنار تابي خرج من الحكاية كما دخلها بصوت عالي، لكن هالمرة من وراء القضبان.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: هذه حكاية أولمبيك مارسيليا في التسعينات، وإحنا كنا صغار شوية الحقيقة. اسم برنار تابي كان اسم مرعب، وفجأة وصلت وقت الأخبار برنار تابي في الحبس، أولمبيك مارسيليا انهيار كامل، رجع في السنوات الأخرى.
3: صحيح حيدر، برنار تابي الرئيس القوي، الرئيس يعني في كلامه كان يعني كيفاش يقولوها يعني بروفوكاتور، كانت عنده عين كبيرة زادة كيف كيف، وصل إلى نيغوسي مع دييغو أرماندو مارادونا، حاب يجيبوا المرسية سرتا ماما. كانت الفريق متاع مارسيليا وقتها كنت فما لاعب كنت نعشقه برشا اللي هو كريس وودل، كان من برمي لي ميور جوار عندي أنا في العالم، مش يعني كانت عنده ساقي صار وتحسه نونشالون، لكن كان ديسيسيف برشا في التورنوا هذية، بيان سور مع أبدي بيلي وأسامي كبيرة برشا. يبقى الرئيس اللي صحيح اللي هو عمل برشا مشاكل، لكن كي تشوف برنار تابي وتشوف الافكتيف اللي عمله وتشوف القرارات اللي خذاهم سارتا ماما، حيدر روصل الى ايكارتي ذهلي إيريك كونتونا وقتها على الكومبورتمون تاعه، وقت جابوا المرسي وبعد طيش مريول مره قال له ماذا معش،
1: كان قوي قوي،
3: كان صعيب وقوي على الاخر، وكان ذكي برشا زاد حتى في خدمته في وقت سارتا ماما، خذا شركه كبيره نتاع نتاع نتاع سبور. لكن بعد شفنا وسمعنا وقت الموضوع الكبير، وقتها كانت مباراة ذهلي في البطولة، وكان لاعب هو بيدو اللي قال لروا طلبوني وتسلمت فلوس وكذا. الحقيقة الفريق الكبير هذاك حيدر والأسامي الكبيرة خسارة بعد التتويج هذاك والمجهود هذاك الكل، تخرج القضية اللي فسخت التعب واللي عملوه والانتصارات الكبيرة.
1: أولمبيك مارسيليا وقت اللي كانت الكرة في تراء آخر، كان فريق كبير للان فريق كبير عنده على فكره عشان حتى في تونس ما نسحب لوام روح لكن من بعد خرج موديل اخر نتاع انديه كيما بيجي اللي هو الاستثمارات اللي هو البرشة فلوس اولمبيك مارسيليا الان ما عنده حتى فرصه في انه يوصل لقب اوروبي مثلا وقت اللي نقيسه بامكانيات بيجي ولا الانديه الاخرى قاعد عايش على اطلال اللقب الوحيد
2: اللقب الوحيد وكل الفتره نتاع التسعينات وبازيك بولي وكل يعني كان عندهم فريق ممتاز جدا انت تشوف التساوي اللي اختصرتهم انت مع الميلان اللي هي تقعد زادة كبرنا في التسعينات والثمانينات الناس اللي قبلي واللي على الميلان وعلى هذوما والريال وهذوما ثلاثة يعني أكبر والبيان بيان سور من بعد جات الحاجات الجديدة كما قلت أنت حتى برشلونة
1: الموديل الجديد
2: جات برشلونة بعد وقت سحت كذلك فهمت أو أنا حقاني ذكرت الريال كتاريخ وكدنيا وكمجد لكن تو في الصحيح برشلونة
1: به لكن صحيح معني الريال في الغالب
2: كيما تو لكن كيما تحكي انت تو على البي اس جي ما عادش دخلت عليها وثم دول عربيه كيف كيف ثم نوادي ما عندهمش قاعده جماهيريه وتاريخ كبير لكن اموال تو استثمار عندك القدره نتاع الامور الماليه تشري تجيب احسن المدربين احسن اللاعبين مع اداره تكون حكيمه نجم تكتسح وتوصل بعد بالألقاب تفوت حتى النوادي الجماهيرية. اللي عجبني من الحكاية الكل تطبيق القانون والمتابعة شو الناس تعمل قال لك القاهم في داره
1: في جنينة
2: في جنينة في داره
1: يعني أما اللي استعرف عليه زمير يختم
2: يعني شوف في المستوى هذا مع اسم النادي هذا وطبق القانون احنا يا ريت كان نطبقه واحد على مياه من الحاجات هذوما لانه عنا الدنيا الكل احنا في كورتنا
1: كل شيء
2: عنا كل شيء ووصلت حتى بروفات موجوده وحط ديما
1: لا ما عملنا لجنه
2: اي حط ديما فرق جاده تحت
1: هيك اللجنه مازال ثبت
2: كان عملنا لجنه يعني انساه هذا الموضوع مات مع الميتين الله يرحمهم
1: هذا هو واضح شكرا نادر وسامي شكرا لعدنان على الابياج والمونتاج شكرا لك كيف كيف زاد وسيم شكرا على الخدمه المزيانه هذه بعد شويه بعد الفاصل اخر مسار غنحلوا من افريقيا كان فوا التراجي وكيف كيف المدرب الجديد القريب بابلو فرانكو
0: الباكاليتو مبروك اما شنو باش تختار مستقبلك في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بوعبد اليونيفرسيتي لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26
6: We'll be right back.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: الإسباني بابلو فرانكو هو الأقرب الآن، خليني أقول هو الوحيد الآن اللي أون نيغوسياسيون مع الترجي الرياضي التونسي، يجي لتونس غدو ولا بعد غدو على أقصى تقدير. هذا يتزامن مع عودة شكري الوعر نائب الرئيس ورئيس الفرع من الولايات المتحدة الأمريكية، كان في زيارة ثم قطع زيارة ذي ورجع حتى لأنه فما تطورات تعرفوها بكل تأكيد، وباش يكون موجود لإتمام الاتفاق مع بابلو فرانكو. ديما نقول 90 ولا 99 على أي شيفر نقوله في انتظار سيناتور، مادام فما سيناتور ما نحكيوش على حاجة رسمية، لكن الآن المتوفر البيست الأولى على والوحيدة تقريبا هي بابلو فرانكو، والإدارة الترجي قدمت معها برشا على مستوى المفاوضات، وباش يجي لتونس كما قلت غدوة وبعد غدوة على أقصى تقدير لإتمام الاتفاق مع الترجي دي. تونسي هو المدرب السابق للمغرب الفاسي، كان تحصل على البطولة المغربية الموسم اللي تعدى، 45 عام إسباني، كانت له برشا تجارب في إسبانيا لكن في القارة الأفريقية زاد عنده عديد التجارب. خلينا نحطوكم في الصحن ونفهموا مليح شنو معناه نجم نقولوا على الاختيار هذا بالنسبة لي الترجي دي تونسي. الاختيار خلينا نقولوا انه ليميتي شوية في وقت كما هكا، صعيب تلقى انترنور كما انت تحب، دونك في المتوفرين اعتقد انه هذا اللي تنطبق عليه اغلب الشروط، ما عادش كان عندكم رأي اخر. نادر ثم
3: وهذه اهم ملاحظة اللي اختمت بها انت، انه الوقت هذا خلينا نقولوا تقريبا يكون المدربين او اللاعبين الممتازين اللي عملوا موسم استثنائي ما تلقاهش توا حضر، صعب جدا. يعني هو صدفة هذا يفاز بالدوري المغربي وقعد حضر ما عندوش نادي، لأنه يعني بالمنطق اللي يفوز بالبطولة
2: يعاود كونتراته،
3: طبعا يعاود أو تلقاه هو بيعده جاه عاض آخر في بطولة أفضل، أو يحب هو يمشي ويبدل الأجواء. ثم لأنه مدربين يقول لك أنا فزت بطولة خليني نخرج من باب الكبير، خليها تقعد لهم تاريخ. بعد 41 سنة الماس المغرب الفازي يفوز بالبطولة المغربية قدام شكون؟ الجيش والوداد والرجاء وغيره،
2: ونهضة بركان.
3: ونهضة بركان
2: قبل الموسم اللي قبل،
3: أي نهضة بركان اللي عملت كذلك قفزة نوعية برئيسها وأجواءها وبمعين الشعباني كذلك اللي عمل كبير، وقال لك معين المراقب قال لك عملنا هدف الى 2029. يعني شوف كي تحط برنامج وتسطره تدريجيا تنجم توصل لاهدافك.
2: ارجع لي بابلو فرانكو،
3: دونك المدرب هذا يعني من هازز بطوله وكان خرج من الماس، مازال كي كان في المغرب هو للامانه يوم الاحد كان في المغرب تفرج في مباراه وديه بين الماس المغرب الفاسي والجيش الملكي، انتهت 2-2 هو كانه ثم وعمل حوار مطول ب 40 دقيقة في إحدى القنوات، وكأنه ندم أنه غادر، فهمت؟ رجعوا الحنين الأسبوع هذا. هي المغرب الفاسي جابت مدربة الحسن الجديدي مكانه، وللأمانة كان تم العرض على هذا المدرب تجديد العقد لأكثر من موسم تقريبا في الشهرين ثلاثة الأخرين، لأنه تعرف البطولة متاع المغرب تهزت تقريبا في آخر جولة أو قبل آخر، يعني في آخر الأمتار، لأنه كان تنافس شديد بين 4 و5 أندية. قدموا له عرض للتجديد لكنه رفض. ما بعد ما كمل العام نفس الشيء، هما كذلك الإدارة يعني خذوا القرار. واللي عجبني فيها والمدرب أنه كيعمل الحديث قالوا شنو الأسباب، ما قال ولا شيء، قال عندي أسباب شخصية وأسباب أكيد رياضية مع النادي لكن نتحفظ عليها. اللي أهم حاجة في المدرب هذا أنه مثلا موسم كامل عمل 4 هزائم فقط ولم ينهزم خارج فاس اللي هي في البطولة المغربية صعبة، فهمت؟
2: أعتقد عمل زادة 14 مقابلة دون قبول أهداف، واحد من الأرقام
3: أي يعني من سلسلة إيجابية متتالية. مدرب ظهر يلعب بتوازن كبير ويحذق اللعب خارج ميدانه، مش لأنه خاطر تفرشت شوية من اللي بعد حبيت تفرشت في بعض المقابلات يغير في الرسم التكتيكي.
2: يعني استنتاجك مش أرقام فقط،
3: لا مش أرقام فقط، لا حاولت نتفرج على قد ما نقدر، قيته حتى الرسم التكتيكي غيره. كان عنده بجديدية أفضل هداف في الدوري المغربي الموسم الفارط كان معاه اللي انتقل للأهلي المصري. المعطيات اللي عليها أنه من المدربين اللي وعملت حتى اتصالات مش نكذبش عليك مع خيام في المغرب، يعمل علاقات كبيرة مع اللاعبين دائما تكون علاقته متميزة مع اللاعبين، التيار دائما يمر. اللغة الأولى طبعا اللغة الإنجليزية، يحكي اللغة الإنجليزية بإتقان، مش لأنه إسبانيولي ما يحكيش إنجليزية، لا بالعكس. علاقته مع الإدارة كانت كانت طيبة. دونك إجمالا وين مشى؟ مشى لجنوب أفريقيا، مشى لسيمبا في تنزانيا، عمل الكويت الكويتي، عمل كيف كيف، يعني تجارب متعددة في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا مع فرق أقل. هو بدأ كأناليست، كمحل أداء، اشتغل في ريال مدريد كمحل أداء، ثم انطلقت المسيرة متاعه كمدرب. خلينا نقوله كمدرب عنده تقريبا 6 سنوات، من 2020 أصبح مدرب أول، وأصبح يتنقل من نادي لنادي. إجمالا لما الترجي في وضعية هذه
4: في عمر 45 سنة الآن، معقول أنه يكون معناها بدأ كهيد كوتش في 39-40 عام
3: ولا في الوضعية هذه خلال موسم بعد خروج مفاجئ للمدرب، ماكش باش تلقى يعني النوعية اللي تحبها أنت. يمكن ترجي كان يطمح المدرب عنده اسم أكبر، عنده سيرة ذاتية أعلى، عنده تجارب أكبر في إفريقيا، لعب برشا تشامبيونز ليج، لأنه السيد هذايا هو جاب شي لعب تشامبيونز ليج وخرج. فهمت؟ رغم رد بالك رجعت للرصيد البشري بتاع الموسم الفارط، رصيد بشري عادي جدا بتاع الماس، والأهداف بتاعهم كان الخامس السادس، يلقاو روحهم فازوا بالبطوله، وهيك علاش قاموا بانتدابات كبيره.
4: يلعب معاهم صالح الخدامسي، اعتقد صالح الخدامسي يلعب معاهم، لاعب سابق النجم الساحلي اعتقد،
3: اي في بالي انتقل في جانفي، انتقل لجانفي
4: يلعب معاهم.
3: دونك اجمالا الترجي يقول لك انا جبت متوج ببطوله المغرب، اللي هي حبينا ولا كرهنا تما بطوله المغرب والجزائر ومصر راهم افضل من البطوله التونسيه، نسق ملاعب، قيمه لاعبين، جوده لاعبين، كل شيء.
4: باه نسمع عليك وسامة في الاختيار اولا، ثم معناها شو معلوماتك على المدرب هذا، شو تكتيك بريفيري؟ ما احنا نقولوا تو ذا كله راه بتتر ناس تصنفوا كليشيات، والله مدرب هجومي مدرب دفاعي، في الاخر هذا كل كلام نظري، معناها في الاخر بالكل كتبان بالكوره نفهمه، اما هذا ما يمنعناش انه زاده نشوفوا شنو عمل قبل.
5: شوف فما معلومات نجم تاخذها حيدر، حتى الجمهور، جمهور الترجي الرياضي خاصه تهمه، خاطر من بعد شوف كي تحكي على مدرب يعني تقول راه مثلا رانا عم ناول في كذا وخمسة سنين تالي في كذا، الجمهور ما يهموش، يهموا في المدرب سوى اللي باش شنو باش يقدم له تو، مش باش يقدم له تاريخه. ولذلك
4: بون زاد انت كي تعاقد مع لاعب ولا مدرب فما هيستوريك، زاد
5: هيستوريك هيستوريك ما ينجح كان من الوقت اللي تزفر
4: هذاك، علاش قلت لك كله كلام نظري.
5: لكن فما حاجات مهمه جدا، انت كي باش تجيب مثلا ديفونسور وانت تحب تخرج كره من الديفونس، يعني يلزم يكون عنده مينيموم تاع تكنيك. ولذلك ما يهمنيش انا العب في المنتخب هو يعرف كان يتاكلي بركة. ولذلك شوف انا شفت شويه كلكو سيكونس على المدرب، وسالت شكون اللي من الحقيقه يعرف المغرب معرفه كبيره برشا. اللي هم جمهور الترجي الرياضي فما حاجات بوزيتيف على المدرب هذا، وحسب رايي الشخصي اختيار صايب بارابور للافكتيف تاع الترجي الرياضي. المدرب
4: شو معناها بارابور لافكتيف؟
5: بيان سير انا كتبت عندي دي جوار يعني ممتازين جدا في الافكتيف متاعي، هما دي جوار دو كولوار، والا مثلا عندي صانع العاب ولا كذا، بيان سير انا نجيب مدرب يتماشى مع الكاليتي هذه. بعد كي تجيب مدرب انت اول الموسم حيدر وتبني معاه مشروع، وقتها هو يجي يقول لك مثلا انا راني نحب نلعب مثلا اكزامبل 3-5-2، يزمك تجيب لي دو جوار دو كولوار، تجيب لي دو اتاكون باهين وكذا. لكن في وسط الموسم انت مطالب زاده باش تلقى المدرب يتماشى مع الافكتيف اللي عندك، خاطر تو انت كي تجيب مدرب، خلينا نقولوا سيدي بصراحه، تجيب مدرب انت يحب مثلا دفاعي برشا ما تساعدش ترجي رياض، ما تجيب مدرب انت يلعب الكات كات دو لوزونس ما تساعدش ترجي رياض. ولذلك انا حسب رايي علاش قلت لك اختيار صايب حيدر، اللي كونه المدرب هذا عنده دو شيما اللي يعول عليهم برشا، هما ال 4-2-3-1 وال 4-3-3. عنده كاليتي اخرى اللي هي بيان سور ليدنتيتي، خلينا نقولوا نتاع نتاع نتاع الكره الاسبانيه، قاعد يطبق فيها هو. شوف لو كتبدا زاده كيبدا مدرب عمره 45 سنه وعنده كما قال نادر 6 ولا 7 سنين من اللي بدا التدريب، يعني راه ولا باج في توسكيي تكتيك في الكره العصريه. به المدرب هذا حبذ برشا الخروج بالكره من الدفاع، يستعمل برشا لجوار دو كولوار اللي هما يعني الظهير الايمن والايسر، في الكاد دو تروا يستعمل الريجيسور اللي في الترجي الرياضي نصور موجود ممكن مش لاعب زوز لاعبين ينجم يقوموا بالدوره هذه ويلعب كيف كيف الكاد تروا تروا يلعب في وسط الميدان حيدر يلعب الكاد دو تروا يلعب ديما ماذا بخير يكونوا دو بيفو قدام الدفاع علاش على خاطر لي زاكسيون تاع الفريق المغربي رزان برشا ما وتتش حيدر سيناتا والمرة الجاية نعطيك الدي فيديو تشوف حتى البلوك متاع الفريق هذايا يبدأوا نادر الخط الهجوم وسط الميدان يبدأوا يعملوا في البريس والدفاع يبدأ متأخر شوية علاش على ثقل اللاعبين سورتو لزاكسيو لكن وبارفوا يلعب بثلاثة يعني سنتينيل وقدام مزوز كما قاعدة تلعب الترجي تو هذاك علاش قلت لك أنا خيار باش يعاون برشا الترجي. حاجة أخرى مهمة تفرجت في دي سيكونس على بعثهمني صديق هذا ما فماش تطويل الكره عند المدرب هذا لي دياغونال وطيش واخلط وكذا هذا ما فماش بارابور للكاليتي الموجوده في الترجي الرياضي فما لاعبين مهاريين لاعبين يعني نجموا يلعبوا يطبقوا الخطه نتاع المدرب. علاش قلت لك انا مدرب الحقيقه ان بون شوا حسب رايي الشخصي وحسب ما شفت الفريق المغربي كيفاش يلعب بارابور للاعبين الموجودين في الترجي ينجم ينجح في الترجي الرياضي باش يعاونوه اللاعبين برشا كي نحكيوا على يعني لاعبين سورتو الاجانب في الترجي اللي عندهم كاليتي ممتازه جدا نتصور باش ينجح في الترجي خلينا نقولوا بعد بيان سور كتبان بالكوره هذيك اون فيرا لكن لي شيما خلينا نقول لي شيما اللي طبق فيهم والتفكير نتاعو في كره القدم ينطبق على الترجي الرياضي كيف الترجي نعرف الترجي تحب تخرج من الديفونس لي جوار دو كولوار عندهم ممتازين الترجي نحكي اوفنسيف بيبقى من بعد عنده زاد حاجه اخرى حيدر شدت انتباهي هما لي دو لاتيرو اللي عنده فماش هذا لاتيرال يمد كره يبقى يتفرج اللي لاتيرو سورتو لادروا اللي يعول عليه برشا الموسم الفارط راهو نحكي لك حيدر بريسك ما يرجعش للديفونس جمله ولذلك مدرب هجومي مدرب كما قلت لك ما يحبش اللعب الطويل ما يحبش الدياغونال يحب الكره تخرج عنده دي سيركوي بريفيرونسيال في الكاد دو 3 1 وكيف كيف في الاربعه 3 3
4: شو نجمو نضيفو نادر على ديما نذكره الناس اللي خلطوا تو يقول لك بالك صاير لا راهو احنا نحكيو على نيغوسياسيون افونسي ونحكيو على مدرب ينجم يجي غدوه ولا بعد غدوه بابلو فرانكو وفي الانتظار زاد شكري الواعر باش يجي من الولايات المتحده الامريكيه لاتمام الاتفاق مازال ماهوش هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي لكن تقريبا بنسبه عاليه جدا حتى الاختيارات فمش اختيارات اخرى امام اداره الترجي الرياضي التونسي. عندك مضيف نادر؟
3: لا هو اهم شيء انه المدرب كيجي النادي ما يحاولش أن الملاعبية يخليهم هما يتأقلموا على هو الطريقة المحبذة اللي في فكره. كل مدرب يحب الطريقة معينة مثلا هو يشوفها هذيك الطريقة المثلى لكن هناك رصيد بشري وإمكانيات لاعبين
5: ووقت
3: وخصال نتاع لاعبين. يعني أنا نجي الفريق وأنا نحب 3-5 سنين وما نلقاش أظهر متقدمة عندهم لمسة وجودة فنية وتوزيعات والسرعة وجاهزية بدنية باش يقعدوا يقوموا بالدور الدفاعي والهجوم ما نجمش نلعب بها. تقعد فكرة عندي أنا إذا كان حملة 4 سنين لوزانج ثم الاثنين اللي في الوسط ذوك اللي دور اللي على جناب لازم عندهم خصال معينة. عندي 2 مهاجمين بعض الأحيان نجي في نادي تلقى مهاجم وحيد وشوف وين نحب والله نلعب زوز مهاجمين منين مش تجيبهم. دونك المدرب هو اللي يتأقلم مع خصال اللاعبين وأهم شيء راهو بصفة عامة مدرب هجومي أو المدرب الذكي هو اللي يكون متوازن لأنه حاليا تقريبا كل اللاعبين يساهموا في الهجوم وكل اللاعبين لما تفتك الكرة لازم يقوموا بالدور الدفاعي من النقاط السلبية في
5: الهجوم. أما سمحني نادر جيست حاجة واحدة رأو المدرب الهجومي علاش نقوله مدرب هجومي خاطر كي يختار لك البلاصة وين يحب يفك الكرة وقت يولي هجومي. أما أنا مثلا مدرب كي تتفك للكرة نرجع 30 متر لخرى نولي مدرب دفاعي هذيك هو رأو الفرق.
3: ينجم يجيك مدرب يقول لك أنت تتفرج فيها أنا نرجع على 30-40 متر الأخير وقت فرجته في الدوريات الكبرى نوادي كبرى وتلعب في 30-40 متر لكن علاش؟ لانه لما يفتك الكرة عنده لاعبين ب3-4 تمريرات يسجل
5: صحيح كرة. صحيح
3: يلعب صحيح. على نقاط نقاط قوته يقول لك انا نعمل في ضغط ونعمل ونخلي روحي انا ريسك وانا الدفاع نتاعي متقدم ويمكن عندي مدافعين يعني في هذا مش سريعين
5: فهمت انت يعني الكاليتي نتاع الدفاع اللي عندك وقتها صحيح.
3: دونك وانا كنت باش نخرج من هذه هذيك كان الفكره اللي حاب يعملها قال هو حبيت نلعب بأكثر عدد ممكن من اللاعبين وسط ميدان وهجوميين في ماتش العمران. راهو لا نلعب الهجوم بعدد المهاجمين أو وسط الميدان هجوميين ونلعب الدفاع بكثرة المدافعين. هي تنشيط هي تعليمات تعطيها الترجي. المشكلة متاعه علاش الفرق أنه الإشكال في الدفاع ماهوش في الدفاع، إشكال دفاعي جماعي. لأنه أنت لما أنا لما الفريق المنافس عنده الكورة الترجي عنده الكورة وتخسرها الكورة، إذا كان أقرب لاعب وين خسر الكورة ما يعملش ردة فعل ويعمل الكونتر بريسينج يعاود هو يضغط من جديد يفتح الكورة
5: كل شيء تحفي الماء
3: يعني صحيح. والدفاع يكون متقدم يعني اللاعب اللي عنده الكورة بتاع المنافس حر يرفع عينيه يشوف طلبات زملاء بعد تلوم انت على المدافع اللي خرج لي واحد ضد واحد. دونك هيك ريجي كامب مش كل
4: شيء ريجي كامب بعده
3: خلصنا الموضوع على بابلو فرانكو. هي المشكله هذه والمشكل الكبير انه الانتدابات من على الشهوة ولا مع الاداره حب في اقرب وقت ممكن جبنا انتدابات كبيره وزنه عندهم اسم يلعبوا في اقرب وقت. يا ولدي يهديك رغم ما جبتش انتداب لأسبوع أو أسبوعين أو أربع مباريات الأولى، جبت انتداب على سنة وسنتين، أعطيه وقته وأعطيه الجاهزية البدنية والتدرج في دقائق اللعب حتى لين يعطيك افضل ما عنده معي.
4: باه خليني اخبر رايكم في حاجه واللي هي اليوم كانت زاده من الحاجات اللي تحدثت فيها الجماهير. وقت اللي يكون المدرب وعدد كبير من اللاعبين المنتدبين نفس الشركة اللي تشرف عليهم، معناها نفس الجهة اللي تسوقهم ونفس الجهة اللي هي تعمل لهم الجيستيون تاع كاريرهم الكل، حاجة إيجابية ولا سلبية؟
5: سلبية.
4: معناها ما لازمش؟
5: سلبية جدا. علاش حيدر؟ شوف ليز اكزامبل برشا حتى في تونس
4: ريجي كان في برشا من اللاعبين في الترجي في الميركاتو الاخر وحتى قبلهم في نفس الشركة الكل ينتمي نفس الشركة.
5: شوف علاش قلت لك شوا خايب خاطر شفنا ديرنير مو فريق اللي هو نادي الرياضي البنزرتي خلينا نقول يعني الشركه ولا لاجون مثلا نفس لاجون تاع عنده اربع ولا خمسه جانب ما صارت مشكل وقت ديرنير مو هذا نحكي، فما بالك انت نحكيو على شركه
4: اللي ياخذوا بوزيسيون مع المدرب تاعهم،
5: فما بالك اذا نحكيو على شركه حيدر نحكيو على ايرشي نحكيو على مستقبل نحكيو على اللاعب اذا ما يقفش مع المدرب من بعد يعرف المدرب باش يمشي الفريق الفلاني تو ما يهزوش، ولذلك صعيبه صعيبه الحقيقه.
4: تصير المدرب طبعاً. يعطي فافور للاعبين اللي هما ينتميوا للشركه طبعاً. اللي ينتمي لها
5: طبعا وياخذ كوميسيون بلوس اخي ماذا ما موجود موجود حتى بلا شركه نحن في تونس راه حتى بلا شركه نجم حتى تقابلوا تقول له راه عندي فلان وراه عندك بايك وسلم بالعافيه.
4: اما بالشركه هاكا فما اللي فما
5: مقننه
4: فما حاجه كيما هكا دو بريفيرونس ما تكونش ولا ما عنديش علاقه بالكره في التيران.
3: انا بالنسبه
4: ينجم الناس هذا يقول لك انا شفت اربع خمسه ملاعبيه طلعوا من نفس الشركه وقاعدين يفيدوا فيا، ينجم يقول لك كلام كي معاك
3: هو كان جاي مدرب تونسي والملاعبيه المنتدبين
4: في اقل من دقيقه
3: نفس الوكيل او نفس الشركه هذا تلقاه الاتيكيت سمسار
4: اي بيان سور.
3: هو احنا عندنا مدربين تونسي خارجه فيهم سمسار ولا عين شافت ولا ثم حاجه ملموسه هكاك
4: ما اتيكيت تتحط اتيكيت تتحط كما فما صحيح زاد انا درا
3: ثم موجود موجود به انا نخيل هو المدربين ولاو يتهذبوا من الموضوع هذا ماذا بين المدرب اداره ولا المدير الفني يجيب له لاعبين هو يختار. لكن انا مشكلتي شنو يا اخويا نفس الشركه اذا كان الشركه هذه توفر لي جوده فنيه ممتازه انا مشكلتي في شكون الوكيل أو الشركة اللي تسوق في اللاعبين وألا اللاعب اللي جالي في حد ذاته. أنا ماني كنادي عندي إدارة رياضية وعندي ناس دي كونيسور وعندي ناس مش تنتدب. أنا كي الشركة هذه تجيب اللاعبين دون المستوى مش نرفضهم أنا
5: لا أوكي. وكي شد المدرب صحيح
3: لا المدرب ده وقتي
5: ما هذيك مشكلتنا
4: ما يطولوا فيه راجل
5: هذه مشكلتنا في تونس
3: مدرب شد صحيح كي يبدا يتحرك يحكي هو رئيس نادي فقط
5: تحب تصلح لحظه عندي فكره انا
3: ورئيس نادي يكون بيان سور مش
5: عندي يعني. فكره قانونيه
4: موضوع كبير
5: قانونيه في اوروبا الناس كل تشتغل بها تجيب مدرب راهو المدرب عند ما هم يقولوا ماناجير جنرال ولا مدرب عنده الحق يجيب يعمل ريكروتمون ياخذ بورسنتاج على الريكروتمون وقت يسكر عليك الباب نتاعها وتابع هذا ولا تابع سوسيتي الفلانيه ولا كذا في السيتي موجود في برشلونة موجود
4: مانشستر يونايتد موجود
5: كل موجودين تجيب مدرب تجيب لاعب ينجح لك عندك بورسنتاج على كانك ما نقولوش اجان لكن انا مثلا عندي العين وقنعت اللاعب بالجي يعني انا عندي عندي كوميسيون
2: بالضبط
5: مدرب راه جي دي بي وتسكر الباب نتاعك تحت الطاوله.
4: مازال عندنا برشا مواضيع, خلينا نمشيو فاصل قصير ومن بعد كيما حكينا على المدرب الجديد المنتظر وصوله خلال 48 ساعه على 24 ساعه القادمه بابلو فرانكو, نحكيو على ريغي برشا يكتبوا لنا شنو وتستر وكذا تصريحات ريغي ولدي يصبروا كما موجودين في العناوين. ما نبداو باخر حاجه, درس مش درس تفسير صغير, نبداو باخر حاجه اللي هو المدرب الجديد وبعدنا نبداو نرجعوا بالتوالي. هكا راهو انا قريت هكا في الصحافه, انتم فيش كون تابعوا ما نعرفش بعض لحظات قبل
1: اخر مسار ريكابسبورغ
0: عجيل للطاقة, أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

كلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغل، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، توا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: انتهت قصة ريجي كامف مع ترجي دي تونسي. تذكروا البارح ركاب سبور قلت لكم راهو الاجتماع وفاء دون التوصل إلى حل واضح، لقيتوا أنتم أخبار نهاية العلاقة رسميا وكذا وكذا. دونك كما قلنا لكم بالضبط البارح، الاجتماع وفاء دون اتفاق على المسائل المالية، والترجي ما أعلنش على نهاية العلاقة. وأكثر من هكا اليوم الترجي عاين غياب ريجي كامف على التنقل لعند راهم قانونيا عاينوا، يعني بوجود عدل منفذة مش عدل شاهد في الحالات هذوما، عدل المهم قانونيا عدل منفذة. يعطيكم الصحة، طلعتوا الكل عاملين دروام عليا كينا ما لقيتهاش. اوكي يعطيكم الصحة. دونك عاين قانونيا غياب ريجي كامف، وكما قلت لكم ما توصلوش الزوز اطراف الى اتفاق في خصوص المسألة المالية اللي بيناتهم. عنده مستحقات قديمة، الان هو اللي حبي يغادر، كان اقترح انه يعطي 3 اجور شهرية ريجي كامف ويغادر وتنتهي القصة ويصير الفسخ. إدارة الترجي طالبت ريجي كامف كما هو طالب سابقا ببقية العقد، والمسألة معلقة الآن. ترجي عاين هذا الغياب وبش يتحول إلى نزاع قانوني بين الزوز أطراف. هذا تقريبا في خصوص ريجي كامف. ريجي كامف اللي في تصريح الموقع وين وين، وتحية زميلنا نزيل كرشاوي، قال إنه الوضعية كانت صعبة، معاود برشا مرات كلمة ما كانش فما برشا احترام، لكن أكثر حاجة شدد عليها قال إنه 3 شهور ما خلصش هو والستاف متاعه، وبرشا تفاصيل أخرى خليته ياخذ القرار بخلاف عرض ستيوا بوكاريست الروماني، برشا تفاصيل أخرى خليته يغادر. حبينا نفهمه وناخذ رأي الجهة المقابلة اللي هي ترجي دي تونسي في موضوع الإخلاصات والأجور وكذا. فكان رد ترجي بهذه الطريقة، قال لك إذا كان ريجي كامف 3 شهور ما خلصش فكان بإمكانه إنه يفسخ العقد من جهة واحدة، لو تعرفوا مليح شهرين ما يخلصش ينجم يفسخ كونتراتو وتوفى المسألة هذه الكل، وأكثر من هكا يضمن حقه كامل. إذا كان صرح هو 3 شهور مش خالص، كان أجدى أنه هو يفسخ عقده من جهة واحدة وبالتالي يطلع رابح في المسألة هذه الكل إضافة للفلوس القديمة. دونك كذا كان إدارة ورد إدارة الترجي الرياضي التونسي. ريجي كامف حكى على أجواء غير مريحة في الترجي، ما تساعدش على العمل وقت اللي هو كان يشتغل بشكل طبيعي. شو رأيك في التصريح هذا؟
1: والله شوف، بين القاعدة العامة في التعاقد، كيما نادي يجي في أي وقت يظهر له لنتائج أو حتى بارفوات دي مش نتائج طيب، ويقول لك الأداء صحيح. ينحي مدرب عنده بند تسريحي في العقد يطبقه من بعد المدرب هذا كانوا أجنبي يمشي طبعا الفيفا وهي اللي تقيم، ولينا تو الفيفا تقيم حتى يكون بيني وبينك 3 أشهر مش بشرط هي المدرب يرضى، يلزم اتفاق رضائي رغم وجود هذا في العقد، سينون تنجم الفيفا من بعد كي جيها يقول لك اوكي انت نحيته بعد 4-5 جولات مثلا وثم شهرين جبر ضررك نحيك هي، لكن في الاربع جولات هذو ما ثمش حاجه تستدعي تغيير المدرب، تحسبه تعسف، تحسبه مس من سمعة المدرب، تحسبه وتعطيه الاخر العقد طبعا مع الاجانب. اما التوانسة كان خذاه ولي نخدمه، كان خذاه وعرقهم يحمدوا ربي ويشكروا.
0: وعلاش القانون يميز بيكم من توانسة؟
1: هلا غالب لانه احنا كذلك نسافر البرا نتعاملوا كمدربين اجانب، كاو احنا في تونس كالعقد المهتدي اللي عنده 30 سنه ما تبدلش.
0: نذكر المدرب الاجنبي لو كان شهرين ما يخلصش حقه يفسخ عقده من جانب
1: واحد. طبعا انا صارت عليه شهرين تبعث انذار بالدفع،
2: حتى اللاعبين
1: كيف تبعث تبعث ميزون دومور انذار بالدفع على اذن في ظرف 15 يوم النادي كان ما خلصكش ثم نوادي يوصل حتى قبل الجمعة قبل من هذين يخلصك باش ما تمشيش لاعب أو مدرب. دونك تو دخلنا في أمور قانونية بين الاثنين،
0: أي هو صراع قانوني مازال
1: كان قادر أنه يجي مباشرة. ظهر أنه بعد ماتش العمران الاجتماع ولفت النظر واللي صار هو بيده ولا في أجواء غير مريحة، وحس أنه كأنه ثم عدم ثقة في خياراته في العمل متاعه في عدة أشياء. كان من الأجدر تفضل سيد رئيس النادي أنا راني جاني عرض وأنا تو حاسس روحي ما عادش مرتاح، أنا مش نغادر. شو المطلوب؟ هذا العقد فيه شهرين، نعطيك شهرين ونمشي؟ يقول لك إيه أوكي مدهم له خسر بعد روحك وعملوا بالتراضي هذا شهرين. قال لك لا، ولازمك تعطي تمشي تغادر على روحك وتخلي الجمعية تعمل الأمور القانونية نتاعها. حكاية الخلاص خلصت ما خلصتش كما قلت أنت، هو بالقانون بعد شهرين كان يجي يبعث الميزون دمان نتاعه
0: من غير ما يدخل في السيرة هذه.
1: لكن انا عشت حاجه في الجزائر مثلا،
0: ايوه باختصار
1: كل اجنبي في بلد اخر راهو لازم ثم شهرين 3 حتى يعمل لك الاقامه بيرمي دو ترافاي كونترا سبيسيفيك وثائق عديدة باش يولي يحلك كونت حساب جاري بنكي بالعملة الجزائرية أو التونسية لكن كونفرتيبل نجم تحول به مثلا في الجزائر بعد 3 شهور باش تعمل الشيء هذا وتولي الأجرة متاعك 90% تتحول لبرا و10% تقعد هنا، لكن المفروض يعطيك على الأقل راتب أو يعطيك أموال بالدينار التونسي باش تمشي روحك. دونك هذا الكل ما نعرفوش الصحيح منه وين
0: بالضبط. بالضبط وسام، إذا كان عندك متعلق على اللي قالوا وعلى
2: لا النهاية متاع الكلام الخاتمة متاع كلام نادر تخليك تخمم شوية حيدر. علاش؟ خاطر هو جبد موضوع مهم اللي هو الأوراق والكونت بانكير وكذا. إيه بعد ما ينجم يقول لك أنا تو الترجي الرياضي كيفاش خلصت السيدة ذا وهو ما عندوش لكونت بانكير لا عنده أوراق لا عنده كذا، فهمت؟ هذيك علاش قلت لك الإشكال هنا يلزم واحد يتحرى شوية قبل ما يخرج في الإعلام.
0: معناها تفاصيل العلاقة العقودية بيناتهم معناها ما نعرفوهاش.
2: صحيح، علاش واحد ما ينجمش يحكي في حاجة
0: هو يقول 3 شهور ما خلصتش المستاف والترجي يقول لك كي أنا ما خلصتكش 3 شهور علاش تتفاوض معايا وتنجم تفسخ عقدك من جهة.
2: إيه علاش قلت لك هو الترجي توا في الإجابة صحيح، لكن زاد المدرب كي يقول لك أنا ما زلت أوراقي ما حضرتش وما عنديش كونت بانكير، الترجي كيفاش باش تخلص؟ باش تخلصوا تحت الطاولة زاد مش قانوني. ولذلك هذا اللغط هذا اسمه انسان في القانون.
1: هي جيت من بعضها يا أسامة.
2: لا ما ديتاي مهم ديتاي مهم، لكن انا اقول بالفايدة حيدر. اوكي انت تو اون ديزاكور مع السيدي مع الناس اللي لاهية بالفني هاي، سواء شكر الوعر سواء مثلا مجدي تراوي قشدوك ديرين يو كذا اعمل هكا قد هكا، ما عندكش عارف شو تخرج تتكلم اضعف الايمان، ما عندكش عارف يا اخي. تي ليماج اللي باش تعملها تو هنا يا اخي مش من بعد انت باش تمشي تدرب في فريق اخر.

0: في حياتي اليوميه. انا احكي لك القانون مثلا القانون داخلي انا نطلب منك خويا فما بلايص ما عندكش الحق تمشينا فما بلايص مزمك تبعد 60 كيلومتر على بارك الترجي الرياضي التونسي وسط الاسبوع مثلا.
1: صحيح
0: فما غير القانون في لي كونترا يعني الناس ما تعرفوش اللي ما يعني مش انت تجي تدرب تو بعد نلقاك من عرش ثانويين انا في في بلاصه 400 كيلومتر تجيني غدوه بالله تمشي بالسيف وكذا هذه قانونيه نجم تحطه في العقد للهيئه تحطه مع المدرب خويا انت تو تسكن في البلاصه الفلانيه في الولايه الفلانيه اذا باش تغادر الولايه هذيا رئيسك تعلم قبل والا فما مثلا برشا حاجات فهمت.
1: صحيح انت والاتفاق بدون الشغل فيه وفقط هو دارس مش كان جماهير الترجي الجماهير هذه ما تقلوا حد الناس الكل تجيب علاقة تعاقدية يعمل في واجب مقابل أجر ما تخليه حتى حد معناه يولي هو رمز ولا إلا إذا كان هو استحق باش يكون رمز فما رموز صنعوا تاريخ أما أغلب الناس 90% راهو يجي مقابل عقد ومقابل مالي معناه فما عقد فيه مقابل مالي وفيه واجب وفما هذه هي العلاقة شنو بالضبط. علاش نقول الكلام هذا لأنه في المدة الأخيرة الكل أي واحد يقول كلمة على تكتيك ريجي على تغييرات ريجي كان في كذا وكأنه معناها مس حاجة مقدسة شفتوا في الأخير جيها رب يعني في الأخير بالكل الدرس ما تقلوا حتى حد الجمعيات الكل الجمعيات أكبر من الأسماء وأكبر من الأشخاص الكل هم يتعدوا يقعد شعار يقعد تاريخ تكتب خلينا نحكيه على المنتخب الوطني هل يكتب تاريخ جديد مع الشعب يعني بعد الحادث.

0: المنتخب الوطني يواصل تحضيرات وسوز مقابلة ضمن تصفية اللاكان وكذلك مقابلة ودية. مانيش نحكيو برشا على التحضيرات والتفاصيل وشكون جاي وما جاش، لكن حابو نسألو زوز أسئلة مهمة. اليوم المنتخب في أول مرحلة والقائمة مع شعباني يوسف متاعو يفقد ثلاثة من ركائزه المهمين برشا. نحكيو على العابدي ونحكيو كيف كيف على سخيري ونحكيو على حنب على المجبري، مهمين جدا. فما الأقدم فما اللي ما عندوش برشا، لكن في الأخر هما ثلاثة ركائز مهمة مش موجودة في الإكيب ناسيونال. سؤال، شكون من الركائز الجدد المنتخب في القائمة اللي تم دعوتها؟ نبدأ بنادر طموسيم.
1: وبخلاف هذوما بران ودقيق اللي هما زال عندهم دقيق مازال كيخذا مكان في في في كأس العالم في يعني استبشرنا خير به، لكن للأسف مش موجود بران كيف كيف. يعني هناك تغييرات كبيرة فضلت القائمة هذه، وأكل حظ مثلا مش تحضيرات كبيرة. يعني معين اليوم تسمى أول حصة، البارح مش مكتمل اليوم، فين هذين اليوم وغدوة؟ يعني شو اللي عنده باش يعمل حاجة كبيرة؟ هذاك المشكل ديما الناخب الوطني الوقت قصير عنده، هذاك علاش خصال الناخب الوطني لازم تكون هي حسن الاختيار اللاعبين والتشكيلة، ويحاول يختار اللاعبين اللي يتكاملوا يتجانسوا مع بعضهم أكثر باش يلقى النتيجة في أقرب وقت، لأنه ما عندوش الوقت باش يصلح أشياء عديدة في ظرف وجيز. بون الخيارات ماهيش كبيرة، خلينا نكونوا واضحين، ما عندناش خزان تاع 40-50 لاعب نشوف في قائمة المنتخب الجزائري ولا المغربي، نشوف في معمة تاع الإيفان أحسن لاعب في كأس العالم 2020، الزبيري مازال كيمشي 6 مباريات مع سانتاندير 5 أهداف 20 سنة فقط، هداف الإيفان جاب واحد عبد الرزاق وزان 17 سنة وين يلعب في أجاكس، تتلفت القلبيان أجاكس شالك كده شكون احنا اشتلقى فراغ ما تلقى شيء، ما عندناش جودة متاع لاعبين
0: لدرجة الفراغ. معناها
1: ما
0: تقصدها كلمة فراغ؟
1: ليس هناك جودة متاع لاعبين تقدر تحقق بها
0: إلى درجة الفراغ. ما طول عمرنا هيك عمرنا ما كان عندنا
1: لاعبين. معناها فراغ
2: في الأكابر ولا
1: مقارنة
2: في الكل؟
0: هو يحكي لك اللي فما ريزيرف.
1: شوف
0: شوف
1: مقارنة بالأهداف اللي كي تخرج تو في الشارع الرياضي التونسي شي يقول لك نصف نهائي كان دوزيام تور كوب دي مون، هذوما من هنا لعشر سنين اخرين وما دخلت لهمش.
0: ما علاش عاملين ليكيب ناسيونال وستاف
1: باش تخدم باش تخدم باش تصلح اخطاء
0: لما بعد العشر سنين
1: لما بعد؟ لا
0: بالله خليني اخو راي وسامه في النقطه
1: هذه.
2: هذوما تحكي على كل بيت وما بداو باش يخلطوا العشر سنين
1: باش دخلت ل 2034 ثم تدرج في العمل باش تخلط شي. شوف انت شو ترتيبك اليوم 11 فريقيه ثم واحد ترتيب 11 فريقيه يدخل كاس افريقيا يقول انا نصف نهائي هدف متاعي،
0: ما ينجم يقول انا وصلت للمرتبه 11 أيوة. فما ديزاكسيدون صاروا لي في المرحله الاخيره مثلا.
1: بعد شوف ترتيب كاس العالم
0: اي 47
1: شكون لعبوا النصف نهائي والنهائي تو تلقاهم الكلاسمون فيفا. لا يكذب ما يكذبش في الكوب دافريك دخلنا احنا بريتيك مو 80 وقت نذاك الكوب دافريك هكاو ما دخلناش لل 80 دخلنا ربع نهائي.
2: الارقام
1: معناها كلمه فراغ.

0: نحكي لك
1: مصر قدم مصر
0: مقارنه بالاهداف.
1: يا نادر يا نادر يا نادر البرفورمانس اللي عملتها مصر. هذه الارقام باهيه الارقام باهيه.
0: انت عندك اللي عند مصر
1: لحظه الارقام باهيه الارقام باهيه لكن شويه زاد ما نكونوش يعني كل شيء
2: بالارقام.
1: كره القدم هذه مش علم صحيح. خلينا نبداو واضحين راه باهي كي تقرا باهي كي تقرا وتعدي لي ديغري من بعد عندك شخصيه عندك كوميونيكاسيون عندك لي شوا عندك هذا
0: خذ الشخصيه
1: نحكي لك
0: وما عندك شيء في ثقيل
1: نحكي لك
0: يا اخويا عندك شخصيه
1: كي تبدا عندي يا اخي سامحني
0: ثقه في النفس
1: اللي انت تو
0: لحظه وزيد ملقري انت
1: ودي لحظه باش نرجع لك الكلام كان ما شاء الله تفرجت فيك
2: تو انا راني سالت وشكون الكوادر الجدد معناها قال لي
1: انت ما شاء الله تمجيد اللي سمعته في الايفنتروا بعد التورنوا هذيا ما شاء الله راهو نحكيو على جينيراسيون عامين اخرين رانا نجمو نهزو كوب دافريك اللي سمعته منك
0: استنى بشويه الدوله هذه الاولمبيه الاخيره تمجيد ماذا ويمشي 15 لاعبي
1: ما يهمنيش نحكي لك على لعبه وانا سمعتك
0: وقتاش ما جيت انا المنتخب الاولمبي في الدوله هذه انت ما تحسبش الدوله هذه
1: دي انت بعد الدوره
0: بينافس قديش من ملاعبي
2: بالك مش نادر من على
1: الحد الرياضي سيدي
0: لا في الحد هذه خليت القائمه وحكيت عليها كل واحد وين يلعب يعني شنو اللي فيها القائمه فيها عنان فيها صادق محمود فيها الحيمي فيها ملاعبيه من تونس فيها الحاج محمود انس حاج محمد اللي كان في بالما ومشى لبلجيكا في الديفيزيون 2
1: هذو كنا نعرفوهم نحكي لك وقت صارت المباريات متذكرش روحك شحكيت
0: ما حكيتش مباريات
2: عامه مثال خلينا نرجعوا للبوان دو ديبار باش ما نضيعوش ياسر نقعدوا نحكيو
0: به الكوادر واضحه يا حاج
2: لا بخلاف لحظه بركه وسام انت قلت لي توا معناها مقارنه بالمنتخبات اللي عندها دي زوبجيكتيف واضحين اللي هو تيتر والكاريداس وكذا
0: احنا بعاد عليهم
2: معناها احنا شو الهدف نتاعنا اليوم مثلا في كاس افريقيا
0: اول حاجه ترشح كاس افريقيا
2: الهدف نمشي
0: اللي هي عندنا رقم قياسي في الترشح ولا اما عيش الواقع نتاعك انت واقع خارج من ازمه نتاع كاس عالم مش تحاول تبني من جديد جيت في مجموعة فيها ليبيا فيها ديربي وفيها بوتسوانا يزمك في ثلاثة تمشي أنت
2: معناها الكوب دي موند ما عادش نحكيو عليها هاك
0: لا بالعكس
2: إذا كان أنا
0: أسهل
2: إذا كان أنا الهدف نتاعي
1: نمشي تحكي على دي شوا نتاع مدرب في تورنوا يحب يحطها شوف يا نادر أنت
0: كي
1: تعمل شوا غالط في مدرب
2: أسهل بالكان
0: أسهل أسهل أنك توصل دمي فينال كان
1: يا حيدر هذوما قلت لك الكلام هذا أنا كي ناخذ شوا غالط في مدرب ويعمل لي شوا غالط في في في في
0: في اللاعبين
1: في اللاعبين وبعد جي أنت تحط كل شيء على كرة القدم ومعنا وينوس انت غلطت انت غلطت مش انت كنادر انت مثلا انت غلطت حطيت مثلا المدرب هذا والمدرب غلط لك في الشوا هذوما وعديلك تورنوا رديئه يعني ما نجموش نعم ونقول وراه ما عندناش يوفنتروا ويديسات ويديزويت وعندنا اللي يلعب في بي جي وعندنا اللي يلعب في كذا وكنا عملنا وحكينا على اليوديسات يعني
0: ما شاء الله ما عندناش بنفس الجوده اللي نجموا
1: نستقبلوها ما يهمناش في الاخرين نحن
0: في كاس العالم كان انت نعطيك انت تغير ثلاثة وأربعة لاعبين
1: ما تنجمش خاطر الجينيراسيون هذه شوف الجينيراسيون هذه خلينا نقولوا بداية النهاية نتاعهم برشا اللاعبين اللي في الموين داج كبير وكذا ويبقى حاجة أخرى مهمة اللي نحن ما نعطيوش برشا فرص كما تحكي أنت الفانتون فانتيانو باش يلعب تيتولير نحن يلزم خويا لما يعمل لحية وتبدا بيضة باش نقولوا والله توا نضج وبينجم يلعب وخاطر ليكيب ناسيونال ما تنجمش تلعب فيها عمرك 17 وقت اللي نحن هنا فما لاعبين فوزي رويس يلعب 17 سنين مساكني 17 سنة نحن توا يزمك خويا تفوت 30 وكان لازم تجيب ورقة اللي انت معرس وعندك صغار باش يقولوا والله تنجم تلعب توا في المنتخب هذا هو وما عندناش كون عنده شخصية باش يلعب اللاعبين هذول
0: لكن يا أسامة القائم مثلا معين ولا انت مدرب لاعب في دوري اسباني الماني
1: ما قلتلكش ليه
0: ومتألق وعمره 20
1: يا خويا ما قلتلكش هكا ما قلتلكش انا عندنا ميسي ونيمار لكن زاد خويا كي تبدا عندك انت جينيراسيون 20 21 انت توا لعبت بسامي عنده خبرة 10 سنين وكليت الخمسة والستة والسبعة وكذا هي يا اخوي سلم ماما زاد باش تغير
2: ولذلك مثال جل هذا مهم ياسر وسامحوني يعني لانه ما عادش وقته وانا عجبني الديبا
1: اكيد نعاودوا هيك الطالبي قائد عندي انا طالبي قائد القائد نتاع المستقبل اما تو حاليا في ستاج هذا ما تنجمش تكون حسب رايه واحتراما زاد في اللاعبين باسكو نحن
2: مازلنا
1: علي معلول وفرجاني الساسي
0: باه نادر كان طبق القاعده اللي انا كنت نعرفها من 10 سنين في المنتخب عدد المشاركات مش تلقى فرجاني فات 100 مباراة يعني تكون فرجاني هي عادية لا يسجل بفرجاني بالمعلول بالقلبي لكن وجود هؤلاء اللاعبين الفترة هذه مهم جدا لأنه عندك نتيجة حتمية تاع مش أوغندا تاع بوتسوانا يزمك تعب النتيجة إيجابية ومن بعد توجيه التدرج لأنه التغيير
2: لك يعني
0: التغيير في المنتخب ما يكون الجذري لازم يكون تدريجي ما تجيبش تنحي
1: تجربناها نادر
0: تجرب كامل وتجيب جيل كامل اخر
1: يا نادر جربناها ما عملنا حد شيء يا اخوي شوف
2: وجربنا اكثر من مره فوتنا السبعه وما لقيناش حاجه باهيه الحقيقه هذاك ما حطينا تجربتي مش باهيه في الموضوع هذا شكرا لكم اسامه ونادر اسمع هو العقل الارقام ومعطيات نمشي مع نادر ما زاد هاك تونس تحبوا نراوها ناجحه وفرحانه وكذا نمشي معه
1: اسامه
2: دونك ناجلوه الديبا هذا مؤجل النقاش هذا بيناتكم شكرا نادر داود كيف وسام السلامي عدنان يعطيك صحة شكرا لوسيم كان معنا في الإخراج الرقمي يجيكم الحسين دبابي في الأخبار
3: السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي؟

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 25 و2026 تقدر ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي على مستوى الكميات وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات. وحسب إحصاءات نشرها الثلاثاء المرصد الوطني للفلاحة، تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبى بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بالموسم المقضي. ويمثل زيت الزيتون المعبى تبع لذلك 14.5% من إجمالية الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزوالي وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. والوزير الزوالي يضيف خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الماد الذي ترأس أشغاله ضرورة مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف له. لجنة المالية والميزانية في البرلمان تنظر خلال جلسة عقدتها أمس في أسباب التأخير في عرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالي لسنة 27 و2000 وعدم مدها بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 26 و2000، إلى جانب بحث منهجية عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة وعدد من المسائل المالية والاقتصادية ذات الصلة بمهامها التشريعية والرقابية. دوليا، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء اتفاقية مع رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء أقليم غرينلاند تسمح بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية وإنهاء الأزمة حولها مع واشنطن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التفاصيل في تقرير مراد ريتي.
1: يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة الدنمارك وغرينلاند اليوم الثلاثاء لتوقيع اتفاقية تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي وقد تضع حدا للأزمة المتعلقة بها. ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الجزيرة، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي في جانفي الماضي، وأجبر الدنمارك وحكومة الجزيرة على الدخول في مفاوضات مكثفة. في السياق، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الاتفاقية التي جرى التوصل إليها ستسمح للولايات المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في غرينلاند، وبالإضافة إلى قاعدة بيتوفيك الفضائية من المتوقع افتتاح موقعين عسكريين جديدين بموجب الاتفاقية. وسيجتمع ترامب مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك يانيلسن على هامش أعمال الجمعية العامة للمتحدة بنيويورك لحضور مراسم التوقيع الثلاثية. وسبق أن قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لورك لارس مونسن أن الاتفاقية ستضع أمن القطب الشمالي تحت المراقبة الجمعية لحلف شمال أطلسي بدلا من تركه لواشنطن وكوبنهاغن وحدهما.
0: نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي الآن مع سامية وزياد في كلتور بلوس. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: Mosaic FM. Non-stop music. Culture plus. Culture plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: 7 دقائق عسلمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك فم من توا حتى 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. سعداء جدا باستقبلوا بحثنا شوي آخر المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية اللي تستنيكم من 13 أكتوبر. دي شوكيس نلقاو كيف كيف، دي كونسير نلقاو، 26 عرض فني، لقاءات وبرشا جديد في الدورة الحالية. شوي آخر التفاصيل كل مع منظر فلاح ضيفنا في كولتور أكتو كيف كيف في الانترفيو اليوم. مش موزيكا نحكيو زادا فن سابع، فيلم لص شيح الخليل البحري. ضيفتنا واحدة من الممثلات رانيم خمير، عندها مدة غايبة نحكيو معها على جديدها الفني. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا واثق بالله في الأعداد، معنا لبنى في الإخراج الرقمي وزياد في الإخراج. تتويت نبدأ مع الموزيكا فايا يونان، نفرح برشا كيف نرجع لك، وهي بترجع لتونس على قريب، شكون موجودة في أيام قرطاج الموسيقية في الاختتام. فايا يونان اللي عندها مدة غايبة على مهرجاناتنا التونسية، مش هي كها، ونلقاو كيف كيف لباس في الموعد، كيف كيف اللي شو كيس نلقاو جولترا ساوند سيستم وعشرات لي بروجي جدد. خليكم معنا شوية خلينا نكتشفوهم.

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة 11 دقيقة، السلام عليكم مما كنتم في الاستماع على الأولى في تونس كما كل يوم في كولتور بلوس على موزيكا فم. نحكي وجديد الساحة الفنية والثقافية، واليوم كانت الندوة الخاصة بالدورة 11 أيام قرطاج الموسيقية لسنكم من 3 حتى 10 أكتوبر. توتسويت نكتشفوا التفاصيل الكل في كولتور أكتو. سعد جدا باستقبل وحدنا هنا في موزايك فام المدير الفني بأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 منظر فلاح. مرحبا،
2: أهلا وسهلا سامي.
1: شنو الحوايج؟
2: والله الحمد لله. شنو حوايجكم انتم؟
1: الحمد لله. تنفست بعد الكونفرنس دو بريس وإلا بعد ما تفوت الدورة؟
2: بعد ما تفوت الدورة تنفست.
1: اي وما فما تنفيسة أولية؟
2: اللي فما تنفيسة أولية الحقيقة فما معناتها لو فات اللي انت تعديت من تاب حكيت على البروجرام، فما دي زيكو بوزيتيف على البروغرام، على لو بروغرام بروفيسيونيل سورتو كيما اللي كنت تحكي تعليق قبيله. اي تم بروميير ايتاب تحب ولا تكره، من تو المهرجان هو لو فوكس نتاعنا. تو المهرجان،
1: المهرجان اللي يستنيكم من 3 حتى 10 اكتوبر. منظر فلاح مدير فني لايام قرطاج الموسيقيه، وخصت عدد من التجارب. كيف انت ولد الميدان هذا، ولد الميدان الفني والموسيقي كعازف كموسيقي ومؤلف زيدا وفي التوزيع، وعندك اكسبيرينس في الموندو هذايا سنوات اللي ما كنتش فيهم في الاداره والا في مهرجانات فاعل. معناها كنت تقول انهارت لي باش نكون في الاداره هذا وهذا وهذا، نحب نبدل ونحب نغير ونحب ناخذ القرار الفلاني، فما منه في وسطك؟
2: فما منه مش بالطريقه هذه الحقيقه. انا جي ام سي بالذات كنت نحضر له من لينا صغير، معناتها من 2016 2017 جيت توجور بريزون ان طونك ميوزيسيان، نمشي نحضر في السالون برو وقتها كان فما لي زيكسبو تاع الانسترومون، نمشي للجام. ابارتير من 2019 بديت نولي سنسيبل اكثر للكوتي برو، معناتها نحاول نحكي مع دي برو، نحاول مرات حتى شوكيز، وليت نرى في الامبورطونس تاع لي شوكيز ولا بريزونس دو بروفيسيونيل دو لا ميوزيك في المهرجان. بعد ما خدمت في 2023 الحقيقه حاجه اللي امنت بها اللي هو لا كونتينيتي، معناتها اون فيزيون كي بديت تمشي اكثر في ان سالون برو من 2019 وين لي بري ولاو اكثر دي بري فيهم حاجه تعطيها للارتيست ماهيش فلوس، تعطيه اون تورني، تعطيه اون برودكسيون، تعطيه حاجه ملموسه ماهيش نوميرير ما تعرفش عليه شنو الكونتينيتي نتاعو.
1: هذا كونك اليوم موسيقي، كونك منهم فيهم، خلينا نقول هذا يخليك يمكن تخمم بالطريقه هذه، تخمم كيما خلينا نقول 60% اليوم الموسيقيين ولا 70% يتقاسموا معك نفس الراي هذا. يا منظر
2: اكيد اي بيان سور، الحقيقه معناتها هذه الحكايه الرافعه كي كونتينيتي كيما قلت لك. سنيك بديت نخدم قلت باش نكمل على نفس المنوال، خاطر اللي صار قبل في جي ام سي راهو به برشا. انا جو تروف طبعت الحكايه نتاع جي ام سي سي لو ترامبلان فيغ دوتر فيستيفال، طبعت حكايه جمهور جي ام سي، دونك معنا ما نبدلو الحقيقه. جي ام سي الى يو سون ايدنتيتي، اللي باش نعملوه توا انا نكملو على المنوال هذا، نعملو شويه اضافات كل مره، نعملو اضافات
1: باهي. دونك سني من بين الاضافات اللي شفناهم شفنا لي جي ام سي اللي باش يكونوا في السجون. فما تصور حاجه باش تكون انت قبيله حكيت في الكونفرنس، قلت فرشت في جي تي سي وكانت فما حاجه معناها احساس اخر وانت تفرش في مسرحيه تتقسمها مع في السجون الاكسبيرينس هذه، وحبيت تكون في الجي ام سي. لوجيستيا كان من السهل انه اليوم يقولوا لكم اوكي من الممكن انه نشوفوا عروض في السجون التونسيه؟
2: انا جوستومون باش نجاوبك على الحاجه هذه، انا سالت نفس الحاجه نهار اللي قالوا لي لو بري جي ام سي في السجون، فما نسيت شكون وقت الحبس خذاو بريمي بري كذا، ما كنتش نعرف شنو هي الحكايه جمله، معناتها اسكو هما في المسابقه الرسميه، اسكو المساجين عندهم الحق يخرجوا يعرضوا. مشيت لعملي بعد وتفرجت، الحقيقه كنت ياسر هكا سوقي بالحكايه. ما تفهم نهار في العام سجين هذاك عنده الحق يخرج من الحبس ويمشي لقاعة مسرح ويعرض بنفس لي كونديسيون نتاع ممثل قاعد يعيش حر خارج السجون. حاجه تريزي مونتارك حضرت انت سامي تعرف الاكسبيرينس هذه. انا نسد على عبيد انهم يحضروا سورتو في جي تي سي، راهي اكسبيرينس ياسر تاثر في العبد، نجم تبدل حاجات في الكوتيدان نتاعو وفي الريفليكس نتاعو وفي نظرته للدنيا الكل.
1: ومشوفوا
2: عروض ما جي ام سي في ولا سنة ما نجمناش نخرجوهم الحقيقه المساجين يعرضوا كاول بادره في الجي ام سي. حكينا مع هيئة سجون وإسلاح، حاولنا نعمل دي نيغوسياسيون، قلنا كأول بادرة ما يصيرش نمشيو احنا للسجون، معناتها باش تجي انت في نهار نتاع سجين في اكتوبر بوغ اون اور دو طون باش يعيش اكسبيريونس نتاع جي ام سي. سجين عمل غلطة قاعد يصلح فيها، كيما انت تضمن له حقوق الإنسانية في وسط السجن، حابين نعطيه الحق انه عنده زاده هو اكسير الكولتور، معناتها النجم يشوف عرض هو بيدو الافتتاح نتاع جي ام سي يتفرج فيه في وسط السجن، ينجم يشوف عرض كان موجود عم ناول في افتتاح جي ام سي في سجن مناش بنسميه تاول العروض. ينجم يشوف عرض صار في جي ام سي 2023 في وسط السجن بنفس الطريقه اللي يشوف بها ان سبيكتاكل. كنت نحكينا قبل في انفورماسيون انا ومدام نوال اسكندراني نحكيوا على ميزون سين، قالت لي علاش كي انا نقدم عرض في مدينه الثقافه نمشي انا بعد شهرين ثلاثه كي نمشي نعرضه مثلا في سبيتلا والا في معناتها دونز اون ريجيون اللي الفيستيفال تاعو عنده اقل امكانيات، خلينا نقولوها كيما هكا، علاش مهرجان هذاك ما عندوش نفس الحق باش نعمل نفس لا ميزون سين باش المتفرج اللي في لي ريجيون يتفرج كيما المتفرج اللي في مدينه الثقافه.
1: دونك اليوم المتفرج اللي في السجون باش يتفرج بنفس الطريقه
2: المتفرج اللي في المؤسسه السجنيه، احنا حارسين انه يتفرج في ان سبيكتاكل بنفس الكاليتي اللي قاعدين نقدموا فيها في مدينه الثقافه.
1: ان شاء الله بتوفيق في المبادره هذه.
2: حاجه اخرى بها سامي نحب نحكي عليها في السجون،
1: تفضل.
2: اللي باش يكون فما بعض من السجون باش يكون فيهم الحضور ميكست نساء ورجال، حاجة مهمة ياسر بالنسبة له.
1: دونك هذا في أربع سجون حسب ما شفت لي
2: في أربع سجون
1: بالأرقام بلوتو. نستنوا الإكسبيريونس هذه أكيد باش نكونوا معاكم وزي كفام في المواكبة. نحكي على لجنة الانتقاء، العروض تقريبا 400 كونديتاتور جاتكم. نلقاو سامي بن سعيد رئيس اللجنة، نلقاو هيدي فاهم، سامي صمود، ومحمد بن سعيد كأعضاء. الكلهم كانت عندهم تجربة مع الجي ام سي،
2: الكلهم عندهم تجربة الجي ام سي، الكلهم يعرفوا الفنان التونسي من قريب، الكلهم يعرفوا لو موند ايمرجون، الكلهم يعرفوا لي سالون بروفيسيونيل. معناتها سامي بن سعيد كان مدير ايام قرطاج للموسيقى 2021، كان معاه محمد بن سعيد مدير انتاج، هادي فاهم كان في اللجنه مش مره مش اثنين اكثر مره. سامي صمود كنت في اول دورات نتاع جي ام سي جوبونس 2016 ولا 2017، سامحني سامي ما كان ما نعرفش لاني اكزاكت، ما كنت موجودة سايما في اللي بخديسيسور معنى تاع جي ام سي.
1: وقبل أن نحكي مع هادي فاهم في ديكلاراسيون هنا مع موزايكا فاهم، قال لي كي شفت لي كونديتاتور قلت أنه سألته هالموزيكا بخير ولا ليه، قال لي الموزيكا بخير، معناه قال لي فما كان جيت عندي البوسيبيليتي أنه نشوفوا أكثر عروض تعرض في اللي جي ام سي وقبلناهم. دونك هذي حالة نجم كانت تفرح أن نتصور اليوم نحكيوا على نيفو متاع موزيكا محترم جدا اليوم في تونس، منظر من الموسيقيين الكل وفي مختلف الأنماط.
2: النيفو محترم جدا. فما حاجة يمكن عبيدي فهمها بالغالط، ما أنا نحب نقولها، فما دي بروجي بهين برشا متقبلوش، بهين برشا برشا دي بروجي دوما متقبلوش. علاش؟ خاطر مالوغوزمون احنا عنا جمعة مهرجان عنا ان بودجي كو سوسوا في التكنيك في لوجيستيك في لي سال، معناتها عنا 3 سال قاعدين نخدموا فيهم بلوس حبيب بورقيبة. عنا سامي راه في النهار عندك 5 سبيكتاكل ابخي اون موين، معناتها عندك 5 سبيكتاكل. نهار لحد في 6 سبيكتاكل، معناتها حاولنا بالحق نعبيو المهرجان كامل معناتها باللي شوكيس. في العوام اللي سبقوا كنا نقبلوا ما بين 15 و 20 شوكيس، نقبلنا 26، فتنا الطاقة متاعنا
1: استثناء نتصور
2: باش نعطيو أكثر بلاصة للأختيست هذوما، خاطر راهو الأختيست إيميرجون في تونس داير فما أن بانيل يحكي على الحكاية هذي، ما عندوش وين يعزف، ما عندوش وين يقدم أول مشروع. أي فيستيفال باش يقولك وين عزفت تقبل، شنو هي لاسين الكبيرة، مي يليا أون بخوميييغ أتو. دونك جي إم سي باش تكون أون بخوميييغ لبرشا عباد، وفما برشا بروجيت بهين برشا جينيرالمون ما تقبلوش على خاطرهم هما ديجا عملوا اول مره نتاعهم، ايزون يو لا شانس، عطينا شانس للعباد الاخرين الحقيقه.
1: وخليني نقول عروض محترمه جدا ديجا اللي تم قبولها باش نكتشفوا جولترا ساوند سيستم الالبوم نتاعهم جديد عبسي كيف كيف، وقبيله في الكونفرنس صارت نقاش صار بلوتو على كلمه الناشئ. فوالا دونك لارتيست ايمرجون بالنسبه لكم هو اللي مازال في اول بروجي الجاي باش يقدموا سي سا كان نجموا نوضحوه
2: انا باش نعطيك حاجه كنا اون لا ديسكوتي في الجوري عندنا ان كريتير اللي هو ليميرجانس ليميرجانس في التابلو انترن تاع لي نوت على 30 نقطه من 100 معناتها سي نوت مهمه ياسر قعدنا نحكي شنو هو ايميرجانس معناتها راه ايميرجانس سو ني با ديبيوتون ايميرجانس سو ني با اماتور ايميرجانس راه عبد قاعد يل بينيتر لا سين قاعد يدخل في السيستيم تاع البرودكسيون في الاندستري كي نقولوا مثلا انا باش نحكي طول على العباد اللي جينا عليهم نقاش كي نقولوا جولترا مثلا جولترا سي اون فورماسيون كي اكزيست من 2006 الى ايفولوي جولترا اول ما رجعوا هكا انا شفتهم في سالون دو ميوزيك في المغرب وقتها عاودوا نفس الاغنيات اللي تعصفوا في 2006 و2007 وكل هما بيدهم عاودوا سجلوهم هذيش معناتها معناتها جولترا نتاع قبل سيتي ان انجستريمون ماهوش بالكاليتي نتاع توا توا جولترا سي ان بروجي كي كون بو بروندر او سيريو برشا كاليتي نتاع انجستريمون dans les règles de l'art mais dans les normes internationales ou il y a mal fait des scènes كبار معناتها توا انت كي تلقى جولترا تعدى بجي ام سي تعدى بليزا فور ميوزك ويجي يقول لك انا في 2026 باش نخرج البوم جديد انت دورك كجي ام سي كفيستيفال ترامبلان انك تعطيه لوكازيون باش يقدم السبيكتاكل هذا
1: جولترا علاش نلقاوه في ما نلقاوهش في لي كونسير في لي سبيكتاكل
2: قولترا سي ان بروجي اللي انا نحترم ياسر الكونداتور نتاعها خاطر هما قدموا مطلب ترشح وهما امنوا انا حاسب رايي ما حكيتش معاهم في الموضوع مي لو فيت تراهم قدموا اون كونداتور وقبلوا لي كونديسيون تاع شوكيز اللي هو امن بجي ام سي ان طونكو سالون بروفيسيونيل وعطى اون كونفيونس للمهرجان هذا ان طونكو سالون بروفيسيونيل كيما اي سالون باش يمشي بوستولي فيه في العالم ونحب نحكي على حاجه على جي ام سي كي مو تيان اكور راو لي سالون بروفيسيونيل في العالم رام ما يعطيوك حتى شيء ابار يمكن ايبرجمون بوتيتر اما راو لا يخلص لك تسكير الطيار لا يعطيك كاشي فما دي سالون تخلص فلوس باش تقيد فيه معناتها توا انا كي تمشي تشوف مثلا بابي الماد يقول لك معناتها بارمي الميزات يقول لك الانسكريبسيون او سالون بروفيسيونيل اي غراتويت احنا اكثر من هكا احنا راو لو شوكيز كي يجي خلصوا تسكير الطيارة هيبرجمون بيرديم والفنان التونسي نعطيوه ان كاشي اللي هو اكثر شوية من لو مينيموم سانديكال مي نعطيوه ان كاشي باغ ميوزيسيان بلوس دي فريمون تاع البرايف نتاعو
1: وخلينا نذكر حاجة انه ما عادش نحكيو على مسابقة احنا عندنا مدة في الجي ام سي دونك
2: ما عادش نحكيو على مسابقة
1: المسابقات ونحكيو على حاجة أخرى قاعدة تترسخ بشوية بشوية في ذهن الجمهور التونسي وجمهور الجي ام سي خصيصا خاطر اليوم نحكيو على جمهور خاص يجي باش يكتشف العروض نحكيو على 26 عرض باش يكونوا في مدينة الثقافة في بيلي فما زادة في شارع الحبيب بورقيبة وشنو آخر فضائيات العروض منظر
2: هو إيسونسيلمون في مدينة الثقافة مدينة جبت على الجوائز نجمو نحكيو على البوان هذا هو ما فماش جائزه كيما قبل فلوس ولكن انت كي تجي تقول انا جبت لك دي بروفيسيونيل من العالم اجمع انا فيستيفال ترامبلان انا باش نحطك دون ان ريزو دو بروفيسيونيل قلنا خلي حتى المهرجان يكون عنده لابور نتاعو هون دونك هوني شفتو انتم قبيله في الكونفرنس جي ام سي دون لي ريجون دونك جي ام سي دون لي ريجون هي تورني تصير في وسط العام ان بارتناريا مع دي فيستيفال اخرين dans les régions. مهم ياسر نحكيو على لي ريجون. دونك باش نختاروا لجنه الانتقاء باش تختار ثلاثه مشاركين في جي ام سي باش يعملوا لا تورني هذه. كل واحد باش يشارك في ثلاثه مهرجانات. دونك هوني نحكيو على ثلاثه حاجات اللي هما الفنان انت عطيتو اون تورني. المهرجان اللي قبليك تتذكر حكيت لك في الجهات عندك مهرجان ما عندوش لي مويا ما ينجمش يجيب سبيكتاكل هذا. جي ام سي باش تعطيك سبيكتاكل. هي باش تاخذ على تلقى سبيكتاكل هذا ونحكيو على حاجه اخرى اون تيرم دو كوميونيكاسيون اون تيرم ديكو ما عادش نحكيو على جي ام سي كان وقت المهرجان نحكيو على جي ام سي طول العام
1: كيفاش نحكيو على جي ام سي طول العام شنو البلانينغ اللي محضرينه للعروض هذه ال 26 عرض اللي باش يكونوا حاضرين في الجي ام سي
2: هو ماهوش 26 عرض احنا تمنينا 26 عرض الكل نعطيهم فرصه اخرى انهم يسو برودوي سور سين ولكن باش نختاروا ثلاثه عروض باش نختاروهم لجنه الانتقاء العروض هذوما باش نشوفوا شراكات مع لي فيستيفال انت تعرف اللي لي فيستيفال تاعهم مازالوا ما هبطوش لي زابيل نتاعهم يمكن حتى اللي مازالوا ما عندهمش هيئه المديره نتاعهم دونك احنا بعد عندنا لا كارتوغرافي دي فيستيفال شكون حاجته شكون حاجته بالستيل هذايا نشوفوهم معناتها كان احنا الستيل اللي اخترناه جاز نعرف في أنهي فيستيفال باش يمشي. كي اختارت ان ستيل بوب تعرف في أنهي فيستيفال باش يمشي. دونك هذوما كلهم يبا يباغ دي زافنون معناتها تو هوني شويه جوريديك الحكايه دي زافنون لي كونترا نتاعهم وين اون فا سونجاجي ان دونك فيستيفال باش نعطيهم 3 دات اخرين في دي فيستيفال كريز.
1: دونك ولينا نحكيو على رؤيه فنيه تشمل عام كامل بالنسبه لايام قرطاج الموسيقيه. ابغى غير فما عروض فنيه مختاره انت قبيله قلت كونه ال 26 عرض ديجا اختارتهم لجنه الانتقاء, ونتصور كونه منظر فلاح اختار الحفلات لي كونسير باش يكونوا حاضرين.
2: ماهوش منظر فلاح, هي لجنة تنظيم المهرجان الحقيقة. فما أفكار كانوا عندي من الأول من اللي بديت جيمسي من 2023, وأنا نقول زعمة جيمسي اللي بعد وشنو نجم يكون فيه, وكل كل يوم تجيك فكرة كل يوم تشوف حاجة.
1: احنا طبعا نقوم من المغرب, فما جدل الأردن في يونان سوريا, فما فايبا باش يكون حاضر كيف كيف لباس, فما سيسيليا كارول هكا
2: فيفيليا كرول
1: فيفيليا
2: كرول اون اسبانيا
1: عندها علاقه بلا كازا دي بابيل.
2: فيفيليا كرول هي لا شونتوز نتاع جينيريك تاع لا كازا دي بابيل. العرض هذا اللي اون بارتناريا مع سفاره اسبانيا دونك في دار تعاون دولي. لي كونسير ساميه ماهمش اختياري انا, كنا نحكيو ونعملوا دي سيونس دو برين ستورمينغ
1: شنو الفيزيون
2: فيستيفال
1: اللي لازم يكون متوفر في لي كونسير
2: اللي يجمع فيه هذوما الكل سي لا ميديتيراني. احنا اليوم اسنيه معناتها كي حكينا حتى انا الفيزيون تاعي في الكونداتور سيتي اون اديسيون ميديتيرانيه. وين نحكيو اسنيه على السيزون ميديتيرانيه, تونس راي من اهم البلدان استراتيجيا وفنيا في الريف سود دو لا ميديتيرانيه. لازم نستغلوا الحاجه هذه, عندنا دي كونديسيون داكوي تايير. دونك كي نبدأ ونكوميونيك على الحاجه دي بشويه بشويه سا فا دريني دو بوبليك دي زارتيست لي بروفيسيونيل. علاش لي نهار اخر نشوفو بوبليك يجينا من المغرب ومن زاير, مش كان لي زارتيست يجيو من لو غران مغرب يجيونا بوبليك. هذه الحاجه نحبوا ناخذوا
1: لها الهدف اللي قاعدين تخدموا عليه.
2: دونك لينيو بين هذوكم هو ميديتيراني الحقيقه.
1: ونستناو سي بون بيان تري بديت بالنسبه لي كونسير ولا بدينا
2: نخلعوا بديت بالنسبه لي شوكيز كها. خليهم ياخذوا حظهم, خليهم العباد ما يدخلوش طول في لي كونسير, يوفيو فلوس ويوفيو بجنت في لي كونسير. الحقيقه نحبوا نعطيو شانس كبيره للعروض المختاره الفنانين الناشئين. راهو لي بي ماهمش غاليين, راهم في حدود 15 دينار بور لي شوكيس. انا نحث العباد انهم يتفرجوا في لي شوكيس, راهو ميوزيكالمون حاجه باهيه برشا. سور سين سي تري جولي افوار,
1: وفما من تونس ومن خارج تونس وديستيل مختلفين.
2: فما 14 تونسي الباقي كل راه من بلدان مختلفه. فما جزائر مغرب اسبانيا فرنسا اردن مصر سوريا.
1: دونك ادخلوا توا على السيت لي جي ام سي,
2: الستيل فما كل شيء.
1: فوالا اعملوا طلع على السيت نتاع لي جي ام سي تلقاو لي ديتاي بالنسبه لمختلف العروض. دايوغ ناس يتفرج فينا توا على صفحتنا على فيسبوك ولا على سيتنا mosaicfm.net, عندكم فكره على لي شوكيزز اللي يستنيو فيكم في لي جي ام سي. ابغى هذايا وانا حكيت عليهم الصباح اللي هما لقاءات المهنيه الحقيقه قديش مستحقين كونه اليوم نحكيو ديما على مشاكل للموسيقيين اليوم كونه نحكيو فيهم اكثر. والا يصيروا دي بانيل, فما لقاءات على مهنة مؤلف موسيقى الأفلام, فما كيف كيف لقاء حول الذكاء الاصطناعي والموسيقى, تهديد أم فرصة, نلقاو المسار الفني من الفكرة إلى الركح, الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات, دور الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية, ولقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية. هذوما باش يكونوا مفتوحين للموسيقيين الكل, نجموا يكونوا حاضرين للناس الكل ولا فما انسكريبسيون كيفاش باش يصير؟
2: هذوما كلنا مفتوحين, حاجة بركة سي انسكريبسيون هي الوركشوب اللي اسمه جيم سي جاز كامب, لكن الاخرين كل راهم مفتوحين. العوام الفارطة لاحظنا اللي مفهمش برشا اقبال من الفنان التونسي, نحطوا الفنان التونسي وانا يكون حاضر.
1: علاش حسب رايك مفهمش اقبال؟
2: انا الحقيقة نقول وتفدليك هي فهم برشا يقولوا لي خاطرهم السباح ما نقوموش دونك هذه تفدليك بي جو بونس لي
1: هما مش سباح برشا حسب شفت
2: لحديش هو لحديش سافا معناتها. يمكن المعلومه ما توصلش, يمكن احنا مقصرين ما نعرفش, يمكن لي سوجي فما برشا حاجات اللي كل مره تو اون لي كومونيكي بكري بل ما كناش نحطوهم بكري. لي سوجي كلهم يخصوا الفنان التونسي الحقيقه. خممنا برشا في انك تجيب شكون من برا, انك تجيب ان بارتاج ديكسبيريونس, مي سا سير ا ريان الحقيقه تجيب عبد عنده ان موديل قاعد يخدم بيه. ايديال برشا بارابور لا سيتواسيون في تونس. انا صباح حكيت على ان اكزامبل في شويه ساركاز مي نقول ان فرونسي يجي يقول لك نو اون ا لانتيميتانس دو سبيكتاكل اون ا دي فاسيليتاسيون اون ا ان سالير اون ا درشنو جو ديكلار مي سبيكتاكل بارون لو كوتا التونسي بعيد ياسر على الحكايه هذيا. نحكيو على ديبيو نتاع قانون فني نتاع نحكيو على ستاتيو فهمت. كي انت بعيد بالطريقه هذيا وتجي تحكي لي حكايه بعاد عليا برشا يا اما مانيش باش نفهمك مانيش باش نكون انتريسي يا اما باش نقول انا نحب نغادر البلاد نمشي لفرنسا سي با سكون فو كومونيكي. احنا نحب نقولوا لي تونس فيها ان تيران دو كرياسيون تونس نجم تعم فيها كرياسيون ميوزيكال.
1: واليوم نحكيو على بداية صناعة موسيقية وانا نحكيو على مشاكل قاعدة تتحل بشوية بشوية ديما فما امل في التغيير ديما نحكيو على مشاكل تنجم تتحل. منظر اليوم سلطة الاشراف بعد اللقاءات هذوما باش تصير معاهم غيونيون باش تحكيو في المشاكل هذوما باش تحكيو في اللي تحكي في اللقاءات من موسيقيين من فنانين من تقنيين في الميدان هذا.
2: انا هوني نحب نحكي على حاجة اللي هو ساعة المهرجان هذا منظم معناتها عند المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. هوني الحاجة البيه اللي عندنا أكسيل لفيستيفال أخرين ورانا نحكيه فيه هذا كل يوم. ونشكر مدام هند مقراني اللي كنت متفاهمة ياسر حكيت لها الحكاية دوما قلت لها أنا نحث إذا يوري مشكلة مدام هند المهرجانات الكل اي عبد يسمع فينا انا نحث على انكم توليو تخموا في لي بروميير بارتي. راهو الفنان الناشئ اللي تعدى في جي ام سي رام سي دي كاشي اكسيسيبل سي دي سبيكتاكل تري بروفيسيونيل اللي نجمو ينوروك في اون بروميير بارتي. كاينك جايب اون ستار بور ان سبيكتاكل دو 90 مينوت في بلاصه ما تبدا تنيغوسي باش يوليو ساعتين ميسيرج جيب فنان تونسي ناشئ يعمل اون بروميير بارتي نتاع نص ساعه ولا 45 دقيقه راو سابو بوستي لا كارير نتاع عبد ما تتصورش قداش. اللي هو الموديل هذا صار
1: صار في العالم الكل
2: حتى في كارتاج صار ان سيغتان مومون في 2024 شفنا
1: نسرين جابر
2: ولا فما نسرين جابر فما برزخ طلعوا على كارتاج في حمامات برشا عباد تعديو من جي ام سي مشاو للحمامات معناتها فما سليم ونور عجون ايتما يوما جو بونس عملوا حمامات معناتها الموديل اكزيست اي كونفيونس في البرودوي التونسي راهو يجي بوبليك. انا جو فو سيتي ليكزامبل تاع بوثان انا بولي ما عملتش جي ام سي بوثان انا بولي ما عملتش اون غراند سين بكبر حمامات قبل ما تتعدى بحمامات كما امنتوا بوثان راهو تنجموا تمنوا برشا بروجيات
1: ونصور كانت قد المسؤوليه
2: قد الناس اللي امنت بها ميوزيكالمون بروفيسيونيلمون هيومنمون عبيت المسرح
1: صحيح
2: اللي ميديا الكل تلفتوا لها بوثينة توك تقول بوثينة تنجم تحكي تو بيتش البروجي على ان غران فيستيفال دوك راهي بوثينة مانيش نقلل من قيمة بوثينة ما فما برشا بروجيات كيما بوثينة دونك امنوا بالبروجي التونسي وراهنوا عليه في البرمجة نتاعكم
1: وان شاء الله هذا بشوية بشوية يلقى بلاصتو بعد لي جي ام سي بعد المحاولات اللي قاعدين تعملوا فيهم. تحية ليك وليكيب الكل. المنظر خلينا نذكر كونو نحكيو على 26 سبيكتاكل نحكيو على وي كونسير يستنيو فيكم 6 لقاءات مهنية نحكيو على 15 بلد باش يكونوا حاضرين في تونس 4 سجون مركز اصلاح واحد باش يكون حاضر وورشة باش تكون حاضرة لسبيكتاكل موجودين. عملوا طلع على سيت جي ام سي تلقاو فيه البياتري بالتوفيق وان شاء الله اكيد نكونوا حاضرين وكل عادة مزيكا فيم شريك الفستيفال من 3 إلى 10 أكتوبر. حاضر منظر
2: حاضر إن شاء الله معمل على حضور الجمهور على حضور الفنانين اختيستيك ما وتكنيك ما ويكونوا في فورما ويسورتو على إكيبة جيم سيري نشكرهم بالواحد بالواحد خدمنا سيف كامل عام كامل المطرات هذوما الاخرين الفيضانات واني دون معناتها ديرنيير لين دوات je souhaite un bon courage à l'équipe الكل ونمنوا ببعضنا نمنوا برواحنا وان شاء الله تعدى الدوره على اوتور وانتم زاد حضوركم مهم
1: اكيد باش نكونوا في المواكبه مع مختلف لي بروجي توينس. نذكر فما 26 عرض من تونس وخارج تونس اعملوا طلع واكتشفوهم برشا موسيقى تستنى فيكم برشا حس برشا انرجي من 3 ل 10 اكتوبر كونوا في الموعد. شكرا لك مره اخرى منظر فلاح باش تبقى الكاسكيت نتاع الموسيقي ولا المدير
2: أكيد.
1: يغلب
2: اكيد نوفمبر نرجعوا نعزفوا
1: ما بطلتش دون
2: بيان سور كو نو عم جي نصب في جي ام سي انا.
1: بالتوفيق لك منظر فليح وليكيبك وليدي. كانت كولتور اكتو بالنسبه اليوم.
0: كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازلنا مكملين معكم في كل شخص فلوس على موزايك فيلم. شوية آخر نحكيو فان سبع فيلم لاس شيح في مختلف القاعات التونسية للمخرج خليل البحري. نلقاو في محمد كرموسي, نلقاو كيف كيف محمد السويسي, شوقي بوغلايا, نلقاو إذا حملي شادي العرفي ومجموعة مهمة من الممثلين. خليني نقول فيلم كوميدي, فيلم خفيف, فيلم فيه زادة مساج مغامرة مختلفة برشا. اكتشفوا لديو محمد ومحمد بين كرموسي والسويسي اللي تقابلوا من مرة أخرى بلوتو. نلقاو مرة أخرى معهم عبسي زادة كضيف شرف في الفيلم هذايا, ورنيم خمير هي واحدة من بطلات العمل. شوي آخر نحكيو معها بعد الغيبة هذه قبل أن نخليكم مع الموزيكا. جولترا ساوند سيستم تونغو مانغو. رجعين معكم في كل شخص بلوس على موزيك.

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلس على موزايك اف ام 47 دقيقة من الموزيك. توتسويت نهزكم لعالم الفن السابع في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: في الانترفيو بالنسبة لليوم نحكيو على فيلم موجود في مختلف القاعات التونسية لص شيح لمحمد خليل البحري. ضيفتنا اليوم واحدة من أبطال العمل, نحكيو على محمد كرموسي, محمد السويسي, كيف كيف شوقي, بوغلايا, نلقى فيه ريم بن مسعود, نلقى عبسي, نلقى إيبي حملي, شيدلي العرفاوي. وضيفتنا اليوم جمهور الكبير عرفها في فوندو واحد, مريم اللي قلبت الأحداث الكل واختفيت مقبل كان عندها ظهور في نعورة لهوي ضمن مجموعة مميزة من الأطفال الموهوبين, والجمهور اليوم يشوفها ويكتشفها مرة أخرى بحضور بارز في لاست شيح الفيلم السادس لخليل البحري في دور سهي. بكل حظ نستقبله بحضنا رنيم خمير. مرحبا.
2: عسلام عايشة.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: نسأل على عمرك, قديش اليوم رنيم؟
2: 21.
1: 21 سنة وعندك تقريبا كان نحسب صحيح 17 سنة على أول مرة وقفت فيها قدام كاميرا؟
2: لا أول مرة وقفت عمري كاتخامي أول دور بطولة خديته في نهارة الهوي عمري بيطان وقتها
1: مش بعد على بعضهم 4 سنين.
2: أي 4 سنين بيليتهم.
1: تتذكر أول كاميرا شافتك في عمر 4 سنين, شنو تتفكر من اللحظة ذيك؟
2: الحقيقة ما ذكرش في اللحظة ذيك, من تذكر التغناج متاع نهارة الهوي أكثر حاجة نذكرها وأنا صغيرة. سينا نذكر زيدك عملت أول فيلم ليا, عملت في ماريا وقتها عمري 5 ans جبانس حاجتها كان ذكر دي.
1: والوالدة هي اللي حبتك في التمثيل, هي اللي حبتك في الموندو هذايا في الوقوف قدام الكاميرا من ماما.
2: اي ما ديما تهزني الكاستينج, ديما فما كاستينج
1: وهي مثلت بعض الادوار كانت حاضرا وجهولها. تحية كبيرة برشا مسنسة تجي معاك مدام سلام اليوم. ما جاتش معاك زي كبرت
2: كهو عندها برشا ما عادش تمشي معايا لكاستينج زيدا
1: بالحق. هل تسلمت ولا
2: لقينا نقول لها كهو يزي معي
1: علاش
2: نمشي وحدي هكا جو بريفير نمشي وحدي
1: كبرت دونك راني فما مرحله اخرى.
2: وي
1: بي ما قضيتش مسرح حتى لليوم, ما زلت ما تكونتش اكاديميا في الموندو هذا, ما تحبش تخوض التجربه تمشي
2: والله نحب
1: تتكون اكثر.
2: وي والله نحب هكا. عملت مره بركه عام وقتها عام 6 تاعي في الكوليج كنت ماتشير معناها هكا وما بارسا ما عملتش تياتر.
1: وحاليا تقرا ماركتينغ ديجيتال بعيد ومش بعيد على دور التمثيل, علاش اخترت العالم هذا؟
2: والله خاطر حسيت الحاجه اللي ماشيه توا الحاجه اللي نحب نعملها هيك علاش اخترت نقرا ماركتينغ ديجيتال.
1: فاش تعاونك في التمثيل؟ شنو وين يتلاقاو الزوز عوالم خلينا نقول
2: في التمثيل؟ والله نحس ما يتقابلوش ياسر في التمثيل, نحس تقابل اكثر مع انستغرام تيك توك مع ما نعتبرش روحي انفلونسوز ما نحس تقابلوا هكاك.
1: علاش ما نعتبرش روحي انفلونسوز اليوم؟ فما نوع من صناعة المحتوى اللي تخدم فيه
2: فما مش ياسر خاطر كي نقولوا انفلونسوز نحسها كلمة نحسها ريسبونسابيليتي معناها مؤثرة باش نقول انا ما نعتبرش روحي مؤثرة تا خاطر نحس روحي انا ديجا 21 عمري نحس معناها عبيد شي اثروا عليا ما تزيلوا زلت قاعدة انا نتاثر ما نجمش ناثر على عبيد.
1: ما تحب عالم الانستغرام؟
2: اي نحب. وي
1: بحذر فيه اليوم ترد بالك؟
2: ديجا مانيش موجوده ياسر خاطر مانيش معني نهبط كل يوم دي ستوري ولا نهاري في شي تعدى ولا نعمل دي فلوج, نهبط شويه نخدم ساعات نعمل دي كولاب الحمد لله سي تو, ما نعتبرش روحي معناها موجوده سو انستغرام بالكدي بالكدي.
1: والتمثيل زاد غبت عليه من داخل يقول كانت لك اباريسيون في رمضان عام ناول وقبله هو تقريبا 6 سنين ما فما حتى دور.
2: اخر مره عملت في الفوندو
1: عليش.
2: 2020 والله ما وديتش
1: ما كلموكش ولا انتي مسعيتش؟
2: ما مشيتش ياسر عملت كاستينج وقتها ديجا قعدت زدت دخلت ليسي وليت حتى ما كي تقولي فما كاستينج كل ما عادش نحب نمشي ما نعرفش عليش بعد هكا بشوية بشوية بديت نرجع.
1: الغرام بقى فيك؟
2: اي
1: ما طفيش؟
2: لا
1: تحب الكاميرات
2: نحس ما عمره ما بش يطفى.
1: واليوم نلقاوك في لص شيح, شفنا تفاعل الجمهور مع الفيلم هذايا, واحدة من أبطال العمل, خوفتك الريسبونسابيليتي هذايا اليوم؟
2: ما الأول أي خطر أول مرة في حياتي نعمل شي فيلم كوميدي معناه مسلسة ديما دراما ديما حاجة هكا دونك ما الأول خفت شوية كيفاش باش نخرج معناها في حاجه تضحك كيفاش باش نكون الغول متاعي, مي الحمد لله حسيت انا ساتيسفيت بالحاجه اللي عملتها.
1: شنو اخذيت من اليوم محمد كرموسي ومحمد السويسي اللي زاكس الزوز لكس متاعك كان معهم هما زوز بلوتو. شنو أخذت منهم؟ شنو تعلمت منهم؟
2: والله تعلمت برشا حاجات. سويسي وكرموسي بالحق نوجههم تحية الساعة، علموني برشا حاجات، يقعدوا يحكوا معايا في البيهايند سينز، يقعدوا يقولوا لي شنو نعمل شنو نعمل، علموني برشا حاجات في كي نجيب شنو نمثل.
1: أوكي. اليوم نولينا نعيطوا لك سهي وإلا سيبون مازال فما مريم تاع فوندو غالب أكثر.
2: أنا الوقتنا هذا معناها عبيتي يوقفوني في الشارع يقولوا لي مريم المقتولة، إذا فيش تعرف مريم المقتولة يقولوا لي مازلت حية، دونك نتصور أكثر مريم المقتولة أكثر من سهي.
1: تحب اليوم تتعدل حاجة أخرى؟ تحب الناس تولي مثلا سهي وإلا أدوار أخرى في المستقبل، وإلا ما يقلقكش كانوا تقعد مريم؟
2: والله ما يقلقنيش، دونك هذيك الحاجة اللي عرفتني بالقدي مريم مقتولة بالحق ما قلقنيش.
1: وفي الدور هذايا في لصشيح تصريح محمد خليل بحري يقول صوتها استفزني، هو شخص فرحت بها
2: ترناش كيف اللي يقولوا لي صوتك مستفز، انا بيجي استفزني صوتي معناها وانا نتفرج في الفيلم.
1: ايه فما هكا ما نعرفش نقولوا بالتونسي تخرنين
2: تخرنين ولا
1: انت في الدنيا قلبت لك هذايا ولا
2: الحقيقة؟ اصحابي كي تفرجوا فيا في الفيلم قالوا لي راك ماكش تمثل راك رنيمة هيك هيا انت معناها.
1: أيوة.
2: قالوا لي ماكش قاعدة تمثل جملة، وانا بيجي ريت روحي اينا معناها مشيتش نمثل ولا خذيت دور اخر مش اينا
1: حاجة باهية هذي ولا
2: والله نحسها حاجة باهية كمرتاحة على الاخر كاينا جوست قدامي كاميرا حافظة سيناريو ونمثل اينا منيش قاعدة نمثل معناها.
1: رنيم اليوم بنفس جرأة سهي؟
2: شوية شوية مش جرأة ذيك الكل،
1: كانوا اليوم تنجم تخرج وتغامر نفس المغامرة اللي شفناها في أحداث الفيلم وهذيك الكل تنجم تعمل.
2: خايفة برشا هنا مخاف،
1: تصور بومية صورت بها
2: مستحيل
1: ما نجمش نعمل سرقة على الدار،
2: لا ما نخرج عمري ما نخرج بسرقة على الدار ولا نعمل حاجة هكا ديجا خاف.
1: تسمع فينا مدام ها هاوكا ماش تخليها تمشي وحدها للكاستينج مدام سليم دونك بعيد عليك الدواء في حاجات قريب وفي حاجات
2: بعيد عليا في المغامرة، ما في الشخصية أنا هذيك أنا طلعت خرنينة في الأخر
1: في الأخر في آخر حلقة طلعت
2: خرنينة.
1: نجم تكتشفوا فيلم لاس شيح تكتشفوا فيه رنيم مخمير اللي يمكن عرفناها في نعورة لهوي في دور يمكن توا كنتفرجوا ولا نشوفوا الدور ونشوفوا توا رنيم ما نعقلوكش برشا خليني نقول في نعورة لهوي كان عمرك 8 سنين وكنت مع نجوم كبار خليني نقول الراحل فتح الهداوي كيف كيف ريم الرياحي خالد هويسة وغيرهم. التورناج هذا كان تصوروا يبقى في بيل حتى ان شاء الله القدام عشرات الادوار فما حاجات بقات راسخه، شنو بقيت تشوف منه؟
2: نشوف معناها احنا وقتها قعدنا نصوروا كاتموا في المسلسل، نذكر برشا حاجات، نذكر كي صورنا في جنينة الباساج خاطرين ديما متشرده، فما ديجا صارت لي فازة، فما مرة مشيت معايا ما وبا للتغناش في نعورة الهوي، وانا وقتها باللبسة هذيك روحت للدار اللي نصور بها كالصوم قطع وجيلي مسخة معناها حالتي حليلة وجي أكحن طعم تشردة، ومشينا ناكل وقتها في الليل مخر مشينا ناكل ولا بليبي نتذكر، دونك دخلت معاهم للريستو مش ناكل العبيد يسخيبوهم جيبوني معاهم الشارع وقتها معنا كوزينتي يسخيبوهم بالحق جيبوني من الشارع يوكلوا فيا فهمت معناها وكلوني عاونوني وفي روهم في بالهم شلي أنا معاهم هذي ما ننسهيش وبرشا حاجات أخرين ذكرتها
1: وخليني يقول كونه الدور وقتها ولا المسلسل بكل كان بالحق يرج معناها كونه نحكيه على أطفال الشوارع كونه نحكيه على معاناة الصغيرات هذوما، وانتي في العمر هذيك كنت حاسة بقيمة الدور اللي تعمل فيه رنين
2: وقتها؟ الحقيقة لي مازلت صغيرة ميتوا كي عودت فرشت فيه بعد فهمت على شنو يحكي، انا يقعد بالنسبة لي مش خطر اينا مثلت فيها ما يقعد احسن مسلسل معناها من احسن المسلسلات اللي صاروا في تونس.
1: نعورة الهوي وشنو اخر الاقرب لقلبك؟
2: اوليد مفيدة مكتوب برشا برشا نجوم الليل
1: هاي مسمينش فوندو
2: هاي فوندو زيدة سور
1: وفوندو كنت الدور اللي قلب الحكاية الكل قلبت الأحداث الكل. رنيم تنجم تكون اختيرة كيفها كيف ما مريم؟
2: لا
1: خاتيني قولي سيدني خاتيني
2: خاتيني ولا خاتيني حسها يسر ميشانت مريم أنا منيش هكيكة في الدنيا
1: ما تشبه لك الجملة؟
2: لا لا ليه جملة
1: في حد شيء
2: حد شيء.
1: لو مريم قابلت رنيم تتفهمه ولا ما تكونش صاحبتك ما تكونش في ال
2: لا حس ما تفهموش هي وقتها خرجت مع طفل باش تخطر الباك باش ما لعبت بيه باش تخطر الباك باش تنجح وكل ليله نحسها ما تنجمش تكون صاحبتي معني
1: بعيد عليك. بي خلينا نمشي المجموعة من الأسئلة السريعة مع ضيفتنا رنيم خمير. رنيم ولا مريم شكون أخطر؟ قلنا سيبون
2: مريم.
1: قلنا مريم هي الأخطر. رنيم ولا سهي شكون أعند؟ هيك الرأس صحيح.
2: رنيم.
1: شكون أكثر غيرة؟
2: رنيم.
1: شكون أسرع في القرار؟

0: شو تحب تثبت اليوم لانيم في المرحله الجايه؟ على شو تحب تخدم؟ على شو تحب تركز؟
1: والله هي ماذا بيا نعمل تياتر بدي اركز اكثر على الموهبه اللي عندي. عند شكون ما نزلت ما نعرفش
0: هكا شكون ثلاثه اسماء اللي حطيتها وبعد نشوفوا سولو الوقت سولو بلانينج
1: ما زلت ما
0: تو نحطوا ثلاثه اسماء
1: قولي انت بدات
0: فين انت قولي شكون هكا تحب ترى روحك تتكون عنده؟ فما الفضل الجعايبي، فما توفيق جبالي، فما وليد عيادي، فما معز القديري، فما ربي بسرائري، فما
1: معز القديري. وقتها جيت بيريود كنت باش نصور في مسلسل، دونك معز القديري متاع فما اون سمان هكا قاعد
0: ديريكسيون
1: اي، دونك نحس معز القديري توفيق جبالي نجرم تحية زوز
0: اي
1: كنت نجم
0: ثالث اي نجم تحيه كبيره برشا الكل، وما زلت سيزون تصورت نجم تقيد وتكون حاضره. ديما يقولوا برشا ممثلين يقول لك كونه التكوين الاكاديمي يعاون التكوين المسرحي مهم، حتى بعد كي نحكيوا على امبروفيزاسيون ولا غيره. دونك نتمنوا لك التوفيق في الجاي. شنو الدور اللي تفرش فيه مثلا وريت روحك فيه تقول انا النجم نرسد الحاجه هذه ولا نحب نخدم الرول هذا؟
1: دور الحقيقة ما معناها عمري ما حطيت روحي في دور تفرجت فيه.
0: كيفاش تتفرج اليوم مثلا الأعمال الرمضانية؟ كيفاش تختار تقول هذا باش نتبعه هذا؟
1: نعم نتفرج فيهم الكل الكل
0: بالحق،
1: معناها عادي ليلة كاملة نخرج نعمل قهوة بعد شقان الفطر، بعد روح للدار نتفرج في الحلقات الكل يفيتوني الكل ونفيق زيدا من غدوة جو نكمل باقي.
0: رمضان عام ناول مثلا شنو هو الحاجات اللي جلبوك اللي حبيتهم اللي تبعتهم؟
1: أكسيدان، خطيفة، تفرجت في المطبعة، غيبوبة، تفرجت في الكل بالحق.
0: تمنيت لو دورك جاء أكبر شوية، لو تاخذ مساحة أكبر عم ناول
1: في أكسيدان. أي بيان سور، ما الحمد لله على البتي رول اللي خذيته زيدا.
0: سنين تستنى في تليفون هلو رنيم مع سلامة نستناوك نحبوك معنا في الرول الفلاني ولا باش تجي تعدي كاستينج؟
1: علاش ليه أي.
0: فما الرغبة هذيك انك ترجع تقف قدام الكاميرا انك تمثل؟
1: وي.
0: موجودة هيك الكاميرا قلهم يا مخرجين راني موجودة راني كبرت شوية نحب نكون حاضرة في الأعمال الرمضانية
1: ان شاء الله. والله بوركوا باوي
0: ما زلت تحتفل بالنجاح متاع الشيح؟ تفرجت فيه قدام البروجيكسيون حتى
1: تفرجت فيه مرتين
0: كهو
1: كهو تفرجت فيه في البروجيكسيون سبيسيال وتفرجت بعدها فرشت لعميتي ذا مليت عادي ومرة أخرى مع أصحابي. والحاجة اللي زدت بهت فيها عودت ضحكت كما ضحكت كما أول مرة تفرشت، معناها تقول ما نعرفوش عودت فرشت من الأول وزدت ضحكت أكثر.
0: خلي البحر كيفاش كان في التورناج؟ كان صعيب
1: والله اللي مع في التصوير صعيب شوية، أنا راني تعبت شوية قلت سامحني خليل تعبت شوية، ما والله اللي عملنا جو في التورناج صافا ما هوش صعيب
0: نص نص
1: نص نص.
0: نجمة تحية كبيرة هو وليكيب الكل بتوفيق لكم. راني مخمير نورتنا
1: سارة
0: ترجع بحضنا هنا في موزيكا فيم في رمضان نحكيه على دور آخر وبرشا أشهدو برانيم مخمير كما قلنا خليل بحري كيف كيف غانم الزريلي اللي حكي على أدائك زيدة وبرشا من الممثلين نوجه لهم تحية يقولوا كونو كوريكت كوني جينيروز دونك بتوفيق لك وإن شاء الله الغرام هذا ما يبعدش عليك وتبقى ديما في التمثيل وتتألق زيدة في قرايتك في الماركتينج ديجيتال. شكرا لك رنيم نورتنا يعطيك الصحة. اللي كانت الانترفيو بالنسبة اليوم وما تنسيوش نمشيو لمختلف القاعة التونسية وتفرجوا في لص شيح محمد خليل البحري.
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام.
0: وصلنا لآخر كل جوف بلوس بالنسبة لليوم. أنا بقى لكم شغلكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل الفريق الواثق بلي شكرا زيد معنا في الإخراج لبنى في الإخراج الرقمي. نتقابلوا غدوة في كل جوف بلوس حلقة خاصة لبورتخيم غضيفتنا سيهم ام صدق من 7 إلى 8 تعليل شوية آخر موعد الأخبار يكون مع حسين الدبابي بعد في بعد الموعد يكون مع شاكر بسبيرس في واحد من الناس. باي باي تصبحوا على خير الناس كل.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزدات للمواطنين. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر خلال اجتماعها أمس الاثنين عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. كما ستتطرق جلسة الاستماع إلى أمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياته المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بحي قشقش من ولاية سوسة، وجاءت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة أفضت إلى مداهمة منزل يشتبه في استغلاله في نشاط الشبكة، حيث تمكن عناصر الفرقة من حجز كمية من المخدرات تتمثل في حوالي 100 جرام من مخدر الكوكايين و200 قرص مخدر، إضافة إلى 50 جرام من مسحوق مخدر الإكستازي و60 قطعة مختلفة الأحجام من مادة القنب الهندي. وقد أسفرت هذه العملية عن الاحتفاظ بأربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لصحفيين في الولايات المتحدة إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا استمر 3 ساعات اليوم الثلاثاء مع وفد إيراني، واصفا الاجتماع بأنه كان جيدا جدا. 4 مصادر مطلعة تقول لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أمس الاثنين مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي، في حين أبدت لندن وباريس استعدادها لدعم الرياض، كما دعت مجموعة 7 جماعة الحوثيين لوقف هجماتها على السعودية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. بالاثنين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه من 8 و9 متاع الليل. نحكيوا اليوم في واحد من الناس على الرشيديه، المعهد الرشيدي، معهد محافظه على الموسيقى التونسيه، وتخرجوا وكون اجيال من الفنانين. نرجعوا اليوم نحكيوا عليه سعيد باستقبال الاستاذ انيس الصغير، رئيس جمعيه المعهد الرشيدي للموسيقى التونسيه. مرحبا بك.
3: يعيشك، بارك الله فيكم، وشكرا على الاستضافه.
2: شكرا لك على قبول الدعوه، خليكم معنا بعد شويه في بعد الفاصل، راجعين نحكيوا على الرشيديه.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليق على موزيك فام.
1: أستاذ ريس غير جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية والرشيدية نحن نسميهم، برشا من الناس يعرفوا الرشيدية، يعرفوها بالاسم ربما كم عندهم شوية معلومات عليها، لكن ما عندهمش فكرة على المعهد هذا شنو يعمل، وما عندهمش فكرة على أنشطة المعهد، وما عندهمش فكرة شكون تعدى بالمعهد هذا. وقتش بدا المعهد الرشيدي؟
2: وهي الرشيدية تأسست سنة 34، ربما المعلومة هذه برشا ناس يعرفوها. الرشيدية تعتبر من بين المشاريع اللي تكونت من مخرجات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة سنة 32. وكما تعرفوا اللي المؤتمر هذاك متاع القاهرة كانت فيه معناها البصمة التونسية متواجدة، على اعتبار أنه الذي أعد للمؤتمر هو البارون دير لونجي، واللي كان مقرر في المؤتمر هذاك هو حسن حسني عبد الوهاب، فكانت البصمة التونسية موجودة. وشفنا برشا تصاور موجود، التخت اللي فيها سيخ مايس ترنان وغيره من اللي بعد ولاو عازفين في فرقة الرشيدية. فالرشيدية تعتبر من أولى المدارس الموسيقية العربية التي تأسست تطبيقا لما جاء في توصيات مؤتمر القاهرة عام 32 للموسيقى العربية.
1: نسبت لرشيد باي
2: هو اللي هي نسبت لرشيد باي. هي برشا ناس يغلطوا وفما خلط بين يقولوا أنه تأسست على يد البي رشيد باي اللي هو كان مولع بالموسيقى، ولكن الصحيح أنه الذي أسس الرشيدية هو الأستاذ مصطفى صفر. أستاذ مصطفى صفر معناها جمع الطبقة المثقفة في تونس من فنانين من شعراء من أدباء، وكون هذا المشروع اللي اليوم لليوم معناها قاعد قائم 92 سنة والرشيدية قائمة. المشروع هذا لا يزال معناها يصارع الزمان، وقاعدة لتطور الرشيدية قائمة بدورها. فالمشروع هذا تكون ويعتبر من معناها رمز للهوية الموسيقية التونسية.
1: وفي ظروف معينة زي كيف
2: نعم في ظروف اللي كانت
1: معناها ثلاثينات الربعينات، هي فترة الحقيقة كانت فيها طفرة ثقافية في تونس،
2: وكان فما معناها التأثيرات الثقافة الغربية وتأثيرات الغزو اللي جاء على أثر المؤتمر الأفخارستي وغيره. فالنخبة المثقفة حسوا بالخوف على الهوية الموسيقية وعلى المشروع الموسيقي وعلى الموروث اللي هو المالوف والأغاني التونسية، فحاولوا يقدموا طرح جديد معناها ويحميوا الموروث هذاك مك الهجمة اللي جات في الأغاني المبتذلة والمرتذلة اللي جات مع الجالية، سواء مع الجالية اليهودية أو مع المستعمر الفرنسي.
1: شو كانت موجة متاع أغاني مبتذلة؟
2: فما برشا أغاني معناها يعرفوها أهل الموسيقى والمتخصصين،
1: يعني
2: فما أغاني مثلا أغنية تتغنى على ما سابق بوردكانا، وبعد ما فهمتني فما حاجات فما أغاني أخرى معناها حتى تمس حتى من الذوق العام والثقافة متاعنا العربية الإسلامية. فجاء المشروع هذايا لحماية الموروث هذايا. الشيء هذا يظهر من خلال السنوات الأولى لتأسيس الرشيدية. الأستاذ مصطفى صفر كلف الموسيقار محمد التريكي بتجميع رواة المالوف في مختلف المدن والقرى الأندلسية، واستمع إلى مختلف الروايات في المالوف في النوبات اللي هي عددها 13. وبعد الأستاذ محمد التريكي بخبرته وبمعرفته الموسيقية، لأنه تكون تكوين أكاديمي في الجزائر، ومعناها اختار النوبة معناها أو اختار الرواية اللي راها هو مناسبة وتم تدوينها.
1: شنو قصدك بالرواية؟
2: مثال في طبع الإصبعين في احنا نسميهم نوبة الإصبعين أو وصلة الإصبعين أو وصلة الحسين. تختلف الرواية من مدينة إلى أخرى. مثال نقوله في وصلة الإصبعين، تختلف الإصبعين في تستور عن زغوان، تختلف عن الرواية الموجودة في بنزرت. فهو قام الموسيقار محمد التريكي قام بتجميع مختلف الروايات هذه، وجاب الرواة واسمحهم وخذاء معناها منهم، ولكن بعد هو اختار الرواية اللي راها أنسب هو باعتباره هو متخصص في الموسيقى وهو قارئ قراية أكاديمية، ف عمل النوبات هذوما ومعناها تكتبوا وتترسمت النوتة متاعهم الموسيقية ثم يعني تسجلت. يعني فك الوقت هذاك نحكيه على عام 35 و36 معنى بالإمكانيات البسيطة هذيك الناس هذوما قاموا بها التجميع هذية للموروث الموسيقي. واليوم معناها عنا 13 نوبة هذيك الخدمة الكبيرة اللي قام بها سي محمد التريكي بطلب من رئيس الجمعية وقتها سي مصطفى صفر.
1: يما اختصت بالمألوف الرشيدي منذ تأسيسها؟
2: لا، هي اسمها جمعية الرشيدي أو جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسي. الفترة هذيك تأسست فيها حاجتين كما قلنا، معناها بدينا نخدم على التجميع الموروث الموسيقي خاصة المألوف، وتأسست فرقة الرشيدية بعد عام من تكوين الجمعية. يعني عام 35 تأسست فرقة الرشيدية. في فترة أولى أسندت رئاسة أو قيادة الفرقة للشيخ محمد الأصرم، وتعملت أول حفلة في أفريل 1935 في المسرح البلدي. ثم عام 36 أسندت معناها رئاسة الفرقة للموسيقار محمد التريكي اللي قام بدور آخر في خصوص الفرقة، على اعتبار أنه الموسيقيين وقتها كانوا يعزفوا من غير قراءة النوتة الموسيقية، فهو اللي علمهم قراءة النوتة الموسيقية. العازفين يعزفوا معناها بالعزف الموسيقي العصري بقراءة النوتة الموسيقية.
1: ما مش اختصاصها فقط الموسيقى المألوف
2: هذه نحكي لك في الأول كان معناها حماية الموروث اللي خاصة المألوف.
1: شنو يخلق بين المألوف؟ كنا نحكيه الفكرة بالأساس هات نحفظ الموسيقى التونسية، هات نحميوها من الابتذال ومن الموجة بتاع أغاني هابطة قلت لي في الوقت ذاك. أما غير المألوف شنو كانت مختلف الأصناف الموسيقية؟
2: بعد مشينا للإنتاج على اعتبار شنية صار في الرشيدي، تكونت لجان، فما تكونت لجنة أدبية تعنى بدراسة معناها القصائد الشعرية التي تعرض للتلحين. يعني ما يتعدى القصيدة باش يلحنها أي موسيقي إلا ما تمر عبر اللجنة الأدبية، فيها الشاعر سي العبيدي، فيها معناها
1: جماعة في الأدوار السوق. معك في الأدوار أمام شنو ما الأنماط الموسيقية الأخرى اللي رشيدي خذيت على عاتقها أنها تحافظ عليهم أو تحفظهم؟
2: هي كي نقولوا الموروث الموسيقي ايش عنا؟ عنا المالوف بنوعيه، معناها مالوف الجد اللي هو الموسيقى او معناها الطرقيه وغيره هذيك الموجوده العساويه والانماط هذه تسمى بمالوف الجد، وفما مالوف الاخر اللي هو يسميه مالوف الهزل. فما شكون يقول المالوف هو اصله اندلسي، ولكن لا، المالوف فيه حاجات اندلسيه ولكن هو مزيج، وهو عصارة التجربة التونسية التي مرت عليها عديد الحضارات. فكان فلقب بالمألوف أو المألوف، هو الموسيقى المألوفة اللي هي الموسيقى متاع البلاد، موسيقتنا متاع اللي جات معناها عبر تلاقح الحضارات اللي مرت بتونس. معناها المألوف التونسي بيدو معناها فيه خصوصية يختلف تماما على المألوف في ليبيا مثلا، أو المألوف القسنطيني أو الغرناطي أو غيره في المغرب الشقيق. دونك يختلف. فأحنا عنا مألوفنا خاص بنا، هذيك معناها موروث الأجداد، هذيك عصارة أكل الفن أو الموسيقى اللي مرت بتونس. خلينا نحكيه على ثم فترة الثانية اللي هي في رئاسة سي مصطفى الكعاك، هذه عرفت بغزارة الإنتاج. معناها ولينا نحكيه على الأغاني جديدة ونحكيه على إنتاجات جديدة، يعني وليت فما قصائد إما تعزف معناها قصائد باللغة العربية وقصائد بالدارجة. وكانت معناها ما خرجناش على الطبوع التونسية، يعني
1: ولاو
2: الإنتاج جديد ولكن نقعدوا في الطبوع في طبوعنا التونسية. فهمتني؟ يعني بخلاف المألوف دخلنا معناها في فترة الأربعينات والخمسينات في ما يسمى بالإنتاج. وهنا ظهر جيل جديد من المطربين ومن الملحنين خاصة. دخول وقت سي صالح المهدي وقت مازال صغير. ودخول معناها ثم أشعار وثم عديد التلحين اللي قام بها الشيخ مايسترنان واللي هو من بعد ولا من كبار المدرسين في الرشيدية وتلمذ عليه برشا منهم سي عم الطاهر غرس الله يرحمه هو تلميذ سيخ مايسترنان. يعني الرشيدية كانت كما كالخلية متاع النحل في الوقت هذاك فكالزمن الصعيب في الوقت البلاد كانت تحت وطأة الاستعمار الناس كانت تجاهد وتخدم لغاية وحيدة وهي
1: استعمار وفقر
2: في فترة كبيرة معناها الفقر والاستعمار وتعرف
1: يعني أنه يكون ثم فترة صعبة اقتصاديا وثم فقر ونهضة موسيقية من هذه حاجة مميزة من الناس تهتم بتحسين الذوق العام أو بالذوق الموسيقي وهي تعيش في وضع اقتصادي هذه تحسب
2: تحسب للناس اللي كونوا الرشيدية تحسب الأستاذ مصطفى صفر والأستاذ معناها مصطفى كعاك والمجموعة اللي كانت معهم.
1: كانت رشيدية المؤسسة الوحيدة في الوقت ذاك اللي تعنى على قلب الموسيقى التونسية
2: هي كانت المدرسة الوحيدة لأنه بعد الكونسيرفاتوار وكل شيء جاءوا بعد يعني بعد الاستقلال جاءوا لكن في الوقت هذاك يعني نحكيه حتى للستينات كانت هي اللي تخرج معناها جيل الموسيقيين واللي من بعد معناها حتى فرقة الإذاعة الموسيقيين اللي أسوا فرقة الإذاعة هما الموسيقيين تاع الرشيدية وأبناء الرشيدية وهما اللي أسوا فرقة الإذاعة تأسست من الرشيدية ومن رحم الرشيدية كذلك المطربين متاع الإذاعة كلهم مروا بالرشيدية يعني من صالحة العليا النعمة اليوسف التميمي كلهم تعدوا من بالمدرسة يعني كانت هي المدرسة الأم هي اللي كانت تخرج الجيل هذا من الموسيقيين والفنانين.
1: كي تقول لي المدرسة معناها منذ تأسيسها وضعت منهاج تعليمي للرشيدية للموسيقى التونسية
2: هي الرشيدية في تعليمها للموسيقى حتى من معناها من سنوات الخمسينات والستينات والأربعينات كانت تدرس بالأساس الموسيقى التونسية مع شوية الـ الـ الـ الموشحات الأندلسية ولهنا جاء معناها فما معناها شخصيات جاءوا معناها الشيخ الحلبي جاء لتونس وجاء للرشيدية وقام بعديد الدروس في الموشحات لذلك تلقى مثلا نحن في التسجيلات الموجودة في الإذاعة موجودة تلقى فرقة الإذاعة ولا فرقة الرشيدية مسجلين في المالوف وكذلك تلقى حتى في الموشحات الشرقية بل أنه فما معناها موسيقيين توانسة كمثيل هادي جويني أبدع في تلحين في النمط الشرقي في الموشحات الشرقية كي تسمع معناها حاجات السيل هادي جويني معناها قمة و كبيرة وطاقة الشرقي. كبيرة في الشرقي في في في الموشحات اللي معناها الشرقية
1: في اللي
2: في في في القدود الحلبية وفي غيره
1: خطر ما رأيتش تسجيل
2: يعني فما دور العتاب وفما غيره هذوما معناها تسجيلات في
1: خارجة العموم هذوما تسجيلات
2: موجودة في الإذاعة موجودة وتبث حتى في الإذاعة الوطنية معناها في موجودة في خزينة الإذاعة
1: باهي قلت لي كان عندها منهج تعليمي للموسيقى التونسية منذ التأسيس الرشيدية منهاج تعليمي بمعناها كنت بمعنى أنه كنت ثم يعني حبيت نفهم أكثر كيف تكون هالمنهاج التعليمي معناها على أي بالموافقة والمصادقة مع هيئة وإلا كانت رشيدية عندها استقلالية وضع المنهاج هذا كيفاش كانت المسألة سيميس
2: هي الرشيدية كما قلت لك كان عندها لجان فما اللجنة الأدبية وفما معناها اللجنة متاع اللي تعنى بالتلحين واللجنة الفنية يعني عديد اللجان اللي كانت هي تسطر البرنامج متاع التعليم فشني يتعلموا معناها التلامذة ولا الطلبة متاع الرشيدية منذ التكوين نحكي لك كان ديما الأولوية في حفظ وفي تعليم الموسيقى التونسية يعني المالوف يبدأوا بالمالوف وبعد فما معناها ألحان جديدة خرجت للعموم، سواء اللي لحنها سي خميس تنان ولا سي محمد التريكي وإلا سي صالح المهدي، وبدأت تتعطى للفنانين والفنانات متاع الرشيدية برشا أغاني معروفين كيما شرع الحب وكيما غيره، كلهم خرجوا من الرشيدية. تغنيت صليحة، بعد جات عليا، بعد نعمة، وخذوا معناها من الأغاني اللي هي تلحنت في الرشيدية. فلهنا بقات الرشيدية حتى لليوم حتى لليوم احنا في المنهاج التعليمي متاعنا، يعني نقريو 80% في التعليم الموسيقي في الرشيدية تعلموا موسيقى تونسية.
1: كثم شروط معينة لدخول الرشيدية في الفترة ذيك على الأقل؟
2: في الفترة هذيك كانت فما أي إنسان بشي يحب يدخل يتعلم في الرشيدية، كان فما لجنة. يعني فما لجنة يكون فيها شاعر ويكون فيها فنانين ويكون فيها من الهيئة المديرة. وكان يعني كل من معناها يحب يدخل يتعلم في الرشيدية يتعرض معناها يلزمه معناها يتعدى باللجنة هذه ويعملوا له امتحان، فما اللي يتقبل وفما اللي ما يتقبلش. معناها في معناها فما قصة هي حكيتها حتى السيدة نعمة في دخولها للرشيدية. فقالت أنا كي دخلت للرشيدية نلقى سي صالح المهدي ومعها الفنانة صليحة، فقالت باش نعطاوها، قالوا شنو هي الغنية باش تقترح تغنيها؟ كانت باش تغني غنية الليلة مراد. فالغنية ذيك ما مشيتش مع الطبقة متاعها، كانوا باش يقسيوها من الاختبار هذاك، لكن بعد زيد عطاوها فرصة، قالوا لها حاول اختار حاجة تمشي مع الطبقة متاعك باش تنجم انك تجتازها الامتحان هذا. وفعلا معناها اختارت غنية اللي تمشي مع الطبقة متاعها، باعتبار هي مزيد صغيرة والطبقة مازالت خام فما يلزمكش تتقوى على الطبقة متاعك. اختارت غنية اللي مشيت معاها وقتها تقبلت. وفما حتى وثائق في الارشيف متاع الرشيدية اللي هو الجمعية قامت بتثمينه في اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة. الارشيف هذايا اللي هو الارشيف الورقي فيه 7644 وثيقة، بين صور وبين معناها وثائق تتعلق بالإدارة. فلقينا في الوثائق الإدارية مثال محاضر جلسات متاع الهيئات معناها المديرة، ولقينا زادة فما كيما بطاقة الإرشادات متاع كل طالب في الجمعية، ترى معناها كالتنظيم وكل الخط كيفاش وكل المعطيات الشخصية اللي على كل مثلا تلميذ ولا طالب من الجمعية كيفاش خدمه معناها ونظموا الأمور الإدارية بطريقة هذيك. الناس هذه من نجمه كان نترحموا عليهم ونقولوا بارك الله فيهم اللي خلاو مشروع للبلاد اسمه الرشيدية اللي نفتخروا به. نقولوا اللي الرشيدية من أولى المدارس الموسيقية في العالم العربي وفي الجزائر وغيره، فما جمعيات تسميت باسم الرشيدية باش تعرفوا القيمة متاع الرشيدية.
1: كان عندها دور في تكوين ذائق الموسيقى، معناها الذوق الموسيقي عند التوانسة، معناها الرشيدية كان عندها هذا الدور غير الدور التعليمي.
2: بالطبيعة انت تشوف اكثر الاغاني التونسية اللي نحفظوها واللي معروفة، ولا الاختام في المالوف اللي معروفين كلهم معناها تعلمناهم وخذيناهم من الرشيدية، كلهم خرجوا من الرشيدية وتسجلوا في الرشيدية وبعد تسجلوا في الإذاعة من بعد هذه، خاصة بعد الاستقلال معناها ولات فما شراكة ما بين الرشيدية وما بين الإذاعة. فالحاجات الفوندوات اللي نعرفوها في سواء في المالوف كما فوندو شوشانة وغيره كل تعلمناهم منين؟ تعلمناهم فرقة الرشيدية، من حفلات فرقة الرشيدية اللي كانت تتعمل في كارتاج وكانت تتعمل في الحمامات وفي غيرها من المسارح، واللي نتمناه اليوم ترجع الرشيدية وترجع فرقة الرشيدية لمكانتها هذه. احنا سنا صبينا ملف في المنصة بتاع مهرجان كارتاج، حبينا تكون حفلة نهار 25 جويلية اللي رمزية 25 جويلية على اعتبار هذاك ذكرى تأسيس الجمهورية. قدمنا مشروع معناها في إطار معناها الاحتفال بالتسعينية زادة، ولكن تعرف احنا معناها نقدمه وبعد أهل الاختصاص والأهل الذكر اللي هما هيئة المهرجان فهما قرروا أنهم يستبعدوا معناها المشروع هذاك اللي قدمناه. إن شاء الله في قادم الأيام تكون موجودة الرشيدية أكثر إن شاء الله.
1: فما جزء توثيقي زادة معناها للرشيدية في أنها تحفظ الأغاني التونسية اليوم اللي ربما في الوقت ذاك كانت متميزة. أرشيف الرشيدية قديش اليوم فيه من موسيقى من مخطوطات نجم تساعد على فهم الموسيقى التونسية في تلك الفترة؟
2: هو الأرشيف متاع الرشيدية فيه زوز أجزاء. فما الأرشيف الموسيقي هذايا محفوظ في النجمة الزهرة في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية جمعية الرشيدية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية. فعنا ذاك موجود أكسيسيبل لكل الطلبة وكل الباحثين على اعتبار تم تثمينه ذاك بالتعاون مع معناها مع مركز الموسيقى العربية. وعنا الأرشيف اللي هو موجود في دار الرشيدية اللي هو خاصة أرشيف ورقي، يعني تم محاضر جلسات فما وثائق مكتوبة فما بعض النوتات الموسيقية المعنى هو المعزوفات اللي موجود اللي هي مثلا بخط سي محمد التريكي وإلا بخط الشيخ مايسترنان، وفما صور ومختلف معناها
1: الحفلات على التسجيلات والتجارب الموسيقية.
2: أنت تحكي لي جانب الموسيقي لأنه الأرشيف حتى الأرشيف الورقي مهم جدا وقع تثمينه من قبل الخبراء. معناها كي نقول لك انا سي فتحي زغنده سي علي السياري عم رشيد السلام يا ربي يشفيه، يعني كانت كل وثيقه ريت حتى صوره يقع تثمينها يقولوا هل الصوره هذه تضم فرقه الرشيديه في الحفله اللي صارت مثلا في التستور عام كذا، واعضاء الفرقه وقتها ويسميوهم فهمتني، واعضاء اللي موجودين في الكورال شكونهم.
1: لا معاك، انا نحكي اليوم على التسجيلات التاريخيه
2: الموسيقيه موجوده في النجمه الزهرة وهي وموجوده في معناها في الموقع نتاع الرسمي نتاع النجمه الزهرة، واحنا زاده في الموقع الرسمي نتاع الرشيديه عندنا برشا تسجيلات موسيقيه تعملت في الرشيديه موجودين اللي هو الموقع الويب الرشيديه.ان وهذا اكسيسيبل للناس الكل للطلبه والباحثين. تلقى فيه انا قلت لك تلقى فيه
1: التسجيلات النادره. لا نحكي على التسجيلات الموسيقيه مثلا
2: اللي تلقى في نحكي في تلقى التسجيلات الاولى نتاع مثلا الحفله نتاع 35 اللي تعملت
1: بعد عام.
2: تلقى فيه مختلف الحفلات اللي صارت خاصة في الأربعينات وفي الخمسينات فهمتني، وتلقى هذا في الموسيقى معناها
1: يعني معناها بنوعية صوت
2: تعرف نوعية الصوت
1: لا تم معناها مع صالح تريتمون ولا
2: لا احنا كي تصب في الواحد تخليه كيما هو خاطر فهمني ما تنجمش اذا كان باش تغيره
1: باش يفقد
2: القيمة نتاعو. هاني قلت لك التسجيلات اللي صارت سواء الخدمة في الرشيدية وإلا الخدمة في النجمة الزهرة في تثمين هكا الوثائق هذيك وفي تثمين هكا الاستوانات اللي موجودة هذيك في النجمة الزهرة واللي هي أكسيسيبل كما قلت لك للناس كل معنى أي إنسان يحب يطلع.
1: شو الفنانين مثلا تلقاهم في التسجيلات النادرة هذه؟
2: تلقى برشا، تلقى صالحة، تلقى شافية رشدي من الأول هذوما وبعد في الأنماط الموسيقية بعد في الأصوات النسائية تلقى عائشة، تلقى نعمة، تلقى عليا الجيل هذاك اللي جاء وبعد وصولا حتى تمشي راهو الجيل السبعينات والثمانينات فهمتني. ولكن معناها وكما كل ما تقدموا في الوقت كل ما التسجيل يتحسن الحقيقة
1: طبعا أكيد
2: يعني هذه معناها حاجة
1: بالزمن. هما أسماء كبيرة تكونت في الرشيدية وأسماء كبيرة من تاريخ الموسيقى التونسية أشعت من خلال الرشيدية. خليكم معنا نحكيهم على الأستاذ أنيس الصغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي الرشيدية للموسيقى التونسية.

0: جايكم في واحد من نشرة موزيكا فام ضيفي الأستاذ أنيس الصغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية الرشيدية. وقلنا أنه منذ تأسيسها الرشيدية في عام 34 كان عندها دور أنها نجم نقولوا تهذب الذوق العام. كانت فترة فيها ظهرت أغاني يعني شنو نجم نقول عليها الأغاني ذيك أغاني تخل بالذوق العام هكا
1: تخل بالذوق العام
0: أو أغاني ما ترتقيش ربما إلى مستوى معين. فرشيدية كانت تتدخل إلى حد ما, كان عندها هذا كانت عندها هذه السلطة أنها تتدخل وإلا لا فقط كان عندها دور التكويني.
1: لا أنه كانت عندها السلطة لا, ولكن كانت هي معناها أنت كيفاش معناها عندك مشروع وتحب توصله كيفاش باش توصله أنت للناس كيفاش باش تقربه للناس. أكثر حاجة تقرب الناس من المشروع متاعك اللي هو مشروع الموسيقي هي الحفلات وكثرت وطفرت الحفلات.
0: بمعدل قديش كنت تعمل حفلات؟
1: كان تم حفل شهري رشيدية كان يتعمل الحفل الشهري
0: من 34 هذا
1: من قولوا من 36
0: من 36
1: ايه؟ فما الحفل الشهري يتعمل
0: وين يتعمل؟
1: يتعمل حفلة كبيرة تتعمل في المسرح البلدي وبعد حفلة أخرى تتعمل في مقر الرشيدية. قاوم حافظين عليها ذاك حتى يكشي بعد الاستقلال. فالحفل الشهري كان الجمهور الرشيدية كان عندها جمهورها والجمهور اللي هو بداية معناها يتخلى على كل اللي قلنا عليهم الأغاني هذوك
0: الهابطة
1: اللي نحن طول اليوم نعيشه في نفس
0: كأن
1: التاريخ يعيد نفسه. فكيفاش توصل للناس كيفاش تقدم معناها مشروعك للناس كي تقدم مشروع معناها فيه ذوق جميل وفيه حاجة اللي هي متاعنا متاع تونس فالجمهور وقت يقبل عليها وليت معناها حفلات الرشيدية معناها تتعبى المسرح البلدي يتعبى دار الرشيدية تلقاها معبي وهذا موجود حتى في التصاور معناها مش كلام يعني كي ترجع للأرشيف تصاور الموجودين في المسرح البلدي في الحفلات هذيك وإلا في دار الرشيدية معناها تلقاها معبية.
0: شكون الأسامي قلنا اللي تكونت وخرجت من المدرسة الرشيدية؟
1: برشا كان باش نقولوا معناها قيادة فرقة الرشيدية الشيخ محمد الأسرى, من بعده جاء سي محمد التريكي, سي قدور الصرارفي, سي معناها دكتور صالح المهدي, سي محمد سعادة, سي عبد الحميد بن علجية. اليوم في الفرقة يقودها سي نبيل زميت منذ سنة 2014 اللي هو يعتبر تلميذ سي عبد الحميد بن علجية وهو الذي هو اللي رشحه اصلا للوقت اللي كبر سي عبد الحميد وطلبوا منه معناها الهيئه نتاع الرشيديه انا باك شكون معناها تقترح باش يكون في فرقه الرشيديه. قال فلان الفلاني
0: ومن الفنانين طاهر غرسه
1: سي عام طاهر غرسه زياد طوى زياد طوى القدم كان عام طاهر فما الشيخ مايسترنين وما أدراك اللي هو مدرسة في حد ذاته هو مدرسة يمثل مدرسة الشيخ يعني هو في وحده مدرسة.
0: كان عندها إشعاع خارج تونس منها ثم طلبة كان يجي يقرأ ولا فنانين يتعدوا بالرشيدية من خارج تونس نحكي
1: هي ثم خاصة ثم تأثر كبير بين من معناها الشيخ العريبي يقولوا لي اللي جاء برشا مرات وقابل معناها مشايخ المالوف في الرشيدية كسوسوا في الرشيدية وإلا حتى في إطار مهرجان تستور الشيخ العريبي اللي هو ليبي اللي هو من مؤسسي معناها المدرسة متاع المالوف في ليبيا وكانت فما زادة لقاءات وشراكات كبيرة خاصة في رئاسة الدكتور صالح المهدي للجمعية في الستينات خاصة مع الجزائر فما كانت فما برشة تبادل ثقافي مع الجزائر وكانت الرشيدية ديما متواجدة في الجزائر وفي المغرب وحتى في حتى في مصر وحتى في في, في الشرق كانت متواجدة.
0: لهنا
1: معلومة حبيت مادام ذكرنا الدكتور صالح المهدي الدكتور صالح المهدي كي تشوف في مسيرته الرجل معناها كان ان ليدر كان مؤسس مش في تونس برك راه يعني ربما برشا ناس ما يعرفوش اللي مجمع الموسيقى العربية اللي هو معناها تابع لجامعة الدول العربية أسس الدكتور صالح المهدي هو الرئيس المؤسس والمشروع والفكرة كانت متاع الدكتور صالح المهدي التونسي. ربما برشا ناس ما تعرفهاش المعلومة هذه. تلقى معناها توانسة في كل المحافل الدولية في الموسيقى تلقى سي محمد التريكي تلقى هو تلقى شيخ مايسترنان معناها نحن يلزمنا نفتخروا اليوم في تونس اللي عنا مدرسة تعتبر أم المدارس واللي هي مازالت قائمة والمشروع هذا مازال قائم ومازلنا ندرس.
0: مازال ثم قبل
1: طبيعة احنا احنا احنا عنا دبلوم نقدموه بعد 6 سنين من التعليم، دبلوم موسيقى تونسية. عنا أساتذة يقريو في في في الرشيدية، يقريو كما قلت لك احنا عنا برنامج وقريو معناها عنا مرجع اسمه دليل الطبوع، الطبوع التونسية، دليل الطبوع والمقامات الشرقية. حتى في المقامات الشرقية نقروا كان معناها نقريو هك الأدوار والحاجات اللي متعلقة بمعناها الموسيقى اللي هي تشبه للمألوف اللي هي كما قلنا معناها الخدود الحلبية وغيره. من من
0: قداش من طالب اليوم تخرج
1: احنا الرشيدة. معناها عمناول نحكي لك عمناول تو فما الترسيم بداية متاع جمعية لكل من يرغب باش يعلم أولاده. احنا نقريو صنف الصغار والكبار اللي يحب يقري ولاده موجودة في الموقع الويب وموجودة في صفحة الصفحة الرسمية لجمعية المعهد الرشيدي، التواريخ متاع الترسيم وشروط الترسيم وكل شيء موجود. فمعناها كل إنسان يحب يقري ولده، ولا كل إنسان اليوم عنا شكون خذي الرتريت وجاي يقرأ في الموسيقى يعني يقول لك أنا أخويا نحب نجي، ولكن المدرسة ذيك بما تحمله الرشيدية من رمزية والحقيقة والأساتذة الموجودين فيها من خيرة الأساتذة اللي معناها
0: تقريبا قديش من طالب تخرج رشيدية في السنوات
1: معناها في العام الفارط عنا تقريبا 250 طالب يقرأوا من مختلف الأصناف، يعني من صغار كبار على مختلف السنوات اللي هما من السنة الأولى للسنة السادسة.
0: شو كيفاش تعمل رشيدية اليوم باش تواكب التطور اللي قاعد يصير، ولا تغيير الأنماط الموسيقية، ولا الموسيقى نفسها اليوم رشيدية كيفاش تعمل مع هذه التحولات؟
1: ليه احنا في الرشيدية عنا طوى منكبين على حاجة مهمة جدا، هي كيفاش أولادنا وشبابنا اللي يقرأوا في الرشيدية يكونوا متواجدين في الفرقة. اليوم عنا معناها عازفين في الفرقة عمرهم 16 و17 سنة ويقرأوا في الرشيدية. يعني كل إنسان يتميز أو كل طالب يتميز في العزف وإلا يتميز في الغناء، كان في الغناء بتلقاه من اللي سوليست متاع الرشيدية وموجود في في الكورال، وإذا يتميز في العزف بتلقاه في العازفين. وهذا معناها موجود عنا اليوم شكون عمره 16 سنة موجود في فرقة الرشيدية يعزف على العود، وفما شكون اللي يعزف زادة على الكمانجة. احنا الغاية متاعنا هي المحافظة على المشروع هذاك. المشروع اللي بنوه الأجداد متاعنا يلزم يقعد ويلزم يتواصل بعد 200 سنة. احنا اليوم قريب نقربه من 100 سنة، يلزم تقعد هكا المشروع هذاك لأنه
0: معك أنا اليوم فكرة نحافظه على هذا الإرث، لكن مش تقعد رشيدية مؤسسة تعيش فقط على أمجاد ماضيها.
1: هو احنا عنا شوف احنا عنا طوى في ربما انت فتحت الباب باش نقول لك احنا السنة في البرمجة متاعنا باش نعملوا مهرجان للموسيقى التونسية باش نعطيه فرصة للشباب اللي عنده قدرة على التلحين في الطبوع التونسية واللي معناها قادر باش يلحن في الطبوع التونسية، لانه هذايا معناها الشرط تكون معناها موسيقى تونسية باش معناها يقدم الاعمال متاعه ونتبنيوها احنا من بعد، ولما لا نعاونوه حتى في تسجيلها. عندنا احنا زادة زوز غنيات الرشيدية ان شاء الله ناويين باش يقع تسجيلهم، تقع تلحينهم من قبل المايسترو نبيل زوميت، مازالوا ما خرجوش يعني للتسجيل. وعندنا نوبة اللي هي ثم كان عندنا نوبة متاع نوبة المحير سيكا اللي هي من الحان دكتور صالح المهدي واللي بقات في الادراج لسنوات وما خرجتش. فما تسجيل واحد بصوت الدكتور صالح المهدي، تسجيل وحيد ولكن أنه تعطات الفرقة موسيقية ومعناها وتلحنت وتسجلت. لا فكان السابق جمعية الرشيدية، وهنا نشكره عائلة دكتور صالح المهدي اللي هو صهره سي خالد سانشو وبنته سيدة هند المهدي اللي هما مدونا بالنوتة موسيقية معزوفة كاملة، وعزفتها فرقة الرشيدية لأول مرة تتعزف وتخرج معناها من الأدراج وتخرج للجمهور متاع الرشيدية في حفلة التسعينية بالمسرح البلدي. عنا زادة باش نقوموا بتسجيل زادة متاع نوبة الخضرة. نوبة الخضرة ثم معناها تسجيلات الحقيقة في الكاليتي ماهيش مش حاجة كبيرة، فقلنا احنا طوى مواكبة للعصر وكل شيء نعاودوا نسجلوها وماشيين في المشروع هذاك. لانه كي ترجع انت التسجيلات الموجودة موجودين تسجيلات الإذاعة تاع السبعينات بداية الثمانينات وقفنا غادي معناها
0: يمام.
1: اليوم علاش حتى اي حتى الـ حتى الـ معناها النوبات القديمة نعاودوا احنا بالتقنيات الجديدة الموجودة نزيدوا نحسنوا في الصوت ونعاودوا تعاود تتسجل معناها
0: هذه
1: مع مع مع كما قلت لك باش نعطي فرصه.
0: لما نقول لك انه اليوم انت رئيس جمعيه المعهد الرشيدي نجم معناها قادرة الرشيدية تكون عندها حضور في الحياه الفنيه التونسيه
1: بالطبيعه وهي
0: بدات بحفلات
1: الحفلات هو الحضور والتواجد احنا مثال السنه معناها
0: حكيت على انه في وقت من الاوقات كان الرشيدية انتاجات وتعدت لمرحله الانتاج. هذا الانتاج هل هو عنده مكانته في الحياه الفنيه
1: بالطبيعة اليوم مش تعاود ترجع انت
0: وتنافس تعرف ربما تعرف شوي انت رجتيه بزياد غرسة ببعض الفنانين أو أكثرهم بزياد غرسة اللي هو يغني في هذا المنتوج غير الفنانين الأخرين ما منيش قادر نشوف الحقيقة منه.
1: فما الدرصاف الحمديني فما غيره اللي هي بنت الرشيدية فما وفما بن أحمد زاد كيف راهي بنت الرشيدية وفما برشا معناها الرشيدية ولادة وما تقفش على أسماء وعلى أشخاص وهذه هي الرشيدية. علاش قعدت هي اليوم وقعد النشاط متاحها متواصل لأنه هي صانعة الأجيال وهي صانعة النجوم في تونس وهذا حتى حد ما ينجم ينكر. وهذا معناها الفنان لطفي بوشنين قال في عديد المرات قال أنا نتشرف أنه قريت في مدرسة وتعلمت في مدرسة اسمها الرشيدية.
0: نحن الرشيدية بهذا التاريخ نحب يكون عندها هذا معناها عند الإشعاع سواء في الحياة الفنية التونسية لكن زاد حتى في إشعاع عربي عالمي
1: هذه هوبشن

0: يعني كتاب مهم، وثيقة مهمة جدا، وتم تقديمها في إطار الاحتفال بالتسعينية، وقدم الكتاب متاعه الدكتور معناها مصطفى النصراوي. في الجانب هذا احنا ماشيين في أولا نرجع للتأليفات والكتب، وإحنا عنا طوى عنا معناها تحذير مع سي مختار مستيسر بش قاعد يحضر باش يعمل كتاب التوم دو في كتاب اللي كتبه على الرشيدي، اللي هو يعتبر من أهم الوثائق الحقيقة التاريخية التي تؤرخ لتاريخ جمعية المعهد الرشيدي. إن شاء الله معناها فما تواصل مع سي مختار، ممكن أنه تتبنى الرشيدية المشروع متاع الكتاب متاعه هذاك. ثم حاجة أخرى احنا مش معناها عملناها، شاركنا في ثم جائزة يعملها مجمع الموسيقى العربية في القاهرة، سنة شاركنا وقدمنا ملف كامل ومتكامل، وإن شاء الله معناها ان نحظاو بجائزة.
1: وانت حكيت نقطة مهمة، الرشيدية غايبة على المهرجان التونسية معناها.
0: هي الحقيقة إيش نقول لك، الرشيدية كيما أي معناها حتى كي ترجع للتاريخ متاح تلقاها معناها جي فترات تطلع بعد تهبط شوية ركود. إن شاء الله توا بدأت ترجع الرشيدية إن شاء الله. نحن يعني سنة بخلاف معناها فما حفلات في قمنا بهم في المسرح البلدي، معناها زوز حفلات في دار الرشيدية، أربع حفلات، وهذا يوعدنا به احنا كهيئة مديرة، قلنا راهي باش ترجع الرشيدية تشوفوها أكثر من أربعة أو خمسة أو ستة مرات في العام، وصولا إن شاء الله أن نعود ونطمحوا نرجعوا ما يسمى بالحفل الشهري، لأنه الناس متعطشة. الناس اللي
1: كان عندها حضور في مهرجان قرطاج في وقت ما،
0: لكن كي ترجع مهرجان قرطاج من 2007 ما فماش رشيدي في مهرجان قرطاج. احنا سنة قدمنا ملف،
1: كانت
0: تبرمج. هذه هني قلت لك مرتبط بالإرادة متاع الهيئات المديرة متاع المهرجان. احنا ربما كان توجهنا المهرجان آخر كي مهرجان الحمامات ولا مهرجان سوسة، يمكن كانت عنا حظوظ، لكن احنا مشينا للمهرجان الكبير اللي هو ومع رمزية التاريخ ورمزية معناها المناسبة اللي هي الاحتفال بتسعينية الرشيدية، وكان مش يكون فما مشاركة العباس الريغي من, من, من, من الجزائر الشقيق، مش يكون حفلة معناها تونسية مغاربية، ولكن للأسف معناها
1: إن شاء الله ترجع الرشيدية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا السنة الحمد لله معناها في افتتاح ما شهر التراث في مدينة تستور معناها تحت إشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية، كانت الرشيدية هي في الحفل الافتتاحي، وفي مهرجان سمعان المالوف كانت الرشيدية في الحفل الافتتاحي. يعني بدأت ترجع وتفك بلاصتها في الساحة الموسيقية التونسية، لأنه هذيك كما نقول أنا ديما نقول لهم راهي الرشيدية ملك مشاع للتوانسة الكل، ماهيش ملكنا إحنا كهيئة مديرة، والمسؤولية راهي كبيرة والأمانة كبيرة، راهي هذيك متاع تونس الكل، هذيك جزء من الهوية التونسية، وهذيك مفخر تونس، يلزمنا نفتخروا أنه عنا مدرسة تعنى بالموسيقى من أقدم المدارس الموسيقية في العالم، هذه يلزمنا نفتخروا به.
1: أقدم حتى من مصر، أقدم حتى من دول عربية كانت عندها تجارب موسيقية،
0: أقدم من مصر، أقدم من مصر. لأنه وقت اللي تعمل معناها مؤتمر الموسيقى العربية، من مخرجات المؤتمر تكوين مؤسسات ومدارس موسيقية تعنى بتعليم الموسيقى العربية. شكون المؤسسة اللي تكونت مباشرة بعد المؤتمر هذاك؟ هي الرشيدي. يعني بعد عامين من المؤتمر تكونت الرشيدية، فإحنا كان عنا السبق في كل شيء. إن شاء الله
1: إن شاء الله تحافظ على هذا الإشعاع.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: نيسي صغير، نشكرك برشا، رئيس الجمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية.
0: شكرا شاكر، وشكرا موزايك اللي هي تعتبر شريكنا.
1: مرحبا في كل وقت، ومعنا دورة الإعلام يجب أن يكون عنده دور حتى في نشر ثقافة الموسيقى التونسية. نشكركم أنتم جميعا، يعطيك الصحة في الإخراج الرقمي ورفيق في الإخراج، وشكرا لخليل العميري، تحياتي لكم، تصبحوا على خير.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. البنك الدولي يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال سنة 2026 بعد أن بلغ 2.7% في 2025، على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال سنتي 2027 و2028 وفق أحدث تقرير للبنك حول الوضع الاقتصادي في تونس. وتأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من سنة الجارية، مدفوعا بتحسن أداء عدد من القطاعات من بينها الفلاحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة. ورغم استمرار النمو، يرى البنك الدولي أن الاقتصاد يواجه جملة من الضغوط التي تحد من قدرته على المحافظة على نسق نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، من بينها ارتفاع أسعار الواردات وتحديات المرتبطة بالمالية العامة، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية. ويبرز شح المياه بشكل خاص ضمن العوامل التي يمكن أن تؤثر في الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. محافظ البنك المركزي فتحي زوير نوري يؤكد ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة، حسب أكده البنك المركزي في بلاغ له الثلاثاء. وأفاد نوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجمعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. والي بنزرة سالم بن يعقوب يشدد اليوم الثلاثاء على ضرورة تفعيل الآليات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة ضد المخالفين في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء والأتربة والقضاء على النقاط السوداء بالجهان. ودعا والي بنزرة خلال إشرافه على جلسة عمل قطعية بحضور الكاتب العام للولاية والكتاب العامين المكلفين بتيسير بلدية الجهة وثلة ممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة إلى وضع خطة عمل مشتركة وفق الترتيب والإجراءات القانونية الجاري بالعمل لحصر النقاط السوداء وتحديد المساحات والمقاطع المهجورة والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع نفايات الهدم والبناء والأتربة مع التعريف بها لدى العموم. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن محادثات مثمرة جدا جرت اليوم الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك بعد ساعات من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق. وأشار ترامب إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات واصفا إياه بأنه كان جيدا للغاية ومثمرا جدا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يلتقي اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، حيث نقلت الجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وأضاف أن هذه الشروط تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. الموجز موعدكم الآن مع يسر جديدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: يسر جديدي. تسعة وستة دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم، هذه بنتلا فام معاكم كالعادة من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع نونسوكم بحسن الموزيكا لابونيمار، وزادة نتواصلوا معاكم ديريكتومون. اي الفرحة موجودة الحمد لله، نتواصلوا معاكم ديريكتومون على واتساب موزيكا فام 23 513 1000. نجموا تبعثونا لديديكاس متاعكم، تقترحوا علينا موزيكا على خاطر عندكم بعد اكيد بلاي ليست مع 11 غير باع ليكم انتوما من اقتراحكم على واتساب موزيكا فام 23 513 1000. الموسيقى
1: كل شيء، اللهم صل على النبي.
0: والله انتم اللي هايلين كل ليله، تبعثوا لنا اقتراحات مزيانين برشا برشا برشا في البلاي ليست نتاعكم انتم مع 11 غير بوعه نتاع الليل. كيف كيف بعد عنا ليكم برشا معلومات في كولتور ديجيتال، في سامبلينغ، في ارتست سبوتلايت. اليوم نكتشفوا لا ريفيلاسيون ار ان بي ان سول، هي ارتست اسمها جورج سميث. نكتشفوا بعد الموسيقى نتاعها في ارتست سبوتلايت.
2: او ماي داغ،
0: اوي اوي ريت الموسيقى بانواعها الكل. تسمعوا عنا الطربيه، عنا الجولد ميوزك، عنا زيدا الموسيقى الجديدة اللي تحبوها وديما تلقاوها موجودة، أو كيف تسمعوا منها إكستري على السوشيال ميديا تلقاو الموسيقى كاملة على موزيكا فام. ديما هلك نحاولوا نقترح عليكم كل شيء باش تسمعوا كل شيء في ثلاثة سوايع من توا حتى نص الليل.
3: وما تروح كان فرحان،
0: وما تروحوا كان فرحانين. أما كيفاش تروحوا فرحانين؟ أي هذه حاجة مهمة ياسر. احنا كل ليلة في بنت لفام عنا كنيوتا، عنا فلوس للربح ليكم انتوما من هدي موزيكا فام.
4: الله الله الله الله،
0: هوي هوي على زوز مواعيد وزوز طرق تشاركوا معنا. أول حاجة تبعثونا من توا مساج على واتساب موزيكا فام 23 513 1000، تقول لي نحب نشارك في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك هي أسهل وأول موعد لربح والكاش معنا الليلة على 23 513 1000. سهل ياسر، تبعث مساج تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك، تدخل معنا في القرعة، وإلا تكلمنا على 71 113 1000. عندكم التحدي نيويني نوم، بعد التحدي نيويني نوم على السيد الحكم في 60 ثانية. أما هذا الكل
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: حذر فيكم انت أول التحدي. أما تعرف هذوما الكل مع بعضهم يعطيونا كنيوتا كبيرة برشا.
5: أي شد روحك مليح،
6: والآن مع المفاجأة الكبرى.
4: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: سوس بلاين و400 دينار اليوم في بنت لفام لربح على 71 113 1000 في تحدي نيويني نوم بعد شوية، وعلى واتساب موزيكا فام 23 513 1000. زوز مواعيد لربح، زوز
1: مواعيد لربح.
0: يجي يجي يا سيد الحكم، يجي يا سيد الحكم، على خطرهم برشا فلوس برشا فلوس. 2400 دينار نهار 22 في الشهر
7: ان شاء الله بالشفاء
0: والهناء. مش شفاء والهناء بركة، ان شاء الله يا رب يكونوا من نصيبكم، على خاطر يفرهدوا يفرهدوا ويخليونا نعملوا بروجرامات. شوف مادام هو الحقيقة الطقس مازلنا ما فهمناهوش، اسكو صار الاعتدال الخريفي، اسكو دخلنا في الشتاء، اسكو مازلنا في الصيف. اليوم ما شاء الله معناها الطقس تسمى سخون هنا في تونس العاصمة، دونك نجمو نعملوا بروجرام في الويكاند. الحقيقة نجمو نعملوا بروجرام في الويكاند، نمشيو نتفرهدوا. 2400 دينار يخليوك عندك برشا دي زوبسيون قدامك.
7: يتحمل انت زاد تحب تربح
0: سيد الحكم. زوز ملين واربعمية، شكون ما يحبش يربحهم الليلة؟ زوز ملين واربعمية مقسومين على زوز مواعيد فك بلاستيك على 23 513 1000. أبتي ميساج على واتساب موزيكا فام تربح معانا نص مليون. خمسة
7: يا أخي خرجنا
0: عقلك ولا شبيك؟ لا قالك فيهم نص مليون. 500 دينار بطريقة سهلة ياسر، تختار انك تواصل معانا، تبعث لنا ميساج على 23 513 1000 تربح نص مليون في فك بلاستيك. وعندكم التحدي نيويني نو في زوز ملين إلا مية، 1900 دينار اليوم لربح في تحدي نيويني نو في

0: من بعد عندكم فرصة على 71-113-1000 مليون و900. لازمكم تكونوا فايقين
1: كيفيك وعشيه
0: اي فايقين بالقديه ومركزين بالقديه على خاطر التحدي وسيد الحكم اللي متشبث بالكنيوتة قلك ما فميش ربح طوكي انا موجود اما
2: ايش خريطة لينا

0: معلومة على 71113.
1: اي نعم اي نعم بالدم البارد.
0: اي سيد الحكم نجبد عليك بالدم البارد. احنا مش نضحكوا الضحكة ذي يا سيد الحكم على خاطر مستمعينا هم اللي مش يربحوا اليوم الكاش 1,900,000 بيني ميني نوع 500 دينار في فوك بلاستيك ليكم انتوما زوز ملين و400 من هدي مزيكا فيم في بنت فيم الكنيوتة كبيرة برشا والفرصة ليكم انتوما كبيرة برشا على 71,113,000 بيني ميني نوع و 23,513,000 في فوك بلاستيك واتساب مزيكا فيم كالعادة كالعادة كالعادة ما نجموش ما نديوش بنت فيم غير بالموسيقى.
2: كاميرا مين نقول له You are good man. قالك smile the life, listen and the look, the life, the big, the man and the big man. عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك.
0: سلام برد عليك بالفريق اليوم زيد الغربي في الإخراج معنا يسري في الديجيتال.

شاكيرا لا تورتورا على مزيكا فهمت. وصلنا للتسعة واثنين دقيقة بعد شوية مليون وتسعمين عارفين يوينينو على 71 113 ألف. نكملوا مع المزيكا في سامبلينج.

0: Link.
1: ما نعرفش كم تيتو تعقلوا في الميلودي هكا غنية دافية محليها تعبر على الحزن والحب فرد وقت بتحكي على الوحدة والشهرة مي سورتو انها جلوبال هيت في هكا منتصف للفينات خلينا نقولوا هدي لونلي.

أغنية لونلي خرجت عام 2005 من ألبوم أيكون لول ترابل. أغنية بوب آرن بي زادة فما ميكس متاع هيب هوب كمان مشهورة زادة باللوتوتيون اللي استعملوا أيكون في صوت وقتها. أما السر متاع النغمة الحزينة وزادة كمان اللي موجودة في خلينا نقوله في الانترو زادة بعد موجودة في الدروب واللوب هذيك هو أنها مأخوذة من غلية كلاسيكية برشا ترجع الوقت ما أقدم بيسر.

نحن نسمع في غنية لونلي، خاصة صوت الفوكلز اللي غني لونلي أم مستر لونلي في أول الغنية. أصله جاينا من غنية مستر لونلي للمغني الأمريكي بوبي فينتون، غنية في البوب تراديشنال خرجت عام 1964. غنية تحكي على جندي بعيد على بلاده وما يلقاش اللي يكلمه، واللحن متاحها هكا كلاسيك في جو البيج أوركسترا. هنا أيكون اللي هو زاد البروديوسر متاع غنية لونلي متاعه خذي صوت بوبي فينتون الأصلي، سرع فيه شوية، طلع في البيتش، خليه كفوكل سامبو في الغناء متاعه، وزيد دمج الصوت متاع فينتون الهكا الحزين هذاك الكل كمام مع شوية إيقاع هيب هوب آرن بي باش يصنع غنية تعبر على أساس الوحدة اللي يحس بيه النجم المشهور وسط الناس. كالعادة نسموه مع بعضهم.

ريكي تسرعت الغنية هنا والبيتش طلعت تحس كان ولايت صغير يغني فهمت كيفاش ولايت صغير يقول لونلي لونلي يا مستر لونلي كوم احساس الوحدة ما يظهرش عند الصغار مدو تتفاسون سامبلينغ هنا واضح ومؤثر على الاخر في غنية تعرفت بالكدي كيفاش صوت كلاسيك يحزين بتاع مستر لونلي البوبي فينتن ولا تراك ايقونة من عند ايكون خرجت عام 2005 اسمها لونلي كوم ستيل تبدل شوية فما هنا نغمة كوم تاع الهيب هوب مي دو توت فاسون الاحساس بكله عدوها هو.

0: Samplink. بنت لفين.
1: مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفين حتى نص الليل. تعرف من بعد شوية تنجموا تربحوا معانا زوز ملايين إلا ميين على 71-113-ألف. تكلمونا من توا، تدخلوا في القرعة تلقوا وقل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-ألف باش تتحديوا سيد الحكم وتفكوا من عنده 1,900,000. خليكم تتسويت مع وقل كفور.

0: الكلام اللي وصلنا حتى ل 39 دقيقة بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. واللي باش يطلع معنا في القرعة لانديس لولاني باش يكون عنده هو. أما خلينا توت سويت نحكيو ديجيتال.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: الليلة باش نحكيو على خبر يقشعر البدن بأتم معنى الكلمة. الاي اي تكنولوجيا الاي اي داير تقدمت برشا لدرجة انه اباري موجود في كل دار اللي هو الروتور متاع الواي فاي ينجم يولي كاميرا مخفية تشوف من وراء الحيوط. اي حتى الحيط ما ينجمش يوقف الكاميرا هذية. زعما هل قاعدين نعيشوا في فيلم سيونس فيكسيون ولا شنية الحكاية؟ ولا هي داير حقيقة رقمية جديدة باش تقتل ما تبقى من الخصوصية متاعنا؟ الكونسيبت هذايا ما يخدمش بدي كاميرا وإلا دي ميكروفون غالين برشا في السوم، أما يعتمد على ليزوند راديو نتاع الواي فاي العادية. كيفاش؟ الروتور بطبيعته يبعث دي سينيو وهكيكا يلقى مثلا بار اكزومبل كي يبعث السينيال يلقى اجسام متحركه داير كيما الانسان. وقت اللي الانسان يعترض لو سينيال هذايا اللي يبعث الروتور يرجع السينيال هذاك يعاود يستقبله الروتور. كي يرتد السينيال هذايا هنا يدخل الاي اي ولا الكوريتم اللي يخدم عليه اللي يحلل الروتور نتاع لي زوند هذايا بسرعه كبيره وينجم يفرق بين الاجسام الثابته كيما حيط ولا كرسي وبين الجسم البشري اللي قاعد يتحرك. النتيجة هو انه الاي اي نجم يعمل صورة تشبه للرادار. اي نعم الرادار اللي راهو مثلا في الطيارات انه يديتكتي بار اكزومبل مثلا كان ثم عصافر دايرين ولا يديتكتي لك الطقس ولا يديتكتي مثلا كان ثم ماونتنز تحت الطيارة اي مثلا جبولات بار اكزومبل راهو يعطيك صورة واضحة بالكدي بالكدي تبين شكل الانسان وضعية الجسد متاعه وين قاعد يمشي. هذا الكل يتم بفضل قوة الاي اي اللي تم تدريبه على ملايين ليزيماج متاع الوضعيات البشرية.

اي الويفي الويفي الويفي اللي ديما عندنا معاه مشاكل في الدار، انه وين بالضبط لازمك تحط الروتور باش يخلط الويفي للدار الكل. ساعات الروتور يبدا موجود في بيت الصاله، تلقى روحك باش كونيكتي في بيتك لازمك تلصق للحيط، عرفت، اقرب ما يمكن، والا يقول لك خليني ناخذ الاكستندر، الواي فاي اكستندر مثلا، باش هاكا يزيد يوصل لي اكثر الويفي هنا. راك باش تزيد تعرض روحك لخطر اكثر ياسر كي تزيد ان اوتر اباري ويفي في الدار. ولكن خلينا نرجعوا للبروجي هذايا اللي حكينا عليه، اللي هو يخدموا عليه باحثين من جامعه كارنيجي ميلون الامريكيه. يوري داير البروجي هذايا انه السيستم هذايا قوي برشا. التيست ورات انه مستعملوا كان ثلاثه دي روتور برخاص، معناه روتور عادي جدا، روتور راهو سومو في تونس هنا اقل حتى من 80 دينار، نجم تشري ان روتور ويخدم بالكدا بالكدا ويفي. والاي اي نجم يراقب التحركات والوضعيات ثلاثيه الابعاد نتاع الانسان بدقه ما شفناهاش قبل. الاهم انه هذا يخدم حتى لو كان الروتور موجود في بيت والانسان في بيت اخرى، يعني يفصل بيناتهم حيط. دونك هنا الروتور نجم يرا من وراء الحيوط حتى لو كانوا يجوروا سيمان، معناه مش نحكيوا على اكل حيوط اللوح اللي موجودين في امريكا مثلا، نعرفوا الديار غادي كيتبنيو باللوح، لا لا نحكيوا على حتى حيوط نتاعنا نحنا يجوروا سيمان، راهو يرا اترافير الحيوط هذوما. التكنولوجيا هذه تذكرنا بالتليفون اللي يرا من وراء الحيوط، داير ما عادش كتفكروا في فيلم باتمان ذا دارك نايت، التليفون هذاك النجم يراقب لك من وراء الحيوط. هنا تصور جادجيت ساينس فيكسيون ولات حاجه موجوده في الحقيقه، اي سورتو سوليوشن لو كوست نجمو نعملوها في ديارنا. المطورين تاع الابليكاسيون هذه قالوا انه عندهم نوايا باهيه، هي كيما مثلا المراقبه نتاع الناس الكبيره في العمر اللي تعيش وحدها، باش يعرفوا كان انسان طاح ولا صارت له مشكله، او حتى ديتكسيون تاع اي سلوك مشبوه في الدار. هنا تقولش عليه باش تولي تخدم الحكايه، حكيتك الكاميرات سيرفيونس من غير ما نصرفوا فلوس الكاميرات سيرفيونس. لكن المشكله هنا هو انه الخطر داير في الفلو نتاع كلمه كومبورتمون مشبوه، شكون باش يقرر شنو مشبوه وشنو العادي. والتكنولوجيا هذه الحقيقة نجم نعتبره هنا سلاح ذو حدين تزيد في الأمان متاعنا، أوكي من شيرة، أما تقتل حاجة اسمها خصوصية. هذا يخلينا قدام حقيقة لازم نعرفوها، هو أنه أي جهاز فيه ويفي في دارنا يكمبري الروتور اللي يجي داير وقت اللي تعمل أبونمون انترنت، ساعات ما تخلص عليه حتى فرنك، معنى يجي الروتور ذاك يعطيه لك باش انك تركبه باش يكون عندك أكسي انترنت في الدار، هو في الأصل اللي نجم يكون كاميرا محتملة ويلزمنا نفكر مليح ونعرفوا بالضبط شكون نخليه وهي كونكتي للروتر وي فيه متاعنا، على خطر الحكاية ذي تنجم تأثر على حياتنا الكل. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم مزنا موصلين معاكم بالموسيقى. قديش عندكم سمعتوا ايش الاغنية ذي 50 سنت جاستن تيمبرليك وتيمبالاند، ايو تكنولوجي توتويت على موسيقى فهمه.

0: Metro Booming Royce. Am I Dreaming على موزايك FM. وصلنا لل 9:53 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت FM. عنا ربح وكاش كي العادة. بعد شوية 1,900,000 على 71,113,000 التحدي نيوينينو. اما توت سويت فك بلاستيك. فك بلاستيك 500 دينار نص مليون اليوم في فك بلاستيك للربح. زوز متبرين معانا. خلينا ساعة نسلموا على نور العائد من البارح. مرحبا يا نور.
1: مرحبا بوش
0: شباب. بحذك شوي ريح نور برا قاعد
1: ديت لاسمو.
0: اسمعني باش ناخذ معاك دقيقة. دونك حاولنا كي بلاصة جوست ما فيهاش ريح.
2: سكرني برنامج اكاو
0: او بطل تصير الحكا. باري نور شنعوالك امورك بيا؟
1: الحمد لله
0: يا نور. اليوم مش يحاول يفك لك بلاستيك. انور مرحبا.
3: مرحبا
0: بك. شنحوالك يا انور؟ شنو الامور؟
3: الحمد لله على
0: العال. مركز ولا مش مركز؟
3: مركز ان شاء الله.
0: يا انور يلا. نور وانور سلموا على بعضكم.
3: مرحبا نور. ان شاء الله مربوح.
1: ان شاء الله علي وليك.
0: ان شاء الله مربوح عليكم انتم. زوز نور وانور اليوم نلعب على نص مليون. خليني افكركم في قواعد اللعبه. سهل ياسر. فك بلاستيك راي. فك بلاستيك. شوف الاختراع السهل والزنديس السهلين والربح اليوم اللي بش يكون لكم كي تختاروا انكم تواصلوا معانا. شو معنى تختار تواصل؟ كيما نور بالضبط. نور البارح كان طلع شنو طرحنا عليه الشخصية الفنية واللي هي شاكيرة البارح هكا ولا ليه نور؟ سهل ياسر كانت. ولا دونك اليوم تنجموا زادة انت وانور تختاروا انكم الزوز تواصلوا. دونك الحقيقة تكونوا ربحين. أموركم واضحة. نور مثلا اليوم راجع يلعب وهو ربح اشترى الكانيوت. معناها نلعب على 500 دينار. نور عنده 250 دينار مضمونين مريقلين على خاطر هز علينا تليفون وقال ألو وكاو. هذا في حالة انكم تختاروا انكم تواصلوا معنا. معناها كل ليلة نرجع نلعبوا معاكم نزيدوا 100 دينار. معناها نجموا نوصلوا مليون زوز ملايين. إبان نهار هذيك تبدأ انت ديجا تلعب مرتاح عندك اشترى الكانيوت أمريك لو مرهما واضحة. معناها يسوفي تهز علينا تليفون. هذا أفونتاج كبير برشا بخلاف انه كي تختاروا زوزكم انكم تواصلوا لزانديس يكونوا سهلين. شنو باش نقترح عليكم؟ تكون حاجة سهلة ياسر ومعروفة وتعرفوها بالكدا. أما نجمو زادة واحد فيكم ولا زوز تختاروا انكم ما تواصلوش تقول يزي في ألف بركة. أوكي كان ما طلعتش للأسف الروحي دي فارغة. أما زادة يا أنور فما انكونفينيون كبير ياسر انه اليوم مثلا كان تقول لي ما نواصلش وتربح نورمالمون تهز 500 دينار هكا ولا لا مش هكاك. على خاطر ديجا نور مواصل معانا من البارح. دونك في حالة انك انت تربح معناها نور باش يخسر وفي حالة انه نور يخسر يهز اشترى الكانيوتا. معناها اليوم حتى لو كان بست كيس سيناريو كما يقولك حتى لو كان اخترت انك ما تواصلش وربحت معانا راك باش تربح 250 دينار اكهو. انا شوف ديما ننصحكم منكم تواصلوا خاطر الربح مضمون ونجم نزيدوا بالقديب القدين بني وعلى الفلوس شوية فهمت الحقيقة. معناها نجم نزيدوا بالقديب القدين ولكن ديما يبقى الخيار عندكم انتوما. نور تواصل ولا تكتفي؟
1: نشوفه مع نور اللي يساعد الله يبارك.
0: يا انا سألتك انت
1: المريق المواصل
0: المواصل بيه انور
3: وي
0: تواصل ولا تكتفي؟
3: المواصل
0: مش تواصل؟
3: ايه
0: واصل مالا شنو باهي برشا زوز مواصلين مع الاختراع سهل. خليني نفكركم ساعة يا نور يا انور راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. سيد الحكم قال لك يا انور رد بالك نحي لك لو بارلور او سينو تخسر من المان ساعة خاطر يعتبر محاولة غش هكا ولا يا مالا ركزنا بالكداس يا انور ونور. كيف كيف لو بارلور ممنوع منعا باتا كيف كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو توب كرونو معناها مش وقت لي زانديس. بعد ما نكملو لي 3 زانديس نقولو 3-2-1 توب كرونو وقتها تنجمو تبداو تجاوبو. واليوم القرعه خرجت انه انور هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك نبداو بانور بعد نمشيو لنور اتور دو غول بالواحد بالواحد 30 ثانيه حتى لين نطلعو اليوم شنو اقترحنا عليكم. اوكي باهي ديجا انور عندك لانديس لولاني على خاطر انت اول واحد بعثتنا وطلعت معنا في القرعه في واتساب. شنو لانديس لولاني انور؟
3: اختراع موجود في حياتنا اليوميه.
0: باهي برش ديجا اختراع موجود في حياتنا اليوميه. دونك اليوم نحكيو على اختراع وهذا هو لانديس لولاني. لانديس الثاني يقول هو اختراع لازمنا نستعملوه على الاقل مره في النهار. دونك موجود في حياتنا اليوميه ولازمنا على الاقل نستعملوه مره في النهار. والانديس الثالث والأخير هو الاختراع ذي موجود في الدار ولا في الخدمة وفما حتى نوع منه موجود في الكهرباء. نعود لكم لزانديس اختراع موجود في حياتنا اليومية.

0: الذرة لازم نستعملوها على الأقل مرة في النهار وموجود في الدار في الخدمة ولا حتى فما نوع منه في الكهرباء. شنو الاختراع هذية؟ هذا اللي باش نكتشفوه مع أنور بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك.
1: الانترنت؟
0: لا ما إيش الانترنت عندك يا نور.
1: كوموند؟
0: لا ما إيش كوموند عندك يا أنور.
1: إكران؟
0: لا ما هوش الإكران عندك يا نور.
1: راديو؟
0: لا ما إيش الراديو. إيش خاصك جت الراديو أنور؟
1: منجالة؟
0: لا ما إيش المنجالة عندك نور.
1: يا الله نصبح. تليفون؟
0: لا ما هوش تليفون ما عنده علاقة عندك أنور.
1: علاقة بالتليفون؟
0: راهي سهلة راهي سهلة راهي سهلة.
2: خيبة أمل كبير.
3: خيبة أمل كبير والله. خيبة أمل كبيرة قسم.
0: مازال عندكم اقتراح مرة أنور مرة نور. أنور أعطيني جيب. سهلة ياسر يا عنو سهلة ياسر. سهي أنور ما عندكش اقتراح؟
1: لا ما عنديش.
0: باهي نور.
1: شرجر؟
0: شرجر جنيك. والله ريت ريت والله سهل ياسر يا نور والله سهل ياسر. تو اكثر من هكا هذا هو الشرجر خوي هذا هو والله ريت قدش سهل درجة انه سهل اللي الواحد ما يصدقش.
1: هاي تسمى منه في الكهرباء يولي كابل
0: ديريكت هاي ثم زادك الشرجر يركب في 12 فولت هاي ريت مع حاجه اخويا حاجه سهله
1: نستعمل فيه
0: صحيت فوالا انور سهل برجولي الشرجر سهل. شكرا لك انور اللي شاركت معنا اليوم. نور مبروك عليك 500 دينار خذ وترجع تواصل معنا اكيد باش نكملوا نشاركوا في فك بلاستيك. الجامعة ثم شكون باش ينجم يفك بلاست نور معنا في فك بلاستيك غدوة نكتشفوا على واتساب موزايكا فام 23-513-1000. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام. بعد شوية موعد رياضة سبور اكسبريس مع احمد عدالة.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد اليوم الثلاثاء أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية وتضافر جهود المؤسسات العمومية والخاصة بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. وشدد خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي تنظمها مركز البحوث العسكرية حول تطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية. وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني تم نشره مساء اليوم، وبين أن هذه الشراكة تهدف إلى إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري بما يحد من التوريد الكلي للمعدات العسكرية ويدعم التصنيع المحلي بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية والموارد البشرية المحلية والنسيج الصناعي الوطنية. أعمال وترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس والفرقة الجهوية لشرطة البلدية بتونس يقومون بحملة للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء، حيث أسفرت عن حجز 9 شاحنات وجرارات وخطايا مالية وإيداعها مستودع الحجز البلدية. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن في بيان اليوم الثلاثاء إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات ابتداء من الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 23 من سبتمبر إلى غاية الساعة 23:59 يوم الخميس 24 من سبتمبر. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن الثلاثاء أن أغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين حقل الشرارة وميناء الزاوية تسبب في فقدان نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام. وأوضحت المؤسسة في بيان أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت السمام رقم 7 في خط أنابيب النفط الخام بين الشرارة والزاوية أمس الاثنين، ما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحقل. وحذرت مؤسسة النفط في ليبيا من أن استمرار هذا الإغلاق سيترتب عليها توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات النقل والتصدير، الأمر الذي سيقود إلى إلحاق الضرر المباشر على الاقتصاد الوطني الليبي بتراجع الإيرادات العامة للدولة خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. استطلاع جديد لشبكة CNN يظهر تراجعا لافتا في تأييد الأمريكيين لطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الشؤون الخارجية في وقت بدأت فيه مواقف الجمهوريين بما فيهم أنصار الرئيس تصبح أقل إيجابية تجاه الحرب على إيران، وذلك قبل أقل من 50 يوما على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وبحسب استطلاع أجرته الشبكة لا يؤيد سوى 29% من البالغين الأمريكيين طريقة تعامل ترامب مع الشؤون الخارجية، مقابل 71% لا يؤيدونها، وهي أدنى نسبة تأييد تسجلها استطلاعات CNN خلال فترتي رئاسته. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء 23 سبتمبر، سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، ثم تشمل بقية مناطق الجنوب بما في ذلك مرتفعات الوسط الغربي وجهة الوطن القبلية البحر قل اضطرابي لمحلي متموج والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس موزايك فام لا راديو.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بمتابعه لملف لورينسو ريغي كان في مغادرته للترجي الرياضي التونسي. اخر المعطيات هي ما ورد منذ قليل في الصحافه الرومانيه. نادي ستيوا بوخارست اعلم وجه الدعوه لوسائل الاعلام المحليه من اجل حضور الندوه الصحفيه المخصصه للاعلان وتقديم المدرب الجديد للفريق لورينسو ريغي كان في الحصه. الندوه الصحفيه هذه باش تكون نهار الخميس الصباح ونهار الخميس العشيه، باش يشرف على اول حصه تدريبية للفريق حسب الصحافة الرومانية. باش يكون معاه فيوريل دينو اللي كان معاه هوني في الترجي هذه التونسي، باش يكون معاه أدريان بوبا البريباراتور فيزيك، وفي المقابل سليم لابريك رفض كونه يتحول معاه إلى رومانيا. الترجي هذه التونسي انطلق اليوم في تربص عين دراهم و عفوا تربص هذي باش ينطلق دوك زيد في الاستوديو عملنا برشا انيماسيون. باهي تربص الترجي التونسي تلقى اليوم 22 ديسمبر وباش يشيل باري. سامحونا لاستا دونك زيد، خلينا نكملوا فقط النشره ومن بعد نضحكوا كما نحبوا على الاخبار اللي قاعده تتواتر منذ قريب. دونك الترجي التونسي انطلق اليوم في تربص مدينه عين دراهم وباش يشرف على التمارين جوي الكراي و أمين فاتي باش يكون معاه في التربص هذا. يا لو ناس ريكي كان غاب على التربص هذا وبطبيعة تمت معاينة الغياب متاعه بعد المنفذ. والبيريفو كاستيو باش يلتحق بعد غدا بتربص الترجي هذه التونسية. المدرب القادم للترجي هذه التونسية الأقرب هو بابلو فرانكو. حكينا على نستر المايسترو، ولكن ثم أسماء أخرى كما يعني كفيريرا والبلغاري إيفاليو بيتيف اللي تم اقتراحه من واحد من الوكلاء اللاعبين. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة سافر اليوم إلى مصر لخوض الدورة الترشيحية لكأس أفريقيا للأمم. ولي منتخبنا الوطني يلعب غدوة الدور النصف النهائي من بطولة أفريقيا 6 متاع العشية ضد المنتخب المغربي. أنا شاهد كل أخبارنا هذه تقوى على موقعنا موزيكا فام بونيت.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

تحت. مش نحكي على أختيس الحقيقة صغيرة في العمر، مولودة عام 97 وعمرها كان 29 سنة، وبدأت المسيرة الفنية متاحة خلينا نقوله في عام 2016، يعني 10 سنين تالي. أول مرة خرجت الإكستندد بلاي متاحة اسمه Project 11، والدوزيم إيبي متاحة سورتو خدمت فيه مع سبوتيفاي سينجلز. ومن بعد عام 2018 أول مرة تكشف على الألبوم ستوديو متاحة الأول Lost and Found اللي لقى نجاحات كبيرة برشا. نحكي على أختيست اللي مولودة في المملكة المتحدة ولكن بوها من جامايكا، أمها إنجليزية، وثم مغياج مزيان برشا بينات الزوز ثقافات. اليوم في Artist Spotlight نحكي على جورجيا أليس سميث.

سميث هي ارتيست كما قلت لكم الحقيقة صغيرة في العمر، ولكن عام 2018 ربحت الجرامي أورد على أحسن نوفيل ارتيست. ربحت زيادة عام 2019 أحسن ارتيست سولو بريتانيك في البريت أوردز، وعام 2018 الكريتيكس تشويس أورد بالنسبة للبريت أوردز. يعني عام 2018-2019 كانوا من أحسن السنوات في مسيرتها الفنية. بورتون نحكيو على ارتيست الحقيقة ما عندهش ياسر ألبومات ستوديو، نحكيو على 3 اي بي وألبوم ستوديو ديجا موجود، ولكن لي تورني نتاعها من اقوى فما الحقيقه. برشا دي كولابوراسيون كانوا لها مع دريك، كندريك لامار، ستورمزي، بيرنا بوي، ولكن ارتيست اللي نحبكم بالحق تكتشفوها كانكم ما تعرفوهاش ديجا، هذيك علاش عندنا ديما ارتست سبوت لايت. واليوم باش نسمعوا موسيقى جورج سميث. Voilà la collaboration que je vais faire avec Burna Boy et George Smith, Be Honest, the Artist Spotlight.

0: كنت تسمع في The One الارتيست اللي بديت تاخو في الكور دو بيانو 8 سنة كهو ومن بعد 15 سنة كهو اكتشفوها من أكبر ريكورد ليبلز في العالم تو جست على خاطر عندها شين يوتيوب تهبط في الريبريز هي ولات واحدة من الريفيلاسيون تاع السنوات هذي القرن 21 بالنسبة للآر إن بي أند سول هذاك علاش ديما عندنا ارتيست سبوتلايت باش نكتشفوا دي زارتيست ونسمعوا من أحسن الموسيقى نتاعهم هما اليوم في ارتيست سبوتلايت La révélation R&B and Soul britannique, Georgia Smith.
1: Binette FM.
0: مليون وتسعمية اليوم 1900 دينار كانيوتا كبيرة برشا وسيد الحكم حاضر وسيد الحكم من بكري سخن في دي هكي اسمعني الزعمة اليوم فما شكون يفك الكانيوتا ولا ليه اليوم انتو نكتشفوا مرحبا يا مرسي شنو حوالك
2: مرحبا سيدي
0: سافا الامور باهية
2: الحمد لله على بيت
0: الحمد لله حاضر لك سيد الحكم حاضر روحك هكي سافا ممكن نقلة
2: حاضر ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن
0: ان شاء الله حتى هو زاد قال لك انا لك بالمسار
3: علي خليقه ديرة
2: خليقه ديرة
0: سلموا برشا على شوقي الحقيقة ياسر فيكسويت مزيني من عنده الحقيقة زعمة اليوم يا مرسي زعمة
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: كانيوتا كبيرة الحقيقة سيد الحكم مستحفظ عليها من اول السيزون
2: ان شاء الله
0: اخويا
4: عليها مزيبه هي فما قانون في البلاد
0: وي ثم قانون وفما قواعد لعبه يا مرسي لازمك دقيقه 60 ثانيه لا تقول لا اي لا لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما حتى وي وممنوعه اي حاجه تشبه لهذا الكل راهي تخليك تخسر نهائيا يا مرسي
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: واحنا ما نحبوش الشيء ذا صحيح ثم حاجه اخرى زاد مرسي لازمك ترد بالك منها بالكدي اللي هي الانذارات تحصل على انذار يا مرسي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود لي الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس مرسي تقول لباس وقتها تتحصل على انذار يا مرسي صحتك سيد الحكم صحته والله العظيم مش أقول لك به الانذار الأول المريكلين الانذار الثاني نبدأ وندخل في مرحلة الخطر وتتحصل على انذار ريت أي طريقة باش انك تستعمل لونتي جو معناه باش تضيع الوقت عرفتك تبدأ تجاوبني أسئلة متاع والله ايش باش نقول لك الحقيقة هو راهو كي تجي تشوف هذه كلها جملة انذارات ومع الانذار الثالث يا مرسي شنو يصير
2: مرة زي يولي
3: باع ونوح لا تنتظر من العسل من الفرززو
0: يوفى الموضوع
2: ان شاء الله نضحك انا في الاخر
0: ان شاء الله هذي شو نحبه نحن نحبه الثقه هذي والانرجي هذي خاطر سيد الحكم ما ينفع معاه كان هكا ما ينفع معاه كان انسان عنده ثقه كبيره في روحه هكا ولا
2: ان شاء الله يا رب
0: صحيح
3: تثبت علي بالدم البارد انا تثبت علي بالدم
0: اي وكان عجبك كان عجبك سيد الحكم باي كان عجبك
3: كيفاش هكا ما يجيش منه
0: يجي يركز مرسي يربح مليون و900 اللي لا يتحبش هكا هذا يوفى الموضوع هكا ولا مرسي
2: يوفى ما توفى
4: انت زاد تحب تربح
0: بيان سور يا اخي تو بالله مرسي بالله يقول له تو واحد تجي مليون و900 كي بيان سور يحب يربح مال شنو
4: قدرة ربي
0: بقدرة ربي يكونوا من نصيب مرسي اليوم 1900 دينار في التحدي نيوينينا حاضر مرسي
2: حاضر ان شاء الله
0: يا اخويا ركزوا مليح نركزوا بالكدي مدة 60 ثانية على خاطر 60 ثانية يربحوا اليوم على موزايكا ثام 1,900,000 سي مرسي توكل على ربي
2: بسم الله
0: يا اخويا مالا نبداو نيوينينا 60 ثانية دقيقة التحدي بعد 3 2 1 انطلاق
5: اي شد روحك مليح
3: والان مع المفاجاه الكبرى
0: اتونسيون نيوي نينو يا مرسي.
2: مرحبا بك.
0: اسمعني مرسي الزناتي تعرفه؟
2: انهزم يا رجالة.
0: صحيت في مسرحية شو مدرسة مشاغبين هذايا؟
2: مدرسة الزعيم.
0: كيفاش فماش مسرحية اسمها مدرسة الزعيم؟
2: مسرحية الزعيم لعادل إمام.
0: اه الزعيم متاع عادل إمام مش مدرسة المشاغبين.
2: الزعيم متاع عادل إمام.
0: اه وش بيك قاعد تعاود فيها الزعيم لعادل إمام؟
2: اللي تتعدى في كل نهار عيد.
0: اه يا باهي مريقل. آه انجينير مرسي؟
2: لا ما هوش انجينير.
0: اه لا اوكي.
1: لا بدنا
0: اللام ايش نفسر لك حاجه اللام بتاعك كانت واضحه اكثر من اللام تاع هيفا وهبي.
2: لا عملت لك كبير
0: حكا. لا يا مرسي يا مرسي اي اي اي اي اي عرفت من باب الانذارات بالضربه القاضيه. يا مرسي كنا مركزين يا مرسي كنا ماشيين مريحين يا مرسي تعرف شنية وحسيت حسيت كنت استنى فيه السؤال متاع مرسي الزناتي عرفت.
2: لا والله لا ما كنت مستنى فيه
0: والله ايش عجبتني
2: حبيت ادخل معك في
0: الكفتة والله يا مرسي برافو عليك تصفيقة كبيرة عليك يا مرسي على خاطر بالحق اجابتك كانت حاضرة فهمتك دخلت في الجو كذا ولكن بيت ريت اللي هكي تفلت راي يا مرسي يا مرسي عايزك يا مرسي واخويا محليك ومحليها الانرجي نتاعك وربي خليك وربي فضلك يا اخويا ليش كنت حاب تسلم على اليوم والديديكاس خليه لك انت
2: نسلم على المدام والصغار والعائلة الكل بابا وامي وجميع اللي يعرفوا ومرتي يفضلوا الكل
0: ربي يفضلهم الكل يا ربي وان شاء الله ربي يخليك يا مرسي ليهم هما زادة ميرسي بوكو اللي كلمتنا الليلة ومحليكم انتم مستمعينا والله العظيم كل ليلة بالحق نتعرف على شكون فيكم وكل ليلة تكون الامبيونس محليها ونعرف اللي محليكم انتم كي هكا تعرفوا راي اسمعني راي هي شنية روح رياضية وهي
6: وجعا وجعا وجعا للأسف نهاية رحلتنا.
0: أنا أقول روح رياضية وسيد الحكم يزيدك بسم الله والله شوف نعمل لك يا سيد الحكم مش حابني أقول لك سيد الحكم. شوف التحدي مازال متواصل هو شوف راهو شو نقول لكم عنده الحق ولا ما عندوش الحق هو يطبق في قواعد اللعبة ولا ما يطبقش قواعد اللعبة هو حاضر ولكن أنتم زادة لازمكم تكونوا حاضرين غدوة يا مستمعينا غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة بيه غدوة الساعة فك بلاستيك نزلت متواصلة على واتساب موزايكا فيم مع التسعة متاع الليل تبعثونا ميساج على 23513000 سهل ياسر تبعث ميساج مع التسعة متاع الليل تقول نحب نشارك في فك بلاستيك تدخل في القرعة 23513000 هذه واتساب موزايكا فيم ولكن غدوة بخلاف انه عنا 600 دينار في فك بلاستيك ويرجع لنا نور مواصل معانا تنجموا تفكوا البلاستيك غدوة ولكن في التحدي نيوي نينا غدوة على 71113000 فريت 900 9 بيل تبدأوا تكلمونا على 71113000 على خاطر غدوة عندكم فرصة كبيرة كبيرة كبيرة نهار 23 في الشهر باش تربحوا
7: الله الله الله الله
0: 23 قبل ما تصب الشهرية يا غالي تربح معنا برشا فلوس
8: راهو باش يهبلني الراجل هذا
9: التنفيذ $2,600
0: غدوة في بنة لفام كانيوتا كبيرة ربح مضمون غدوة آي آي آي آي آي كانت تكون الفرحة الكبيرة غدوة التحدي 60 ثانية أكد دقيقة ذيك اللي احنا نسخفوا بها نسخيبوها دقيقة تك راي غدوة دقيقة تربح زوز ملايين يا مواطن
10: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: تعرف تركز لي في 60 ثانية تربح زوز ملايين كاش من هذه موزايكا فيم و600 دينار في فك بلاستيك يا سيدي شوف تحب تكلمنا على 71113000 تدخل في القرعة نيوينينا تحب تبعث لنا كين ميساج على واتساب موزايكا فيم 23513000 تدخل معنا في القرعة في فك بلاستيك تربح 600 دينار الحلول الكل موجودة والكاش موجود من هنا ومن غادي برشا برشا برشا فلوس يستنوا فيكم في بنت فيم غدوة زوز ملايين 600 كاش
11: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
12: على العين والعين حق
13: FM
0: انتم اخترتوا البلاي ليست زيد على واتساب موزايكا فيم 23513000 برشا منكم بعثتونا جو اللاتين فما شكون يحب على بوينا فيستا سوشيال كلاب فما شكون يحب على مانو تشاو لكن نبداو بالجيبسي كينجز بامبوليو

بوينا فيستا سوشيال كلاب ساري في حمامات الحقيقة في مهرجان الحمامات الدولي الصيف هذايا من وراء الخيال شان شان سمعناها لايف على مزيكا فام توصلنا حتى ال 11 متاع الليل مازلنا مواصلين عندنا الترابيات عندنا الجولد ميوزيك والموزيكا اللي تحبوها أما تو سويت موعد الأخبار مع مراد الدريجي

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. سفير الصين بتونس سوانلي يؤكد أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سنة 2024 تطورا ملحوظا شمل عددا من المجالات من بينها الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. وأوضح السفير في تصريح لموزايكا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن التعاون الثنائي حقق خلال الفترة الماضية نتائج جديدة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على دفع هذه شراكة نحو مستويات أعلى. أكد وردي أن الاستثمارات الصينية المباشرة في تونس شهدت بدورها تطورا، مشيرا إلى قدوم عدد من الشركات الصينية إلى تونس خلال السنة الحالية. وأوضح أن بعض هذه الشركات شرعت في بناء مصانعها بهدف تعزيز الاستثمارات الصينية في تونس، خاصة في قطاعات مكونات السيارات والأسلاك. وزير التربية نور الدين نوري يأذن خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم الثلاثاء إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق التدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية واستكمال المشاريع الجديدة، بما من شأن تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذليل الصعوبات المطروحة. وأكد وزير التربية حرص الوزارة على تسريع نسق إنجاز المشاريع التربوية والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين للمحافظة على جودة انطلاقة السنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم والمربي. وزير السياحة سفيان الطقية يقول أن السياحة التونسية تشهد تطورا وأن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. وأكد الوزير في تصريح لوكالة تصريح الأنباء على هامش افتتاح معرض إكسبو لتكنولوجيا وتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي المنعقد اليوم الثلاثاء بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أكثر أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يجري اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما لقاء عمل مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية، وذلك في إطار مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. وحسب بلاغ إعلامي لوزارة الصحة نشرته مساء اليوم، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وتنزانيا خاصة في مجالي الصحة والفلاحة وتطوير التعاون المشترك في إطار مقاربة الصحة الواحدة، بما يدعم الوقاية من المخاطر الصحية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد اليوم الثلاثاء من شأن جهود السلام في غزة قائلا أنها لم تنجح في فتح أي ممر إنساني، وأن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. وفي لحظة مؤثرة خلال خطاب ألقاه أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد ماكرون أيضا تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. نهاية المجازة، المشوار تواصل مع يسر زياد في بنة الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنة الأفام.
1: بنة الأفام
0: يسر جديدي. Sélection Tarab.

الحم بركات حمامة بيتا متربيات محليهم التربيات هذوما اللي فيهم برشا ذكريات. أما زيد فما الجولد ميوزيك

اي في الجولد ميوزك فما زيد الروك قدر بعد شوي جستمو مازلنا مش نسمع سيل ستاند باي مي فيل كولينز ان دي اير تونايت لكن نبداو ب اي سي دي سي لايف من بوينوس ايرس.

0: Take care of yourself. Always be kind and take care. Let the music play.
1: Barry White, Let the Music Play live في الجولدن ميوزيك في بنت لفام كالعادة. دي مع أحسن موسيقى ولا سيليكشن اللي تعرفوها وتحبوها بالجدي في بنت لفام. بنت لفام الموسيقى مازالت متواصلة ومش نسمع الحقيقة غنية من آخر ألحان الراحل زياد الرحباني. خلى اللحن ذي الارتيست نعرفوها اسمها كارول سماحة. غنية فيها برشا ايموشن، سورتو انو كارول بعد ما خرجت الغنية ذي قعدت فيها برشا تاريخ ما بتاع

روحي غيبين كونوا خلطنا لخر بنت لفام بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وشكرا لكامل الفريق اللي معنا الليلة. ميرسي زياد في الاخراج وائل في ستوندار والليكيب ديجيتال. وحنا كالعادة نتلقاو غدوة في نفس التوقيت في ثلاثة سوايع فيهم بشر بحكاش الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. وبيان سور لا بونيمور. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الاخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. هو الحقيقة باش نمشي بيكم العالم اللاتينو. 19 سنة تالي خرجت الغنية هذية من رابع ألبوم ليه اسمه إنسومنياك. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع إنريكي إغليسياس، Somebody's Me. تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي.

0: ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترندز وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 تقدر ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستويات الكميات وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصاءات نشرها ثلاثاء المرصد الوطني للفلاحة. دجلة النور التونسية تحقق نتائج قياسية على صعيد الكميات المصدرة وقيمة العائدات المالية رغم التحديات المناخية التي أثرت نسبيا على حجم الانتاج المحلي حسب المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاف بن أحمد. ووفقا للمصدر ذاته قفزت كميات التمور التونسية المصدرة خلال هذا الموسم إلى نحو 159 ألف طن مقابل 123 ألف طن فقط خلال الموسم الفارط مما رفع في العائدات المالية التصديرية بنسبة تقدر ب 29% محققة مداخيل تجاوزت 900 مليون دينار. وزير النقل رشيد العامري يعلن في تصريح لموزايك ثلاثاء انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المينائية في ميناء رادس والتي تشمل توسيعة رواقين اثنين وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. وزواري يضيف خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الماد الذي ترأس أشغاله ضرورة مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدراتها على التأقلم مع التغيرات المناخية ولا سيما من خلال تطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية ودعم البحث العلمي وربطه بالحاجيات الفعلية للفلاحين محاور ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية انتظمت الثلاثاء بمقر الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان. ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان يؤكد لدى إشرافه على أشغال الندوة أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في مردودية الحبوب واستقرار الإنتاج بما يفرض دعم البحث العلمي وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة. وفق بلاغ لاتحاد الفلاحة تم نشره مساء الثلاثاء على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك. في اليوم 98 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 207 أيام من اندلاع الحرب بين الجانبين تتواصل التطورات على أكثر من جبهة حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير على هامش الجامعات المتحدة. كما نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة كبيرة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس مزيكا فام طرح.

والغنوة الحلوة ملايين.